أحبتنا المستمعين، هل يحتاج الحديث عن فنانة في قامة رائعة ليلى مراد إلى مناسبة حتى يقرأه الناس؟ لا أظن، فهذه الحاضرة بعد عقود على توقفها وسنوات على رحيلها ما زالت تمتلك رصيدا لدى كل ناطق بالعربية وذي صلة بالذوق الفني، يسمح لها أن تقتحم يومه من دون مبررات ولا مقدمات ولا مناسبات. فصوتها المخملي الخلاب آثر القلوب قبل الآذان، حتى بعد أن اعتزلت ليلى مراد الغناء لسنوات طويلة، وبعد أن غيبها الموت، وحتى يومنا هذا لم تزل حاضرة بموهبتها الناعمة وأصالتها الراسخة. وذلك الشيء الحقيقي الذي يبادرك من أول طلة في عينيها، إذ ظلت السيدة ليلى صاحبة أكبر حضور جميل لأجواء العذوبة في تاريخ السينما والغناء، رغم أنها لم تعتمد في الأداء سواء كان تمثيلا أو غناء سوى على عبقرية البساطة.

أعزائنا المستمعين، الفنانة ليلى مراد من مواليد برج الدلو في 17 فبراير عام 1918، وكما يقول الفلكيون فإن للمرأة من هذا البرج حضورها الجذاب، تستقطب الإعجاب والأنظار واهتمام الآخرين بسهولة، كما أن لديها أسلوبها الخاص الذي تتعاطى به مع العالم، ولهذا فهي تعشق العمل المتفرد وتكره التكرار وكل تجربة تعطيها حماسا جديدا. ليلى مراد هي ابنة المغني والملحن المصري زكي مراد، الذي تألق بعد أدائه بطولة أوبريت العشرة الطيبة الشهير الذي لحنه سيد درويش، وأدت البطولة أمامه نجمة تلك الأيام الفنانة روزا اليوسف، لكنه أصبح بعدها منافسا لنجيب الريحاني إلى حد أصبحت بينهما الحرب معلنة. أما أخوها منير كان من ألمع ملحني عقدي الخمسينيات والستينيات، غنت له لحنا يتيما بعنوان أداري عن الناس حبك.

أحبة المستمعين، اختارت ليلى مراد أن تعتزل الفن دون مقدمات وتمكث في دارها في ظروف يشوبها غموض لم يفلح أحد في إزالته حتى بعد رحيلها. وكانت المرة الأولى التي تغادر فيها مسكنها عندما داهمها مرض الموت، فاضطرت إلى التوجه للمستشفى بصحبة ابنيها رجل الأعمال أشرف وجيه أبابا والمخرج السينمائي زكي فطين عبد الوهاب. وقد أصرت على تغطية جسدها بعباءة داكنة تخفي كل ملامحها حتى لا يتعرف عليها أحد. وهي في هذا الظرف العصيب وفي المستشفى كانت لا ترفع هذه العباءة عن وجهها إلا حين تكون الغرفة خالية تماما من الغرباء الذين كانوا أكثرهم من العاملين في المستشفى من أطباء وممرضات وإداريين. وطلبت ليلى من ابنيها أن يكون دخولها المستشفى وبقاؤها فيه سرا. كانت ليلى مراد ناقمة على الوسط الفني بكل ما فيه، لا تريد أن تتعامل مع زملائها الفنانين، وآثرت أن تبتعد عنهم رغم كل التوسلات لإعادتها للوسط الفني.

0: تخرجوا من جامعة زيتونة، ولكن أن تختاري من هؤلاء الناس مجموعة معينة لك أن من البداية أن تضعي ما يمكن أن يكون جملة من الشروط. أنا قلت باعتبار أن الزيتونيين يعني حصل من عددهم لا حصر له، من المعلمون يعني المؤدبون العمد الذين يكتبون يعني العدول وما إلى يعني عدد كبير جدا. أنا قلت يعني سأأخذ من هؤلاء الناس من تحملوا مسؤوليات في القضاء، مثلا نأخذ في القضاء يعني القضاة، يعني المحامون وقت معناها كي يسموه وكيل في وقت من الأوقات المحامي كي يسموه وكيل، القضاة المحامون يعني بقية الناس الذين ينتمون مثلا كتبة المحاكم يعني وإن كانوا زيتونيين يعني من كل من له صلة بالعدالة يعني اخترتها فئة معينة. كذلك في التعليم مثلا من درسوا سواء في جامعة زيتونة ولا في مؤسسة تربوية سواء ابتدائية أو ثانوي، معناها لا سيما في الثانوي، ومن لهم مؤلفات الذين ألفوا كتبا، ومن برزوا حتى في السياسة. في الأول قلت سأتحدث عن السياسة، عن دورهم في السياسة، ربما يكون ذلك يعني فيه شيء من الحذر، ولكني في الآخر الأمر من أجل إنصاف التاريخ لابد أن نذكر هؤلاء الناس في أي موقع كانوا. كان في موقع حزبي في عهد بورقيبة، ولا كان في موقع حزبي في غير عهد بورقيبة، فهو زيتوني. وربما بعض الناس يذهبون إلى أن ذكر يعني تاريخ أو ذكر وقائع، حتى عندما تحدثوا عن الاستعمار، عندما نتحدث مثلا عمن كانوا يعني يختمون في ركاب المستعمر، هذا تاريخ. ذكرهم ليس معناها من باب التشهير بهم، ولكنه شيء من لا محالة. أنا شخصيا عندما تحدثت عن هؤلاء لم أذكرهم تماما، وكما قال مؤلف هذا كوموندون بجاوي هذا الجزائري، ألف كتابا من الفرنسية اسمه باتاي دالجي أو باتاي دالجيري. الكتاب مهم جدا، كتاب سميك باللغة الفرنسية، وطلعت عليه منذ سنوات يعني تقريبا منذ 20 سنة وأكثر. يقول في مقدمة الكتاب بأنه ترك صفحات بيضاء في كتابه لأن الظرف الآن لا يسمح بأن يذكر فيه الناس، ما زالت لهم صلة يومية بأبنائهم أو أحفادهم،
1: فعسى احتراما لعائلاتهم لأبنائهم،
0: وهو كذلك عسى أن يكون في ذلك ما يزعج أو يضر أو ولكنه في ذات الوقت أعطى للناشر الحق في أن ينشر الكتاب كاملا وقتما تكون الفرص مواتية لأن يذكر التاريخ. وبالتالي فذكر هؤلاء هو يندرج في ذكر التاريخ المحلي. وأنا شخصيا ربما يعني أحمل مشروعا في ذهني هو التاريخ لهذه الجهة، يعني مثلا في الإذاعة عندنا برنامج كما لا يخفى عليك وعلى المستمعين ذاكرة الأيام، وقبله هو كان أيضا في ضيافة النجع. في هذا العمل مثلا تعريف بالشعراء، في البرنامج الثاني تعريف بالتاريخ والمؤرخين، تعريف بالثقافة. يعني كل تقريبا حياتنا تحتاج إلى أن ننظر إليها يعني بدقة، وأيضا لكن أيضا باعتبار أن نعطيها قيمتها، أن نعطي قيمة لهذه التفاصيل. لأن العالمية تأتي من المحلي، لا يمكن أن تكون عالميا إلا إذا
1: كان ما عندكش محلي وما انطلقتش منه وما ثمنتش المحلي هناك بكل تفاصيله الدقيقة، حتى التفاصيل أحيانا اللي نشوفوها بسيطة، وهذا ما نشوف فيه في العالم. ونحن تو نعيشه طبعا كل شيء بالشاشات، كل شيء بالصور. شوفوا إنه في العالم وقت يقدم لك كل ما هو محلي قدم لك التفاصيل البسيطة، لأنه هذيك هي المنطلق مش تعرف به البلدان، وتعرف تاريخ البشرية، تعرف تاريخ الناس، تعرف حضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم من منطلقات حتى اليومي تعرف به من بعد ناس هذوما كيفاش يعيشوا، كيفاش يفكروا، كيفاش أسسوا لدولهم، وكيفاش استمروا، كيفاش تطوروا. وهذا هام جدا، وهذا اللي نثمنوه طبعا في الكتابات هذه السيضاوي، سواء من خلالك أنت ولا أي مؤرخ
0: طبعا
1: يقدم كتابات بالشكل هذايا. ونعرفوا راهو التاريخ دائما

0: مش من السهل انك تكتب في التاريخ. ممكن صعوبات تعترضك في كتابات اخرى وفي اجناس اخرى من الكتابة، لكن يبقى التاريخ لانه فعلا هو لا يرحم.
1: تماما،
0: مش من السهل انك تكتب عن شخصيات، عن احداث، عن مسارات مختلفة. لابد من الانتقاء الجيد ولابد من مرجعية جيدة، وهذا اللي باش نسألك عليه توصي الضاوي امام الشخصيات هذه اللي قدمتها. ومشكور جدا طبعا، وهما راو فيهم الكثير اللي معروفين وعايشين في ذهننا، واكيد مازالوا فيهم الحي اللي يرزق وربي يحفظه، وفيه ربما اللي غادرنا وربي يرحمه، لكن كلها شخصيات عندها اثر في حياتنا في تطاوين بالذات. كيف كان جمع المعلومات؟ هل كانت بلقاءات مباشره؟ هل جيت ربما سلاسة ورغبة منهم فعلا في أنه يتقدم الكتاب هدايا؟ هل مرات المرجعيات تبقى ناقصة والتجات ربما إلى روافد أخرى إن صحت العبارة، إلى مراجع أخرى حتى وصلنا لكتاب القيم؟
1: تماما. هو أول شيء عمل من نوع هدايا ولا حتى عمل قريب منه، يعني لا يكون في عام أو عامين، قد يأخذ سنوات كثيرة.
0: يمكن
1: يكون يأخذ 10 سنوات باش تعمل عمل من هذا النوع، يعني ليس الأمر يعني هينا بهذا الشكل. المراجع كثيرة ومتنوعة جدا، من الأرشيف الوطني، من أرشيف فرنسا. نعم، استفدت كثيرا من الأرشيف الفرنسي حتى حول هؤلاء الزيتونيين، لأن الأرشيف الفرنسي من حسن حظنا أنه احتفظ بجزء كبير من تاريخنا.
0: نعم.
1: لم يترك شاردة ولا واردة. حتى مثلا خطابة متاع الشيخ حبيب مستاوي نهارة اللي عملوا أول معناها افتتاح انشئتي للثكنة متاع التطاوين، يذكر حتى من خطب وتقريبا يعطي حتى فحوى الخطاب الذي وقع.
0: نعم.
1: هذا من ناحية. إذن الأرشيف، أرشيف وطني والأرشيف البرة فرنسا، وأرشيف العائلات وأرشيف الصدور الرواية الشفوية.
0: نعم.
1: ذلك أيضا مهم جدا، أرشيف الصدور. والحقيقة أنني وجدت لا محالة هناك صعوبات كثيرة في خصوص من انقطعت أثارهم ومن لم يبقى معناها ممن يمكن ويحدثنا عنهم. هو تقريبا من الأشياء اللي نحن يمكن كان نقدر نلومه على زواتنا أنهم لم يكتبوا. على سف شديد كتبوش، يعني ما ألفوش، لم يتركوا لنا مؤلفات. وجدت من العائلات الحقيقة الترحاب الكبير جدا، ووجدت من الذين استجوبتهم تحدثت معهم وسجلت شهاداتهم، وجدت منهم إقبالا كبيرا وترحيبا كبيرا أيضا، واستعدادا لأن يعطي كل شيء، استعدادا لأن يتحدث أولا الساعة هو عن تاريخه، عن نفسه، عن أبنائه، عن عائلته، عن يعني. وهذا أمر مهم جدا لا محالة. الأرشيف الصدور هذا يعني الرواية الشفوية فيها بعض المحاذير، لأن الإنسان عندما يتحدث عن نفسه قد يكون فيما يقول شيء من المبالغة، ولكن على العموم مبالغة ليست ضارة، يعني لا
0: عاطفة.
1: نعم.
0: هي
1: جانب عاطفي، مش
0: عادي
1: قضية.
0: عادي جدا.
1: نعم. نعم. مش قضية.
0: ومن حقه إنه يعتز بنفسه وإنه يفتخر به. والإنسان وقت يتحدث عن نفسه طبعا الحديث فيه جوانب مختلفة، والأكيد إنه فيه محبة للذات وفيه تثمين لما قام به.
1: نعم، وهو كذلك. وهو زاد ما ننسوش أن وقت اللي يحس أن ثم شكون اعتنى به، ثم شكون مشال، ثم شكون سمع، ثم شكون قيم العمل اللي عمله، وقت هو أيضا يحس بسعادة كبيرة جدا.
0: لحظة اعتراف،
1: لحظة مهمة جدا هذيك. الحمد لله أنني عملت. مثلا ناخذ محمد الجيراني هذايا، يعني كان مدب في قصر الحدادة، وكان عنده اسم كبير الرجل هذا، إلى درجة أن الفرع الزيتوني متاع مدنين مثلا عندما يجوه جماعة من قصر الحدادة يقبلهم بدون امتحان. أنتم جايين من محمد زيراني، إذن أنتم يعني حافظين، وأنتم معنا أنا مطمئن إلى أنكم تعرفوا القواعد وتعرفوا اللغة وتعرفوا وتعرفوا وتعرفوا. فتثمين
0: نموذج، لأنه
1: تثمين
0: نموذج.
1: الرجل هذا هو مدب في قرية يعني في آخر الأمر يقول القائل يعني محمد زيراني أنا عرفته شخصيا، يعني عرفته مش هو متوفى له برشا، أما عرفته من خلال الشهادات. يعني هذا رجل يجب أن نذكره، ويجب أن يعني هو عملوا له معنا من حسن الحظ أن سموا باسم المكتبة متاع قصر الحداد. وهذا وقيسي على ذلك يعني الكثيرين الكثيرين ممن كانت لهم أثار طيبة جدا، حتى في التعامل مع الاستعمار، حتى في يعني القضايا اللي كانت تطرح على على الناس. يعني هؤلاء فعلا أعلام، ومن حقهم أن نذكرهم، ومن حقهم أن نشيد بما قدموا لهذا الوطن.
0: وهذا ربما اللي من خلال ربما المنبر هذين نحب نوجه بكلمة، سواء ليك سي الضاوي وانت تعمل في مجهودك، ولا لكل الناس اللي موجودة خاصة في الأرياف وفي الأماكن اللي بعيدة هكا شوية، وأماكن ما هيش معروفة برشا، وقت يكون عندكم عالم من الأعلام راهو عرفوا به، راهو انتم بيتكم اذا كان ما وصلكمش شكون من الكتاب ومن المؤرخين، انتم بيتكم تحدثوا عليه.
1: نعم.
0: انتم بيتكم اطلبوا شكون يكتب عليه، اذا كان خاصه عندكم اثباتات وعندكم شفويا او وثائق او اي حاجه اللي هي تثمن العمل اللي قدمه، مثالش لانه راهو مكانه وقيمه كبيره برشا في هيك المناطق الصغيره وفي هيك الاماكن اللي فيها القله القليله، انه نلقوا ناس قدمت وخدمت وطلعت أجيال كيما المدب هذايا وكيما غيره اللي موجودين. راهو مش معناها يلزم الناس اللي في المدن فقط تعرف، أو الناس اللي في الأماكن الكبيرة اللي أسميها تعرفت، لا راهي تبقى فما ناس من حقنا أنه نتعرف عليهم، ومن حقنا زادة الأجيال تواصل على نهجهم وتعمل زادة حاجات اللي تشرف الأماكن هذيك وتشرف زادة العائلات هذيك.
1: ومن حقهم علينا أن نذكرهم في برامجنا التربوية، نذكرهم في عائلاتنا،
0: ولما لا
1: أن نذكرهم في يعني مؤسساتنا الرسمية. لما لا تكون أسماء المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية تحمل أسماء هؤلاء مثل محمد زيراني وغير كثير، يعني هناك كثيرون ممن يمكن، لماذا لا تكون أنهج أيضا تحمل أسماء هؤلاء،
0: أنهج مؤسسات
1: ماذا تعليمية. نفعلوا بأسماء يعني جاية من بعيد. توك ناخذوا مثلا الاسماء اللي برزوا في عهد بورقيبه في كل مكان، الهادي شاكر صحيح، ولكن ايضا ثم من هو بالنسبه للتطاوين وفي مدين وفي قابس وفي غيرها، هناك ناس ايضا من حقهم ان تذكر اسماءهم.
0: نعم.
1: لانهم معناها ساهموا في التحرير الوطن، ساهموا في التثقيف، ساهموا في جانب اقتصادي، ساهموا في التوعيه. ناخذ مثلا مقاومه الوشام، كان ثم زيتونيين قاوموا قضية الوشام اللي كانوا يعملوا فيها على المرأة تزين بها وجهها، كان يعني قاوموا مثلا الذبائح عند الأضرحة.
0: نعم.
1: قاوموا الكثير من الأعمال السيئة، قاوموها وامتثل لهم الناس واستمعوا إليهم
0: كان صوت مسموع،
1: وأخذوا بنصائحهم.
0: نعم.
1: أخذوا بنصائحهم، معنا ساعدوا حتى في قضية العلاقات الاجتماعية في الزواج والطلاق وما إلى ذلك. يعني كان عندهم حضور كبير جدا، ولذلك فإن الحديث عن هؤلاء هو من حقهم، ليست مزية من عندنا من أي واحد، لكن من حقهم علينا أن نذكرهم ونتحدث عنهم وأن نشيد بما عملوا. ومهما كان كما تفضلت أنت، مهما كانت الموقع الذي هم يعيشون فيه، مش بشرطه يكون عمل وزير ولا يكون عمل مدير عام،
0: مش ضروري.
1: وعندنا حاجة أخرى مهمة جدا، الحجاج. هذوك الحجاج اللي مثلا المؤرخ ولا باحث يقول لك اعطيني حجه نقراها، راهو مش باش يشارك في الوطن، ولا بيمشي يقول راهو لا
0: لا لا، هي وثيقه، هي وثيقه باش يدعم بها طبعا كتابته.
1: الحجه هذيك قد يكون فيها تسلسل متاع اسماء هو يفتقده، فلان بن فلان بن فلان فلان فلان، هذايا باش نتلاقى هو وفلان هذاك الاخر، اذا هذايا صحيح
0: يعاون في بحثه،
1: تقاطع الروايات. يعني الحجاج هذه مهمه جدا، مهمه كالمخطوطات، معناها تقريبا الناس كل عندها الحزيج نتاعها هي.
0: فعندما لاحظت انه فما شويه خوف
1: كي تقول فما ناس تخاف موضوع الحزيج يخافوا شويه، معناها يقول لك الحزيج كان هيك ملك اللي هو فقط، يعني
0: ما نجمش حد نعطيها لك.
1: لا ما يعني بالعكس تماما، كيف يجيك باحث كيف يجيك. تو ناخذ مثال، انا كل نهار عم نولد تلاقيت انا وجماعه باحثين في التاريخ مؤرخين تحدثوا عن وثيقة تحمل تاريخ هجري في جهة تطاوين. قالوا لا يمكن، هذه الحجة موجودة، الحجة موجودة وفيها التاريخ الهجري وفيها التاريخ المسيحي، يعني هذا إثبات على أن هذا المكان وقع فيه حدث ما أو أنتج شيئا ما، أو بحيث هذه الوثائق راهي مهمة جدا. عندما تمشي أنت للقصر مثلا الزناتة،
0: نعم،
1: تلقى فيه 475 بعد وفاة الرسول، مهم جدا هذاك التاريخ هذاك.
0: نعم.
1: وإذا كل ما له صلة ب، وإحنا مع الأسف الشديد إحنا ما تعرفي تاريخنا كل محمول في الذاكرة.
0: ما عندناش موثقين، ما عندناش أرشيف.
1: الوقاية متاعنا كل كيفاش تتنقل الرواية في الجلسة العائلية في الميعاد متاع الناس الكبار، راهو هكا العام صاروا فلان وفلان ومشيوا وعملوا دار وإلى آخره. وتتناقل هذه الروايات.
0: نعم.
1: لكن
0: ما هنيش هني خوف انها تفقد بعض تفاصيلها،
1: تفقد ما في ذلك شك.
0: أي.
1: تفقد ما من ناحيه، وايضا يعني تكتسي صبغه الراوي. هناك من الرواة من له قدره على الروايه يحسن، يعمل محسنات،
0: يضيف ينقص،
1: فهمتني، يزيد سبوت،
0: يضيف وينقص. هنا قلنا
1: يعني كما نعمله في العمل الإذاعي ولا في التلفزيون ولا غيره. هذا فعلا هذا يختلف من راوي إلى راوي.
0: نعم.
1: ولذلك فإن الكتابة مهما كانت، وحتى ناخذ احنا الخرافة متاع الجدات ولا هكا اللي قبل كانوا يديرونا فيه، أشخاص لو كان كل واحد يمشي الجداه ولا أمه ولا باباه ولا يكتب، هات أعطيني يكتب لي، اكتب اكتب اكتب، هذا كراو نهار من النهارات. هاك الوليد اللي مثلا في قصر السلطان ولا في المرة ولا في أي مكان من الأماكن هذه، وسجل على أمه ولا جدها حكاية أو خرافة، نهار من النهارات الرجل هاك باش يولي روائي.
0: علاش الحكواتي، عودة الحكواتي
1: باش يولي روائي
0: في مجتمعاتنا السيداوي. منين جات الحكايات هذيك؟ من الوسط طبعا،
1: هذاك اللي سجل على باباه ولا امه ولا جداه انها مهارات حكايه، هذاك هالمهارات باش يولي روائي ولا باش يولي منتج فيلم سينمائي،
0: ينجم يكون مؤرخ وينجم يكون
1: مسرحي. هو انا عنده ارضيه، هي عنده أرضية من محيطه يستلهم منها إبداعاته.
0: نعم.
1: هذا أمر مهم جدا، بحيث لا نستنقص هذه الأشياء. لا نستنقص
0: هذه هي البذرة الأولى اللي وقت اللي تزرع من خلالها رغم بعد باش نشوفوا الحاجات المثمرة معناها في الدنيا هذه الكل.
1: وهو كذلك، وبالتالي فالانتباه لهذه التفاصيل هو مهم جدا، والانتباه لتاريخ العائلة مهم جدا. شجرة العائلة ما في باس كيف واحد يسأل بابا أنا شكون جدي وشكون بابا جدي وشكون إلى آخره، وأمي
0: تاريخنا شنو فيه وإحنا منين جينا،
1: إحنا منين جينا،
0: شنو قدمنا لبلادنا، شنو عملنا.
1: سجل يعني توا معنا ثقافة معصف شديدة، النمط الجديد متاع الحياة اللي إحنا جررنا إليه جرا، بس يفقدنا كثير من تاريخنا، كثير من ذاكرتنا، من تراثنا. توا قبل القصائد الناس يحفظوها، يعني ثم اللي يحضر في الليل قد مثلا بنتن غدو صباح القصيدة يقراها من عن ظهر قلب، لأن انتبه إليها، مربوط بالانتباه، هذا الحفظ هو دائما مربوط بالانتباه. فهذه الأشياء نتحدث عن زيتونين، نتحدث عن غيرهم، نتحدث عن المجال الفلاحي، عن اقتصادي، عن صناعي، عن رعي الإبل، عن رعي الأغنام، عن يعني هناك مجالات كثيرة جدا تاريخنا، ويجب علينا أن نفتخر بهذا التاريخ. أنت باباك يرعى في الغنم، ذلك فخر لك. باباك يرعى بالبلد، ذلك فخر لك. تحدث عنه، صفه، سجل مذكراته، معنا خذ له صورا. هذا أمر مهم جدا من أجل التاريخ، من أجل كتابة التاريخ الصحيح. نحن نحتاج إلى أن نكتب تاريخنا الصحيح.
0: هذا طبعا هذا جيد وجميل. سيداوي في الشخصيات هذه كلها طبعا على اختلاف طريقة تفكيرها، هم زيتونيين صحيح، لكن خدموا في مجالات مختلفة، خدموا في اختصاصات مختلفة، اجتهدوا، قدموا، أعطيني من الشخصيات اللي فيها نوع من الطرافة، اللي فيها هكا جميل الحديث معها وجميل الحديث عنها. هو صعب الاختيار لكن لكن نعرف أنه في الشخصيات هذه فما شخصيات مميزة فعلا.
1: ثم ممكن نأخذ المجال الثقافي، المجال الثقافي بصفة عامة، يعني نأخذ مثلا الموضوع متاع المسرح. في بداية عندنا في العهد الاستعمار كانت هناك نهضة مسرحية، ولكنها يعني نهضة مسرحية غير ظاهرة، غير معلنة، ليست باسم مسرح، تجيها باسم مثلا كشافة تونسية. ثم ناس ثم يعني بعض الشخصيات اللي كانوا مساهمين في هذا الميدان، هذا مساهمة كبيرة جدا. كانوا يؤلفون، كانوا يبتكرون الأحداث، كانوا حتى ربما في عهد الاستعمار ما كانش عندهم القدرة على أنهم يذكروا الشيء يذكروه بطريقة غير مباشرة، لأن احنا عندنا برشا هذه يعني كتلميح وهذاك الإيماء اللي هو عنده قيمة كبيرة جدا،
0: موجود في الفنون. هو أساسا
1: في الفنون موجود ياسر، ولا سيما عندما نتحدث مثلا على يعني قصائد متاع غبنتن ولا قصائد متاع كثير من الشعراء، تجدين لها أثرا هنا، وتجدين أن هؤلاء الناس كانوا يعني من خلال أعمالهم كانوا يبدعون، كانوا يعطون لهذا معناها كل شيء فيها، كل شيء فيها طريف، يعني المعلم، الطالب، أنها أمر يصعب معه أن نختار منهم من هو أكثر طرافة ومن هو ربما. ولكن عندما أنا الشهير عندما وضعت هذه ما يمكن أن تكون شروطا لاختيار هؤلاء الناس، يعني ارتأيت أن من بين ما معناها جمعته ما هو صالح لأن يكون شاهدا على تاريخ هذه الجهة وشاهدا على تاريخ تونس بصفة عامة.
0: نعم، من خلال طبعا هذا الكتاب ومن خلال الفصول ومن خلال هذه الشخصيات كان الحديث كذلك عن المرأة في تطاوين، الجانب اللي يعتقد الكثير أنه جانب مسكوت عنه أو جانب مخفي، أو أنه المرأة عفوا في هذه الربوع لم يكن لها دور كبير، هذا الذي وصل إلى أغلبنا. لكن من خلال صفحات التاريخ سواء في هذا الكتاب أو الكتب اللي قدمتها سيداوي، يعني ما كناش حنا نعرفوا اللي المرأة راهي قرت في فترات الاستعمار وحتى قبل الاستعمار، وكانت المرأة حاضرة وكانت فاعلة، صحيح في حدود، لكن هي توجدت وهذا المهم.
1: صحيح، والمرأة يعني هي إلى جانب الرجل يعني تتقاسم معه الحياة معناها بصفة كاملة، ربما الرجل أكثر ظهورا لأنه أكثر يعني اتساقا بالناس وأكثر
0: حتى العقلية. نعم، حتى العقلية والوضع والعادات
1: ولكن احنا عندنا ذكرت امرأتين هنا في، نعم، في الكتاب، يعني هؤلاء يعني هذوما الزوز النساء هذوما حفظ القرآن وعلموا القرآن وباتهم كانوا مدادب، وهم حفظ القرآن وحتى علموا الأطفال، يعني وهذا أمر ليس بالهين، وكتبوا الرسائل
0: ومش وما يجيش البنا اللي هو موجود هذي
1: ما يجيش البنا وكتبوا الرسائل وسجلوا أشياء كثيرة جدا. هذا أمر يعني يدل على أن المرأة من جانب الثقافي أو التعليمي أو التربوي كان عندها حضور أيضا، ربما عندنا مثلا شاعرات لكن ما نعرفوهمش ويتحشموا، تلقاها شاعرة ولكن
0: حتى الاسم مستعار
1: ينسب لغيرها، فهمتي؟ مثلا زوجها ولا أخوها ولا حاجة قصيدة هي، لكن ما تقدرش تقول راني قلت، ولا سيما عندها ما يكون الموضوع فيه شيء
0: برغم مجتمعاتنا الشعرية رأي في المناسبات وفي فما نقوله المرأة تقطع الصوت
1: أذك اللي بالحاضر هكم أذك معنى قصيد البيت الواحد، وهو مهم جدا قصيد البيت الواحد، حبيبك اللي عرضك ودلنا قعينا زي قال لك بالفم ليش تزينا، هذا بيت لا يحتاج لأن نضيف له شيئا، يعني هذا فيه كل يعني شروط اللي يعني يفهموا كما ينبغي، ولسنا محتاجين إلى أن نزيد معه كلاما آخر. هذه الأبيات التي تنتجها المرأة بصفة عامة في المناسبات هذه مهمة جدا، ساعة تقطع بالحاضر من الحاضر
0: أي حاجة تشوفها أي. في وقتها
1: تقول لي يبدو حتى في عرس واحدة من غادي واحدة من هيك ربما هذه تفتخر ربما بأبنائها أو بزوجها أو بقبيلتها الأخرى تفتخر حتى أيضا بما لديها أو تذكر شيئا ما أو تاريخا ما فالمرأة كان عندها حضور كبير لأن المرأة حتى إذا كانها ما خرجتش يعني على مستوى الإبداع ما عملتش مثلا يعني ما خدتش مناصب في القضاء في التعليم في غيره من من من ناحية الحياة ولكن المرأة كان عندها حضور كبير جدا يعني أنا مثلا أتحدث عن نفسي عن عائلتي أمي ما لا تقرأ ولا تكتب تقرأش تكتب ولكن أمي كانت حريصة جدا جدا على أن نقرأ دروسنا كل ليلة وتعرف اللي قاعد يقرأ واللي قاعد مش قاعد يقرأ تعرف وقت تبدو قاعدين وتبدأ الجلسة تشعل تعرف أنه اللي قاعد حقيقة يقرأ واللي ما يقرأش وكأنها تفهم تقول لأنت أقرأ عن روحك فالمرأة بصفة عامة يعني كان لها دور كبير جدا جدا في تنشئة الناس لأن المرأة هذه هي نتيجة المحيط الذي عاشت فيه باباها وخوها وجارها وعمها زيتونيين وتتأثر بهم وتسمع منهم الكلام وتستشيرهم في دينها وتستشيرهم في دنياها وبالتالي فهي هي جاهزة لأن تخرج الأجيال
0: عندها ملكة الحفظ حتى إذا كانها ما قرتش هي تاخذ
1: ما في ذلك
0: هي تاخذ
1: شك.
0: الأفكار هي تسمع الكلام هي موجودة في بيئة خاصة البيئة اللي فيها ناس قرت وناس نجم تفيد فيهم العدول فيهم المحامين فيهم اللي تقلدوا سواء اللي تقلدوا مناصب ولا المهم اللي تعلموا ينفع ويفيدوا من خلال كلامهم من خلال تصرفاتهم من خلال تربيتهم من خلال طبعا الدنيا ومشاغلها شنو اللي يقع في حياتنا اليومية الأكيد أنها هذا الكل هي تشوفها وتستنبطها وهي بيدها تمررة يعني الأجيالها وتعيش به
1: تماما يعني فعلا معناها المرأة نصف يعني تقريبا هي مش حتى نصف الحياة يعني نص هي نقول لك تقريبا ثلثين تقوم به المرأة وثلث يعمل الرجل يعني الرجل لأن المرأة يعني راهو المرأة تحرث وتحصد والمرأة تربي العيلة والمرأة تطيب وتحرك والمرأة معناها تعرض أشياء وتحلبهم والمرأة
0: متعددة الأدوار
1: نعم متعامل كل شيء المرأة يعني والمرأة المرأة زادة هي صورة الرجل الرجل اللي يدوس الضيف لو كان ما عندناش مرأة يعني في مستوى حقيقة ممكن ما
0: يضيف ما ينجمش حتى يضيف
1: نعم فالمرأة مهمة جدا في حياة الناس يعني نتحدث عن البادية مثلا يعني تلقيها مسكينة في طرف الدنيا وتعيش في عشة وتعيش يعني
0: رغم كل الظروف
1: وتمشي تجيب الماء من تلقداش من العين من البير وغيرها فإلى جانب أنها أنتجت وأبدعت وعلمت كما المثال متاع زوز هذوما واكيد ثم الخليل ما عرفناهمش راه ثم اكيد ناس خليل ما عرفناهمش يعني مش بشرط هي انا يعني مهما بحثت فسوف لن اتي على كل شيء يمكن ثم ناس اخرين انا ما عرفتهمش وما ريتهمش وما جتليش عليهم شهادات وبالتالي فيمكن ان نجد اناسا اخرين نساء اخريات كان لهم دور كبير سواء في التعليم ولا في غيره من أو ساعات المرأة تعطي حتى أحيانا تفتي بين ظفرين أنا راهو نساء إذا كان ثم نأخذ المثال متاع المرأة الثانية هذه كانوا نساء
0: بركة بنت الفيتوري بن أحمد موسى
1: بركة فيتوري بن أحمد موسى ولا غيرها نسيت الاسم المرأة الثانية
0: غيثية بنت الهاشمي بن جابر
1: بالضبط غيثية بنت الهاشمي بن جابر هذه غيثية بنت الهاشمي بن جابر كانوا نساء جوها وكانت تعطيها في الدروس أي يسألوها على قضايا
0: هي لا تقل قيمة عن النساء المسلمات اللي قدموا دروس
1: تماماً.
0: واللي قدموا فتاوى واللي عرفوا بالإسلام واللي درسوا تعاليم الإسلام فقط يبقى دائما في التاريخ وفي الحياة ثم المعروف وثم المغمور ونحن دورنا معناها أنه الأسماء هذه نعطوها حقها ونعطوها مكانتها فعلا كما حكى سي الضاوي راهو في برشا بلدان عربية في الجزائر مثلا فماش مؤسسة ما عليهاش اسم شهيد
1: تماما
0: المستشفيات للثكنات للمدارس للمعاهد للجامعات للطرقات معناها الأماكن الكل معناها وحدك تعرف تولي أنت تهتم الشهيد هذاك شكون
1: هو
0: وش قدم شنو عمل ونحن هذا للأسف ينقصنا فعلا نحن ماناش في حاجة أن نسمي شوارع ومدارس بأسماء غربية وانا عندي نساء وعندي رجال قدموا خاصة على المستوى المحلي مع احترامنا طبعا بلدياتنا طبعا شوارعنا مدارسنا ما عرفش انا دور الثقافة اي مكان معناها تسميه مستشفياتنا حتى اقسام المستشفيات لماذا لا تسمى بهذه الاسماء لما لا
2: قسم باسم بركة فيتوري
0: مثلا, مثلا لما لا حتى تتعرف على الاجهزة حتى تعرف قيمة المرأة في تطوين وما ماهيش راهي ماهيش المرأة راهي هذيك اللي معناها الصورة النمطية اللي في دار تربي في صغر ولو انها هي صورة راهي مشرفة في النهاية كل امرأة معناها طلعت اجيال ناجحة راهي هي القدوة وهي المدرسة فعلا والام راهي ديما ديما مدرسة. طيب سيفاوي الاسماء هذه اللي وقع طبعا تداولها وقع ذكرها والحديث عنها وعن دورها في المجتمع هي الأسماء هذه طبعا اللي توجدت في تطوين ربما الجانب الجيد في التعليم الزيتوني أنه تقريبا كل الأسماء اللي خرجت من الزيتونة كانت نافعة في أماكنها في بلدانها في محيطها لأنه يعني اللي موجود في تطوين هو اللي موجود في بنزرت في تونس في سوسة في المستير في جابس هذا الهام في التعليم الزيتوني ربما هو اللي يختلف عن المؤسسات التعليمية الأخرى. التعليم الزيتوني وحد المفاهيم ووحد العلم والكلهم نفعوا في أماكنهم وعطاوا حاجات في بلدانهم وفي الربوع اللي هم عاشوا فيه.
1: الطلبة الزيتونيين اللي مشوا من تطاوين مشوا من رمادة من ذهيبة من قمراسن مشوا قروا في تونس في جامعة الزيتونة باش يرجعوا إلى هذيك الأماكن النائية هذيك في رمادة في أماكن نائية بعيدة
0: في دشر مرات في دشرة مدنوكة ما تعرفش حتى اسمها في
1: الكتاب باش يجيبوا معهم ثقافة أخرى بيجيبوا معهم الباس اللي جب اللي يلبسوا فيها غاديك وبيجيبوا الكلاسر اللي الناس ما يلبسوش فيها وبيجيبوا طريقة الكلام وبيجيبوا معناها طريقة التعامل مع الناس وبيجيبوا أشعار وبيجيبوا حكايات وبيجيبوا قصص
0: صور مختلفة
1: وبيجيبوا كتب بيجيبوا كتب هذوما باش يأثروا تأثير كبير في الناس باش يأثروا تأثير معناها لا حصر له بحيث الطالب اللي يروح ويمشي للمرة ولا يمشي للبن مهيرة ولا يمشي لأي مكان آخر في في في في بلاد هذية هذاك باش يولي يحمل رسالة كبيرة جدا باش يولي هو الإمام في الجامع بيولي هو اللي يعطي الوعظ باش يولي هو اللي يعلم وهو اللي في الصيف يقري الأولاد القرآن
0: المرجعية المحلية هو
1: وهو اللي باش يكتب الرسائل وهو اللي باش يفتي في القضايا اللي تطرح عند المرأة ولا عند الرجل ولا عند أي كان هو اللي باش يعطيهم كيفاش يقسموا مثلا الأرث متاعهم معناها على الشريعة الإسلامية هو اللي باش يفضل النزاعات إذا كان ثم صار نزاع فدور الزيتوني كان دور مهم جدا جدا جدا خاصة وأن هؤلاء الناس يعني نشأوا تنشئة إسلامية صحيحة هم تنشوا على هذاك الفكر الإسلامي الصحيح اللي بعيد على كل هالتيارات اللي نعرفها الآن بعيد على التطرف بعيد على يعني
0: المغالاة في الدين
1: المغالاة يعني الناس
0: أو التشدد
1: الناس يعني وسطيين حقيقة هذوكم
0: متحضرين
1: أثروا في الناشئة أثروا كان عندهم أثر كبير على وعندهم فضل كبير علينا هذوكم كان عندهم فضل كبير علينا مثلا حتى في مناسبات التجمع الناس في الأعراس ولا في المآتم ولا غيرها الزيتوني كان يجلس وكان الناس كل يسمعوا
0: وإلى حد الآن راه كي تقول زيتوني عنده احترام
1: يقول
0: هذاك راه زيتوني عنده احترام ومكانة كبيرة
1: شرف باش. كبير هذاك يعني على صدر الرجل هذاك الزيتوني هذاك
0: وسام
1: اللي هو لعائلته والكل يعني من له صلة بهذه الأرض الطيبة
0: تفصيل حب نسألك عليه سي الضاوي الناس هذوما اللي سافرت وهاجرت لأجل العلم يعني الهجرة من داخلية خاصة من المناطق البعيدة هذه فما قصص شدت انتباهك كيفاش قروا كيفاش كابدوا معناها كيفاش كانت حياتهم اليومية كيفاش عاشوا كيفاش مصاريفهم طبعا في وسط يعني في النهاية اجتماعي يعني على قد نقولها
1: هذوما ناس عاشوا حقيقة صعوبات كبيرة جدا باش وصلوا باش قروا يعني ثم اللي في مدنين مثلا سكنوا في الغرفة متاع القصر اللي هي ما يصالح للسكن هي الخزن برك وتلقيها الغرفة يطلع فوق حجرات باش يوصل للغرفة الفوق ويأكلوا في الزميتة تبع حالهم أماتهم ويعيشوا منها بصعوبة كبيرة جدا. يعني عند حصير يرقد على حصير هكوت أكثر ولا أقل. اللي مشوا لتونس ثم في وقت من الأوقات برشا من تطاوين نفرضوا ما ناخذوا غير التطاوين احنا نحكوا ناس مشوف في تونس يخدموا برشا يخدموا يجب ان نقول لهم شو برشا يخدموا حماله هذيك راه ماهوش عنده معناها شهاده مسكين ماشي من هنا يبحث على الرزق وهذا شرف كبير ان يكون راه حمال وان يكون فلاح وان يكون عنده كريته يخدم عليها ثم بالعكس هذا شرف
0: العمل
1: كبير.
0: العمل في حد ذاته عباده
1: شرف وعباده. هذوم الناس اللي مشوا غادي ويخدموا كانوا هذوما مهمين جدا لاستقبال الطلبة الزيتونيين. تلقيهم في وكالة يسكن في وكالة مجموعة هم يسكنوا مع بعضهم تلقيهم 6-7 من الناس يجتمعوا غرفة معناها متواضعة جدا يرقدوا على الكرد يرقدوا على كردونة يرقدوا على حصير قديم يعيش على الكفاف. الناس هذوما ضحوا حقيقة. البعض منهم ربما دخلوا المدارس ولكن حتى المدارس على وضعها ماهوش وضع مهم جدا.
0: نعم.
1: مدارس يعني
0: متواضعة
1: الظروف الصحية فيها صعيبة البق يعني ماهيش سهل باش إنسانية حتى المدارس ماهيش حاجة كبيرة برشا راهو ولكن الناس هذوما ضحوا وعاشوا مشوا مثلا الكنائس منطقة الكنائس اللي في الساحل.
0: نعم.
1: قروا فيها وقروا ما عندهم حتى شيء تعطيهم الناس في ماكلتهم هك يجيبوا يعطوهم الدقرة هذيك معناها ما عنده حتى شيء وعنده كان شيء الدقرة هيك يعطوه فيها الناس ماكلته ويعيش ويقرأ القرآن ويحفظ ويروح ويولي معناها مدب ويولي معلم ويولي
0: وهذا طالب العلم هذا هو رسالتنا لكل طلاب العلم. العلم راهو في برشة تضحية في برشة جهد حتى الإنسان معنا يوصل ويحقق الهدف متاعه. سيداوي شكرا ليك طبعا على الكتاب هذايا. نذكركم ديما السادة المستمعين أعلام الزيتونة بتطاوين للكاتب والمؤرخ سيد الضاوي موسى. إن شاء الله طبعا المزيد من الكتب والمزيد من صفحات التاريخ عن تطاوين طبعا وعن مختلف البلدان في التونسية لأنه اهتمامك أكيد بتطاوين لكن وقت اللي تكون فما حاجة تستحق الاهتمام سي الضاوي ما يبخل. شكرا على مجهودك مرة أخرى. شكرا على هذا الكتاب. أنصحكم ديما بالقراءة والمطالعة ديما راهو البيت الفقير هو اللي ما فيهش مكتبة. شكرا لك رشيد. شكرا للسادة المستمعين. كلمة الختام من عندك سيدي.
1: شكرا فضل. شكرا لك أنت على هذه الاستضافة وشكرا على رحابة صدرك وشكرا على اطلاعك وأنا سعيد جدا بأنك يعني من الإعلاميات المتميزات اللي خدموا الجهة خدموا التاريخ الثقافي متاع الجهة يعني وهذا يعني يجب أن نقول هذا الكلام في من يستحقه لأن عمل من هذا النوع تقديم المؤلفات الحديث عن جوانب يعني تخص الإنسان في يومه هذا أمر مهم جدا وإن شاء الله تجمعنا لقاء آخر. عندي كتاب أكيد. جديد قريب إن شاء الله يصدر
0: إن شاء الله.
1: حول تطاوين تاريخ وتراث ربما أكبر شوية هذا يعني تقريبا أخذ مني حوالي 20 سنة من البحث وما زال يعني كنت دائما أنا خايف أن يصدر قبل أن أستوفي فيه بعض التفاصيل ولكن إن شاء الله في القريب. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لكل المستمعين الذين تابعونا وإن شاء الله نلتقي في مناسبات
0: مرحبا في كل وقت. شكرا لكم. إلى اللقاء. ليلتكم زينة.

0: الخيل والليل
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح
3: والقرطاس والقلم
1: الخيل والليل الخيل والليل
4: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
2: الخيل والليل
1: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي. الحلقة 16.

0: كاد اليأس يغلبني يا أسعد. فلماذا تأخرت؟ لماذا تأخرت عن زيارتي قرة العين؟
1: أعيدك ألا أغيب عنك طويلا بعد اليوم يا ألا. فلا تجعل اليأس يتسرب إلى قلبك يا نكشة العين. إن اليأس داء لا يتحمله العشاق يا ألا.
0: لكن فراق الأحب قاتل مميت يا أسعد. مستركتني وأنا عليلة سقيمة، أبيت أعد نجوم السماء كي أنسى وأصبر، فما شفاني صبر ولا نفعني نسيان.
1: صبرا جميلا يا ألا، صبرا جميلا، فليس بعد طول الفراق إلا صدق اللقاء.
0: ما دمت منشغلا بتجارتك فلماذا لم ترسل إلي صديقك يا أسعد؟ لو جاءني ضمضم لهدأ بالي واطمأن قلبي يا قرة العين.
1: ضمضم رجل كسول يا ألا، إنه لا يحب السفر ويخشى أهوال الطريق، خاصة إذا كانت الطريق محفوفة بالمخاطر كالتي بين القلعة ونجران. لذلك لم أشأ أن أرسله إليك فأعرضه للخطر. أم تريدين أن يموت ضمضم ليحيا حبنا يا ألا؟
0: لا تذكر الموت ثانية على لسانك يا قرة العين. إنني الآن لا أرى إلا الحياة، أرى الحياة فاتحة ذراعيها لنا. الحياة تتغذى من حبنا يا أسعد.
1: لو يطاوعني لساني يا ألا لقلت فيك كلاما جميلا كالذي يقوله الشعراء. ولكنني عاجز يا حبيبتي، عاجز عن وصف مشاعري وأحاسيسي وفرحتي بلقيك.
0: ليت الشمس اليوم لا تغرب ليطول بيننا اللقاء يا موجة القلب.
1: أنت هي الشمس التي لم تغيب يا ألا، أنت نور يضيء قلب ذي جدن صباح مساء.
0: ذو جدن؟ قلت ذو جدن؟ من هو ذو جدن يا أسعد؟
1: ألا تبا لضمضم، إنه يمازحني أحيانا فيناديني ذا جدن، حتى خلت نفسي الأميرة ذا جدن ابن مولاي الملك، ولكن شتان بين الأمير وبيني ألا.
0: أنت أميري يا أسعد، أنت لدي فارس وأمير وملك.
1: الآلهة حمدا للآلهة، أنك لم تكشف نفسك يا لاجدا. لو لم تتدارك الأمر لافتضح نسبك وخسرت ثقة آلاء للأبد.

0: حقا ما تقوله يا أمين الأسرار؟ هل أكرم النجاشي وفادتك واستجاب لمطالبنا؟
1: وعاهدني ألا يمد لنصارى نجران يدا للمساعدة، وألا يستقبل وفودهم على أرض الحبشة ما دمت يا مولاي ملكا على العرب.
0: أوه، هذه مفاجأة سارة يا سميفة. هذا ما لم أكن أتوقعه من كبير الحبشة. لقد أثلجت صدري يا رجل. لا أخفي عنك أنني كنت جد منشغل بأمر هؤلاء القوم في نجران. الآن يا سميفة بإمكاننا أن نطمئن على أمن المملكة.
2: لو كنت تعلم ما الذي يحاك ضدك يا ذا نواس لتمنيت أن تبتلعك الأرض أو تبتلعني، لكنك خب لعين. عرشك هذا الذي تجلس عليه سيؤول لي ولولدي من بعدي أيها الخائب الأثيم.
0: أنت يا سميفة تستأهل بحق أن تكون أمين أسراري وعضدي الأيمن ومستشاري.
1: هذا كرم عظيم من ملك العرب العظيم. أنا تحت أمرتك يا مولاي لأجل أمن المملكة وسلامتها. السميفة لن يتوانى في تقديم مشورة أو نصيحة تفيد البلاد والعباد يا مولاي.
0: وماذا عن حال الحبشة يا أمين الأسرار؟ هل هي في ضعف أم في قوة؟
1: الأحبش يا مولاي قانعون بما هم فيه، لم أرى لهم قوة ظاهرة ولهم في وهن خفي. لقد تحدثت مع قادة الجيش أكثر من مرة يا مولاي، إنهم راضون بما لديهم، لم أشعر أنهم يريدون الحرب مع أحد.
0: وهل علمت شيئا عن أسطولهم البحري؟
1: أظنهم ليسوا في حاجة إلى سفن يا مولاي، رغم أن سفنهم مهترئة لا تصلح حتى لحمل بعض الجنود.
0: هذا لعمري ما كنت أبتغيه يا سميفة.
1: هكذا أحسن يا أبا جوهرة، يجب أن لا يعرف ذنواس قوة الأحباش. يجب أن لا أنقل له حقيقة من سينصبونني ملكا على العرب.
3: عليك أن تتحدث مع أبي يا أسعد. تحدث معه واطلبني منه قبل أن
4: تكلم يا ألا. هل ثمة من يريد أن يتزوجك من فرسان نجران؟
3: سبق وأن أخبرتك عن ذاك العجوز المتصابي، إنه صديق أبي. أخشى أن تقدم لخطبتي أن يرغموني على الزواج منه يا أسعد.
4: لن يرغمك أحد يا ألا، أنت لن تكوني إلا زوجتي. من يقترب منك سأمنعه ولو بحد السيف.
3: فلتأتي الآن إلى خيمتنا ولتتحدث مع أبي. أبي لن يمانع يا أسعد، لقد حدثته عنك وأبدأ إعجابه بك.
4: لا لا لا يا ألا، ليس الآن ليس الآن.
3: فمتى يا أسعد؟ قل لي متى.
4: أنا عائد إلى نجران بعد أيام قليلة. سوف أذهب إلى أبيك وأطلبك منه. وسوف نحدد سويا موعدا للزفاف يا ألا.
3: وهل ستأخذني إلى القلعة يا أسعد؟
4: طبعا يا ألا، لي في القلعة بيت يليق بك، بيت جميل لا تنقصه إلا عروس فائقة الجمال اسمها ألا.
3: ما أسعدني بك يا حبيبي، ما أسعدني وما أجمل حظي. صبايا نجران سيحسدنني عندما يعلمنا أنني سأتزوج وسأرحل مع زوجي إلى قلعة المملكة.
4: لو يبارك الملك زواجي منك يا ألا، سيخلد التاريخ حبنا وسنكون أسعد حبيبين في مملكة حمير. وإن رفض أبي وأبا سيكون زواجنا سرا وحبنا حبيس قلبينا. ولكن يا فاجدا، عليك مع كل ذلك أن تستشير أباك. استشره ولو بالتلميح، قل له إنك تريد أن تتزوج من نجرانية، قل له ذلك وانتظر رده، وبعدها حدد أيها الأمير كيف يكون زواجك من ألا.
3: ما أجملك، ما أجملك وأنت صامت يا أسعد.
4: صمت الأحبة همس لا تسمعه إلا قلوب العشاق يا ألا.
3: ليت الأيام تمر سريعا يا ألا، ليتها تصير ساعات معدودات كي يعود أسعد ويخطبك من أبيك. علي ألا أبرح الخيمة من هنا فصاعدا. سأمكث في الخيمة لأبدو يوم زفافي أكثر جمالا. سأطلب من أبي أن يبحث لحرافي عن غلام يرعاها. ألا ستهجرك أيتها الخراف، ستهجرك لتستعد ليوم الزفاف. أما يكفيني أنني ضيعت من عمري أعواما وأعواما أتبعك من مرعى

0: الآن وقد أوصدنا الأبواب أمام أهل نجران، بإمكاننا أن نأخذ قسطا من الراحة يا مولاي.
1: ما زال في المملكه أمر يشغلني أمين الأسرار.
0: أي أمر يا مولاي؟
1: طريق العطور يا سميفة.
0: طريق العطور؟
1: لقد ازداد عدد قطاع الطرق واللصوص، التجار باتوا غير آمنين في بلادنا يا سميفة. لابد أن نحمي طريق العطور ونشدد عليها الحراسة.
0: حقا يا مولاي، هؤلاء الأوغاد سيفسدون تجارتنا، ولكن كيف لنا أن نؤمن طريقا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال؟ هذا يتطلب عددا كبيرا من الجند.
1: طريق العطور تدر على المملكة أموالا طائلة يا أمير الأسرار، فهل نسلمها ببساطة للصوص وقطاع الطرق؟
0: كلا كلا يا مولاي، ليس هذا ما أعني، فنحن لن نتراجع أمام عصبة صغيرة من اللصوص، ولكن علينا أن نبحث عن مخرج سهل لا يكلفنا الكثير من المتاعب.
1: لابد أن نؤمن طريق العطور يا سميفة، لابد أن نؤمنها، كلفنا ذلك ما كلفنا، علينا أن نجد حلا ناجعا. مملكة هميار ليست مستعدة للتخلي عن طريق جعلت من البلاد منارة تشع ذهبا وفضة. أتعلم أن الأمم من حولنا تحسدنا على طريق العطور التجارية؟
0: أعلم.
1: ألا تعلم يا سميفة أن ما نأخذه من التجار الذين يمرون ببلادنا يفوق نصف ما في الخزائن من أموال؟
0: أعلم ذلك يا مولاي، أعلم ذلك.
1: واعلم أيضا يا سميفة أن الأعداء يتربصون بأرضنا لأنها أرض معطاء، لا أحد بإمكانه اليوم أن يستغني عن البخور والعطور أو عن المر والكافور، فهل نسلم التجار بما يحملون إلى اللصوص يا سميفة؟
0: كلا كلا يا مولاي، يجب ألا يحدث هذا أبدا.
1: فإن نحن تخلينا عن هؤلاء التجار، ألا تعلم أنهم سيبحثون عن طريق أخرى تصلهم بالشمال؟
0: وهل يستطيعون ذلك حقا يا مولاي؟
1: طبعا طبعا يا أمير الأسرار، بإمكان التجار الوافدين من بلاد الهند أن يمروا ببلاد فارس والشام، ثم من هناك يقصدون بلاد الروم.
0: وهل تراهم يفعلون يا مولاي؟
1: علينا أن نؤمن لهم طريق العطور يا أمين الأسرار، علينا أن نؤمنها للتجار كي لا يغادروا مملكتنا فتنفد خزائننا.
0: خزائن حمير لم تنفد يوما يا ذانواس، لكنك أنت من يسيء التصرف، أنت من خلق لنا العداء مع الملوك والأمم ونفر التجار من بلادنا، لذلك عليك أن ترحل. ارحل يا ذانواس، ارحل، فقريبا يؤول عرشك لي. عرشك سيقدمه الأحباش للسميفة أشوع على طبق من ذهب.

0: لكم أنا فخورة بك يا سميفع، إن لك عقلا مدبرا مذهلا، إنك تستأهل ملك العرب عن جدارة يا أبا جوهرة.
1: اسمعي لي جيدا يا تيماء، لقد خطرت لي فكرة رائعة، فكرة لو نفذتها بنجاح لبلغت مرادي بأسرع وقت ممكن.
0: ما هي يا سميفع؟ أخبرني بها.
1: علي أن أذهب إلى نجران وأتحدث مع عبد الله بن الثامر، سأعلمه أنني على دين قومه، وسأشير عليه أن يطرق باب النجاشي.
0: زعيم نجران لن يصدقك. ألم تذكر لي أنك جعلت الملك يطرده من مجلسه؟ فكيف سيصدقك الآن؟ هؤلاء القوم ليسوا أغبياء يا سميفع.
1: ليسوا أغبياء أمام الأغبياء، أما أمام رجل ذهنه متقد مثلي أنا فستنطلي عليهم الحيلة بسهولة. لا تهتمي لهذا الأمر يا تيماء. الآن أريدك أن لا تنشغلي إلا بجوهرة. بعد أن تضع فارس الفرسان يا تيماء سيكون لكل حدث حديث.
0: الآن عليك يا تيماء أن تتحدثي مع طريف الكاهنة. يجب أن تجد لي صبيا بأسرع وقت. لقد مضت الآن شهور الحمل التسعة، سأحمل لها ما يكفيها من الذهب والفضة. لابد أن يتم أمر الصبي جوهرة خلال أيام معدودات. أما ذاك الشقي ضمضم فلن يفلت بعد الوضع من يدي، بعد أن أفرغ من هذه الولادة المزيفة سأرسله إلى الموت. عندئذ يا تيماء لن تخشي طريفة مهما قالت، حتى لو علمت أنك وراء اختفاء ضمضم.

0: حبيبة حبيبة أنا هنا هنا.
1: لن أخرج بعد الليلة يا أبرهة، لن أخرج وأعرض نفسي للخطر.
0: هل رآك أحد يا حبيبة؟ هل فطن بك أحد؟
1: كاد رئيس الخدم يلمحني لولا أنني تمكنت من الاختفاء.
0: كذلك يشقى الأخلة يا حبيبة.
1: هذا ليس شقاء يا أبرهة، هذا تهور قاتل.
0: ألهذا الحد تخشين الموت يا حبيبة؟
1: أنا لا أخشى الموت، أنا أحب الحياة. ثم كيف لا تحب الحياة من كان حبيبها قائدا عظيما وشابا وسيما مثلك يا عزيزي أبرهة؟
0: لو كنت تحبينني بصدق أطيعيني، أطيعيني ولا تترددي يا حبيبة.
1: ماذا تريدني أن أفعل يا أبرهة؟
0: أهربي من القصر يا حبيبة، أخرجي منه إلى الأبد.

0: لكن أرياض يا أبرهة.
1: لا شأن لأرياض بحبنا يا حبيبة.
0: أرياض ما زال متعلقا بي يا أبرهة، لقد باح لي أكثر من مرة بحبه، لكن قلبي لا هو سواك يا حبيب، فكيف السبيل إلى الخلاص منه؟
1: ألا تبا له من قائد؟ أما زال يلهث وراءك وهو يعلم أنك تحبينني؟
0: أقول لك عن سر وتحفظه يا أبرهة؟
1: قولي قوليه يا حبيبة.
0: لقد آتاني أرياط منديلا جميلا.
1: يا للوقاحة.
0: وقد طرز عليه اسمه واسمي.
1: وأين هو هذا المنديل؟
0: لقد احتفظت به
1: حبيبة.
0: نعم يا قرة العين.
1: لو ابتعد أرياط عن طريقك، هل تهربين من القصر وتأتين معي؟
0: لا أظن أرياط سيبتعد عن طريقي يا أبرهة.
1: أنا أجعله يبتعد.
0: ستقتله؟
1: أقتله؟ لا لا لا يا حبيبة، قتل أرياط ليس أمرا هينا، لكن لو تسلمينني ذاك المنديل لخلصتك من أرياط إلى الأبد.
0: كيف أسلمك المنديل وقد يطلبه مني أرياط يوما ما؟ لا لا يا أبرهة لا، أنا لا أستطيع. أرياط لو علم ذلك لقتلني.
1: فدعيني أراه يا حبيبة ثم أعيد إليك.
0: هل تعيدني بذلك يا أبرهة؟
1: أبرهة لم يخدعك يوما يا أجمل خليلة.
0: لأجل عينيك الجميلتين يا حبيبي سأعرض نفسي ثانية للخطر وسآتيك بالمنديل.
1: أسرعي أسرعي يا حبيبة، أنا أنتظرك، واحترسي جيدا من رئيس الخدم.
0: لا تخشي علي يا أبرهة، لا تبرح مكانك، سأعود إليك.
1: سأعرف هذه المرة كيف أبعدك عنها يا أرياط. سأعرف كيف أجعلك تيأس من حبها أيها القائد الوقح. ذاك المنديل سيكون آخر عهدك بحبيبة. أبرهة سيجعلك تشعر بالمذلة والإهانة. سأجعلك تندم يا أرياط لأنك أحببت خليلتي. ذاك المنديل سيكون شؤما عليك. من ينافس أبرا الحبشي تكون نهايته شؤما وندما وعارا

0: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
1: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
2: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات تيماء زكية بن عياد، ألاء فاطمة خنفير، ذو جدن صابر ساسي، ذو نواس منصف لوكيل، السميفع محمد اليانجي، أبرهة أنور المجادي، حبيبة منصور أبو ستة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الصوتية سلوى الحشيشة.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: اللهم جد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك أمرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي، واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: الجلساء ثلاثة، جليس تستفيد منه فلازمه،
1: وجليس تفيده فأكرمه،
0: وجليس لا تستفيد منه ولا تستطيع أن تفيده فابتعد عنه.
1: من يعمل بالحكمة ولا ينطق بها
0: خير من ينطق بالحكمة ولا يعمل بها.
1: والحكيم هو الذي يكون أول من يتعظ بوعظه.
0: همسة في أذنك
1: لا تعلم أحد.

0: تلاحظين مريم أن ثقافة الخوف من العين والحسد أصبحت متفشية في المجتمع؟
1: أوه صحيح، بصراحة انتشرت بشكل مرضي. صديقة لي كانت ترتدي حذاء بكعب عالم ورفيع، وكانت تمشي بسرعة في القاعة والبلاط في القاعة من رخام، كانت تنظر يمينا ويسارا تبحث عن شيء ما، فزلقت وسقطت على الأرض. فرحت أساعدها، قلت لها: كم مرة قلت لك لا تلبسين الكعب العالي وأنت في الدوام، وعملك يفرض عليك التنقل من مكان لمكان؟ رأسا وبدون تفكير قالت: هذه عين زميلتي قالت لي بكم شريتي هذا الحذاء.
0: إذن أصبحنا نخشى أن نقول لبعضنا أن ساعتك جميلة
1: صح.
0: أو جوالك أنيق، خوفا من أن نتهم
1: طبعا
0: نعم. بالحسد.
1: المشكلة أنه معظم الناس أصبح يخشى أن تظهر عليه نعم الله، يعني خوفا من العين.
0: وهذه فعلا يعني ظاهرة موجودة في المجتمع، أنه الخوف من العين ومن الحسد والتطبب عند أصحاب الرقية. وأعداد كبيرة جدا، يعني لو أخذت جولة على الأماكن التي يتطببون فيها تجدين مئات من الحالات التي تتطبب من العين والحسد. اللهم لا حسد.

0: في تحقيق نشرته إحدى الصحف المحلية يقول أحد المختصين: تعليمنا القائم على التلقين والحفظ أدى إلى ضعف ملكة العقل النقدي والتحليلي لدى البعض، وسبب الجنوح إلى هذه التفسيرات السهلة بقصد انتشار الخوف من العين بشكل مرضي.
1: صحيح، وأصبحت عبارة لا تعلم أحد منتشرة. يعني أنا ألاحظ في الجلسات سواء كانت مع الصديقات أو مع بعض أفراد العائلة، يعني كل ما تحدثت عن أمر يسرني، مثلا تكريم أو دعوة المهرجان على نفقة المهرجان مثلا، أو اشتريت شيء جديد، علم الناس. أسمع من يقول لا تعلمين أحد، الناس عيونهم ما ترحم.
0: إذن أصبحت كلمة عين ما صلت على النبي عليه الصلاة والسلام شماعة يعلق عليها البعض ضعفه وفشله وجهله.
1: صحيح، ومما يدعو للاستغراب والتعجب أن هناك مثقفين بارزين أصحاب فكر يتبعون الفكر الجماعي الشعبي البسيط ويتحدثون عن العين والحسد بدلا من توجيه العامة وإرشادهم. يعني أنا إن قلت لهم يا جماعة ترى مو كل شيء يصيبكم تقولون عنا عين، يقولون الله سبحانه وتعالى ذكر الحسد في القرآن، يحاولون إقناعك بأن ما أصابهم هو من العين.
0: وهذا قد ذكر، علينا أن نتأمل في قوله تعالى في سورة التوبة الآية 51: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: نعم، وقد قال عز وجل في سورة يونس الآية 107: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
0: إذن لنتمسك بما أوصانا به رسول الله عليه الصلاة والسلام للوقاية من الحسد بما كان يعوذ به الحسن والحسين رضي الله عنهما، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام.
1: وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه بقراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي.
0: مداومة الإنسان على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من الأذكار له أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله فينبغي الحرص عليه.
1: حفظنا الله وإياكم من العين وما تأتي به.
0: وانتبهوا، ليس كل ضرر يأتي من العين.

0: نفس الوجدان غازي القصيبي.
1: يباثرني الشوق حين تغيبين فوق الجبال وتحت البحار. يباثرني الشوق حين تغيبين فوق الجبال وتحت البحار، ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار، ويزرعني في السحاب الثقال وراء المدار. وأواه وأواه لو تبصرين العذاب المكبل في نظراتي وفي كلماتي. وأواه أواه لو تلمحين الخناجر تفزع من

0: الدجى شوق وعطر ووتر، ودنا منا القمر، وامتطينا الحلم مهرا، وانطلقنا في فضاءات السحر. لا تقولوا الآن شيئا، طالما ضقت بحمل الكلمات، كاذبات خاذلات خادعات. ولنعش أجمل أسرار الحياة لحظة ما شابهتها اللحظات. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تفنن أصحاب البديعيات من شعراء المدائح النبوية في تشكيل القصيدة على موازين مختلفة، وذلك بالتخميس أو التعشير أو التربيع، لغاية تخريج القصيدة التقليدية من نسقها المعهود وتحريكها صوتيا في الميزان والقافية وتشكيل الأبيات. ومن هؤلاء الشعراء الذين اشتهروا بالتخميس أحمد بن محمد بن العباس المغربي، وهو فقيه كاتب له العديد من القصائد في مدح خير البرية، ومنها التخميس البديع لقصيدته الشهيرة التي جاء فيها: الله زاد المصطفى تعظيما، وقضى له التفضيل والتقديم، وأنا له شرفا لديه جسيما، فهو المتمم فخره تتميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على بدر بدا من يثرب، فأضاء بالأنوار أقصى المغرب، وجلى عن الدنيا دياج الغيهب، فبدا لنا نهج الرشاد قويما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وتتواصل القصيدة على هذا النسق التخميسي، وهي من غرر قصائد أحمد بن محمد بن العباس المغربي، والتي وردت كاملة بنفح الطيب للمقري. ومن أدباء الأندلس وشعرائها المميزين في القريب المدحي أحمد بن محمد المعروف بابن جزي الكلبي، وهو ابن بطوطة، قرأ على والده الرحالة الشهير، درس الفنون من أدب وخط ورواية وشعر وفقه، تولى القضاء في العديد من المدن الأندلسية، وظل أستاذا وخطيبا بغرناطة إلى أن توفي سنة 85 و700 هجرية. ومن بديع تصديره إعجاز قصيدة امرئ القيس، ومطلعها: أقول لعزمي أو لصالح أعمالي، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. ومنها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: ومذ وثقت نفسي بحب محمد، خسرت بغصن ذي شماريخ ميالي، ألا ليت شعري هل تقول عزائمي، لخيلي كري كرة بعد إجفالي، فأنزل دارا للرسول نزيلها قليل، فأنزل دارا للرسول نزيلها قليل هموم، ما يبيت بأوجالي، فطوبى لنفس جاورت خير مرسل، بيثرب أدنى دارها نظر عالي. جوار رسول الله مجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ومن أدباء مراكش ومن كبار الزهاد أحمد ابن محمد ابن موسى الأندلسي المعروف بابن العريف الصنهاجي، ولد سنة 81 و400 هجرية، وتوفي سنة 36 و500 هجرية بمراكش. اهتم بالقراءات وجمع الروايات والاهتمام بطرقها وحملتها، وله مؤلفات في محاسن المجالس: مطالع الأنوار ومنابع الأسرار، نظم فيه العديد من المدائح النبوية، ومنها ما جاء في هذه القصيدة: شد المطية وقد نالوا المنابمنا، وكلهم بأليم الشوق قد باحا، سارت ركائبهم تندى روائحها، طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا، يا واصلين إلى المختار من مضر، زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راحا. يعتذر الشاعر في هذه القصيدة عن عدم قدرته على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ما قام على عذر فكأنه حقق تلك الزيارة. وفي قصيدة أخرى يقول: صلى الإله على النبي الهادي، ما لادت الأرواح بالأجساد، صلى على المختار أحمد ربه، ما استمسكت نار بطي زنادي صلى على خير الأنام محمد من خصه بالنور والإرشاد صلى الإله على رسول ختم النبوة بالكتاب الهادي. فالمتتبع للشعر العربي في فن القصائد المدحية البديعية يلمس هذا التماثل في التعبير عن شوق هؤلاء الشعراء الذين شوقوا هذا اللون من ألوان الشعر العربي. فالمتتبع للشعر العربي في فن القصائد المدحية والبديعيات يلمس هذا التماثل في التعبير عن شوق هؤلاء الشعراء الذين شرفوا هذا اللون من ألوان الشعر العربي فمدحوا بشعر رائع صفات أشرف الخلق واعتنوا بهذا الأدب المدحي الذي لا يرقى إليه فن من فنون القريض. وقد قال شاعر منهم في هذا المنحى: لأديمن مديح المصطفى فعل من في الله قوى طمعه فعسى أنعم في الدنيا به وعسى يحشرني الله معه. بهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج على نهج البديعيات.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع

0: برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب.
1: الغرب في مرايا العرب.
0: يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم نمسلمية.
1: الغرب في مرايا العرب.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلات أحمد زكي باشا، ونعتمد على مقال للباحثين الأردنيين كايد هاشم وعبير قطناني. ولد أحمد زكي ابن إبراهيم ابن عبد الله النجار بمدينة الإسكندرية عام 1867، وكان أبوه أو جده من أهل المغرب الذين نزلوا يافا بفلسطين، ثم نزح إلى رشيد بمصر فالإسكندرية في طلب التجارة. نشأ أحمد زكي في كنف شقيقه محمود رشاد الذي تولى في آخر عهده رئاسة محكمة مصر الابتدائية الأهلية، وكان مثقفا ومؤلفا لعدة كتب، ويمتلك مكتبة قيمة في منزله، وقد تأثر به شقيقه الأصغر. نال أحمد زكي إجازة الحقوق عام 1887، وعين بعد ذلك مترجما بمحافظة السويس، ثم مترجما في مجلس النظار. وفي عام 1892 انتدب لحضور مؤتمر المستشرقين في لندن نائبا عن حكومة مصر، فطاف في أوروبا وزار الأندلس، ووضع كتاب رحلاته الأول السفر إلى المؤتمر. وفي عام 1894 حضر مؤتمر المستشرقين في جنيف، وبعد ذلك بنحو 3 أعوام أصبح سكرتيرا ثانيا لمجلس النظار، وعاد إلى الارتحال عام 1900 حيث حضر معرض باريس وألف عنه كتابه الدنيا في باريس. وبعد ذلك حضر مؤتمر المستشرقين في هامبورغ بألمانيا عام 1902، واتفق مع المسابك هناك لاختصار صندوق الحروف العربية، وذهب مرة أخرى إلى باريس عام 1904. وخلال هذه الرحلة جرت مناقشات علمية بينه وبين المستشرقين. إن أحمد زكي الذي تشرب في نشأته الدعوات الإصلاحية التنويرية لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، كان يرى في التراث البذرة الأولى ليقظة الشرق، وأن الكشف عن المجد الحضاري لمدنية العرب والمسلمين هو وسيلة البعث والبناء للأمة. ولذلك تراه في مقدمات الكتب التي حققها ونشرها يؤكد هذه النظرة، كما يؤكدها في كتب رحلاته مع أحاديثه المفصلة عن مدنية الغرب، ذلك أن الرحلة عنده استنهاض لهمة قومه كلما رأى لذلك فرصة، وتنبيههم على ما جرى العظمة والفخار لأولئك الأقوام، ومقابلة أعمالهم بأعمالنا، والتنبيه على مواقع انتقاصنا، واستحسان بعض العوائد عندنا مع مقارنتها بما هم فيه كما يقول. وفي رحلته الأولى إلى معرض باريس عام 1900 يتوقف أمام المعروضات الألمانية ليحدثنا عن تجارة الكتب وازدهارها في ألمانيا على يد شركة صناعة الكتب الألمانية التي احتكرت كافة الصنائع والأعمال المتعلقة بظهور الكتاب، ويورد إحصائيات عن تجارة الكتب في قارات العالم يظهر فيها تخلف الآسيويين والأفارقة في هذه الناحية، ثم يأتي بقائمة عناوين كتب عربية نفيسة احتكرت طباعتها ألمانيا، وهو يقول: ونحن أعرف الناس بأن هؤلاء القوم ينفرون عن آثار أسلافنا التي لا نكاد حتى إلى الآن نسمع بها أو نتصور وجودها، وهم يطبعونها ويستفيدون منها مالا وعلما وفضلا. وأما نحن أبناء العرب الكرام وسلالة الشرقيين الأماجد، فقد قنعنا بالافتخار بالعظم الرميم، وأصبحنا في هذا الأمر الخاص بنا عالة عليهم نستقي من بحرهم. نعم، فقد طبع الألمان أهم كتب أئمتنا في التاريخ والجغرافية والأدب وسائر العلوم، ثم تجيء بعض مطابعنا فتسرق عنهم، ولا تخجل من نسبة الفضل إليهم في هذا الباب. ويتحسر هنا على جودة طبع الكتب العربية في الغرب، فيما الكتب المطبوعة في مصر كما يقول تفتقد إلى صحة الطبع ودقة التصحيح وتقريب التناول وتسهيل المأخذ. وكثيرا ما تستوقف أحمد زكي مظاهر العناية بالكتب والمخطوطات في أساليب حفظها وصيانتها وطباعتها وإخراجها ونشرها، فضلا عن تيسير الاستفادة منها. فتجد في رحلاته الأوروبية إلى إيطاليا وبريطانيا وفرنسا والأندلس في كتاب السفر إلى المؤتمر أوصافا دقيقة للمكتبات والمتاحف ودور العلم التي تسنى له زيارتها، فلا يترك شيئا من الأمور المتعلقة بها إلا ويحاول تعريف القارئ به، حتى أنظمة العمل والأقسام، وينتقل منها بسلاسة عجيبة إلى الحديث عن مضامين الكتب والمخطوطات التي لا يتحول نظره عنها في كل مكان يجدها فيه، بل إنه في بعض الأحيان يروح يقارن بين ما يجده في المخطوطات وما في الواقع، كما حدث حين اطلع في مكتبة الدون بابلو خيل في إسبانيا على كتب عربية بلغة الإلخميادو أو لغة بقايا العرب في الأندلس الذين كتبوا اللغة القشتالية بحروف عربية، فيروح يقدم بحثا لغويا مقارنا بين الإسبانية والعربية وألفاظ الثانية التي دخلت الأولى، ويختم الكتاب ببحث تاريخي لغوي عن امتزاج العرب بالعجم في إسبانيا، مستشهدا على ذلك بالأسماء والألقاب. وكتاب السفر إلى المؤتمر ليس كتابا يصف مشاهدات رحلات فحسب، بل يشمل على خلاصات دراسات في الاجتماع واللغة والتاريخ والجغرافيا قام بها أحمد زكي باشا في تجواله بين أربعة أقطار أوروبية. وعلى الرغم من قدم تاريخ طبعه، فإن الالتفات إليه في الدراسات التي تناولت رحلات رواد النهضة العربية ليس بالقدر الذي يستحقه هذا الكتاب الغني والمتعدد الجوانب. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات أحمد زكي باشا.
0: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

أخي في الإيمان، ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي، لجواري، لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك، ثم أردت أن أمتحنك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأظمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جوار عدت، ولا على الارتواء حصلت، فقد ظللت عني.

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

بمن تكلني؟ ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك. ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا. يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: عبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وأسأل الله العلي القدير أن يكرمنا جميعا ولا يهنا. فإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه فيما خرج الإمام الترمذي في سننه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. يا سلام على هذا السؤال، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أوصني، يأتي إلى المنهل العذب المورود، إلى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول له أوصني، وصيني، نبغي وصية يا رسول الله، ما هذه الوصية الغالية؟ خذها من صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم، خذها خالدة تالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خذها هذه الوصية، قبس من نور، خذ هذا القبس من ذلك النور، وصية غالية تكتب بمداد الذهب على صفحات النور. لكن الوصية، هل بدأ النبي يوصي لهذا الرجل؟ زعم شني الوصية أخي الحبيب؟ أنت لما توصي ولدك

والمؤمن خلق المؤمن من ماء فلا يطفئ النار إلا الماء فمن غضب منكم فليتوضأ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شيئا آخر، قال فمن غضب منكم وهو قائما فليقعد، فإذا ذهب الغضب فهو ذاك، فإن لم يذهب الغضب فليتكئ. يتك كان قاعد زاد وبقي الغضب ما مشاش، يتك حتى يذهب الغضب كله. بل إن سيدنا علي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا علي لا تغضب، قال زدني يا رسول الله، زدني وصية أخرى. قال لا تغضب، قال زدني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال زدني يا رسول الله، قال لا تغضب ثلاث مرات، ثم قال زدني يا رسول الله المرة الرابعة، قال لا تغضب ولك الجنة. يا سلام يا سلام سادة المستمعين، يا سلام إخواني، لا تغضب ولك الجنة. عمل سيدنا علي بهذه الوصية في أحلك الظروف، يعمل سيدنا علي بهذه الوصية الغاية التي وصاها بها حبيبه وابن عمه ورسوله عليه الصلاة والسلام. بل في غزوة خيبر يتقدم سيدنا علي وهو يقاتل ويقتل اليهود والمشركين عن يمينه وعن شماله، يذود عن حياض المسلمين ويذود عن الإسلام، ويقتل هذا ويقتل هذا حتى وصل إلى يهودي. فلما تمكن منه سيدنا علي، أي أراد أن يقتله وتمكن منه، استطاع أن يضع ذبابة سيفه في صدره، فتفل اليهودي على سيدنا علي، دفل عليها، فأمسك سيدنا علي عن قتله، بطل ما قتلهاش. بعض الصحابة يرى المشهد، هو يقتل في اليهود وما جاء إلا لقتالهم، من أصل لاحظت أن بش وتمكن منه ليقتله، فاللحظة دي بش يضع ذبابة السيف في صدره، أرأى سيدنا علي تأخر وانطلق إلى غيره ليقتله، فسئل سيدنا علي لما أمسكت عن قتله؟ قال له سيدنا علي إني هممت بقتله فتفل علي، يعني دفل علي، فخشيت أن أقتله غضبا لي لنفسي غضبا، وأنا كنت أريد أن أقتله لله فأخشى أن يكون النفاق قد دخل قلبي. يا سلام يا سيدنا علي، يا سلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين دوخوا العالم كله، الذين قادوا العالم كله للسلم والسلام والأمن والأمان. يا سلام على هؤلاء القوم، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا لربهم سجدا وقياما، خمس البطون على الحرام تعففا، لا يعرفون غير الحلال لهم طعاما. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه يغفر لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. قال الشابي: أنا أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. نحن حرعنا إلى النور، نزرع الأمل وندعو السواعد للجد والعمل، فهل لكم في رفقتنا؟ وعدنا لكم حلو المعاني وجميل الكلمة. يقول المتنبي محذرا من الاغترار بمدح العدو: فكم تخفي الكلمات الرقيقة من معان دفينة، فلا تغررك ألسنة موال تقبلهن أفئدة أعادي، وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ليروى وهو صادي، فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فسادية. وقال عمرو بن الوردي: احذر عدوك والمعاند مرة، واحذر صديق الصديق سبع مرارا، فالأصدقاء لهم بسرك خبرة ولهم به سبب إلى الإضرار. وقال شاعر: إذا أنت عاديت امرئا بعد خلة، فدع في غد للعود والصلح موضعا، فإنك إن نابذت من زل زلة ضلت وحيدا لم تجد لك مفزعا. وقال علي البسامي: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأوفقية. وقال طرف بن العبد: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليلها. وقال صالح عبد القدوس: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمق، إن الصديق على الصديق مصدق. وقال المتنبي: لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. وقال شاعر: عليك بإظهار التجلد للعدا، ولا يظهر منك الذبول فتحقر. وقال أسامة ابن منقذ: لا تأمن كيد العدو، فأمن كيدهم غرر، كن منه إن كان القوي أو الضعيف على حذر. وقال الشريف المرتضي: لا تحقرن من العدو صغيرة، واردد مكيدة من تراه يكيد، إن الحسود هو العدو، وإنما ستروا قبائحه فقيل حسود، لولا الصلاح بأن يعاقب مجرم ما كان وعد مطمع ووعيد. وقال: من كان لا ترضيه منك مودة فاحذر عداوته بكل طريق، فعدو ما تولاه غير مغير، وحسود ما تعصاه غير مفيق، وإذا طلبت مودة ترضى بها لم تلقها من بين كل فريقية. وقال المعري: جالس عدوك تعرف من تكالمه، يبدو القلى في حديث القوم والمقلي، وخالف الناس ترشد كلما نطقوا، فاصمت حميدا وإنهم أنصتوا فقليا. وقال أيضا: أعد عدو لابن آدم نفسه، ثم ابنه وفاه يهدم ما بنى، هاتيك تأمره بكل قبيحة، ودعاه ذاك لأن يظن ويجبنا. وقال علي ابن الجهم: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصونية. وقال ابن خاتمة الأندلسي: قاتل عداك وضاربهم بمكرمة، تسمو لها البيض الهند والأسلي، فللفضائل طعن في صدورهم من دون موقعة طعن القنا الذبلية. وقال المعري: يقول لك العقل الذي بين الهدى: إذا أنت لم تدرأ عدوا فداره، وقبل يد الجاني الذي لست واصلا إلى قطعها، وانظر سقوط جداره. أما كلمة اليوم المزية، وهي الفضيلة، يقال له عليه مزية ولا يبنى منه فعل. أما مثل اليوم فقول العربي: بفلان تقرن الصعبة. يقال هذا المثل للرجل إذا كان نافذا في الأمور قويا عليها نهاضا بها. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. أعلن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين أحداث 8 مسارات جديدة للتكوين خلال السنة الجامعية 2026-2027، منها مسار نجاع تقييل البنايات والصناعة. احتضنت ولاية جابس الندوة الافتتاحية لمشروع تحدي، وهو مشروع يهدف إلى إدماج عدد من الفئات الهشة في النسيج الاقتصادي. انتخب الأستاذ سليم اللغم قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. حدد نصاب زكاة المال العام الهجري 1448 ب 34000 دينار و369 دينارا و356 مليما، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول، وهو العام القمري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري عن إيران، مؤكدة بقاء قطع البحرية الأمريكية في المنطقة لضمان الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فيما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أنه وفقا لمذكرة التفاهم لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منتجع جبلي بسويسرا، وذلك بعد الإعلان عن إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين. جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التمسك بالإبقاء على قوته داخل ما تسميه تل أبيب المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، فيما وجه نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس انتقادات علنية حادة للحكومة الصهيونية، مشيرا إلى أن ترامب لا يسلب إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها، لكنه يطالب في المقابل باحترام مسار عملية السلام الجارية وتجنب تقويضها، في إشارة إلى وقف الكيان الصهيوني هجماته على لبنان. انتهى الموجز. عبد الله بعد قليل في ورود صباحكم طيب، وإلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

يومكم سعيد ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله نهاركم طيب. طول 6:05 على موجات إذاعة تطاوين ينطلق موعد منوعة ورود للصباح من تو إن شاء الله حتى للتسعة. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، إن شاء الله يكون نهار مليان بالخير والفرحة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ورود الصباح اليوم مع زميل حسن المحمدي في الجانب التقني وبقية الزملاء. تحية لكم مستمعينا الكرام. اليوم الجمعة 19 جوان الموافق ل 4 محرم 1448 هجري. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، سنة هجرية جديدة إن شاء الله تكون بكل البركة والخير لكم مستمعينا الكرام. وأول من نبدو كما العادة نتوكل على ربي.

تحية لكم مستمعينا الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا، يومكم سعيد إن شاء الله. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإن توقعات الطقس بالنسبة اليوم متوقع طقس بشكون حار شوي، درجة حرارة تتراوح ما بين 35 إلى 38 درجة، وين تنخفض ليلا ما بين 20 إلى 25 درجة. عموما درجة الحرارة في الجنوب الشرقي ما بين 35 في تطاوين ومدنين و30 درجة في جابس، باش يكون فما شوية سحب على أغلب الجهات. بالنسبة الغدوة للسبت تقريبا نفس المعادلات، ممكن أكثر ارتفاعا في جهات أخرى. بالنسبة لتطاوين غدوة 34-36 في مدنين، 31 في جابس، درجة حرارة غدوة توصل حدود 40 درجة في توزر، 39 في قبلي، 41 في جندوبة، باجة كيف كيف 40، فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الجمعة، بعد صلاة الجمعة العصر مع 4:02، المغرب مع 7:34 دقيقة، والعشاء مع 9:15 دقيقة.

يومكم سعيد ومرحبا بكم. اليوم على موجات إذاعة تطاوين ملخص البرمجة بتاع اليوم بعد ورود صباح. أنتم على موعد مع برنامج يسألونك مع عرفات الذيب وعبد الحكيم عشر تلقى من التسعة وشوي. العاشرة باش تكون ريحانة مع ليلى سحنون. بعد صلاة الجمعة باش تكونوا على موعد مع وثائقيات يا مكان ومسلسل أم جميرة الإذاعة التونسية تلقى من ثلاثة. وفي الأربعة تسلطينا، الخمسة أصايل مع فوزية ضفال اليوم. وفي السهرة باش تكونوا على موعد مع أرضك بلادي كما العادة مع خميس ببطان. وسهرة تختتم بكلثوميات انطلاقا من 11 متاع الليل. متابعة طيبة ليكم مستمعينا الكرام.

تحيه لكم مستمعينا الكرام ويومكم سعيد. نرجع معكم لأبرز الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، ونرجع بكم العام 1940 في نهار في الأيامات هذه. في الفترة هذه كانت معارك كبيرة ما بين ألمانيا وقوات المحور ضد الحلفاء، تحدثوا على وصول الألمان إلى فرنسا واستسلام القوات الفرنسية أمام قوات ثعلب الصحراء، ما يسمى بثعلب الصحراء جنرال رومل، هو اللي أسرع بسقوط فرنسا في يد ألمانيا عام 1940 في نهار كما اليوم 19 جوان. في عام 1944 نتحدثوا على المعركة ما بين اليابان وأمريكا، بيرل هاربر، الدولة اللي اليابان الوحيدة اللي استطاعت كونها تهاجم واحدة من الأماكن اللي تابعة لأمريكا. نتحدثوا على بيرل هاربر، ووقتها انطلقت مواجهات كبيرة بما فيهم المعركة اللي صارت هذه تسمى معركة بحر الفلبين، مواجهة بحرية وجوية ما بين البحرية الأمريكية والبحرية اليابانية عام 1944. تحدثوا على رغم التاريخ بين تقديم برشا، لكن المعركة كانت فيها طائرات حربية، كانت فيها حاملات طائرات، وكانت فيها كل أنواع الأسلحة اللي تطورت من وقتها. كعليش واحدة هذه من المعارك من عام 1944 وعندهم التكنولوجيا هذه. في نهار كما اليوم توقيع الشيخ عبد الله سالم الصباح هذا ما يسمى باتفاقية استقلال الكويت، وهي إلغاء الحماية البريطانية والاحتلال البريطاني من المقيم السياسي البريطاني، وهكا تعلن الكويت سيادتها الكاملة ودخولها عهد جديد كدولة مستقلة عام 1961 في نهار كيما اليوم 19 جوان. بالنسبة للثورة الجزائرية في نهار كيما اليوم 1975، وزير الدفاع نذاك هواري بوميدين ياخذ بلاست رئيس الجزائر بعد الاستقلال أحمد بن بلة، وتولى بعدها بوميدين رئاسة مجلس الثورة ثم الدولة. مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوية باش نكونوا على موعد مع فقرة كنوز، خليكم معنا.

0: عليك استاذنا، يومك سعيد وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: نهارك زين، جزاك الله عنك كل خير. تحيه لي ولكل مستمعيك في اذاعه الطبيب وكل العاملين في هذا البرنامج وفي اذاعه الطبيب.
0: شكرا لك، يومك سعيد سيدي، مرحبا بك. كما العاده في فقره كنوز والحدث ممكن الاهم والاقرب لايامات هذه، نتحدثوا على سنه هجريه جديده 1448، بدينا بمحرم وهي من التفاصيل. أنا واحد من الناس الأشهر العربية هذه، وقت اللي نبدأ نعرف الشهر ونعرف بداية العام ونعرف الأشهر والأسامي متاع الأشهر، فأنا نحس روحي عندي حاجة زايدة هيك على الناس الآخرين وقت اللي نتحدث على التفاصيل هذه، رغم بسطتها في نهاية الأمر، لكن هي دعوة للناس كونهم يحفظوهم الأسامي متاع الأشهر العربية وبداية الشهر الهجري ونهاية آخر شهر والحج والأشهر الحرم. تفاصيل هذه تعطيك نظام معين آخر للترتيب ممكن متاع الأشهر والسنة الهجرية، لكن احنا موضوعنا اليوم مش هذا. موضوعنا اليوم وهي رمزية الرأس السنة الهجرية والنقاط اللي ما بينها وتحث فيها عديد الناس من ولادة الأمة، انتصار الحق، الهجرة وأخذ بالأسباب ولا التخطيط والتوكل واليقين والصحبة وغيرها من التكافل ما بين المسلمين، الأخوة. ولكن اليوم الأستاذ بلقاسم بن عميرة هزنا في نقطة مهمة جدا، الهجرة كمفهوم معاصر. الهجرة اليوم مش فقط هي ذكرى متاع انتقال معتها ناس من بلاصة إلى بلاصة أو هي من تأسيس دولة، ولكن هي هجرة على كل ما نهى الله عنه العباد متاعها. ومن هذا المنطلق فأنه اليوم مش نتحدثوا على واحدة من الكنوز هذه وأهمية كونه نوقفوا على النقاط هذه وأهمية كونه نكونوا على الوعد إن شاء الله والعهد ما استطعنا. فاليوم أستاذي منين نجمو نبدو موضوعنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخي عبد الله، تحية ليك ولكل مستمعيك إذاعة التطويل، تحية ليك ولكل العاملين في هذا المرفق الجميل الرائع.
0: شكرا ليك، شكرا ليك أكثر.
1: ولك بالمثل سيدي. والله أنت الآن في مقدمتك الجميلة الرائعة بهذا الصوت الشجي، بهذا الصوت العذب، حقيقة
0: شكرا لك.
1: والله والله أقولها من قلبي حقيقة، أشرت إلى نقطة مهمة جدا جدا، على وعلى ما تفضلت به بأن الهجرة لها معاني كبيرة وكبيرة جدا، لكن قضية الزمن يعني الآن نجم تلقط منها شيء أشياء، لأن الحديث عن الهجرة أدعي والله أعلم أن كل محطات التاريخ الإسلامي بلا استثناء، كل لحظة من لحظات تاريخ العالم الإسلامي، أنا أقول لو أن المسلمين جميعهم يعني أرادوا أن يستثمروا في معاني هذه اللحظات أو تلك المحطات ما استطاعوا أن يوفوا حقها. مثلا تاريخ الهجرة، الهجرة معناها لو نبقوا دائما وأبدا تحدثوا عن الهجرة ستتولد أفكار جديدة وجديدة وكثيرة جدا وتناسب العصر وفي كل زمن وفي كل وقت وفي كل مكان. لو تحدثنا مثلا عن عيد الفطر، عن رمضان، عن غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، عن كل المحطات التي يعني، لأن هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى وله معاني كبيرة وكبيرة جدا، ممكن أن نستثمر منه ما شاء الله، ولكنه يعني هو هالمخزون العزيز لابد أن نخرجه من طور التنظير إلى طور الفاعلية، إلى طور الممارسة اليومية التي يجب أن تكون، بما أننا اخترنا هذا الدين ونعيش لهذا الدين ونريد أن نفهم هذا الدين.
0: جميل أستاذي، وتأكيدا لكلامك ما نش نتحدثوا على في الجانب الديني، ما نحبوش نتحدثوا على تولي هيك كم العادات والتقاليد، هل نطيب وترشن هو ونعمل وترشن هو،
1: هذا ميزة البرنامج.
0: نفكروا في التفاصيل، الهجرة بحاجات أخرى، بمفهوم آخر، بزاوية أخرى، بخارج الإطار العادي كلاسيكي متاع الفكر،
1: خارج الصندوق كما يقولوا.
0: هذا هو.
1: اليوم سامحني أخي وأعتذر منك صحيح أنت فنقطة من النقاط لابد أن نشير إليها في قضية أن الهجرة هي خروج عن يعني عما نهى الله وما إلى ذلك. لكن ثم حاجة أخرى قبل كل شيء، لماذا اختار المسلمون التاريخ بالهجرة؟
0: جميل.
1: أقول صدقني يعني ممكن 10 أو 15 وأكثر من معنى يستنبط من هذا الباب، من هذا من التسمية فقط. علاش سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اختار هذا التوقيت؟ هو حديث مستهلك وأعيد الحديث منه كثيرا كثيرا، ولكن اليوم أدعي أني اليوم باش نتحدث على يعني باش نلمس الموضوع من جوانب لعل بعض الخويان ما سمعوهاش أو ما فهموهاش. أو علاش سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو الأمة والصحابة آنذاك اختاروا هذا التاريخ بالذات؟ الإسلام لا يريد منا الولادة الطبيعية. كان من الممكن أن يؤرخ بميلاد الرسول، كان من الممكن أن يؤرخ بنزول الوحي، كان من الممكن أن يؤرخ بأي تاريخ آخر، أي تاريخ آخر كان من الممكن أن يختار المسلمون الهجرة لها وضعية أخرى، لها تسمية أو عفوا لها دلالات أخرى. فيعني يا أخي وقت نزول الوحي حدث خطير جدا ومهم جدا، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بدر مثلا كيف جد أول مرة يعني يتلاقى فيها المسلمين مع الكفار وانتصروا انتصارا كبيرا، علاش ما أرخوش المسلمين بهذا الأمر؟ لأن الإسلام لا يريد منا الحديث عن ولادة طبيعية عادية، لا يريد منا الحديث عن القرارات المهمة. الزمن هنا يمثل قرارا تاريخيا. فالأمم قبل كانت تتأرخ بميلاد ملوكها، التاريخ الهجري التاريخ الميلادي تاريخ باش أرخوا ترقل
0: أي ب
1: ميلاد سيدنا عيسى وإن كان هموش تشيح، ولكن يعني في نهاية هو مربوط بشخص،
0: صحيح
1: مربوط بشخص. رمزية الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة وكبيرة جدا، يعني حيث ما نطق في الشهادتين وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني رمزية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كبيرة وكبيرة جدا. ومع ذلك لم يختر المسلمون هذه الحيثية الضيقة. فالمسلمون اختاروا لحظة الفعل لا لحظة الولادة الطبيعية، لحظة الفعل لحظة القرار. فميلادك الحقيقي ليس يوم ولدت. وشوف حتى سبحان الله من العجيب من المسلمين توقف تقرأ في تاريخ الوفيات أو تاريخ أعيان المسلمين، يقول لك مثلا السيوط يا سيدي مثلا البخاري يقول لك توفي سنة 256، مسلم 261، أحمد بن حنبل 241، السيوطي 911، النسائي 303. عليك اختاروا في تاريخ الوفيات مع أنها تاريخ خطير جدا. الأصل أنك أنت تؤرخ بتاريخ ميلاد لا بتاريخ وفاة، لأن وقت تولد مش عارفين استجي، سامحني في الكلمة تنقولها نقول فيها في شارعنا ما ندريش عليه يزي باهي ولا يزي سفتوف. فيعني الله بعد ما تولد وأصبح رجلا وأصبح رقما صعبا، الآن أصبح تاريخ حياته محفوظ معروف، أصبح له رمزية. وقت نقوله تاريخ وفاة كذا يعني وكأنك تختزل حياته كلها، يعني مشوار حياة كبيرة وكبيرة جدا. هنا المسلمون عندما اختاروا تاريخ الهجرة لم يختاروا تاريخا معينا بقدر ما اختاروا تاريخ فعل وتاريخ قرار وتاريخ انتقال وتاريخ عزم. إذن فهنا الولادة الحقيقية متى قررت ومتى فعلت ومتى أنجزت ومتى استطعت أن تخرج من حيثية السلبية ومتى خرجت من حيثية الارتهان إلى الآخر وإلى غير ذلك إلى إلى إلى واقع الفعل، إلى واقع القرار، إلى واقع القوة، إلى واقع العزيمة. فقول يعني وقت نقول التاريخ بالهجرة له رمزية الفعل. هذا أمر. الأمر الثاني، هناك استقلال زمني. قبل كانت يعني العرب كانوا بين أمرين، هما ثلاث أنواع من القبائل، ولكن المهيمنات قبل كانت الفرس هم المهيمنين، الفرس مهيمنين على مثلا زي المناذرة وغيرهم. الغساسنة كانوا تابعين الروم. هناك قبائل عربية متشتتة في قلب الصحراء ما يحكمها حد، في قلب الصحراء بعاد عليهم. فحتى إلى إلى إلى إلى زمن الدولة الأموية كان المسلمون يتعاملون بالدرهم والدينار البيزنطي والرومي. التاريخ، وقت نقول التاريخ، فكأن المسلمين أرادوا أن يقولوا بأن لنا استقلاليتنا حتى في تاريخنا، لا نريد هيمنة للآخر. الآن توب صراحة
0: وقت تم سك الدينار
1: الإسلامي
0: الإسلام
1: الدولة الأموية
0: في نعرفش التاريخ بالضبط، لكن يظهر لي
1: زمن الحجاج. ليه من حبيت نقول سيدي خويا والحديث لخويا
0: 91 يظهر لي هجري حاجة كما
1: هو في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: هي حتى عملية الاستقلال أستاذ معناتها حتى قبل بهذا في رمزيتها، والحديث على رمزية أهمية فهم المعاني والتفاصيل والاستقلالية الأحداث هذه اللي تخليه حاجة نوعية. تحثوا على السوق وقت اللي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى أول من الحاجات اللي عملها كان الاستقلالية في السوق.
1: كان يعني لابد أن ننظر إلى كل حدث كيف أسس في هذه الأمة نوعا ما من العزة ونوعا ما من الاستقلالية ونوعا ما من الكرامة. فيا سيدي تولى شحني بصراحة وانتبسوا بكل شفافية وما عندنا حتى خلفية يعني سيئة. الآن المسلمون الآن احنا تولى البنوك بيد من البنوك العالمية، بيد اليهود ونصارى وإلى غيرهم، راحتهم باش راحتهم بستبتوا لحد. علاش مثلا لو كانت الأمة الإسلامية ككل، أنا لا أدعي يعني لا أتحدث عن قطر معين، عن نقطة معينة، عن مكان معين، لا، أنا أتحدث عن أمة كاملة. لو كانت الأمة الإسلامية هي الفاعلة لكانت البنوك يعني راحتها بالجمعة. مثلا أنا ما شرط أنك ترتاح ولا ما ترتاحش، موضوع ثاني. نجم تخلي مثلا بيرو متاع استقبالات وإلى غير ذلك، هذا إداريا نجم تحدث. لكن الآن رمزية الشبت لحد عند في العالم كله، وقت تقول كبت تقول يهود، وتقول حد تقول نصارى، المسلمين جمعة. أين موقع العالم إن جاز التعبير يعني كلمة هذه؟ أين يعني أين فاعلية يوم الجمعة في العالم؟ كان هذا المسلمين فقط وبنسبية. حتى التاريخ يعني مثلا يعني فكأن سيدنا عمر أراد أن يقول للعالم أنا ذاك نحن لنا استقلاليتنا ولنا تاريخنا ولنا رمزيتنا ولنا قوتنا ولنا فاعليتنا، فقد اخترنا تاريخا معينا خاصا بنا اللي هو التاريخ الهجري. يعني نحن الآن نعيش ارتهانا إلى الآخر، ما نحكيش على تونس ولا الجزائر ولا المغرب وإلا هذه منظومة كاملة. وقت نتحدث على على على الراحة الأسبوعية مباشرة يجي في بالك شبت واحد
0: تدخل نظام اقتصادي اللي مدامنا منش فاعلين
1: لأنك مضطر تتعامل مع البنوك، والبنوك والبنوك مربوطة بالبنوك العالمية. ما عندك ما عنديش تحويلات، ما عنديش شيء إمكانية أنا باش نتعامل معك في غير ذلك. فرمزية التاريخ في حياة الأمة وفي حياتك أنت عندها رمزية كبيرة وكبيرة جدا.
0: صحيح،
1: واضح ولا لا؟
0: واضح. ومن هذه نحاولوا كونه حتى في جانب آخر ممكن أستاذ لو كان صحة الفكرة، كونه الأحداث اللي مهمة حتى الواحد في حياته بشكل شخصي، معناتها الواحد ساعات وقت اللي يعمل يتخذ بعض القرارات في بعض التواريخ المعينة
1: تبقعيد له بالنسبة له.
0: تبقعيد
1: حقيقي، قضية مش قضية فعل معين، مش ربح مادي بسيط، مهيش يعني التاريخ تأسيسي. لابد أن يكون عندنا يعني هذه الاستقلالية. إذن من معاني التاريخ أيضا هي نقطة انطلاق، فكأن الهجرة هي تاريخ انطلاق جديد. فيها معنى آخر يا أخي، الصحابة متسيبوا، خلوا أموالهم وخلوا ديارهم وخلوا أولادهم وخلوا يعني كل شيء. في معنى من المعاني هو اغتراب أو غربة، الاغتراب شيء والغربة شيء، في المعاناة الفلسفية تختلف شوي، لكن غير فقدتني يعني سبقتني كلمة. وقت نقول أنت خرجت من مكان إلى آخر، الآن أخوك باباك عمك قريبك صاحبك إلى غير ذلك مشي للعالم الغربي أو مشي لأي مكان، تقول في الأناك بالغربة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقت ينتقلوا من من مكة إلى المدينة، ألا يعتبر هذه غربة في معناها العام؟ هي غربة، لكن الإسلام أراد أن يقول لك كل البلاد لله وكل الأرض لله، فغربتك هي نقطة انطلاقك.
0: ممكن زيد غربة على التحول، تحول نفسي تحول سلوكي،
1: صح؟ هي هل هنا أصبحت نقطة انطلاق؟
0: لا،
1: الصحابة يعني الآن أصبحت ميلاد أمة، يعني المدينة مدينة الدولة، إذا كان يقولوا عن سنغافورة أو كيفها المدينة الدولة، المدينة كانت هي مدينة دولة،
0: صحيح، ومن غادي انطلقت عملية البناء والأعمار للتأسيس
1: طبعا لأن هي مدينة أمة. هي مدينة يعتبرها الدولة، تأسيس الدولة، وإن كانت في حد ذاتها تو الآن يعني جغرافيا تمثل المدينة المنورة جزء بسيط جدا جدا جدا من السعودية، والسعودية جزء بسيط جدا من العالم العربي، والعالم العربي جزء بسيط جدا من
0: قارتي
1: إفريقيا وآسيا ومن العالم. إذا كانت المدينة هنا أصبحت دولة بالمعناها الحقيقي، ليش تعليش دولة؟ لأن لها نظاما مغيرا في كل شيء،
0: نموذج تعايش خاص
1: بالمسلمين. العالم كامل يعني بتقارن المدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمبراطورية الرومانية، بالإمبراطورية الفارسية، بالإمبراطورية مش عارف بالهند بالصين إلى غير ذلك، تمثل جغرافيا، لكن قيميا العالم كامل ينظر إلى المدينة على أنها إمبراطورية، مش على أنها ليس لأن هناك حدث جديد. فهذه الغربة التي انطلق منها إليها، لا أقول منها، انطلق منها إليها الصحابة، أصبحت انطلاقا منها إلى العالم الآخر.
0: صحيح، شكرا لك أستاذ، جميل جدا الزاوية اللي ركزنا عليها اليوم في
1: هي لكن الوقت ضيق جدا والحديث معك جميل جدا أخي عبدالله،
0: أجمل معك أستاذ، يعطيك الصحة. وكما العادة في خاتمة الفقرة هذه بالدعاء، إن شاء الله ربي يتقبل منا، تفضل أستاذ.
1: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا قوي يا متين يا كريم يا جليل يا ذا الجلال والإكرام، يا من إذا سمع يا من إذا دعي أجاب، انقلنا من الضيق إلى السعة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن التشتت إلى الوحدة، انقلنا يا رب من الضعف إلى القوة، انقلنا في بهذه الهجرة الجميلة بهذا التاريخ الجميل أن نهجر كل أخطائنا وكل سيئاتنا وكل ضعفنا وكل تشتتنا. اللهم ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بك أمنا فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم حالنا وتعلم ضعفنا وتعلم ما حاجتنا يا أرحم الراحمين، ووفقنا بخير ما نريد بخير ما توفقه لنا يا أرحم الراحمين. بك أمنا فلا تردنا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إليكم مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معاكم في ورود الصباح. بعد شوية تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار السبعة مع الزميل فاطمة الرعاش، تواصلوا بعدها في ورود الصباح. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، مبارك يومكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. العمل على تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة بجابس بقيمة 3.4 مليون دينار، 34 ألف دينار و369 دينار و356 مليما نصاب زكاة المال العام الهجري 1448 هجرية. صعوبات مالية وهيكلية كبيرة تواجه شركة فصفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. ودوليا سويسرا تعلن إلغاء محادثات اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة أخبار الصباح. أعلن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين إحداث 8 مسارات جديدة للتكوين تتوزع على مختلف الأقسام بالمعهد، منها وأبرزها مسار نجاعة الطاقية للبناءات والصناعة، حسب مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين مسعودة الناجحة.
3: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين عندنا أربع أقسام: قسم الاقتصاد والتصرف، قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة، وقسم الإعلامية. بالنسبة لقسم الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة أحدث فيه مسار جديد واللي هو حصري، معناها بالنسبة لمعهد تطاوين، اللي هو النجاعة الطاقية للبناءات والصناعة. هذا مسار جديد يتماشى مع سوق الشغل ويتماشى مع خاصيات الجهة. بالنسبة لقسم الهندسة الميكانيكية عندنا زوز مسارات: مسار الطاقية ومسار الصيانة الصناعية، مسارات واعدة وفيها إن شاء الله معناها أفاق في سوق الشغل. ثم بالنسبة لقسم الإعلامية زوز مسارات جدد اللي هما البيانات الذكية سمارت داتا وتطوير البرمجيات. ده مسارات تتماشى مع سوق الشغل ومسارات مهمة وتواكب كل ما هو جديد في مجال الإعلامية. ثم عندنا قسم الاقتصاد والتصرف اللي فيها ثلاثة مسارات جدد: المسار الأولاني هو إدارة الأعمال، والمسار الثاني هو تكنيك فينانسيير، ثم المسار الثالث اللي هو تقنيات المحاسبة الرقابة والتدقيق.
2: نبقى في ولاية تطاوين، حيث خصصت جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بمقر الولاية يوم أمس لمتابعة وضعية المشاريع العمومية بالجهة وتسريع نسق إنجازها. جلسة تركزت حول تقدم المشاريع المتعلقة بالبنيات المدنية والطرقات، واستعرضت مشاريع الجسور والطرقات بصدد الإنجاز والتي تتعلق بإصلاح أضرار الفيضانات والتغليف السطحي للطرقات المرقمة والمسالك وإصلاح الأجزاء المتضررة بطرقات بالخرسانة الإسفلتية وتدعيم المسالك الريفية ومشاريع البرنامج الجهوي للتنمية. ستشهد ولاية قابس تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في إطار مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مركب للتشغيل والتكوين المستمر. وتم خلال جلسة عقدت يوم أمس إقرار القيام ببرنامج تهيئة بالمركز القطاعي لتكوين في الصيانة بقابس باعتمادات تبلغ 1.7 مليون دينار، يتضمن صيانة المبيعات وسور المركز وإنجاز ملعب رياضي معشب. كما تم أيضا إقرار صيانة مبيت الذكور بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب باعتمادات تبلغ 500 ألف دينار، وصيانة مركز التكوين في الصناعة التقليدية بكلفة تفوق 150 ألف دينار. احتضنت ولاية قابس يوم أمس تنظيم الافتتاحية لمشروع تحدي الذي تنافذه المنظمة الدولية للإعاقة والجمعية التونسية للعمل ضد الإقصاء بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. مشروع ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويتنزل في إطار برنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويهدف إلى إدماج عدد من الفئات الهشة في النسيج الاقتصادي من خلال بعث ثلاثة مشاريع بكل ولاية. هذا المشروع كان قد انطلق منذ سنتين ونصف بتشغيل التشخيص الميداني بخمس ولايات بينها ولاية جابس. أكثر تفاصيل مع منسق المشروع إيهاب فرحات الذي تحدث للزميلة هند رزق.
4: مشروع على خمسة ولايات: تونس العاصمة، جندوبة، سيدي بوزيد، جابس القيروان، وفي جابس نخدم على أربع معتمديات: جابس الجنوبية، جابس المدينة، جابس الغربية، ومنزل الحبيب. المشروع هو يخدم على كل الفئات اللي في وضعية اجتماعية صعبة. فئات هذه باش نحاولوا ندخلوا معهم أترافير دي محاور مهمة في المشروع. شنو المحاور هذه؟ هما ثلاثة محاور كبار. المحور الأول عندنا تمويل الجمعيات، باش نمولوا جمعيات في الخمسة ولايات باش تخدموا مشاريع ذات طابع اجتماعي، فيهم هما ينجموا يعاونوا ويدخلوا مع الفئات اللي هما في وضعية اجتماعية صعبة من مختلف الفئات: المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، المنقطعين عن الدراسة. المحور الثاني اللي هو الحوار الاجتماعي، وآخر محور نخدم عليه اللي هو التكوين بتاع منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال المرافقة المشخصة وفي عدة مجالات، باش يكون التدخل الاجتماعي والإدماج الاجتماعي بفاصون خير وأنجع. توا اخترنا الجمعيات في جابس عندنا ثلاثة مشاريع كبرى باش نخدموهم إن شاء الله وينطلقوا الجمعية هذه. مشروع يخدم على الأطفال المنقطعين عن الدراسة، مشروع يخدم على المرأة، مشروع يخدم على الأطفال في وضعية إعاقة، باش يتم تنفيذهم من قبل ستة جمعيات. كل مشروع باش يشرف عليه زوز جمعيات في ولاية جابس.
2: انتظم أمس بمقر ديوان تنمية الجنوب بولاية مدنين الملتقى الإقليمي لولايات مدنين وتطاوين وقبلية حول تعزيز شركاء الشبكة من أجل إدماج مالي أفضل في الجهات نظمته شبكة مبادرة تونس. المكلف بتنسيق اللقاءات الجهوية للشبكة محمد مذكور يقدم الهدف من هذا الملتقى في استضافة أمانة زميلة برا شيباني.
5: المبادرة هذه تدخل في استشارة جهوية تقوم بها الشبكة هذه وباش تصير في مدنين وقروان وقفصة وتشمل كل الجمعيات اللي تكون الشبكة هذه. الهدف منها هو تحسين التشبيك، تعزيز الشراكات، والخوض في بعض المجالات اللي من شأنها أن تحسن في الإدماج المالي بالنسبة للمدنين. حكيوا على الابتكار والتطوير وخاصة النفاذ للأسواق، ومعانا اليوم كل من الهياكل العمومية المساندة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
2: نولي تقديم نشرة أخبار الصباح مباشرة من إذاعة تطاوين. حدد نصاب زكاة المال العام الهجري 1448 هجرية ب 34,369,356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب وأكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري، ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليه الآية 60 من سورة التوبة وفق ما ورد في نص البلاغ. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بالبرلمان جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام بعض الفصول من المجلة الجزائية. خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم أمس، أكدت شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجارية إلى 9.4 مليون طن في أفق سنة 35 و2000 باستثمارات تنعز 2.7 مليار دينار. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة المجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة أن مختلف الأطراف المتداخلة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تعترض القطاع ووضع رؤية إصلاحية للنهوض به، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الصعبة للمؤسستين حدت من قدرتهما على الاضطلاع بدورهما التنموي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي. تم أمس الخميس انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 26-35 و2000 منذ الدور الأول، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجسد هذا الانتخاب الذي يتزامن مع احتفاء الدبلوماسية التونسية هذا العام بالذكرى 70 لأحداث وزارة الشؤون الخارجية، يجسد الثقة التي تحظى بها تونس وكفاءاتها العلمية والقانونية والأكاديمية لدى المجتمع الدولي. كما يعكس هذا الفوز المستحق المكانة العلمية المرموقة التي يتمتع بها المرشح التونسي باعتباره أحد أبرز المختصين في القانون الدولي العام وقانون البحار على المستويين الإقليمي والدولي. إلى شأن الدولي، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع جبلي سويسري وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وجاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ألغى رحلته، إذ كان من المنتظر أن يلتقي المفاوضين الإيرانيين اليوم لبدء محادثات بشأن آليات تنفيذ الاتفاق المبرمي بين كل من طهران وواشنطن لإنهاء الحرب المندلعة منذ شهر فبراير الماضي. وفي الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس رفع الحصار البحري عن إيران تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدت أن قوتها لم تعد تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في منطقة الخليج، مع إشارتها إلى بقاء قطع البحرية الأمريكية في المنطقة لضمان الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق المبرم. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن كانت قريبة عدة مرات لتحقيق اختراقات في المفاوضات مع طهران قبل أن تقدم تل أبيب على القصف في لبنان مهاجما وزراء في حكومتها الذين وجهوا انتقادات للاتفاق الأخير. ودفع الرئيس الأمريكي يوم أمس عن التفاهم لإنهاء الحرب على طهران، في حين أشاد نظيره الإيراني بالاتفاق واصفا إياه بالتاريخية. هذا وأرجى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا اليوم بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد، وذلك حسب ما أفاد به متحدث باسمه يوم أمس. وقال المصدر إن الزيارة المقترحة أرجئت بعدما تم توقيع مذكرة إسلام أباد للتفاهم بشكل إلكتروني ودخلت حيز التنفيذ وتم تحقيق الاختراق السياسي على أعلى مستوى. وأضاف بأنه ستمضي المرحلة المقبلة عبر مسارات منفصلة على المستوى التقني بشأن قضايا عدة، مشيرا إلى التزام باكستان في المساهمة في هذا الجهد الدبلوماسي. وضمن تطورات المنطقة، جدد رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو تمسكه بالإبقاء على القوات الصهيونية داخل ما تسميه تل أبيب المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وقال إنه ثمة تحديات إضافية. وتتزامن هذه التطورات مع انتقادات علنية حادة للحكومة الصهيونية، وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يسلب تل أبيب حقها في الدفاع، لكنه يطالبها في المقابل باحترام مسار عملية السلام الجارية وتجنب تقويضها، في إشارة إلى وقف هجماتها في لبنان. هذا وفرضت الحكومة الأمريكية وما أمس عقوبات اقتصادية على مسؤولين لبنانيين اتهمتهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله. وتسعى الحكومة اللبنانية إلى وضع حد للحرب التي اندلعت في الثاني من شهر مارس الماضي، وهو ما ردت عليه تل أبيب بحملة قصف كثيفة واحتلال جزء من جنوب لبنان قبل أن تتراجع وتيرة المواجهات منذ يوم الاثنين، وذلك بعد الإعلان عن التفاهم الأمريكي الإيراني دون أن تتوقف كليا. هذا ومن المقرر عقد جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيونية الأسبوع المقبل في واشنطن. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية الصباحية. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: قانون غريشام هو مبدأ اقتصادي ينص على أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول، وينسب إلى المستشار المالي الإنجليزي توماس غريشام في القرن السادس عشر، رغم أن الفكرة كانت معروفة قبله في كتابات بعض المفكرين الاقتصاديين. يقوم القانون على ملاحظة سلوك الناس عندما تتداول في السوق عملتان لهما نفس القيمة الاسمية ولكن تختلفان في القيمة الحقيقية، أي في محتواهما من المعدن النفيس كالذهب أو الفضة. فإذا أصدرت الدولة عملة جديدة تحتوي على نسبة أقل من المعدن الثمين، أي أقل قيمة فعلية لكنها أبقت لها نفس القيمة النقدية، فإن الناس يميلون إلى الاحتفاظ بالعملة الأعلى قيمة أو الجيدة وادخارها أو صهرها أو حتى تهريبها، بينما يستخدمون العملات الأقل قيمة وهي الرديئة في المعاملات اليومية، وبهذا تختفي العملة الجيدة تدريجيا من الأسواق. ظهر هذا السلوك بوضوح في الفترات التي كانت تعتمد فيها الدول على النظام المعدني كالذهب والفضة في سك النقود، حيث كانت الحكومات أحيانا تخفض نسبة المعدن النفيس في العملة لتغطية عجز مالي، ونتيجة لذلك كان الجمهور يحتفظ بالعملة القديمة ذات المحتوى الأعلى من الذهب والفضة. ولا يعني قانون غريشام أن العملة الرديئة أفضل، بل يصف سلوكا عقلانيا للأفراد في ظل نظام يفرض سعرا رسميا لا يعكس القيمة الحقيقية، كما أن القانون لا ينطبق دائما في الأسواق الحرة بالكامل، فإذا ترك تحديد الأسعار لقوى العرض والطلب دون فرض قيمة رسمية موحدة، قد تتداول العملات وفق قيمتها الفعلية دون أن تطرد إحداهما الأخرى. وبذلك يظل قانون غريشام مثالا مهما لفهم أثر السياسات النقدية على سلوك الأفراد واستقرار النظام المالي.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

هاي لكم مستمعين الكرام، يومكم سعيد إن شاء الله، جمعة مباركة بالخير عليكم. 7:25 دقيقة، نعطيكم فكرة صغيرة على توقعات الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم متوقع في حدود 35 درجة في تطاوين مدنين، 30 درجة في جابس، درجة الحرارة اللي في ارتفاع طفيف ملاحظ بالنسبة للانطلاقا من اليوم والأيامات الجاية. لكن في الليل، الليلة باش تبرد ما بين 23 في تطاوين، 25 في مدنين، و 25 درجة في جابس. غدوة درجة الحرارة باقي في ارتفاع طفيف في برشا ولايات في حدود 40-41 درجة، توزر، جندوبة، باجة وغيرها من الولايات. في الجنوب الشرقي أخف شوي، ما بين 34 في تطاوين، 36 في مدنين، و 31 في جابس. وأكيد باش نكونوا مع مهندسين المعهد الوطني للرصد الجوي في الساعة القادمة، ناخذ منهم أكثر تفاصيل فيما يخص توقعات الطقس. بالنسبة لأوقات الصلاة، بالنسبة لليوم الجمعة، بعد صلاة الجمعة العصر مع 4:02، المغرب مع 7:34 دقيقة، والعشاء 9:15 دقيقة. مواصلين معكم في ورد الصباح، بعد شوية باش تكونوا على موعد مع الأخبار الرياضية. خليكم معنا.

إنفوسبورت. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في أولى مواعيدنا الرياضية المباشرة أكيد، وأخبارنا أكيد متواصلة، وعيوننا دائما على مونديال 26 وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي نذكره أنه البارح كان بحصة تدريبية وكانت مغلقة فقط من المدرب واللاعبين، وأكيد باش يقفوا على عديد النقاط خاصة على الجانب النفسي والتكتيكي. علاش؟ لأنه مباراة كبيرة، مباراة هامة تنتظرنا ضد المنتخب الياباني، المنتخب الياباني، والحاجة الجانب الإيجابي فيه هو أنه باش يفقد خدمات جناحه الأيمن تاكيفوسا كوبو بداعي الإصابة. نذكر وأنها فرصة أكيد كيف كيف لعناصرنا التونسية حتى تكون حاضرة وترجع الاعتبار للجماهير الرياضية التونسية العريضة اللي كنا انتظار في هذه المباراة. كما ذكرت البارح قلت حصة تدريبية مغلقة تحضيرا لمباراة فجر الأحد الخمسة متاع الصباح ضد المنتخب الياباني، مباراة يزفرها الحكم روماني ستيفان كوفاتش. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، ونعطيكم شنو هو تاريخ مواجهات بين المنتخبين، بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. تلاقوا في 6 مباريات، 5 كانت فوز اليابان وفوز وحيد للمنتخب الوطني التونسي. 13 اكتوبر 96 واحد بلاش لليابان، 14 جوان 2002 كأس العالم 2002 اليابان تفوز بهدفين مقابل صفر، 8 اكتوبر 2003 مباراة ودية هدف مقابل صفر لليابان، مباراة ودية اخرى 2 بلاش في 27 مارس 2015، 14 جوان المباراة الوحيدة اللي فاز فيها المنتخب التونسي على المنتخب الياباني. وإن شاء الله سيناريو 2022 يتعاود ل 2026، 3 بلاش لعناصرنا التونسية. وانهار 17 أكتوبر آخر مواجهة بين الفريقين كانت مباراة ودية في 2023، 2 بلاش للمنتخب الياباني. كما ذكرت إن شاء الله بالنجاح لنسور قرطاج في هذه المباراة. اليوم تعرفنا على أول المترشحين للدور 16 بعد فوزه اليوم المنتخب المنظم منتخب المكسيك على كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر، هكا يكون هو أول المترشحين للدور 16. ونعطيكم برنامج لليوم في 8 الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا، وفي 11 مباراة كبيرة للمغرب أمام اسكتلندا. وبما أن أعطيت البرنامج اليوم ونذكركم بنتائج البارح، كما ذكرت غانا تفوز على بنما هدف مقابل 0-3-1 لكولومبيا أمام أوزباكستان، التعادل 1-1 من جنوب إفريقيا والتشيك. نذكر وأنه بالنتيجة هذه التشيك أصبح في رصيدها 2 نقاط وجنوب إفريقيا نقطة واحدة. سويسرا تفوز على البوسنة 4-1 وهيك تحتل صدارة المجموعة الأولى ب4 نقاط، وين بينما يتجمد رئيسيد البوسنة بنقطة واحدة. والمباراة الأخيرة جمعت بين المنتخب الكندي والمنتخب القطري 6 بلاش، أعرض النتيجة لحد الآن في المونديال. المنتخب الكندا يفوز على قطر 6-0، وهذه أول انتصارات في تاريخ مشاركات المنتخب الكندي. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم غياب اللاعب كويتين تيمبر عن لقاء السويد النهار السبت في جولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026. نذكر وأنه باش يغيب بعد تعرضه لارتجاج خفيف المخ، وأوضحت وسائل الإعلام الهولندية وأنه الالتحام هذا جاء بسبب في الفقرة أو في الفترة المغلقة في التدريب. نذكر وأنه هولندا باش تواجه المنتخب الوطني التونسي في ختام مباريات الدور الأول. نكمل أخبارنا الرياضية بأخبار الفرق التونسية والترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي والمحترف بالدوري الصربي لؤي بن حسين. أيضا في كرة السلة اللي نختم به، نذكر وأنه اليوم مباراة ودية لعناصرنا الوطنية ضد المنتخب الكوت ديفواري. نذكر وأنه في النصف النهائي المباراة هذه في إطار مواصلة التحضيرات وتعزيز الجاهزية قبل التحول للعاصمة القطرية الدوحة، وين تخوض تربص اعدادي من 21-28، وفيه 2 لقاءات ودية ضد المنتخب القطري قبل السفر الى انغولا للمشاركة في منافسات النفذة الثالثة من التصفيات.
هذه شنو عندنا بالنسبة اليوم الأخبار الرياضية؟ إن شاء الله موعدنا الرياضية متجددة أكيد كالعادة على موجات إذاعة تتاوين. أجمل تحياتي نجد تخليصة، تحيات صديقنا حسن المحمدي في الهندسة التقنية، تحيات عبدالله بقيري بشوصل معكم المشوار حتى للتسعة في ورود الصباح، وأيضا صباح على صديقتنا فاطمة رعاش في قسم الأخبار. فضل الشاكر صحاك الشوق، نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة. إلى اللقاء.

تحية لكم مستمعين الكرام. في آخر الأخبار من فلسطين، خلينا نتحدث على مجموعة من الوثائقيات أو الفيديوهات اللي توثق حالة الناس في غزة وكيفاش قاعدين يتصرفوا باش يعيشوا بالكميات المياه المحدودة اللي توصل لهم. ثم بعض الشاحنات اللي تدخل فيها كميات المياه مع توفر بعض الكميات بجهة أو بأخرى، لكن عموما الإحصائيات تتحدث كونه 70 لتر من الماء أسبوعيا لكل فرد، معناتها نتحدثوا 10 لترات في النهار، 10 لترات فيهم كل شيء، معناتها من الشرب للتطيب لكل شيء. 10 لترات هذا وسط أزمة إنسانية الكبيرة برشا، خاصة في البنية التحتية والمضخات اللي تنجم توفر بعض الحلول. من جهة أخرى تقريبا أقل من خمس الحد الأدنى الطبيعي اللي توصى به منظمة الصحة العالمية، ما بين 50 إلى 100 لتر يوميا، تحدثوا فقط على 10 تقريبا، أقل من الخمس متاع الكمية هذه. 10 لترات تخيلوا يوميا، فيديوهات انتشروا برشا كيفاش الأولوية الساعة يحطوها بالنسبة للعائلات، الأولوية القصوى هي البقاء أحياء، كمية مياه الأساسية متاع الشرب هيك كمية أساسية باش يقعد العائلة الكل لحد ما عندهم كميات من المياه. بالنسبة لعملية الاستحمام بالكاد معناتها يحاولوا بأقل كمية ممكنة، صير عملية تدوير المياه هذه، فمش حتى قطرة متاع ماء تمشي هباء في غزة، يحاولوا بالنجمو كون الأواني يتم الاحتفاظ بالمياه هذه وإعادة تدويرها. من جهة أخرى فأنه إذا كان غابت واحدة من الكمين هذه اللي تجيب في المياه، فأنه ينطلقوا خاصة الأطفال النساء ساعات طويلة يدوروا يلوجوا على هذم الصفوفة متاع اللي يقدموا في المياه، فما كمين كل مرة وبلاصة ساعات يغيبوا، اضطروا كونهم يتنقلوا تحدثوا على مسافات كبيره باش يجيبوا كميات صغيره من المياه على الاقل يغطوا بهم الاحتياجات نتاعهم. لكن من جهه اخرى ونظرا لانعدام المياه الكافيه لغسل الاواني والمعون والتفاصيل هذه كله، يلو يلتجئوا الى استخدام الرمال، الرمله سخونه باش ينظفوا بها الادوات نتاع الطهي، او اللجوء احيانا حتى الى ماء البحر المارح اللي تضطر بعض العائلات كونها هو اضطرار وفي نفس الوقت ملجأ في ظل الوضع بصفه عامه، كونهم العائلات الغسل الملابس ممكن الحاجات اللي نجموا ينظفوها من البحر ديريكت من غير ما يستغلوا الكميات المياه الاخرى اللي صالحه للشرب. مع هذا تحدثوا على أكثر 95% من المياه المتوفرة في الأبار الجوفية هي ملوث، وأنه عملية الدمار اللي قاعدة مواصلة فيها الكيان الصهيوني قاعد يلوث ويخلط المياه الصرف الصحي بالمياه اللي تنجم يستغلوها أو يستثمرها. مع هذا فما أمراض قاعدة تتسبب جراء النقص الحاد متاع الماء الصالح للشراب، انتشار المياه الملوثة، فما كيف المياه الموجودة الراكدة ممكن اللي كيف تساهم في انتشار الأمراض الجلدية، وضع صعيب إن شاء الله ربي ينصرهم. من جهة أخرى نتحدثوا على ممكن الوضع في الضفة الغربية، تصاعد اعتداءات متاع المستوطنين اللي قاعدين يواصلوا في إحراق المركبات المزارع، مؤخرا تهديدات الأمم المتحدة بإدراج مستوطنين في القائمة السوداء ما جابش برشا نتائج، ولكن العملية قاعدين مواصلين فيها، وانتهاكات حتى ضد الأطفال، اقتحامات المستمرة اللي قاعد تنفذها قوات الاحتلال لعدة بلدات في الضفة الغربية، واستمرار كيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس متاع الكيان الصهيوني تحت حماية المرتزقة الصهاينة. إن شاء الله جاي خير، إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله ربي يثبتهم.

حياكم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم في ورود الصباح طول 57 دقيقة بعد الموجز متاع 8. نتقابلوا في بقية فقراتنا، واليوم الحديث مع فقرة ضيف الصباح باش تكون معنا مديرة المعهد العالي للتكنولوجيا بتطاوين زيت تطاوين، الحديث على المسالك الجديدة في زيت تطاوين. سمعنا برشا كلام ما بين الاختصاصات اللي تم تحيينها، الحاجات الجديدة، كل التفاصيل إن شاء الله في الجزء الثالث من ورود الصباح مع بقية الفقرات الأخرى. خليكم معنا.

0: الأزهار، من الأرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب، نشجعوا أبطالنا. إشهار إشهار
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز لهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تختتم اليوم بتطاوين الحملة التحسيسية حول تهيئة الأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل التي ينظمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع الوكالة العقارية الفلاحية. ينطلق خلال شهر جويلية القادم برنامج التنظيف الآلي للشواطئ بكل من مدنين وجابس. تعمل شركة فوسفات قفصة بالتعاون مع المجمع الكيميائي التونسي على إعداد استراتيجية تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفقي سنة 2035. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم استشهاد 18 لبنانيا بينهم نساء وأطفال في الغارات الصهيونية الواسعة على لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في معارك جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية إلغاء المحادثات التي كانت من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منتجع جبلي في سويسرا، وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن التعقيدات اللوجستية حالت دون عقد الاجتماع في موعده. وفي إيران أكدت طهران استعدادها للدخول في محادثات فنية، لكنها شددت على ضرورة رؤية خطوة أمريكية عملية لتنفيذ الاتفاق المؤقت قبل استئناف جولات التفاوض، فيما لم تؤكد طهران حتى الآن مشاركة وفدها في أي اجتماعات مرتقبة بجنيف. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادم.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: تحية لكم، يومكم سعيد مستمعينا الكرام. مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس صبحي بن أحمد. صباح الخير صبحي، مرحبا بك.
1: صباح الخير أخوي عبد الله، تحية لك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بدعة التطاوين.
0: الله يخليك، مرحبا بك. نتحدثوا على توقعات الطقس في وسط برشا معطيات، تقول كونه فما ارتفاع ممكن في درجة الحرارة الأيام الجاية، معك ناخذ كل التفاصيل صبحي.
1: نعم صحيح، هنالك ارتفاع واضح معناتها في درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، ويمكن نمشي يميز أكثر مناطق الجنوب، هو بالعكس معناتها تماما الارتفاع اللي بش يكون واضح على مناطق الشمال والشمال الغربي وكذلك حتى جزء من المناطق الغربية للوسط، موش بش يشمل برشا مناطق الجنوب وخاصة مناطق الجنوب الشرقي اللي تكون فيها تيارات شرقية الأيام القادمة. الكل تقريبا اليوم نسجله كحرارة قصوى بجهة التطاوين 34-33 درجة، في حين توصل حتى 40 درجة بمناطق أقصى الشمال الغربي جهة جندوبة بيجة والكيف، وكذلك حتى مناطق معناتها أقصى الجنوب جهة البرمة. بالنسبة لعموما الطقس بش يكون صافي إلى قليل السحب، بالنسبة للرياح ما زالت من قطاع جنوبي بالشمال الوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب، البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وهذا الاستقرار يدوم تقريبا طيلة هذا الأسبوع، بقية هذا الأسبوع يوم الغد ويوم الأحد تقريبا مفماش تغيير كبير في العوامل الجوية، نفس الاتجاه الرياح معناتها بش يكون شرقية بمناطق الجنوب، وبالتالي الارتفاع مش يكون واضح برشا بمناطق الجنوب وخاصة المناطق الجنوب الشرقي 33-34 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، تعتبر عادية أو حتى في مستوى المعدلات العادية، لكن بباقية المناطق تعتبر أكثر بقليل من المعدلات العادية لهذه الفترة بإذن الله.
0: شكرا لك، يعطيك صحة صبحي، يومك سعيد إن شاء الله.
1: وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، يعطيك صحة. نخدم معاكم أوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين وما جاورها، اليوم بعد صلاة الجمعة العصر مع 4:02، المغرب مع 7:34 دقيقة، والعشاء مع 9:15 دقيقة. مواصلين معاكم بعد شوي إن شاء الله، باش نكونوا مع زميلنا الهادي بن جديد. خليكم معنا.

0: شو حبيب صح.
1: يومكم سعيد، تحية لكم مستمعينا الكرام. 8:13 على موجات إذاعة تتاوين، والآن مع فقرة أحوال السوق.
2: أحوال السوق،
1: وكما في صبحية كل جمعة أحوال السوق مباشرة من السمار مع الزميل هادي بن جديان. صباح خير هادي.
3: صباح الورد عبد الله، مرحبا بك ونهارك طيب انت وكل الزملاء والسادة المستمعين.
1: يومك سعيد، مرحبا بك. الاسوام، الاسعار، ما بين اللي الجوله اللي عملتها الجمعه هذه الجمعه اللي فاتت، كيفاش النظره العامه هذه؟
3: والله النظره العامه والملاحظه بالذات في مقارنه ما بين الاسبوع الماضي والاسبوع هذا، ان نقول ان المواطن ينجم يختار في الاسعار، لأنه خاصة لما يكون هناك سوق أسبوعي، خاصة يوم أمس بالذات، أنه المواطن عنده الاختيار بين الأسعار المنخفضة جدا والمتوسطة، خلينا نقول متوسطة ماهيش اللي غالية برشا. وعلى كل حال باش نستعرض الأسعار الخضر الآن، نبدأ بالفلفل 2400، وعلى فكرة أنه في يوم أمس بالذات حتى دينار للكيلوغرام الفلفل، البطاطا دينارين، الجرع دينار و800، الكرنب دينار و500، الطماطم ما بين دينار ودينار و200، البصل من دينار كيف حتى دينار و200، الجرع بطزين دينار و500. وبالنسبة للمعدنوس السلك كما هو معتاد، ولما ينخفض السعر يكون 3 دينار. بالنسبة للغلال، الفقوس دينار و500، الجرس 4 دينارات، التفاح يتراوح بين 5000 و6000، البطيخ من دينار و700 حتى الدينارين، الدلاع دينار، سلطة دينار دينارين و200، الخوف من 5000 وحتى 5500، المشماش من 3500 حتى 6000، اللوز دينارين و500، تعوينه 5500، والفراز 6 دينارات. بالنسبة للحمى البيضاء، الدجاج 8325، الفخذ الدجاج 7810، الفخذ دان 9545 مليم، السكالوب 17 دينار و250. وبالنسبة للبيض اللي كان في الأسبوع الفارق انخفض إلى 860 مليم، اليوم رجع إلى دينار و60 مليم. بالنسبة للحمى الحمراء ما فيهاش تغيير برشا، العلوش 40 دينار، البرشني 50 دينار، القعود 30 دينار، العمي 40، وجداع كثيف 40 دينار. هذه لمحة على الأسعار في جهة أسمار هذا الأسبوع.
1: شكرا لك هادي، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل، إن شاء الله يومك سعيد. مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوي إن شاء الله باش نكونوا في فقرة فرصة، خليكم معنا.

0: 8:21 دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في فقرة فرصة. في كل مرة نتحدث على فرصة إذا كان تحبوا تستثمروا الفرصة هذه, واليوم الفرصة تجي من وزارة التشغيل والتكوين المهني.
1: فرصة
0: الفرصة هي اللي جي من وزارة التشغيل والتكوين المهني والإعلان على فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم وتمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. ذكروا هذا البرنامج بتنفيذ بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. البرنامج اللي ينتفعوا به الباعثين المشاريع بمصادر تمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة الأنشطة متاعهم من خلال الحصول على قروض بشروط ونسب فائدة تفاضلية حسب نص البلاغ. القروض هذه فما قرض الاستثمار قيمته ما تجاوزش 40 ألف دينار, فترة السداد أقصاها 7 سنوات مع سنة إمهال. فما النوع الثاني وهو قرض الاستغلال اللي قيمة القرض ما تفوتش 10 ملايين, فترة السداد أقصاها 5 سنوات مع مهلة سنة للإمهال. يتعين على المترشحين أن يكون مسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل, وأنه يستجيب لشروط التمويل ويكون عمره ما بين 20 إلى 65 سنة كأقصى تقدير. ذكروا اللي تنجموا تعملوا طلع على الرابط من خلال تنجموا تدخلوا للتسجيل, هو access-financement.emploi.gov.tr.

كما قلنا نذكركم بنص نص بلاغ اللي ورد علينا منذ لحظات في علاقة ببلدية البير الأحمر. نص البلاغ يقول: في إطار المحافظة على نظافة المدينة وسلامة المحيط وجودة العيش، تعلم بلدية البير الأحمر كافة المواطنين الكرام بضرورة الامتناع على إلقاء الفواضل البناء والهدم والأتربة بالفضاءات العامة والأنهج والأرصفة، وإذ تساهم هذه التصرفات في تشويه المظهر الحضاري للمدينة والإخلال بالمحيط والنظافة العامة. كيف كيف تحدث في نص البلاغ على إعاقة حركة الجولين، تعريض المارة والمستعملي الطريق إلى المخاطر مختلفة، وتولد الحشرات السامة وقوارض اللي تسبب في تهديد الصحة العامة. بلدية البير الأحمر تدعو جميع المواطنين وأصحاب الورشات والمقاولين للالتزام برفع فواضل البناء والهدم ونقلها إلى مصب المخصص للغرض، والكان بطريق مدين، حفاظا على سلامة الجميع واحترام القواعد النظافة والترتيب البلدية الجاري بها العمل. كما تأكد البلدية أنها باش تولى متابعة كل الإخلالات المسجلة واتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية المستوجبة في شأن المخالفين طبقا للنصوص الجاري بها العمل. هذا البلاغ اللي موجه لكل الناس اللي قاعدين يحطوا في الفضلات متاعهم طريقة غالطة. نذكروا اللي بير الأحمر واحدة من المدن اللي فازت بأنظف مدينة نذكره، وهذا راه معناتها كان تتويج للمواطنين اللي يسكنوا في البير الأحمر الكل، مش فقط البلدية أو الإدارات الموجودة غادي، وإنما هو عمل متشارك ويلزم الناس الكل تعاون من جهتها. مواصلين معاكم كما قلنا في ورود الصباح بعد شوية الوجهة إلى المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين، والحديث على الإجازات الجامعية للسنة الجامعية 2026-2027.

0: إشهار.
1: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار.
2: تحية لكم مستمعينا الكرام، الثمانية ونص على موجات إذاعة تطاوين، ووصلنا لفقرة ضيف الصباح. واليوم ضيف الصباح باش يكون من المجال اللي يستنوا فيه برشا أولياء، خاصة الناس اللي عندهم ولادهم يقروا في وعدوا للباك وقاعدين ينتظروا تقريبا بعد 3 أيام 4 أيام تخرج النتائج متاع البكالوريا ويبدأ الحديث على التوجيه. هكا علاش موضوعنا اليوم، وشفنا تبعنا في مواقع الاجتماعي الحديث على إزالة تطاوين ومجموعة من المسالك الجديدة، عمل على مختلف الأصعدة، تحضيرات للسنة الجامعية 2026-2027، هذه التفاصيل كلها إن شاء الله باش تحضرها في فقرة ضيف الصباح. واليوم سعداء باستقبال مدام مسعودة النجح، مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين.
0: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
2: مدام مسعودة يومك سعيد وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
3: صباح النور خويا عبد الله، صباح النور ليك والمستمعي إذاعة تطاوين الكل، وبارك الله فيكم على الاستضافة.
2: مرحبا بك. في البداية نهنوكم بالسنة اللي تعدت 2025-2026، إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة اللي تخرجوا والطلبة اللي مازال قاعدين يقروا، واليوم أنتم على أبواب سنة جامعية جديدة. صحيح الحديث مازال شوية هكا، لكن بعد 3-4 أيام الباك النتائج بدأت تخرج، الأولياء وتلامذتهم يبدوا يشوفوا في الخريطة متاع الجامعات اللي تنجم تستقطب صغارهم. أنتم بين هذا وهذا، الوضع كيفاش اليوم في إزالة تطاوين، والنظرة العامة بالنسبة للإنجازات السنة اللي فاتت وتحضيرات السنة الجاية قبل ما ندخلوا في التفاصيل؟
3: شكرا مرة أخرى أخوي عبد الله، وبارك الله فيك مرة أخرى على الاستضافة. احنا توا في إزالة تطاوين في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين على وقع معناتها اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بمناقشة معناها مشاريع ختم التخرج بالنسبة للطلبة في مختلف الأقسام، اللي بالمناسبة نحب نعاود نهنيهم على المجهودات اللي قاموا بها طيلة السنة الجامعية وبالنجاح اللي حقوه لأنفسهم ولأوليائهم من ناحية. ومن ناحية أخرى احنا زاد على وقع معناتها نتائج حملة التأهيل الجامعي. كما تعرف في مستوى وزارة التعليم العالي الفترة الأخرى كانت معناتها فترة متاع تأهيل مسارات جديدة في مستوى الاختصاصات معناتها اللي نقدموها للطلبة. بالنسبة للي ذات طويل احنا نعود نذكر عنا 4 أقسام: قسم الاقتصاد والتصرف، قسم الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة، قسم الهندسة الميكانيكية، وقسم تكنولوجيا الإعلامية. في الـ4 أقسام هذوما في الحملة هذه الأخرى متاع تأهيل المسارات وقع إحداث مسارات جديدة تتلائم مع سوق الشغل، واللي إن شاء الله باش تشهد إقبال من طرف الطلبة. كان تحب
2: نتفضل إحنا الناس اللي تسمع فينا تو في زيت تطاوين، خلينا نبدو بالحاجات الخاصة كان في زيت التطاوين أو الأقسام اللي تتميز بها زيت التطاوين. شنو هما الحاجات اللي الأولياء تلامذة اليوم اللي يسمعوا فينا، الحاجات اللي نجموا يزمهم ياخذوا عليها فكرة وهي موجودة خاصة في زيت التطاوين؟
3: الحقيقة هي المسارات اللي وقع إحداثها في ليزات متاع التطوين كلها مسارات معناتها جديدة وتتلائم مع سوق الشغل. حاب نبدأ لك بالقسم اللي ما هو موجود كان في إزالة التطوين، هو قسم الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة. وقع إحداث فيه مسار اللي هو معناها حصري موجود كان عندنا إحنا، هو بالعربية معناها نجاعة طاقية للبناءات والصناعة. هذا مسار جديد وقع معناتها إحداثه بالشراكة مع خبراء فرنسيين، وهو كما حكيت لك معناتها يتلائم مع اختصاصات الجهة. هذه بالنسبة لقسم الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة. هو نحب نفتح قوس لهنا بالنسبة للقسم هذايا، هو معناتها يتماشى 100% مع الاستراتيجية الوطنية متاع الانتقال الطاقي. وقت نتحدث على الانتقال الطاقي نتحدث على الطاقات المتجددة ونتحدث على النجاعة الطاقية. الطاقات المتجددة موجودة ولا تفختو، احنا حبينا معناها بالنسبة لذات الطويل نعملوا بعث المسلك هذايا اللي تختص فيه ذات الطويل اللي هو يخدم على النجاعة الطاقية. ونتصور وان شاء الله باش يقع معناها عليه اقبال كبير معناها، وفي حتى افاق في التشكيل بعد معناها للطلبة باش تفتح لهم ابواب. هذا بالنسبة لقسم الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة. بالنسبة لقسم الاقتصاد والتصرف، كيف وقع احداث فيه مسارات جديدة اللي هي ثلاثة مسارات. مسار ادارة الاعمال، المسار الثاني هو تقنية المالية، والمسار الثالث هو تقنية المحاسبة الرقابة والتدقيق. كيف هي مسارات تتلائم مع ما هو مطلوب توا في سوق الشغل معناها، واللي احنا وفرناها للطلبة متاعنا معناها في الجهة ولا في مختلف ولايات الجمهورية. ثم بالنسبة لقسم الهندسة الميكانيكية فيه زوز مسارات، هما الواقع هذوما مسارات إعادة تأهيل موجودين ووقع إعادة تأهيلهم، لأنهم مسارات يبقوا ديما مطلوبين في سوق الشغل، هو مسار الطاقية إنرجيتي ومسار الصناعية لامنتونوس اندستريال. بالنسبة لقسم التكنولوجيا الإعلامية، كيف وقع إحداث زوز مسارات تتلائم مع ما هو مطلوب معناها توا من التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. دونك زوز مسارات البيانات الذكية سمارت داتا وتطوير البرمجيات اللي هو software development. هذوما معناها في الجملة هما تقريبا 8 مسارات جديدة معناها وقع إحداثها في المعهد، واللي إن شاء الله معناها طلبة في باش يجوا يختاروا معناها بالنسبة لذات طويل موجود شواء، دونك ينجموا يختاروا من ضمن المسارات هذية. وهي كما ذكرت ونعاود نأكد مسارات معناتها معناها وقع اختيارها من طرف معناتها لجان وطنية واختصاصات تتلائم مع سوق الشغل.
2: وهذا النقطة المهمة ويلوج عليها أي واحد داخل في المجال هذا، وأول نقطة يشوفها هي مدام ولائمة سوق الشغل مع القراية والمستقبل متاعها. ظهر لي مجموعة مهمة من 8 مسارات، هذا من نجم يحلوا برشا أبواب متاع تشغيل في المستقبل. بالنسبة للجانب الأرقام والإحصائيات، زاد التطوين اللي في كل عام نتحدثوا على عدد متاع طلبة اللي قاعد يزيد، وفي نفس الوقت حث على الطلبة قاعدين يتخرجوا. لو كان ناخذوا معك فكرة بسيطة مدام على السنة الأخيرة، عداش عدد الطلبة اللي كان موجود في السنة 25-26 واللي يتخرجوا منهم تقريبا؟
3: باي بالنسبة للعدد الطلبة هو في السنوات الأخيرة معناها في معناها نسق تصاعدي عدد الطلبة. تو احنا بلغنا فقنا معناتها 950 طالب، معناها بينتو 1000 طالب معناتها في الليزات، وهذا عدد مهم جدا معناها بالنسبة للمؤسسة الجامعية في جنوب تونسي معناها مؤسسة تستقطب معناها من كافة ولايات الجمهورية. كما قلت لك معناتها في تصاعد العدد الطلبة، في نسق تصاعدي والحمد لله لعدة أسباب بطبيعة الحال. كيف عدد الخريجين بما أنه عدد اللي قرأوا باش يكون عمل يزيد، عدد المتخرجين زاد كيف من سنة الأخرى معناتها بوسلام زلنا هم طلبة توا، أما في حدود أكثر من 200 طالب معناتها يتخرجوا سنويا عنا. وهذه الحقيقة أرقام معناتها تدل على ديناميكية كبيرة وتدل على مستوى التكوين وعلى معناها الطاقم البيداغوجي معناها اللي هو ممتاز، معناها طاقم اللي يوفر المختلف معناها التكوين في مختلف الأقسام للطلبة، والعلاقة الممتازة مع الطلبة والعلاقة الأفقية ربما اللي مش موجودة معناها عنا في ذات طويل. احنا ديما قراب من الطالب وعدد أسباب
2: من نقاط من النقاط الأخرى واللي أحضرت فيها عديد المرات خاصة في السنوات الأخيرة اللي ولت تكون بأكثر كثافة، أيام مفتوحة موجودة، أيام إعلامية، فما تصير محذيكم ندوات، تصير محذيكم اجتماعات، تصير محذيكم برامج تعريفية لعدة مجالات، وهذا اللي يخلي لزيت حية أكثر، يكون عندها ضيوف من برا، ناس مهمين في عدد من الاختصاصات المجالات، وهذا اللي في كل مرة يزيد تطوين تنجح في تنظيم التظاهرات كما هذه وتنجح في استقطاب ناس كما هذا، وهذا اللي يستفادوا منه أكثر الطلبة بطبيعة مع الجانب الأكاديمي.
3: أكيد هو إحنا المؤسسة بتاعنا ذأبت منذ 5 سنوات على تنظيم تظاهرة كبرى اسمها أيام الشراكة مع المحيط. في كل دورة من دورة لدورة معناتها ديما نستقبل كفاءات تونسية موجودة في تونس ولا خارج تونس اللي يكون معناها تكون في علاقة مباشرة مع طالب وتعطيه معناها تجاربها اللي يستفيد منها الطالب كيف كيف معناتها ننظم في دي تابل غوند معناتها محاضرات للطلبة عندنا كيف كيف حياة طلابية إن في استديون تيم تريز أكتيف وديناميك على الأخر في اللي زاد عندنا برشا نوادي ناشطة خطر احنا مؤمنين ان بالإضافة للتكوين البيداغوجي لازم نخدم زادة بالنسبة للطلبة على كل ما هو يسموهم المهارات اللينة اللي سوفت سكيلز معناتها اللي طالب هذوكم يسحقهم بعد في سوق الشغل خطر ما يكفيش الدبلوم وحده ولازم الطالب هذا يتمكن من فرشة مهارات لينة معناتها للتواصل الثقة في النفس الذكاء الاصطناعي هذوما التمكن من أدوات الذكاء الاصطناعي توا معناها برشا حاجات طالب احنا نوفرهم له بخلاف التكوين نوفرهم له في المعهد العادي التكنولوجي بتطاويل ونحب ان نذكر بالله لهنا تطور نوعي وكبير معناتها في البنية التحتية متاع إذا تطوين بفضل مشروع تجديد شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية معناها للدراسات التكنولوجية غيزو ديزيزات كان تم بخجية وقدم فيه معهد تطوين وكنا من ضمن المشاريع الناجحة معناتها وربحنا فون معناها مهم اللي قاعدين معناتها نوظفوا فيه في المعهد في مستوى المخابر معناتها مجهزة بأحدث التقنيات في مستوى معناها مقرات التدريس المدرج البيبلوتاك كل قاعدين معناتها يتجهزوا بأحسن الأجهزة معناتها اللي تنخص فاتور مداغن يتخلي الطالب يقرأ في أريحية ويقبل على إزاتة طويل نحب ننوه معناها بالنسبة للخجية هذي هو اسمه خجية باريزات ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية اللي كما ذكرت معناها فما نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية بالنسبة لمعهد تطوين.
2: وفقط نذكر اللي إزالة تطوين في البنية في الكمبيوتر بصفة عامة الموجود غادي كل شيء قريب من بعضه وخاصة اللي موجودة محذاهم كيف كيف قرية العلوم موجود محذاهم البيبينير موجودة محذاهم عدة خدمات قريبة سهلة على كسي سهل بالنسبة للطلبة اللي بيش يكونوا محذين إن شاء الله
3: السنة. بالنسبة حتى للطلبة اللي ما همش من جهة معناتها من جهات أخرى وربما توا يسمعوا فينا على أثير أمواج إذاعة تطوين أحب نقول اللي راهي إذا تطوين جاية في في في بلاصة في كومبيس يونيفرسيتير بحذنا مدينة العلوم اللي توفر معناتها عدة معناها عدة فضاءات اللي تخول الطالب باش معناها يتمكن من من من من برشا حاجات في العلوم كيف كيف عندنا البلاصة اللي احنا بحذاها راهي جاية في بريسك في وسط البلاد معناها بحذنا النظام اللي هو معهد الفنون والحرف وثم المبيت الجامعي زادا وثم المطعم الجامعي كلهم وقريب مش بعيد ثم فضاءات تجارية ثم المسبح ثم معناها كل الميزات كلها معناها جاي في وسط البلاد على عكس برشا مع ربما في بلاد أخرى احنا جاي في وسط البلاد والكوميتيتي كل بحذاها معناتها يتحق الطالب الكل موجود بحذاه معناها فضاء مريح باش يتعلم من الطالب في أحسن الظروف.
2: شكرا لك مدام مسعودة الناجح مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين على كل هذه التوضيحات اخذنا منك توضيحات رسمية في علاقة بالمسارات 8 جدد ومنها مسارات موجودة فقط في تطوين ان شاء الله بالتوفيق.
3: بالله اخوي عبدالله في الأخير نحب نذكر حاجة أخرى مهمة راهو بخلاف الدروس الحضورية هذه في المسارات 8 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين يوفر زادة دروس عن بعد اللي وقع تأهيلهم زادا مسارات في التقنيات المالية وفي تقنيات المحاسبة الرقابة والتدقيق وفي البيانات الذكية هذا زادا مسارات مفتوحة للناس اللي تخدم معناتها بخلاف كما قلت معناها الدروس الحضورية نوفرهم للطلبة اللي بيش يجونا جدد معناها الناجحين في البكالوريا أنا لدى دروس عن بعد في المعهد.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام مسعودة لنجاح مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين على كل هذه التوضيحات. خدمة كبيرة، في كل عام يزيد الرهان أكثر ويزيد الخدمة أكثر، إن شاء الله موافقين. ومن خلالك نحب تحية لكل الإطار التدريسي الجامعي، إن شاء الله موافقين، ولكل الطلبة اللي تخرجوا والكل اللي قاعدين يقروا واللي باش يكونوا محضرين كيف كيف العام الجاي. يعطيك الصحة مدام، شكرا لك على كل هذه المعطيات. مازلنا مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوية نكونوا في فقرة تاي تيك، خليكم معنا.
4: إشهار مع أريدو، الربح والفرجة الرخلة. خذ لص فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو.

في هايتيك اليوم تحدثوا على الجي 7، هذا من الكبار السبعة والاجتماعهم اللي كان مؤخرا الملفت أو اللي يجلب الاهتمام في الاجتماع هذا. عدة اجتماعات هي صارت وعدة تفاصيل، لكن يهمنا في جانب هايتيك منها. في قبل كانوا الجي 7 يجتمعوا مع حاجات عندها علاقة بالصحة، بالبذور، بالقمح، بالبترول، بالحاجات هذه الكلاسيكية. اليوم نلقوا في طاولة الدول السبعة الكبرى قادة متاع الذكاء الاصطناعي موجودين على الطاولة متاع السبعة هذا. شكونهم السبعة؟ خلينا نتحدث عليهم. هذا أو شكون اللي موجودين مع السبعة هذا، والمقصود بهم الرؤساء التنفيذيين المؤسسات والأبرز الشركات اللي تقود قاعدة في ثورة الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي، خاصة بين أمريكا وبريطانيا. الموجودين كان سام ألتمان، هو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، تحدث عن المطور الشات جي بي تي. فما كيف الرئيس التنفيذي لجوجل ديب مايند، فما الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت والمستثمر الأكبر كيف في أوبن إي آي، فما إيلون ماسك مؤسس متاع تسلا، اي اي اكس، جروك نتحدثوا على الـ هو مالك متاع اكس، وغيرها من الحاجات اللي تعرفوه ايلون ماسك. من جهة اخرى نتحدثوا على جين سون، هذا الرئيس التنفيذي الوحدة من اكبر واكثر واغلى الشركات لحد الان، تحدث على انفيديا، هذه اللي تصنع في الرقائق المشغلة للذكاء الاصطناعي بحجم مليمترات، ولكن وصلت الحجم الصغير متاعها موجود على الطاولة متاع الدول السبعة الكبرى. علاش موجودة؟ والسبب واضح يظهر لي، هو كونه السياسة اليوم متجهة نحو قوة، مش فقط القوة في الجوانب اللي عرفناها، ولكن في قوة تقنية محاكمة اللي تخدم الشركات التكنولوجية في بحثها على حلول، ولكن مش فقط حلول، العملية أكثر وأكبر من هيك، تحث على سياسات متاع دولة. فما من الشركات هذم القيمة السوقية متاعهم أكثر من ميزانيات دول مش دولة، فنتحث هنا على خدمة كبيرة، على تنصيص، على صياغة قوانين، تشريعات ممكن اللي تعجز الحكومات عن فهم وتوقيع أو توقع سرعة تطور الذكاء الاصطناعي وحدها. كعليش تستحق ناس كما هذا باش يكونوا حاضرين معها اليوم؟ تحدثوا كيف على تنافس جيوسياسي ما بين عدة أطراف لامتلاك الشركات هذه أو قادة الذكاء الاصطناعي هذا. كيف تحدث على سيطرة على بنية تحتية اقتصادية مستقبلية ضخمة في علاقة بمراكز البيانات والحوسبة السحابية والطاقة اللازمة لتشغيلها، وأفكار نحو التوجه إلى البحر أو الفضاء، أفكار كبيرة برشا في الوقت اللي العالم قاعد يتسارع بسرعة رهيبة جدا في اتجاه استخدام التكنولوجيات الحديثة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

0: تريد الربح والفرجة الرخلة، خذ لص فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.

تحية لكم مستمعين الكرام. بعد شوية بتكونوا على موعد مع برنامج يسألونك مع عرفت الذيب عبد الحكيم عشاش بعد مريحانا مع ليلى صحنون. تحية لكم. شكرا لك حسن الحمدي, شكرا كيف كيف الفيصل شوشين, هذا الفريق اللي كان معك في الصبحية. إن شاء الله ربي يتقبل منكم. جمعة مباركة لكم مستمعين الكرام, وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تختتم اليوم بتطاوين الحملة التحسيسية حول تهيئة الأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل. ستشهد ولاية جاب استركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها، وذلك في إطار مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار. سيتم يوم 24 من جويلية القادم بولاية جاب تنظيم الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي، حسب ما صرحت به مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر. تعمل شركة فوسفات قفص والمجمع الكيميائي التونسية على إعداد استراتيجية تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 مليون طن في أفق سنة 35 و2000. تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يوم الاثنين القادم جلسة للنظر في برنامج عملها للفترة القادمة. دوليا، أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة فيما أصيب ضابط كبير في معارك جنوب لبنان الليلة الماضية. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات المقرر عقدها اليوم بين واشنطن وطهران. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن التعقيدات اللوجستية حالت دون عقد الاجتماع في موعده. قالت الشرطة الأوكرانية اليوم أن شخصين قتلا فيما أصيب آخران بجروح إثر قصف روسي بالقنابل والطائرات المسيرة والصواريخ بمنطقة تقع شمال شرق أوكرانيا.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: الآن معرض الصحف العربية والدولية مباشرة مع الزميلة بثينة الخراز.
3: شكرا فاطمة، أهلا بكم مستمعينا في هذه الفقرة اليومية مع معرض الصحف العربية والدولية. ونبدأ بصاحبة الخليج الإماراتية التي تعلق على اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران لإنهاء الحرب. ويقارن مقال ورد في الصحيفة بين الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما خلال عام 2015 وبين مذكرة التفاهم التي وقعتها إدارة ترامب من حيث الأهداف والأليات كما النتائج السياسية والاقتصادية. ويوضح المقال أن اتفاق أوباما كان شاملا ومفصلا وشاركت فيه أطراف دولية متعددة. في المقابل تشير مذكرة التفاهم إلى الإطار التفاوضي أو إلى إطار تفاوضي أقل تفصيلا. وترى الصحيفة أن الاتفاقين يعكسان رؤيتين مختلفتين للسياسة الأمريكية تجاه إيران بين نهج جماعي صارم ونهج براغماتي مرن يوازن بين الضغط والتنازلات، في وقت يبقى الجدل قائما حول أيهما أكثر فاعلية واستدامة في المنطقة الدولية مستقبلا. وتحت عنوان انتصار خادع، كتبت لفيجارو الفرنسية تقول إن الرئيس الأمريكي يحاول تقديم الاتفاق مع إيران على أنه انتصار كبير، إلا أن المستفيد الحقيقي من الاتفاق هو إيران، إذ يضمن هذا الاتفاق بقاء النظام الإيراني ويؤدي إلى رفع العقوبات عنها والإفراج عن أموال ضخمة مع استمرار نفوذه وسيطرته على مضيق هرمز مقابل تعهد غير واضح بعدم امتلاك سلاح نووي. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تطرقت إلى علاقات إيران والعرب، وترى الصحيفة أن استمرار المقاربة الثنائية بين الدول العربية وإيران لم يعد مجديا وأن الحاجة ملحة لنهج جماعي متوازن. وتؤكد الصحيفة أهمية بلورة موقف عربي موحد قادر على إدارة التحديات الإقليمية المستقبلية بواقعية ومرونة سياسية وأمنية مستدامة. مستقبل إسرائيل بعد الحرب الأخيرة على إيران، اهتمت به مجلة نيوزويك الأمريكية التي تساءلت هل تستطيع إسرائيل البقاء. المجلة تنشر تقريرا تحليليا مطولا تعتبر فيهما أن ما أسمتها دولة إسرائيل التي بدت في ذروة قوتها العسكرية باتت تواجه تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة قد تهدد استقرارها على المدى البعيد. وترى الصحيفة أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا فوريا لكنها تمر بمرحلة مفصلية قد تعيد رسم مستقبلها بالكامل في ظل اتساع عزلتها الدولية واستنزاف قدراتها العسكرية وتصاعد انقساماتها الداخلية، ما يجعل السؤال هل تستطيع إسرائيل البقاء سؤالا مطروحا بجدية أكثر من أي وقت مضى. الوضع في لبنان اهتمت به صحيفة ليمانتي الفرنسية، وتشير الصحيفة إلى أنه رغم توقيع اتفاق أمريكي إيراني ينص على وقف العمليات العسكرية لا يزال جنوب لبنان يعيش تداعيات الحرب، فالغارات لم تتوقف رغم انخفاض وتيرتها. وتخلص الصحيفة إلى القول لأنه رغم الحسابات الإقليمية الكبرى يظل هم اللبنانيين الأساسي استعادة الأمان والعودة إلى حياة طبيعية بعد أشهر طويلة من الحرب والنزوح. هذه الجولة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية قدمناها لحضرتكم من إذاعة التطاوين، يتجدد اللقاء بإذن الله تمام 10:00.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
1: مستمعين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أهلا وسهلا بكم إلى موعدنا الأسبوعي معكم يسألونك كالعادة على امتداد الساعة هذه. نحاول نجاوب على أسئلتكم رفقة الشيخ عبد الحكيم عشعش اللي حاضر معنا. شيخنا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوير.
1: إذن شكرا شيخ. مستمعين أعزاء نذكركم كالعادة في بداية الحصة بطريقة التواصل معنا، ولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وأيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/تطاوين لايف، وتنجموا تخلوا أسئلتكم في التعليقات. بعد شوية نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية، لكن كالعادة ما دخلنا اليوم شيخ، اولا احنا في بدايه سنه هجريه، فما حاجتين يظهر لي تحب تعلمنا بهم ونحكوا عليهم. اولها نصاب زكاه المال لهذا العام، ثم باش نحكوا شويه على عاشوراء ان شاء الله. تفضل شيخ.
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. صحيح احنا في بدايه سنه هجريه جديده، وهو تقويم اعتمده سيدنا عمر بن الخطاب. الهجرة هي وقعت في شهر ربيع الأول، لكن سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي ابتدأ هذا التاريخ ببداية الأشهر. ما فيها بأس للتذكير، عرفات أول أشهر من الأشهر القمرية هو محرم.
1: محرم.
2: نعم. محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، ذي القعدة، ذي الحجة. من بينهم هذوما أربع أشهر حرم.
1: نعم.
2: اللي قال فيه رب سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة متواليات.
1: نعم.
2: يعني ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم، وواحد فرد صمد وهو شهر رجب.
1: نعم.
2: الأشهر الحرم هذا شهر محرم هو بداية السنة، وأهم في هذا الشهر باش ما نطولوش هو يوم عاشوراء، وسمي يوم عاشوراء باعتبار العاشر منه، ووقعت فيه عديد المعجزات ربما حسب بعض الروايات. وما يهمنا منه هو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم. لما سألهم قالوا له هذا يوم نجى الله فيه سيدنا موسى من الغرق ومن فرعون، فقال لهم أنا أولى منكم بموسى، هو أخي في النبوة كذا. إذن وأمر بصيامه، أمره في البداية، ولما فرض شهر رمضان أصبح يعني من السنة.
1: نعم.
2: واستحب عليه الصلاة والسلام، قال لئن عشت إلى قابل عماخ لأصومن التاسعة مخالفة لليهود، لأن مصوم كان يوم عاشوراء. وقال عليه الصلاة والسلام في صيام عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب سنة قبله. شوف كما رأينا هو كنهار في صوم عرفات يكفر ذنوب سنتين، فصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة قبله. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو إعلان سماحة المفتي عن نصاب زكاة المال. هو بالمناسبة أخ عرفات احنا
1: زاد برشا،
2: حتى زكاة الحبوب احنا في موسم حصاد.
1: موسم حصاد
2: أكيد، حتى هي زكاة الحبوب، فلا بد أن نذكر أن النصاب هو 19 نويبة تونسي أي 38 ثمنة للي يزمى باش يزكي. زكاة المال زاد، هي ما السبب اللي يخلي يزيد أخ عرفات؟ الأزمات العالمية والحروب ينجر عليها الناس تخاف ما عادش تستثمر. اش تشري؟ تشري ذهب. الذهب بيطلع. انا عملت عمليه حسابيه، الجرام ذهب اللي هو معيار زكاتنا ب 404 دنانير، كي تقسم 84 مليون و369 دينار واش النصاب الزكاة تقسمهم على على كم هو النصاب كم بالذهب 85 غرام ذهب يطلع الجرام ب 404 دينارات ذهب جرام ذهب
1: هو توا برشا ناس مشت انه هذا راجع لنسبه التضخم وضعف الدينار ما عنده حتى علاقه بالزكاه عنده حتى الدينار هو عنده علاقه بسعر الذهب
2: سعر الذهب
1: هذاك علاش طلعت عمل اول نفكروا في حدود 27
2: 27
1: هو 34
2: اذا
1: زاد تقريبا 7000 دينار
2: شوف انا ثم بطاقه اللي هو مهبطها على وسائل التواصل الاجتماعي
1: نعم.
2: شوف قفز من 9 ل 12
1: اي صحيح
2: يعني 17
1: نعم
2: السبع يعني شوف قفزات كبرى نتاع 3 4
1: 27 و 34
2: يعني
1: يعني اربع سنين التالي كان في حدود ظهر لي 16000 دينار
2: 16 ولا حاجه
1: كي. اي صحيح.
2: المهم اخواني اخواتي هذه الزكاه راهي فريضه وراهي ركن من اركان الاسلام اجمعوا اموركم والناس اللي هم بلغوا هالنصاب ودار عليها الحول ما فيها باس مش ياسرة على المليون 25 دينار وهالزكاة نعرف من نعطاها لأنها موحد حق للسائل والمحروم هو هذا مش فلوسك هذا هذا فلوس الفقراء عندك إذا كان أنت ما تكونش أمين وما تخرجهمش وما تعطيهمش المستحقيها
1: مستحقيها نعم.
2: مستحقي الزكاة المذكورين ثمانية أصناف
1: نعم. ربما نرجع
2: الأسبوع القادم إن شاء الله الحين نخصوا لي للزكاة بصفة عام
1: إذن كما قال لكم الشيخ رد بالك المال هذاك أراه ليس بمالك هو حق
2: هو أخ عرفات أنت إيش تحب تحب تؤجر عليه
1: نعم.
2: وتحب تحفظه هالحاجتين زكي
1: زكي
2: هكو يحميه لك ربي ويسيبك عليه
1: وينميه لك
2: هكو
1: ويزيد
2: هي الزكاة هي معناها نماء
1: نماء
2: مش نقص
1: مش نقص
2: مش نقص
1: يدي راو مليون مليون تدفع عليه 25 دينار 25 دينار راو حق دجاج تاخذ تمشي تاخذ يعني حتى شيء شيء شيء 1000 دينار تخرج عليهم معناها 25 25 دينار والله دلاعب 25 دينار معناها اول
2: اول مع ارتفاع الاسعار
1: يعني بصراحه يعني الناس اللي ما زالت الى حد الان يعني تكنز المال
2: ما تخافوش من دفع الزكاه راو تحصيل للمال وراو اجر
1: وهذا معناها أجر أحبابيه ربي الأغنياء لأنه أجر الزكاة ما ما ما مش عند الأغنياء يأخذوه مش عند الفقراء إذا أنت كغني ربي بجلك بهذا المال أنك نجم تأخذ من وراه الأجر والثواب الكبير مستقبل مكالمة أولى ألو السلام عليكم
3: ألو السلام
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مباركة.
1: علينا وعليك أختي إن شاء الله تفضل
3: حبيت عندي أسئلة نسأل في الشيخ سؤالي الأول عندي رجل عمتي توفى عنده 3 أيام توا ملي
1: الله يرحمه إن شاء الله الله
3: يرحمه ويا أخي عندي باباي معناها وخويا معناها بالشيوك في صف التعزية ثم اللي يقول معناها يقبلوا التعزية ثم يقولوا لا معناها هم اللي لازمهم يعزوا معناها حش المحل ريت حبيت معناها نشوف معناها كيفاش معناها يندرى معناها يقبلوا حتى هم يوقفوا في التعزية
2: أي هو شن هي القرابة بينهم وبين المتوفي
3: رجل عمتي
2: برك ما ثماش صلة رحم أخرى
3: لا لا كل واحد ولا كل واحد من
2: عرش باهي جاوبوك
1: والسؤال الثاني
3: وسؤالي الثاني معناها شنو هما الحاجات يعني اللي مثلا نقول احنا الحزن الكثام شنو هما الحاجات اللي يعملها العبد شنو هو الحاجات اللي ما يعملهاش معناها زي اول حاجه الدوش معناها يقول لك كان بعد 3 ايام التدويش الدوش
1: اي باه الحزن
3: ان شاء الله
1: واضح اختي شكرا لك اللي قام مكالمه اخرى له السلام عليكم
4: السلام عليكم محمد بن يوسف من مليت تجربة
1: مرحبا سي محمد مرحبا بك
4: انت والشيخ ان شاء الله زين وعام مبارك
1: علينا وعليك ان شاء الله
2: مرحبا
1: تفضل
4: انا عرفت تكلمت عليها اللي بنتكلم عليها الشيخ بس نعاود السؤال
1: اي
4: بالنسبه للحوز موجود في الشرع ولا لا وحلال وحرام والا لا
2: الحوز
1: الحوز
4: الحوز وباش يتحاسب عليه واحد مع اخر والا لا هذا هو سؤالي
1: باه وصل شكرا سي محمد باه وصل المعلومه نواصل حسن المكالمه الو انقطعت المكالمه 75 870 900 باه تفضل شيخ
2: حتى باهي بالنسبه الله يرحمه اللي توفى هذا هي التعزيه من باب الاستحباب والوقوف والصف ماذا بينا ما نكثروش على الناس ساعه لساعه واحد يموت حتى كأنهم أقارب وعنده برشة أبناء وأحفاد وأبناء أبناء تلقى الصف فيه 100 واحد فماش ضرورة
1: درجة حرارة
2: مع درجة أولا يوقفوا الأرحام جماعة الأقرباء له أبناء وربما كان هو صغير الأب أو الجد وأبناء الأبناء ويكفي كهوم يعني ذري تخته حتى إذا كان مربى 5 ذري تخته يوقف كبير فيهم ما كثروش على الناس
1: أيوة.
2: يعني ماذا بني وهو من باب الاستحباب باش ما نكثروش على الناس وما فيها حتى أمور شرعية يعني فعرف
1: عرف عرف جاري بين الناس
2: هو من باب يعني السنة تعزية الميت موجودة من عهد الرسول بسياغ مختلفة وما نبلغوش فيها باش ما نكثروش على الناس تلقى ساعة لساعة 100 شديد 50 واحد الصف ما يجيش مش لازم أبناه ولا البابا والجد درجة أولى ما فيها بس يشد كل أما درجة ثانية وثالثة مش لازم مش لازم عشان الناس كل شيء بالنسبة للحزن احنا عندنا قاعدة شرعية في الحزن الحزن ما يكونش أكثر من 3 أيام إلا الزوجة فيعني باعتبارها العدة 4 أشهر و10 أيام شن هو الحزن بالنسبة للغير الزوجة هو أن الإنسان يعبر عن حزنه يعني ضد الفرح ما يزماش أنت عندك ميت وتولي حياتك عادية جدا ما يمنعش بدل حوايجك دوش حجم قوم جميع أمورك الحياتية العادة ما يمنع حتى شيء حتى المعتدة المرأة المعتدة اللي مات عليها زوجها عندها حاجات الزينة لا الخروج لا لباس الجذاب ولا فيه ألوان ولا حاجة حتى السواد ما هوش قاعدة في اللباس المهم لباس عادي محترم ساتر الاختلاط لا الاختلاط لا الخروج لا إلا كما بينا عديد المرات إلا للضرر ولا للضرورة والمبيت أكثر ما يمكن يكون في دار الزوجية
1: والله أعلم مكالمة أخرى لو السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله
1: مرحبا تفضل
5: نحب نسأل سيدي الشيخ مرحبا بك
1: شكرا بارك الله فيك
5: عندي سيدي الشيخ راسي مثلا الوقات يوجعني برشا ولا الضرس ما نجمش نصلي نقعد نهار نهارين ما نصلي كيف نحب نقضيهم معناها
2: لا هذه ما نتفهموش خلاص هذه حاجة ما نتفهموش عليها أصل قداش الدوم هي الصلاة الدوم 3-4 دقائق
5: والله
2: ساعات يجعني ياخي
5: من
2: نجيش حتى الناس تجد تنجميش تاكلي وتشربي وتقضي حاجتك
5: لا نجم
2: بطبعا أربع الصلاة راي سلم أختي أنت تطلبي من ربي باش يشفيك وتقطعي الصلة مع ربي أنت أش بنقولك طب مانيش قادر نقولها لك أنت ارتكبتي إثم عظيم جدا تو أنت من شيرة راسك واجع ما وصلي الربي باش يشفيك ودعيه وباش يفرج عليك وباش يهز عليك هالحاجات هذه انت
1: يعني هي آلام معناها لا تحتمل هكا ما تنج آلام كبيرة ياسر
5: آلام من نسجد نركع لوطة لن نقدر نرجع الفوق كامل
2: اي احنا ما وعندنا رخص احنا عندنا رخص اذا كان الانسان ما ينجمش يسجد يصلي على كرسي يومي ايماء يقعد على حاجه السرير ويوم ايماء اما انت باش ما تصليش هذا راهو اثم كبير وعيب عيب ما يجي يسلم اختي النهارات هذا تبدي تقضيهم من تو من الصبح نوضي توضي واحسبي قداش نهار ما صليتيش وقضيهم كل
5: لا نقضي فيهم اما حبيت اسالك كيفاش نقضيهم
2: اقضيهم نهار كامل لا ماذا بيك هو قداش اليوم عندك برشا
5: اي مثلا برشا لكن قبل كنت نقضي فيهم بين مع الظهر نقضي ظهر والعصر هيك
2: اي ما يسالش اما شوي يلزمك على الاقل نهارين تقضي كل صلاه مع صلاه ومنها تنوضي الصبح بكري ولا ضحى ولا امتى تلقي وقت تزيدي تقضي نهار كامل من الصبح للعشاء واول حاجه ديرها اول حاجه استغفر ربي
1: نعم.
2: استغفر ربي في الشيء اللي درتيه
1: وكي تجيك الحاله هذه وقال لك الشيخ صلي على كرسي
2: صلي على كرسي
1: اما مش نبطلوا
2: ما يمكنش نعم.
5: مفهوم الله يجزيكم كل خير ان شاء الله بارك الله فيك
2: ما دام الواحد
1: شكرا
2: ما دام الواحد يعني عاقل يعرف
1: اي
2: ما يلزمش يبطل الصلاة.
1: ما يلزمش يبطل الصلاة. باهي شكرا. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا بك.
6: أخوالك أخوي مع زهمول مكوتين.
1: مرحبا سي زهمول تفضل.
6: ربي أحب نسأل سيدي الشيخ على الإمامة أو إمام إمام خمس.
1: أي.
6: ويجي يبدأ يصلي بالعباد أنه لا يجيك فيه بانطالون ويسميه يلبس ثوب بين جبة. في هذا مظهر رايق باش نجي نصلي به وإلا مش معقول.
1: لباس معناه نتاع الإمام.
2: نجاوبوك إن شاء الله.
1: باهي نجاوبوك سي زهمول شكرا بارك الله فيك. التليفون آخر. ألو. باهي في الانتظار. تفضل الشيخ نجاوبوك.
2: نجاوبوا الأخ على محمد بن يوسف على الحوز.
1: الحوز نعم.
2: الحوز ما ثماش حوز الأرض خطيتك. الأرض لبدت مش ملكك ولا مش معروفة لمن ما توحازش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبر أرض بغير الحق يعني طوق من 7 أراضين من النار. رد بالك ما ثماش حوز. هذا الحوز إذا كان الأرض يعني ما هي حتى حد وعندك مدة متاع عندك شهود وعندك مدة متاع 10-15 سنة الناس الكل يشهدوا لي أنت هذه الأرض راك تتصرف فيها وحرتها وغرست فيها غرس وتجيب بينها تثبت أنك أنت الشخص هذا فيها الأرض. أما أنت تعالى الأرض متاع عرش ولا أرض متاع خطياتك تعرف أنها يعني مش لك وتقولها أني حزتها. لا ما يجيش. لا يمكن ذلك. يزم أقرب الناس لهالأرض هذه يشهدوا أولا اللي هي ما هي حتى حد وأول شخص حازها ولا غرس فيها ولا عملها هو الشخص هذا.
1: به جيد. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
7: ألو السلام سي عرفات.
1: مرحبا بك.
7: يوم عمومات
1: علينا عليك إن شاء الله. تفضل.
7: جاي باش نسأل سؤال على حكاية الطياب في ممكن تصير حالة وفاة يقعدوا يقولوا 3 أيام ما يطيبوش وما ما يشعلوش النار في حالهم. هل ترى صحيح الكلام هذا ولا مش
2: صحيح؟ نجاوبوك إن شاء الله.
1: شكرا شكرا. نواصل 75-870-900. باه شيخ
2: بالنسبة للإمامة راهي مسؤولية وراهي تكليف قبل أن تكون تشريف. وللأسف كما قال الأخ هذا موجود يخش الإمام للجامع إنسان عادي جدا رأسه عريان سورية وسروال ومنه يدخل هيك البيت كما قال يجمع سرواله

0: الداخل في البيت بيت الإمام.
1: وهو من المفروض أخلاقيا ما يخشش حتى مع المصلي. كلهم بيوت الإمامة كلهم عندهم باب خاص يخش منه ويجي باحترام وبكذا. اخواني والله
2: كما قال الاخ هو راهو فما ائمه عندهم ظروف خاصه تلقى يخدم في خدمه اخرى ويجي وقت الصلاه
1: مقدرينهم لا مقدرينهم لانه يخدم لان الاجره اللي تقضي فيها ما تعيش ما
2: توكل فبالتالي لباسه هكا يعمل اللبسه خاصه
1: حق كما قال احنا ما نشكوش صلاه ان شاء الله القبول عند ربي ان شاء الله صلاه صحه ومقبوله ان شاء الله عند ربي انما فيها شوي استخفاف وفيها شوي زي يعني تنقيص من قيمة الشخص اللي هو باش يكون قدوة
2: صح
1: والله نعم. أعلم
2: والله أعلم نعم.
1: بالنسبة بالنسبة للأكل احنا عندنا يعني الاتيان بالأكل لأهل الميت وهو سنة وهو حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اجعلوا لأهل العباس هو منين مات ولد عمه طعاما فانهم مشغولون عن ذلك لكن هالطعام ما يزمش يدوم ثلاثة ايام ما هناش هذا النار ما تشعلش في دارهم ثلاثة ايام وقتاش بعد الدفن ربما نهارتها مثلا اليوم دفنوا ما فيها بس نجيبوا لهم اليوم اما نقعد انا نطيب لهم جمعه كامله وهالطعام يولي ولايم ويولي طاجين ويولي سلايد وتولي جلبانة باللحم وتولي كسكسي بالرايب وتولي حاجات لا ما أنزل لا ما عادش نهار زوز يكفي. ويولي مجالس متاع شن هي سبلتهم أخ عرفات
2: نعم.
1: هو في العادة شكون يطيبوا الجيران
2: أي.
1: بعد ما يطيبوا الجيران ويدفنوا الميت شكون اللي يبغي يطيب العمة والخالة والعم والخال يقول لك أنا ما طيبتش تو بنجيب لهم لا يا أخي هل هالتياب للدير هذا كل يعني وسيلة للميعاد وللغيبة وللنميمة وما أنزل الله بها من سلطة
2: وهذه الحاجة ما نحبها اشتاقها
1: وهذه الحاجة ما نحبها
2: اشتاقها
1: يلزمنا خاصة بالنسبة للأقارب
2: نعم.
1: مش الزوجة اللي لازمها عدة
2: نعم.
1: كذا
2: نعم.
1: الحزن وفاء
2: نعم.
1: ده الحزن
2: نعم.
1: لهذا ماذا بينا هي عادة موجودة عندنا
2: موجودة
1: ماذا بينا
2: أما يلزم ديما كيما تقول أنت ما فماش حاجة يلزم
1: ما فماش يلزم
2: استحب معناها هكا الجيران
1: نهار قبل مات نهار الخميس أمس اليوم يدفنوه بعد صلاة الجمعة لا طيبنا نهار المساج غدو يصحوا ياكلوا على روحهم ويطيبوا على روحهم
2: نعم
1: ليش
2: به نواصل مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
3: ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مرحبا بكم تفضل
3: مربي معك حسين بن محمد كرداوي
2: مرحبا
3: مزيد من 11 قصر المحاض
2: مرحبا سي حسين مرحبا بك
3: يعيشك يرحم والديك
2: تفضل
3: بوي متوفى عام 82 وعندي 8 اخوات اخو
2: الله يرحم
3: ونحب على نقسم ورثة باباي ونتحنى لهم قداش لي قداش نتحنى لهم يجيكم ربي تعالوا لقسموا تعالوا لقسموا احنا تو العمر احنا تو في 70 ولا اكثر ما يدري على روحي مش نسقط تو قاعد ما نقسمتش الحب عن طريقهم انا وانا تشهدوا علي وتشهد علي يشهد علي ربي وتشهد علي الناس كل تسمع فيه انا راني بريء من جميع الذنوب اللي تصير سواء تو او بعد
2: وعلاش ما يحبوش يقسموا سي حسين خوتك علاش ما يحبوش يقسموا
3: والله عندنا واحد اختي ربي يهديه ان شاء الله مقدم قضيه في المحكمه من قبل رمضان وانا نتحنى له تعالوا نقسموا تعالوا نقسموا ما تبغاش ويودي راهي قضيه المحكمه في الاراضي راهي تعطل وتبطل وما نعرفوش متى تنقسم احنا ما ندري على احنا بنتسجل المهم انا بري في ذمتي انا بري امام ربي راهي تشيل الذنوب أنا خفيني بريء منها سواء كان أو بعد نعم. وفاتي في الأولاد في بعض
2: باي سي حسين جاوبك الشيخ إن شاء الله شكرا بارك الله فيك وربي يعلم بالنيات غير واحد حتى ما يفصح بها أنت
1: هو تو مات من مكالمة خارج
2: فمكالمة سن باي شنجو
1: هو تو مات من عام 82 هو أكبر خطأ عملوه اللي تو قاعدين يعني 18 و26 44 سنة وهم ما قسموش ما يجيش راهو ربي سبحانه وتعالى يعني هما جاب ربي عندهم زهر ما مات حد إن شاء الله بعد عمر طويل لن يولوا جيل آخر من الورثة ولهذا إخواني راهو الإرث وكما قلنا عديد المرات راهو ربي سبحانه وتعالى

0: تعالى فصل بالقرآن بالتفصيل، والإرث ماذا به الإنسان يكون يعني دم على خده كما يقال.
1: نعم.
0: يا سيدي يصبر جمع 10 أيام 15 سنة، لابد أن الإرث هذا يتقسم. وكل شخص متمتع، هي الإشكالية وين أخ عرفات؟ علاش برشا ما يبغوش يقسموا؟ لأن متمتع بجزء من الإرث.
1: أيوة.
0: خايف يفكه له. وهذه راه ما ثم حتى واحد ينجم يتمتع بشيء كان في حياة باباه ويقول لا هذا باي، فماش بايك، يزم يدخل الكدس كل.
1: انت ربما من نهار اللي مات باباك ومتمتع به تاخذ في حاجه مش من حقك،
0: مش من حقك،
1: ولا قاعد تات
0: وهو حتى
1: ولا اكثر من
0: حتى
1: حقك.
0: اظن ربما يصححوا لي بعض اهل القضاء.
1: نعم.
0: قانونيا يعني يتحاكم واحد على شخص يجر في منفعه من ارث غير مقصود.
1: ايوه،
0: حتى المحاكم تتبع فيها. ولهذا اخواني اخواتي اللي كانوا يسمعوا فينا، خففوا على باباكم، هو باباكم راهو ما عنده حتى اثم، خلالكم ارث، خلالكم رزق، انتم تفهموا في بعضكم. نعم. لابد تقسموا، ما تعرفوش جيبوا خبير، بتصلوا بعد الاشهاد. اش تبغي هالاخت اللي شاكي؟ تبغي بايها، تاخذ بايها. وكما قال الاخ عرفات، اذا كان دخلت القضاء ودخلت الحاجات وتم معارضين، راهو القضاء لا يقسم لك هل بديتوا متفهمين. لبديتوا انتم ما كنتمش متفاهمين.
1: أيه.
0: يقول خلي لين يتفاهموا.
1: ايوه،
0: كانكم انتم تو قعدتوا 44 عام بعد موت باباكم، لين يموت نصكم وما تفضوش الحكايه. ولهذا ربي جري الصالحات بيناتكم، وحاولوا اغلبوا ارواحكم. وراوا اللي فارح بحاجه تو خذها من باباه من غير خوته، راه ما يفرحش بها ياسر. هكا اثم، وهذا وهكا اكل أموال الناس بالبطل.
1: نعم،
0: والله يهديكم.
1: الله يهديهم إن شاء الله. باهي ناخذ مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لا يا أخوي، عندي زوج سؤالات.
1: تفضل.
2: السؤال الأول بك نصح فيك بتدعو على الزكاة وما الزكاة. نحب نعرف كيفاش تعرف بنادم فقير. أش معناها فقير؟ درا فقير ما عندهش ما يأكل وما عندهش ما يشرب وما عندهش وين يسكن وما عندهش حتى كل شيء، والا الفقير اللي ما عندهش كماليات.
1: باه،
2: انا فقير.
1: هذا
2: السؤال الاول.
1: السؤال الاول الثاني.
2: والسؤال الثاني، الناس اللي تمشي للحج يديروا عقل هيلمان وعشوات وضوات وطرشني وطرشني، اسك هيك هم يدعوا باللي كونه صدقه، فهمت؟
1: نعم.
2: ونهار اللي باش يروح الحاج من الحج تبدا اللي هز لسقيطه يهز، واللي هز مش عارف قزوز يهز، واللي هز مش عارف شنو يهز، وتولي معناها كان عرس. أسك هذا مقبولة صدقة كما يقولوا هم، وإلا لا، وإلا بدأ.
0: نجاوبوك سي حسين.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: سي حسن،
1: سي حسن، واصل. تفضل شيخ هاي نجاوب.
0: بالنسبة للفقير، احنا الفقهاء، الفقير والمسكين هم من بين الأصناف، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. العلماء مالكيين، المالكية يعتبروا أن المسكين أقل من الفقير. كما جماعة أخرين يشتشوا يقول لك مسكين في سورة الكهف عنده سفينة، السفينة يعني ربما خدامه، من قال لك عنده سفينة؟ احنا الفقير مثلا هو لازمينا مصروف العادي في الشهر 500 دينار، عنده منهم 300، عنده أكثر شوي من نص. بينما المسكين بالعكس عنده أقل من النص، مصروفه 500، هي تو 500 أنا
1: هبط
0: حد شيء، عنده منهم 150-200 ألف. هذوما الصنف هذا تجوز عليهم الزكاة، لأنهم ما هو ضروري غير متوفر. شنو هو الضروري تو بالنسبة للعائلات نحن تو؟ أكل وشرب ولباس ومواد مدرسية ومنحة جامعية.
1: أي.
0: وماء وضوء وكراء وتليفون، هذه ولت حاجات ضرورية اللي ربما قبل كانت ماكلة وشرب ولباس. ولهذا هذا هم الصنفين المعروف، الفقير اللي شهريته ما تكفيش عنده منها 70%، والمسكين اللي ما عنديش منها حتى 50%.
1: ولا تلقاه ما يخدمش
0: ولا ما يخدمش ولا
1: مدخول على كبده وعنده صغار وعائله معروفين معروفين
0: معروف. اسألوا اخواني هذه كلمه عديد الناس عرفت يقولك لا ما هناش فقراء هذه راي ما هناش منه اسألوا بروا لل انت ولدك اللي يمشي المدرسه قول له شكون يقرا معاك تعرفش ثم جماعه ديما ما يجيبش ستيلو حوايج رثة شوي يعرفوهم المدير يعرف والمعلم يعرف والإمام يعرف والحوانتي يعرف ولهذا ما تقولش مهناش فقراء ومساكين إنما برشا ناس يستبل هو باش ما يصدقش يقول لا مهناش فقراء ومساكين
1: ولا ما لقيتش في مخيط
0: لا ثم أسأل
1: اللي يكون وهناك الساعي راه تؤجر عليها اللي تلوج وتسأل
0: بالنسبة للحج العرف الحج أن الحاج قبل ما يسافر للحج هو يدور على أهله وقاربه يودحهم ويطلب منهم السماح وباش يقولوا لدعينا وسلمنا على الرسول هذا العرف وبالعكس ما نجيش نصهر قداه وما نجيش نقلق لأنه هو يزم يرتاح لأنه قادم على يعني أتعاب وقادم على صفر وقادم على سهريات وكذا أما لا جاء الحاج ما يزمناش زادة كيف كيف نجو نسلموا عليه بأقل الحاجات باش هو يعني تبارك له على حجة ويعطيك من العادة كاس ما زمزم وكعبة تمر كان جيت في الصدفة في الأكل كليت ما جيتش في الصدفة ما يناديش هو صحيح تو اللي بيحج بابا البابا عنده 4-5 أولاد وعنده زوج 3 بنات بيقعدوا فرحانين بيه 3-4 أيام نهارين هانوا بيطيبوا مع بعض ما ثماش ضروره باش ينادي وبيهز الحم هو علاش يعمل عرض عرفات يكثر عند الحم هذا جاب له سقيته وهذا جاب له نص وهذا جاب ما ثماش ثماش علاش ما
1: انزل وتولي هذيك شبه دين يلزم الاخر كي يحج يرجع حمها
0: هذه راهي عادات خاطئه الحج وهالسنين الاخرى راهي بدت تكثر اكثر من اللازم وبالعكس ساعه على ساعه الواحد ياثم في جرتها ويولي ملام وشبيه ما ندانيش وشبيه حاجات
1: وما جابليش
0: هو مروح تعب وريتوش لحاج روح صحيح وكلهم يروحوا يكحوا ومرضى ومستبردين هم في حاجة للراحة
1: سبحان الله يعني الأمور هذه قاعدة تمشي بالعكس يعني
0: بالعكس
1: قاعدة والله العظيم الحاجات ما هيش ما نقولش مش باية لكن اللي مو ما تصيرش ولينا هي اللي ماشيين فيها
0: هي اللي طاغية على كل شيء
1: والحاجة توا من شيرة الحجة كتشوفه في التكاليف متاع إنسان ما يوصل يحج سبحان الله يعني كان ما فما ناس تتكلف
0: 10 سنين مقيد
1: 10 سنين و12 سنين مقيد و14 وصلوا نعرف شكون تكاليف غادي مصاريف إلى آخره الحاج غادي تلقاه في عوض يمشي يصلي على الروحة ويحضر هو يدور على الهدايا وإذا كان معاه مرته هيك فلانة مخالة أم جداه والله سبحان الله يعني فماش جيل يجي يقطع مع الحاجات هذه ودي هذه رأي لا توجد لا في قرآن ولا سنة ولا في الصحابة ولا حد شيء هذه حاجة خلقناها احنا كاكا
0: انت
1: خلقناها مع الناس معناها ربي يهديهم اللي ابتدع بدعة شيخ ما هو بدعة هذه بدت بشوية هيك ليلة ضخمت وقيس على هذا تو احنا داخلين على موسم العراس
0: كيف
1: بدعة زادة في موسم العراس هيك ما تحكيش فالله المستعان
0: ارفقوا برواحكم يا عباد الله وهو ماشي يأدي خرفاته ماشي يأدي في فريضة هذا فرض يعني استطاع باش يحج ماشي يأدي فيها الفريضة هذه ما تثقلوش خلي يرتاح
1: نعرف شكون الى تو من وقتاش روحوا الحجاج ما شاء الله عندهم
0: 15 يوم
1: الى حد البارح سهريات نعرف شكون الحاج 15 يوم ومازالت جيران تجي في الليل وتسهر يعني ناس فاضيه شغل ما عندها ما تعب الله يهدينا جميعا ان شاء الله باهي مكالمه حسن الو السلام عليكم
3: سلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بكم
3: أنا والله نحب نكلم سيدي الشيخ
1: هاي نسمعوا فيك هاي
3: والله عندي أخوتي حشاك عندي تو 10 سنين كاتبين الرزومه ينصحني وتو نقسم بالله أنا عندي مريضة مرض مزمنة راجلي توفى وقاعدة في داري وحدي
1: هاي شو معناها أمي كتبين الرزق شنو كتبينه مش شنو قلتي؟
3: الرزق
1: ماكش قسمين ماكمش قسمين
3: قسمناها بالعدل
1: قسمتوه ايه وشنية الاشكال من
3: هم انتوا عنا زوج اخوة رفضي حبي يبدل القسمة من جديد وراني انا محتاج حتى دوير ما قديش نشري
1: يا
3: وهم قاعدين لعين ترى لقلبي وجع
1: معناه فما شكون واخذ متحوز على حاجات مش مش مش تبعاته
3: متحوزين هم المتحوزين الكل رزق ويا كل خذول
1: ولاد باه منين تكلم فينا انت امي منين تكلم فينا
3: من بركوك حصنية تركي
1: اي من بركوك اي باه
3: اي واني قاعده في داري مع جيراني
1: سبحان الله اي وخوتك شنو وخوتك شبيهم علاش كي تقولي لهم اعطوني حق
3: اخواتي يا سيدي ما حبوهمش اعطوني حقي اللي اعطاه لي خويا الصغير خويا دفع علينا واعطانا رزقنا بالقوه وتو هم رافضين ما حبوش لا نبيع ولا نتملك عندي روح جاي جديتي اما ما خلوناش نصطاد
1: باه ان شاء الله
3: لا حول ولا قوة الا بالله
1: لا حول ولا قوة الا بالله
0: حسبنا الله ونعم الوكيل
1: باه اختي ان شاء الله تو الشيخ يحكي في الموضوع تفضل شيخ
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والله شيء حزن يعني حاجات زي هذه تو هي احنا ديما ناخذ على ما اللي قالت
1: ما ذكرت
0: يعني هي من حتى من صوتها ومن امكانياتها كونها مريضة وتعبة
1: وسارقة يظهر
0: وسارقة نعم. يا اخواني راهو عيب هذا راهو عيب راهو هالحاجات هذه كلها باش تتحاسب عليها الانسان اذا كان ما يكونش هذا ارث هذا حق للاخوة والأخوات في مال باباهم ورزق بابا كيفاش أنت تمنح الرزق ولا تحرم أختك من بايها ومن منابها ويعني وكان تشكي تقول كيف شكت بي وكيف عملك وتولي خايب ومن حقها تشكي من حقها تشكي واللي واللي واللي ما عندهش المن يشكي الحاكم باباه الحاكم هو باباه يأخذ له حقه من أخته واخواته وحتى هكا ديما اخ عرفات ومن عموش ديما اللي ما يبغوش يقسم هو شخص منتفع من الارث شخص من حياه باباه قاعد منتفع من هالارث يقول لك تو بيمشي عليا يا اخي هذا مش بايك هذا رزق باباك ما دام هو موجود حتى كان كنت خدمته ونميته لابد يدخل القدس اللهم اذا كان خوتك اعترفوا لك وتنزلوا لك اما ما دامهم كلهم يعني شادين في حقهم ياخذوا حق
1: وزيد فوق هذا الكل معناه معاناه السيده هذه
0: السيدة المريضه زوجها متوفي وهي ارمله وعايشه
1: جيرانها معناه في حاجه في خصاصه
0: يرسل
1: لها مش لاقيها كيفاش اخوها واخذ لها حقها
0: تو كبد ام ولد امه وباباه ولا بنت امه وباباه وما يحنش عليها وما يعني ما يزور هو قال لك عندي 10 سنه 10 اكثر من 10 سنين لحد يخيط حد ما يجيش راهو اخواني الدنيا فانيه
1: نسمع في
0: الجمعه في الجمعه سامحني ترى بربي شخص عديد الاشخاص جمعه قداش تسمع بواحد مات في جمعه
1: المدات
0: بالعشرات نهار نهار من نهارات بنكونوا احنا منهم
1: يا اخي من هذوك العشرات
0: اذا كان انت الموت ما كانت لكش وعظ باش تخاف ربي وبتاعت الحقوق لأهلها وباش ما تتنزلش وما تسمحش وما تعفوش فأنت إنسان غير عادي أنت إنسان غير عادي تماما ولا ربما حتى مشكوك في إيمانك وفي إسلامك ما تمنش اللي الموت حق وما تمنش اللي هذه حقوق عباد وما تمنش اللي هذا إرث وما تمنش اللي هذا ولدين علاقة الرحم يعني فأخواني متى يتعظ الإنسان
1: نعم.
0: متى يتعظ الله يهدينا ويهديكم شاء
1: ولا من شيء من الشهامة ولا الرجولة
0: أيه؟
1: أنه
0: الواحد يظلم أخت
1: يعني
0: الحلقة الضعيفة يعني تجي أنت تتينها وتقطعها وساعة لساعة حتى ذريتها ما يرسول تحرم ذريتك من عمتهم
1: ولاد أختك هذا هو انا معناها هذا هو الشيء اللي معناها كيفاش ثم ناس تقبل الحاجه هذه
0: الحز في النفس
1: يعني باباك وامك توفوا امنوك على اخواتك اخت ولا اثنين ولا ثلاثه باش ترعاهم يعني وتكون لهم انت في عوض الاب
0: سند
1: انت في عوض الاب لا تعمل العكس يعني تولي هي معناها الضعيفة واللي تزيد أنت تعفس عليها من فوق تنحي لها حقها تلقاها معناها ضعيفة ما بيناتكم
0: وكان
1: كانوا برش أخوات ومتفاهمين على أخواتهم. المشكلة أنه تلقى معناها زوز ثلاثة ذكورة في كورة أنا نقول مش رجال ذكور ذكور ومتفاهمين على أخت ضعيفة وإلا أختين وموكلين لهم حقهم ولا يعطوهم
0: هو حتى يعطوهم حقهم يعطوهم فتات يعطوهم فتات من الإرث. الله يهدي إن شاء الله إخواني الإنسان يزمى
1: والله أنا يعني سألتها منين يعني عسى أنه واحد يسمع فينا من أخواته من أخوته
0: هو ما إذا كان حتى هو ما هو السيدة عائشة سيدة ربي سبحانه وتعالى سيدة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له هل يهلك العامة فعل الخاصة قالها إذا كان الخاصة فعل المنكر وما ردهم حد
1: يهلك الجميع
0: وينهم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الناس اللي تأمر بالمعروف يعني وتنهى عن المنكر
0: هل أدلكم بما أفضل من درجة الزكاة والصيام والحج والصلاة قالوا له بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة تحرق الدين يعني إذا كان ما يوصلش ثم ناس كبارات في الحومة وفي القرية وفي البلاد وفي الأقارب إحنا منا أولاد عروش وكنا أولاد عائلات نسمع بالعائلة الفلانية فيها خلاف بين الإخوة بعد ما تبقى ما تسكتوش بالعكس على ساعة يزيدوا نجارة لا ما تعطيهمش وخلي يشكوا وخلي يديروا وخلي يعني لا هذه مش سلوك ناس مسلمين الإسلام ليس هذا المسلم ليس هذا يا إخواني
1: ويقابلك في الصف الأول ساعة يوم الجمعة
0: صحيح
1: وانت تعرفوا معناه معرفة أكيد أنه معناه
0: واكل حق
1: أخوتهم أراضيهم وزيتونهم ومالهم
0: احنا ننبهوا أخ عرفات احنا ننبهوا
1: في المساجد
0: وفي البرنامج يعني يوم القيامة إن شاء الله أنا يعني في حل
1: عند الله تلتقي الحسن والله العظيم استشعروا أنك واقف قدام ربي يوم القيامة ويسألك على مال أختك هذا ولا على زيتونات أختك. أنت ديما تقول فيها كلمة شيخ وأنا نعاود فيها ديما راهو بالمليم راهو نهار آخر بالمليم
0: بالحسنات والسيئات
1: شنو هي قيمته مليم تو شنو ما عنده حتى قيمة ربي سبحانه وتعالى هزيت على أختك في بايها هزيت أكثر منها بعشرة دينارات ولا بخمسمية فرنك ستحاسب عليك وانت ودليلك ملك
0: لا أكيد
1: باح مكالمة أخرى له السلام عليكم مواضيع الإرث هذه كان نقعد وديما نحكو فيها علينا وعليك سعلي مرحبا بك
2: سي عبد الحكيم وفيصلك الباهي وتقبل ذا الكل
1: بارك الله فيك عندك حاجة على الإرث سي علي حاجة على الناس اللي تاكل في حقوقك
2: لا والله ما عنديش عندي كان الخوف من الله
0: باهي تفضل
1: هاي بنسمعوك
2: يا سامعي صلي توب اذكر الله
1: هو
2: صلي على مولى الشفاعة بشر قد مكسب كل ما يفك الروح لقربة الساعة وينها ثماش من مات الحي ولا خذيم الأرض شبر على قد مدة أصبعها وكتيب يقابل به ظلة يساعد لخاف الله طاعة يا سامعي مد للمحتاج والمسكين إياك ذلة واليتيم إياك تأكل متاعة لا تنسى صلة الرحم واربح لجر المريض أعمل عليه طلة والمهموم شيل خفف أوجاعة فكر في الجنة نيات اللي خاف الله صلى وضميره وحبه لله وأمر لله باع يا سامي صلي توب اذكر الله وصلي على مولى الشفاعة
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شكرا سيد علي يعطيك الصحة شيخ بلاي أسئلة أنا ديما نخلي فيهم ولامون يعني أصدقائنا على الصفحة أختنا فاطمة تقول معذرة شيخ صاير مع عديد من الإخوان قلت نشكي الحاكم باب الجميع سكينة مش عارف تشري الدواء تقدر على المحكمة مش مفهوم على كل يظهر لي يتعلق على الأخت اللي
0: إيه من حقها من حق قالت لي حس ما فهمت قصده هي ما هيش لاقية الدواء بتمشي تشكي للحاكم.
1: تمشي تشكي.
0: لا الحاكم. شو
1: نقول لك أنا بكري
0: الحاكم ما خعرفات.
1: مصاريف تو إنسان بيقدم قضية.
0: لا لا لا خعرفات اللي ما عندهش مكينات ويخلص اللي ما عندهش يسخر له الدولة تسخر له المحكمة تسخر له محامي وتسخر له كل شيء لا موجود الشيء هذا. أنا ما إنما المشكلة في إيصال صوتها للوضعية. هي علاش إحنا قلنا ماذا بينا الناس أهل الخير وأهل البر يعني سيدنا أحد الصحابة ابن عباس الله أعلم معتكف وجاه واحد باش يقضي لحاجة البر والمعتكف لا يخرج من المسجد في رمضان قال لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكي في مسجد هذا
1: هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يعني خير من أن
1: من مشى في
0: في في في حاجة أخي خير من اعتكاف في مسجد الرسول فما بالك يعني علاش احنا قلنا الإنسان أهل الخير وأهل ما تسكتوش على الشيء هذا المرة هذه انصفها اخرها اخر حاجة كيف انت ما خوتها ما حبوش ينصفها ويشدوا صحيح شجح احكي للحاكم
1: نعم
0: احكي للحاكم
1: اوه كذلك سيدة تقول انا نقرا القران كل ليله بانتظام والحمد لله ينلقى سجده نسجد وساعات لا نتعداها وساعات نسجد وفي يدي القران وانا مقعمزه فهل يجوز هذا ام لا
0: لا سجود التلاوه سنه لابد ان نسجد
1: نعم.
0: هو اولا احنا هو خلاف لكن احنا اولا لا هو علاش ما نقرا القران كان ما نكون على طهار باش كي تجي سجده
1: نسجد
0: نعم ماذا بينا كي تجي سجده وقت الكراهه
1: نعم
0: هوني نسبح الكراهه من من من عند الاسفار وعند الاسفرار الاسفار الصبح وقت الدنيا بتضوى
1: شروق والغروب يعني
0: شروق والغروب قبل يعني بشوي
1: قبل بشوي
0: اي هاي انما ماذا بينا يكون الواحد على طهار
1: ناخذ مكالمه له مرحبا بك
4: فتحي ضيفي من الرقيب
1: مرحبا سي فتحي تفضل
4: بربي عندي سؤال
1: تسمع فينا على الراديو ولا الانترنت خويا فتحي
4: لا نسمع فيك على الراديو
1: باهي توصل الرقيب والله
4: لا ماني نخدم على خط مدنينة
1: يا باهي انت في التاريخ نسخالة وصلت لسيدي بوزيد مرقاب تابع سيدي بوزيد
4: مرقاب
1: يا باهي مرحبا بك
4: بربي راي احلى اذاعة من غير نطول
1: مشكور مشكور
4: بربي تنسل سؤال انا وخويا عندنا ارض شركة
1: باهي
4: بعنا لخويا معناتها الولد خويا بعنا له متراجع قل من الكتار حكاية فارغة
1: بو
4: قدام ربي لو خلصنا معناتها خلصنا فيها لكن هو عنده اشكاليه مع اخويا الاخر خدمه فلاح وكذا وما خلصوش حكايه 8 ملايين وكذا قال له اخويا مال ملك بلكش ورجع الارض وانا بعتها مع اخويا معناتها بعتها مع اخويا قلنا مع بعضنا ما فهمتش يا رجع له فلوس وناخذها رجع على الارض والله سؤال محيرني ماذا بيا تقول لي شنو الحل
0: ما تنجمش تصالح بيناتهم انت
4: لا نحن نتكلم ونتصالح اما ولد خويا الله يهديه ولد خويا كسر له ولد خويا حقق الحق انه كسر له معناتها تو الحكايه عنده ثلاث سنين وخدم وياه فلاحه وما خلصوش وكل عام خلصك كل مره تخلصك تخلصك
1: هو معناه في رق اللي شاري هذا في رقبته دين الخوك الاخر وخوك الاخر شرط عليه كم يرجع له الدين باش يخلصوا فيه
4: أيوة. وانا ما نجمش ينام على خويا شركه ينرجعها ين نكتبوا له
1: يعني
4: ما تكتبتش اما راهو خالصي قدام ربي راهو خلص
1: واضح
4: وربي سؤال اخر
1: هي.
4: ربي رأي اذاعه تحفونا والبرنامج راهو صغير صغير صغير ياسر ياسر واعز برنامج نستنى فيه ديما يومين بربي بالنسبه ليشعر قول له ماذا بينا بدليل ان نسمع سؤال ولا يجاوب واحد اخر خير ما القصيده الشعريه تشد وقت لان ما قبيله ثلاثه وربع سبايع انا مويتي ثلاثه سبايع
1: باه بارك الله فيك شكرا جزيلا يعطيك الصحة باه فمك المخن جابوا شيخ
0: تو بالنسبة للحاجات هذه أخي
1: مشكلة
0: إشكالية كبيرة هي في الأصل أنا الشيء علاش نجم إحنا ندخله علاش هي الأصل هذه تابع القضاء تابع المحاكم إنما ما نبغوش العلاقات تسوء لأن برشا ناس كي يقول لك شكيت بيا معنى تولي قطيعة وتولي حرب وتولي وتقطعت العلاقات وخوت مع شكابية وهو في الأصل الحاكم بابا الكل كيف زوز ما يتهموش يمشوا للقضاء ويفصل بيناتهم احنا نحبها الأمور تقع بودية
1: يزيد يحاول معناه أخونا
0: يزيد يزيد يحاول
1: ايه.
0: ثم خايفين من حاجة عرفات
1: ايه.
0: الفلوس تصرفوا معاش ينجم يرد للفلوس
1: هو توا يظهر لي الشيخ كل حاجة في بلاصتها هما حقهم زاد كي باعوا له وقبضوا فلوس يكتبوا
0: يكتبوا
1: هذيك حاجة داين
0: يلزم يلزم الكتابة ضرورية فاكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله قال رب سبحانه وتعالى ولهذا
1: هو حتى الدين حقه كتبه
0: يلزم ينجم ينكر فيه وقداش شخص ينكر فيه ولهذا إخواني خلي المسألة يعني حكموا واحد من الحومة ثم واحد من الأكابر ترضوا به الكل يحكم بيناتكم وإذا كان ما صار شيء فالقضاء بابا كله وكان هو مستعد باش ترجعوا له فلوسه وترجعوا على على على البيع ما فيها بس حفاظا على العلاقات وفي حفاظا على على صلة الرحم
1: اما انا من راي اخونا هذا معناها انت قبضت فلوس الارض
0: سي فتحي
1: سي فتحي ايه قبض فلوس الارض يزم يكتب للراجل وراو نهار اخر كل حد بيتحسب وحده
0: هو اخوه هو مش هو فتحي راضي بالوضعيه
1: هي راضي معناها سي فتحي توا شيخ هو قبض فلوس الارض
0: قبض
1: كيفاش ما يكتبش للراجل
0: يزم
1: يقول له ما اخويا ما خلص
0: ما تجيش
1: عاد من الاول والله مش
0: فاخذ له خذ له الله يهدينا ويهديك وحسب هيك كيف ما فهمنا
1: أي. اما شرعا احنا ديما نحكموا نرجعوا للشرع
0: ايه.
1: حاجه معناها خلصت فيها يلزم تكتبها للراجل وهذا دين نتاع خوك تجاه الاخر هذيك قضيه وحدها هو زاد يلزم يسترجع
0: يلزم الشخص اللي الدين يلزم يوفي بالعهد اولا الدين يلزم يكون مكتوب ومراجل ومشهود عليه ثم يخلصوا منها بعد تالي يشري ما يخلطهاش في بعضها بعد تالي ما عادش تنحل المساله خلاص والله اعلم
1: باهي سؤال آخر أختنا سيدة تقول عندي رصيد في البريد خرجت وخرجت الفوائض لبناء مسكن وكملت الفلوس اللي عندي كل هل النجم نصرف الفوائض على عائلتي ولا حرام
0: الفائض ما فيش لا تبني به دار لا تصرف فيها على عائلتك هذا مال غير مالك هذا مال حرام ربا هذا تتخلصي منه بعيد على على على وين تدوري انت في عائلتك وفي اهلك ومالك
1: وهل كيف يعطيك شكون فلوس يقول لك اصرفهم اما راهم فوائد هل علي ذنب اذا اخذت صرفتهم ولا لا
0: لا ما عليك حتى ذنب ما هو من الاخلاق
1: ما يقولش
0: الاخلاق اللي دافع ما يقولش والاخر من الاخلاق يقول لك نصرفهم كيف يعني كان هو يستحسنهم غريب يعني يقول لك هذا فلوس رباه وهاكلهم وشربيهم خواتر فيهم الخواتر كما نقولوا لا وشرعا اذا كان كلاهم وشربهم عليه وصرفهم عليه حتى شيء اما فيهم الخواتر الافضل يتسلمهم ويسال على بعض الفقراء والمساكين ولا يمشي التاجر الحومه ولا يمشي للصيدليه ثماش ناس عليها كريدي ما خلصتش الدواء ويصرفهم فيه
1: ما حكم صبغ الشعر بالاسود للمراه شيخ سؤال اخر على الصفحه
0: صبغ الشعر بالأسود الرسول صلى الله عليه وسلم منين قال يعني لوالد سيدنا أبو بكر يعني غيروا هذا وجنبوه السواد رجل أما المرأة إذا كان باش تصبغ لزينة زوجها ما تكونش فيه غش ولا حاجة ما فيها بس أما إذا كان هي صغيرة ولا يعني ما زال فيها رغبة للزواج وتبدل الوضعية متاعها فيه غش
1: نعم.
0: فيه غش والله أعلم
1: التلويذ شيخ يسأل أحد الإخوة أيضا عبر الصفحة هل هو حلال أم حرام
0: التلويذ
1: اللي هو اللي نقوله احنا هي كلمة موجودة في يعني هكا على العين وعلى الحسد
0: يعني
1: التلويذ الطقوس الطقوس هيك اللي يعملوها
0: احنا عندنا الاصل هي الرقيه الشرعيه وهي
1: بيعملوا الملح والشب وهيك الحاجات
0: ما عندها حتى
1: حرز حاجه
0: لا ما عندها تعليق التمايم هذه وتعليق التمايم. الحاجات هذه
1: نعم.
0: احنا عندنا التداوي بالقران
1: نعم.
0: عندنا الرقيه الشرعيه تلاوه فيها ايات قرانيه
1: نعم.
0: ومن اهم اخ عرفات ان امس برك فما برنامج يسألونك
1: انتهى الوقت
0: يعني في الوضعية هذه الوقت. فلهذا إن شاء الله نرجعوا
1: له. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، خذنا الوقت. شكرا كالعادة، تعودوا تسمعوا للحصة انطلاقا من الساعة 8 ليلا. جمعة مباركة وإلى اللقاء.
5: يسألونك يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: إشهار.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
3: عروس الصحراء.
0: عروس الصحراء
3: إذاعة تطوين.
4: موجز الأخبار
5: العاشرة صباحا على موجة إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. تختتم اليوم بتطوين الحملة التحسيسية حول تهيئة الأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل التي ينفذها أو ينظمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع الوكالة العقارية الفلاحية لفائدة عدد من الفلاحين بالجهة. تصل صباح اليوم أولى رحلات الشركة التونسية للملاحة خلال الموسم الصيفي الحالي قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر وحوالي 660 مسافر سيارة. شن الجيش الصهيوني منذ قليل غارات على عدد من البلدات جنوب لبنان ومحيط مدينة بعلبك في البقاع الشرقي، وأعلن مهاجمة بنية تحتية لحزب الله في البقاع. وتأتي الغارات فيما قال وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير إن لبنان يجب أن يحترق بأكمله، وذلك في بيان أصدره بعد الإعلان عن مقتل 4 جنود صهاينة أحدهم ضابط جنوب لبنان. إلى ذلك أصيب 5 جنود آخرين جرى استهدافهم بمسيرة مفخخة في منطقة كفر التبنيت جنوب لبنان. ارتفعت اليوم أسعار النفط مع تضاؤل احتمال توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى هدنة دائمة بعد إلغاء محادثات كانت مقررة بينهما في سويسرا وتصعيد الهجمات الصهيونية في لبنان. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 80 دولارا للبرميل. انتهى الموجز أخبار الرياضة بعد قليل.

0: ريحانة ريحانة. ريحانة مع ليلى صحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين وبرنامج ريحانة على موجات إذاعة تطاوين. بطبيعة برنامجنا ينطلق من الآن ويتواصل حتى النص النهار كالعادة، مجموعة من الأركان والفقرات ديما أسبوعيا نحضرها لكم. بعد شوية فقرة نساء ونصف، سعيدة باستقبال ضيفتنا الأخت منيرة بالحاج يوسف أصيلة جربة اللي معاها باش نتحدثوا على فكرة ربما تأسيس جمعية إن شاء الله في قادم الأيام، وفكرة مجموعة ينشطوا مؤخرا بصفة جميلة جدا الحقيقة فيما يخص يعني تثمين التراث المادي واللامادي لجزيرة جربة، وآخرها كان تظاهرة بعنوان ألبس مستر، وكل ما حضر حلوة برشا الفكرة تو نكتشفوا تفاصيلها. فقرة يوم من حياتي مع صديقتنا هدى العلوي من معتمدية مارث، إن شاء الله نكتشفوا مع هدى ضيفتها في حدود 11 غير ربع باش يكون عندنا مصافحة مع الأستاذة والمحامية سلمى السكرافي. اليوم باش تعرفوا معها على محكمة الاستئناف والمحكمة العقارية، المهام والوظائف متاع كل واحدة منهم. بعد 11 فقرة من القلب، ولأنه نحس بكم من القلب، برشا عائلات تونسية في انتظار الاسماس وما أدراك من الإرسالية القصيرة، وإن شاء الله يا ربي الزغاري تعلو كل البيوت التونسية، وإن شاء الله فرحة عامة للجميع لكل مجتزي امتحان البكالوريا. ونتحدث معها كمختصة في علم النفس على كيفاش نقاو، معناها نعيشوا الانتظار، كيفاش نتقبلوا النتيجة من ناحية علم النفس، وكما قلت إن شاء الله يا ربي تكون نتيجة طيبة. فقرة أحلى دار مع مهندسة الديكور الأخت صندس الغريسي، اللي في كل مرة أكيد نتحدث معها كل ما يهم المنزل والبيت، نتحدث معها على البديل متاع الخشب والرخام، هل يعوضوا المادة الأساسية في التصميم وإلا لا، نعرفوا إلي الكلفة متاعهم مقارنة بالمواد الأصلية أقل بارشا، ويعطيوا تقريبا نفس الإفي في ما يخص الديكورات والتصاميم، وشنو الدور متاعهم كما قلت ووظيفتهم خاصة مهمة جدا من الناحية الجمالية. نختموا بفقرة من الواقع مع صديقتنا بسمة المكني المختصة في علم الاجتماع، وباش نتحدث اليوم في موضوع على حقيقة يعيشوه برشا ناس. أكيد احنا الكل في الدنيا نحبوا نفضفضوا، نحبوا نفرغوا قلوبنا، ولكن هل نعرفوا لشكون نفضفضوا؟ هل أنه من السهل إنسان يتحدث على ما بداخله؟ إلى أي مدى ينجم الإنسان يصارح غيره بالعيوب متاعه، بأسراره، بالذنوب، بالزلات، وأكل برتاج مع العباد؟ يعني شكونهم اللي نجموا نثقوا فيهم نتحدث معهم؟ هل نحسن اختيار من نصارح؟ وكيفاش نجمو نتعاملوا مع الخذلان لا قدر الله كيصير لنا؟ هذه من الحالات الواقعية اللي تنجم تصير، سبحان الله، تحكي لحد حكاية أو موضوع شخصي أو خاص، وبعد ما يكونش في المستوى. فبسمة اليوم تعطينا إن شاء الله مجموعة من النصائح في الإطار هذه شنو حضرت لكم بالنسبة لليوم في ريحانة. نحيي الهادي الغريبي في هندسة اللقاء، وفي هندسة اللقاء تقنيا على مستوى مراقبة البث كذلك حبيبة هدية، فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية في تأمين مداخلتنا مع ضيوفنا، ومعكم ليلى صحنون كالعادة في الأعداد والتقديم. جمعة مباركة للجميع ومتابعة طيبة لريحانة.

ريحانة. ريحانة. نجاحاتك المهنية، حياتك اليومية، علاقاتك الاجتماعية والأسرية، ثقافتك القانونية. ريحانة فضاء للمرأة والأسرة التونسية.

0: ورجعنا اذا معكم مستمعينا لترحلوا الخميس لجمعة، خليكم ديما معنا في ذاعة تطاوين بعد نغم هذية لشهد للحاجي. باش نمشي الان مباشرة لجزيرة الاحلام، الاجمل الوجهات في بلادنا. اكيد نحيي كل مستمعينا الاوفياء من هناك، وسعيدة جدا باستقبال ضيفتي الاولى في المنوعة اليوم مدام منيرة الحاج يوسف، اللي هي أستاذ التعليم الثانوي، ناشطة مجتمع مدني وشاعر ما شاء الله عليه في كل المجالات، تنجم تعطي وتبدع، يعطيها ألف صحة. منيرة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، صباح صيفي جميل لكل المستمعين إذاعة التطاوين
0: وأختنا
1: ليلى بتبيعة الحال.
0: ربي فضلك، إن شاء الله يعطيك الصحة مدام منيرة، ولنحيي فيك أنه حبك للحياة وحبك للعطاء وحبك أنك تفيد غيرك في المجالات كل اللي تنجم تعطي وتبدع فيها. وأنا نتبع في الأخبار أكيد ديما مؤخرا، يعني تفرجت وعجبتني تظاهر الحقيقة، كل محذر وإلبس مستر، اللي كانت في علاقة وتتزامن أيضا مع السنة الهجرية المباركة. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير، ونعرفوا اللي بطبيعة يعني المرأة في الجنوب الشرقي والمرأة في جربة أنه بالمتاح وبالموجود تنجم تسلك أمورها، نقوله بالدرجة، وتنجم تتصرف وتنجم تعيش وتدلل عائلتها. خلينا قبل ما ندخلوا في التظاهرة هذه ساعة نحطوها في إطارها أكثر. مدام منيرة، قلت لي في الكواليس أنه عندكم إن شاء الله نية وبديتوا تحركوا فعليا أنه تكون فما جمعية قريبا إن شاء الله ترى النور في جزيرة جربة ونتعرفوا عليها أكثر، ولكن حاليا نجموا نسموكم يا إما مجموعة ناشطين وإلا نادي زادة قاعدين تنشطوا، فشكون أنتم مدام منيرة؟ وأكيد ماذا بينا نعرفوا الأهداف اللي تنشطوا فيها. فضل
1: نكرر يعني تحيتي الصباحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين ولحضرتك أختي ليلى. أكيد هذه التظاهرة أو هذا النشاط يدخل ضمن حلقة كاملة من الأنشطة التي نراها مفيدة والتي نراها بطبيعة الحال تسهم في بناء هذا الوطن العزيز في كل يعني موقع منه وفي كل مكان وفي كل ولاية وفي كل يعني مقع. أولا، من هذه المجموعة؟ طبعا أو هذا النادي، أعضاء هذا النادي أو هذه المجموعة أفراد من جزيرة جربة آمنوا بالعطاء، آمنوا بالحب، آمنوا بضرورة دعم تونسنا الخضراء بما أوتوا. يعني كل واحد أكيد له خصوصية، يعني إذا تحدثنا عن منيرة الشاعرة، أنا لا أرى الشعر بمعزل عن كل يعني تصاريف الحياة،
0: هو ترجمان ربما لكل ما نعيشه. نعم
1: أكيد يجب أن تكون قريبا. لا الشاعر يعني لا أراه يعني يعيش في الأوهام ويعيش في برجه العاجي، وإنما عليه أن يغزو كل مجالات الحياة وأن يكون قريب من الإنسان ومن المكان ومن من الماضي ومن الحاضر ومن كل شيء. والأعضاء الذين معناها معي آمنوا تقريبا بنفس الشيء ولهم في الإبداع باع به. الفكرة جاءت من خلال فكرة أننا نعارض تراث هذه الجزيرة باعتباره جزء لا يتجزأ من تراث تونسنا العزيزة. جزيرة جربة كما تعرفين بطبيعة الحال مكان مخزون تراثي ثقافي فكري حضاري كبير جدا يفيض بطبيعة الحال بالجمال وبالإبداع إلى غير ذلك. فقررنا أن نؤسس هذه الجمعية باعتبار لم نحصل بعد على التراخيص اللازمة
0: القانونية والتأشيرة.
1: نعم بحثنا عن شركاء رسميين ووجدنا هذا الدعم في نزل أحد النزل هنا في جزيرة جربة، له تقريبا نفس التوجه الذي نؤمن به. هو نزل سياحي، صاحبته سيدة عظيمة من سيدة جربة العزيزة. لماذا؟ لأن المرأة الجربية كالمرأة التونسية بطبيعة الحال تقدر قيمة العمل، وطبعا لا تعرف الراحة أبدا في مختلف المجالات.
0: تحية لكل حرايا جربة.
1: يعطيك الصحة. كان هذا اللقاء بيننا وبين مديرة هذا الفضاء، واختارت أن تكون عضوا من مجموعتنا.
0: تبنت الفكرة، يعني مش كان تدعم الفكرة وإنما تبنتها، وهي عنصر فاعل معكم.
1: بالضبط. نعم هو هذا. وقلنا لما لا نبدأ كما يقال ما قبل البداية أو ما قبل النشاط. لماذا؟ لأن أنشطة المجموعة في الحقيقة واسعة وكبيرة، وهي معناها جمعية ثقافية فكرية حضارية تنموية، يعني أبعادها وأهدافها واسعة وشاسعة وشاهقة.
0: نعم.
1: يعني لا حدود لها بعنوانها جربتنا، وبالتالي هي لا تخفي أحد، كل من يعني يسمي هذه الجزيرة أو هذه الجمعية سيشعر أن الجزيرة تنتمي إليه، سواء الأجنبي سواء المواطن من البنزرت، إذا من الماء إلى الصحراء.
0: نعم.
1: فهذه الجزيرة يعني التي رسمت على لائحة التراث العالمي في الحقيقة التونسيون أولى بها، وبالتالي هي جربتنا. علينا جميعا أن يعني نعاضد جهود بعضنا البعض حتى نحتفي بتراثها العظيم، هذا التراث الذي أنشأه أجداد بالفعل آمنوا بقيمة العمل وآمنوا بقيمة العطاء، وفيهم الشاعر وفيهم الأديب وفيهم الاقتصادي العظيم وفيهم المهندس وفيهم يعني تقريبا في مختلف مجالات الحياة أبدع أبناء الجزيرة سواء في الداخل أو خارج حدود
0: وجربة ما شاء الله يعني تحتضن الجميع، وخاصة وإحنا على أبواب موسم صيفي إن شاء الله موسم سياحي موفق. وإحنا في تنسيقنا البارح للمداخلة المست كونه من خلال التوجه متاعكم سيدة منيرة أنه العمل متاعكم ليش بيش يكون كما معناه الصورة ربما اللي عند أغلب العباد أنه جزيرة الشاطئ الرمال البحر والتصيف والجو. لا، الجزيرة معناها مخزون لا ينضب، يعني يتخدم عليه على مدار السنة، ونتحدث ربما على سياحة مستديمة، واللي هذا منجم يكون كان من خلال تراثنا المادي ولا مادي، إضافة إلى الشواطئ الجميلة والبحر والخلاعة وجو الصيف اللي لغنا عنه في جربة.
1: أحسنتي أختي ليلى، جزيرة جربة بما هي موقع جغرافي وبما هي يعني موقع جميل من العناصر الطبيعية المعروفة، الرمال، البحر، النخيل، الزيتون إلى غير ذلك، الشمس، الدفء، هذه عناصر سياحية تقليدية معروفة ويمكن أن يتعرف ويعرفها الجميع بدقة زر، يعني مشاهد الطبيعة متاحة للجميع ويمكن، وهذا ما حصل بالفعل، يعني كل العالم يعرف جزيرة جربة بهذه الخصائص، ولكن ما نريد أن يعرفه السائح هو العميق في جزيرة جربة، فليس وحدها هذه السياحة التقليدية المتعارف عليها، ولكنها كما ذكرت لك هي مخزون تراثي ثقافي كبير، نبحث أن نشد أنظار السائح إلى هذا المتوفر عندنا، هذا المخزون الذي يستحق بالفعل إلى التسويق.
0: نرجع الآن يعني. نرجع للتظاهرة هذه، كل محضر والبس مستر، كيفاش تحدث وكيفاش كانت؟ وأكيد معناها كان يوم جميل جدا من خلال المأكولات، من خلال المصوغ، من خلال الملبوس، فثم صور حية ومشاهد جميلة جدا معناها تسر الناظرين والحضور زادة.
1: شكرا أختي ليلى، رأيك نعتز به، أكيد هو رأي كل من تابع هذه التظاهرة ولو من بعيد وعن طريق الصور. كما قلت لك يعني الموضوع لم يكن يعني بصفة هكذا عشوائية ولكن وراءه

0: البسيط قد يرى الموضوع كل محذر، يعني أكهو ما تمناش معناه كل محذر، والبس مستر ابتعد عن
1: التكلف
0: الجميلة ربما. لكن ليس هذا لأن أجدادنا لهم من الزكاة بمكان حتى يكونوا مثل هذا المثل الشعبي. وحبينا من خلال التظاهرة أن نشرح، وكانت لنا مداخلة في هذا الباب، إيش معناه كل محذر؟ ربطنا كل محذر بقيمة العمل. الجربي منذ قديم الزمان باعتبار هذه الظروف الجغرافية الجزيرة التي يحيط بها البحر يعرف أن لا مساعد له إلا ساعد الجد والعمل، وبالتالي عليه أن يحضر كل شيء بنفسه. فكان في يعني مطبخه الشعير والقمح والعدس وبالتالي والشجري معناها والتين والأعناب والكروم وزيت الزيتون، وخير ربي كله موجود بفضل هذا العمل الجاد، العمل اللي فيه إخلاص وجدية. وبالتالي المطبخ يكون عامر، وهذا حتى الآن رغم أننا نعيشوه، يعني لم ينسى الجربي الأكلات التقليدية التي دأب عليها منذ قديم الزمان.
1: وبالتالي
0: هذه السفرة ستكون ملونة وستكون جميلة بكل ما تجهزه أنت أيها الإنسان. كلما استغلت أكثر سيحضر طعام وستحضر مائدة ممتازة، لكن عليك أن تعرف أيها الإنسان أن الطبيعة قد تبخل عليك، وأن الظروف قد لا تلائمك، وأن المناخ قد لا يتناسب وكذا. وبالتالي عليك أيضا أن تكون متواضعا وأن لا تترفع وأن تبتعد عن مظاهر وعن كذا. وبالتالي هناك غرس لقيمتين أساسيتين، منهما كما ذكرت لك العمل، أقيمة العمل لأنه هو الذي يحقق لنا الرفاء، والحاجة الثانية هي فلسفة التواضع والإنسان عليه أن يقبل
1: والقناعة زادة بما هو موجود. أكيد
0: والقيمة الموالية القناعة.
1: جميل، يعطيكم الصحة.
0: حسب ظروفك وحسب إمكانياتك. وهل يحذر في جزيرتنا هاكم ليت الصفحة
1: ما شاء الله خيرت ربي،
0: أنها أطباق تقليدية.
1: كما شنو أعطينا فكرة للي ما عندهم شو فكرة، أعطينا بعض الأطباق
0: مثلا تطبيخة مثلا لحسين جربي بالجازور العصيدة، يعني مثلا الكسكسي مدفوف، مثلا الكسكسي المخلط بالأخضر، مثلا الزميتة، مثلا البسيتة، مثلا معرفش التفاح الجربي اللي فوح اللي رد القلب والروح اللي تشمت الجنانات على أبعاد أميال، هذا بالنسبة للفلاحة. مثلا تمر اللمتي المخزون اللي معمول بالزيت وبالبعض الأعشاب الطبيعية كما الزعتر ولا الكليل، هذه إضافات، يعني دائما الأكلة قابلة للتطوير.
1: طبعا
0: نحضروها بالشكل اللي عندنا ونزيدوا عليه، يعني هذا صدقيني يعني كانت سفرة شهية جدا، واستحسنها خاصة السياح لأنهم يتذوقون نكهات أصيلة جدا جاءت من حرفيات دعوناهن فلبوا بكل لبينا بكل محبة وبكل يعني حماسة. لماذا؟ لأن الجربية بالحق تفخر جدا بهذه التقاليد التي خلفها.
1: جميل جدا، يعطيك الصحة سيدة منيرة.
0: بالنسبة للبسمة نفس الشيء، هي دعوة للابتعاد عن كل المظاهر التي يعني وصلنا إليها اليوم، هذه الليبرالية البغيضة التي ترى في المظاهر كل شيء، التي يعني تهيمن علينا،
1: التي تقيم الإنسان بمظهره، تقيم الإنسان بالمظهر وبالقيمة المادية، يعني للأسف اللي ما يلبس يعني أصبح الشخص قيمته في شكل
0: هذا الغزو الحضاري والثقافي. يعني في كل شيء الإنسان ترى يخجل من موروثه وترى يبتعد عن هويته. أنا هنا نقول أدعو من هذا المنبر كل تونسي في كل منطقة في كل معناها قرية، راه مناطق تونسنا العزيزة كلها كلها كلها قيمتها عالية.
1: نعتز بها،
0: عادات وتقاليد جميلة جدا نفخر بها. اتمسكوا بعاداتكم، اتمسكوا بتقاليدكم، اتمسكوا بما خلفه الأجداد. رانا ننفتح عالم آخر، هذا شيء جميل، كما جزيرة جربة تفتح ذراعيها للجميع سواء من الداخل أو من الخارج. سياح كثر الآن يشاركون الجزيرة ويقيمون فيها بشكل رسمي، سكان جزر من سكان كثر تقريبا من كل يعني الولايات المجاورة وحتى من الشمال اختاروا الجزيرة للسكن والاستقرار. فهمتي؟ ولكن هذا لا يعني هذا التشويه لتراث المدن التونسية. احنا ماذا بينا كما رقعة الفوسة الفوسة، كل منطقة عندها خصوصيتها ونتشرفوا بها ونحبوها وعلى راسنا وعيننا، وتكون جميلة جدا نتباهوا بها.

0: هو شكل لون اللون الواحد. ربي خلق الدنيا ألوان طبعا. هو الأحمر نعم. فيه درجات سبحان الله. ورقة الزيتون تختلف عن ورقة التين عن ورقة العنب. بتشوف الألوان تطري درجات من الأخضر.
1: نعم. يعطيك الصحة يا سيدة منيرة. شكرا.
0: قدم لنا الجمال.
1: جميل جدا. مشكورة جدا لو سعت برشا بحديثك.
0: كيف كيف هو الموضوع طويل أختي ليلى.
1: طبعا نعم. ومنيرة كي تحكي على جربة ما تكملش. نعم
0: حاضرين على عين المكان.
1: اي ان شاء الله
0: تشوفوا تفاصيل.
1: اكيد يعطيك الصحة وجميل جدا حديثك وينبع من صلب جربية حرة تحب الجزيرة وتحب تونس. الجزيرة الحالمة الجزيرة الهادئة اللي اكيد تبقى من اجمل الوجهات التونسية. يعطيك الصحة سيدة منيرة الحاج يوسف. سعدت جدا باستضافتك.
0: اريد شكر لكل أعضاء المجموعة الذين اشتغلوا.
1: إن شاء الله قريبا تكون جمعية إن شاء الله. نعم.
0: عايشك يبارك لك أختي ليلى ونهاركم زين. وشكرا لإذاعة تطاوين.
1: العفو لله. مرحبا.
0: عن كتب كل الأنشطة في جنوبنا وبارك الله فيك.
1: العفو مرحبا بك. نورنا للا. شكرا لك وشكرا لكل المجموعة النشطة اللي معاك. وأكيد تونس بسواعد أبنائها ما تنجم تكون كان أفضل وأحسن. يمو سواعد سمر النغم الموالي. وبعدها وجهتنا باش تكون المعتمدية نارث مع صديقتنا هدى الغلوي وضيفتها في فقرة يوم من حياتي. باش نشوفه يوم من حياة ناظرة قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بمارث السيدة سلوى الصالح.
2: حتى الموج الخضر والبحر والصحراء وحكي الوفاء والصبر.

0: يوم من حياتي، يوم من حياتي.
1: كما قلت اليوم باش نكتشف تفاصيل يوم من حياة ناظرة قسم طب عام بالمستشفى المحلي بممارسة السيدة سلوى الصالح اللي تستضيفها صديقتنا هدى العلوي. صباح النور يا هدى ليك ولضيفك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى، أهلا وسهلا بك، تحية طبيعي جدا كما كل مرة لكل المستمعين ولكل العاملين معك هذا الصباح.
1: نعم،
2: اليوم هي ريحانة، هي أيقونة، هي معناها مثال ليلى باش تحكي لك، ما نجمش نوفيها حقها خاطر تكتشف معايا ضيفتي من أي معدن من أي طينة، شنية خصوصياتها وشنية الميزات اللي تميز السيدة هذه. مرحبا بك سيدة صالح قبل كل شيء على أمواج إذاعة تطاويل.
3: أهلا وسهلا، أود في البداية أن أقدم أسمى عبارات الشكر والثناء لإذاعتنا إذاعة تطاوين عرس الصحراء.
1: شكرا،
3: مرحبا بهم ومرحبا بالفريق العامل معهم مع جنود الخفاء، وكيف كيف في الإطار نفسه نقدم تحية إجلال وإكبار لأختنا هداء لشخصها الراقي المميز، وإن شاء الله نتعدوا في انترفيو. سمح
2: به سلوى، لو كان تحكي لنا هكا شوية في هي الفقرة عنوانها يوم من حياتي، احنا باش نعديو معاك شوية تحكي لنا فيها على اليوم، يوم كيفاش يتعدى في حياة سلوى.
3: والله اليوم كيفاش يتعدى للأمانة معناها حياتي كلها ومفخرتها معناها أكثرها للخدمة، معناها ديما مع أكثر وقتي إذا كنت حضور جسدي معناها نكون في السبيطار، إذا كان حضور ذهني معناها بالتليفون نكون في الدار، باعتبار أني معناها نعتبر أني فقدت سند. كنت معناها قبل معناها كانت الله يرحمهم معناها أمي توفت بابا يتوفى، كانت الدار معناها كل مو فارغة، أني نعيش بحذا أختي معناها حاليا، أختي الله يبارك في صحتها مسكينة موفرت لي، معوضت لنا الأم معوضت لنا الكل معناها ما شاء الله عليها، مسكينة ربي إن شاء الله يعطيها على كل معناها ما تتمنى. أختي زادة كيف كيف حتى هما صراحة ربي معناها الواحد ثناء وشكر كبير لهم معناها ما كلهم واخذيني إحاطة نفسية كأني بنية صغيرة، ولكن الحق في الوقت كله بصخراته معناها كيف ما كانت عائلتي الأصلية معناها العائلة هي غادي عندي معناها العائلة هني معناها وضع معناها الفريق العمل اللي نهاية فهمتيني بدعمهم بإيمانهم بمساندتهم معناها بمجهوداتهم أنهم يتحديت معناها الصعوبات وسهلوا لي معناها كل معناها المواجهات معناها الصعيبة في حياتي باش ولا النجاح اللي عايشة فيه يعني مثلا طبعا نقل فيها القسم هذا ولا معناها نجاح ملموس.
2: سلوى نفهم من خلال كلامك وش نوضح بالصورة انك تعيش في وضعية متاعها عشت معاناة فقد اللي برشا أطراف من العائلة، حسيت بطريقة خايبة بطريقة صارت لك الاكتئاب، صار لك أي ألم الفقد تعيشها الناس كل، لكن صنعت من هيك الألم هذاك قوة ونجاح. أنت متميزة على مستوى القسم متاعك، يعني يا ليلى نحكي لك محبة كبيرة بين القسم وبين تسييرها للقسم وعلى الزملاء اللي عايشين معها، وهذا أنا معناها عايشت عن كثب في بعض التظاهرات، أيضا علاقتها بالمرضى الموجودين في السبيطار، يعني كي نقول لك راهم يجوا للراحة والاستجمام كيف يلقوا سلوى لا هي بهم، يعني هالجانب هذايا من حياتك خلاك ما أثرش فيك بطريقة سلبية، بالعكس أعطاك قوة وأعطاك باش تولي مثال وقدوة في الهنان، الضحكة ديما على وجهها، تحاول قدر المستطاع كما كانت تحكي أني نقدم أني نوفر أسلوب الراحة للناس المحيطين بها، أكيد هذه ملكة يعطيها لك ربي. لكن سلوى ثم هيك جانب هكا مضيء في حياة سلوى؟
3: والله الجانب المضيء كما حكيت لك معناها العائلة هيك جانب مضيء معناها بالنسبة لي إني على خطر كما حكيت لك معناها أختي هذه معناها في أختي بنساهم بكل بضراريهم، ما كناش عنا علاقة مثلا العمة ولا الخالة معناها بصغارهم، كنا علاقة أم بصغار أخوتها وعلاقة معناها مثلا أخت بصغار أخوتها، جانب مضيء للأمانة والمضيء زادة كيف كيف أني إني معناها فقط تعديت معناها الحياة اختبرت صبري معناها بطريقة قاسية للغاية معناها ريتي معناها تتعرف مش العثرات عثرة كبيرة خاصة في فقدان أمي، معناها ريتي أني في حياتي تأخرت حياتي لها أمي وسخرت حياتي البابا معناها البابايا، سخرت حياتي للعائلة أني إني مذبية ما همش كانوا معناها رغم أنهم هم مخصوصين لي معناها بطريقة أمي حبيت نوصل أني إني نجزيهم معناها حقهم حتى بالقليل، ولكن بعتيلي معناها كيف قدتهم للأمانة وكيف شريف مش نقول لك أنا معناها تعديت بحياة معناها فترة قاسية وتعيسة للغاية، لكن بعدها هي ومثل معناها كيف يقول لك ربي واني معناها راني معناها ربي هو اللي في الاخر في الاخر الامانه اني اني معناها من عفتي هذه نضت ومعناها واجهت شيح ولا في الحياه راها طريقه مختلفه للامانه بروح مختلفه ما عادش كيف راني ما كنت. لكن الف الحمد لله والف الشكر لله هذا ما اثرش عليه المرضى. كنت نشوف فيهم امي، كنت نشوف فيهم خويا، كنت نشوف فيهم اختي، كنت نشوف فيهم بابايا. زادني اني بالعكس ماذا بيا الوقت الكل نعديه في السبيطار اني كاني اني معناها اللي باش نعمل هكا كل عائله اخرى معايا ومعناها وريتي وقتي كل معناها تعبى. وما يزيد نحكي ونقول لك الفريق العمل هذا معناها هم معناها شركاء النجاح نتاعي معناها زادوا حتى هم الثغرات ما خليت نجد فيه معنا كيف نروح نروح العائله سندتني وقيف نبدا في السبيطار هني عندي عائله اخرى تنجتني وزاد لي حب ربي في هذا المريض.
1: وهذاك كل رضا الوالدين يا سلوى ويهودا، رضا الوالدين مهمه برشا يعطيها الصحه. ومن اجمل ما تختم به كلامها كونها بر والديها معناها اللي تحب تعمله لها لهولهم الله يرحمهم قاعده تعمل فيه مع المرضى، يعطيها الف صحه سلوى ان شاء الله ربي يبارك لك. وجميل جدا المساج القوي اللي مررته من خلال اذاعه طوين على قوه الصبر وقوه الايمان وعلى العمل ب ضمير. يعطيك الصحة يا هدى على الاختيار ومشكورة جدا مدام سلوى أيضا. إن شاء الله ربي يحميك وربي يقويك. وأنا باش نهدي لك لذكرى والديك الله يرحمهم غنية الوالدين بصوت رؤوف ماهر الله يرحمهم وينعمهم كل والدينا اللي غادرونا وتوفى وربي يفضل كل الحاضرين. شكرا يا هدى، يعطيك الصحة ونلتقي إن شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: ورد بالك على ولديك تزرع تحصد في ذريك. يظهر لي يوفى الحديث إن شاء الله ربي يفضل كل الأباء والأمهات واللي توفوا إن شاء الله ديما نرحقوهم برحمة الوالدين. 47 دقيقة بعد العاشرة باش نمشي الآن مباشرة إلى الأستاذة سلمى السكرافي في فقرة مفاهيم قانونية. صباح النور أستاذة. أهلا وسهلا.
1: صباح الأنوار.
0: تحية ليك. شنو أحوالك؟
1: الحمد لله. تحية لك زاد سيدة ليلى
0: ومتابعين
1: برنامجك
0: متابعي
1: إذاعة تطاوين.
0: باهي كالعادة كما اتفقنا يعني على مستوى الشهر الأخير والحلقات الأخيرة من الموسم السنة في برنامج ريحانة. على فكرة والله يحز في نفسي أنه جمعة جاية آخر حصة معناها موعظنا مع انتهاء بتبيع شبكة الصيفية وإن شاء الله قريبا الشبكة الشتوية الخريفية وقريبا تنطلق شبكة الصيفية وتكتشفوا تفاصيلها. فتوجه كان أنه في كل أسبوع أستاذة سلمى نعطيه فكرة على المحاكم في تونس و كل واحدة والمهام امتاحة. باش نحكيه شوية على محكمة الاستئناف وباش نحكيه زادة أيضا على المحكمة العقارية. تفاصيل معك تفضلي.
1: وهو كذلك إذن أخت ليلى نكمل السلسلة المتعلقة باختصاص المحاكم باختصاص محكمة الاستئناف. محكمة الاستئناف حدد القانون ضمن الفصل 41 من مجلة المرفعات المدنية والتجارية اختصاصها بأنها تنظر في كل الطعون على المتسلطة على الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بكامل اختصاصات في المادة الجزائية فيما يخص الجنح وكذلك الجنايات. في المواد الأخرى الاستحقاق المدني التجاري القضاء الشخصي كذلك إذا تنظر في كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية. تنظر كذلك في استعجاليا في الأحكام الصادرة عنها في ضمن القضاء الاستعجالي. إذا هذا بعجالة معناها واضح الاختصاص بالنسبة لمحكمة الاستئناف. تنظر كذلك بالنسبة للملاحظة فقط هي تنظر كذلك ابتدائيا في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية كما هيئة الوطنية للمحامين مثلا يصدر عنها قرار فإنه أول مرة الطعن يكون فيه أمام محكمة الاستئناف. هذا بخصوص محكمة الاستئناف. نمر للحديث عن اختصاص المحكمة العقارية. إذن المادة العقارية موكول النظر فيها بموجب قانون الحقوق العينية وكذلك الأمر العلي المؤرخ في 1956. إذن بإنشاء المحكمة العقارية المادة العقارية تنظر فيها المحكمة العقارية بالخصوص وخاصة في مطالب التسجيل الاختياري مطالب الملفات المسحية المسح أو ما يسمى بالمسح الإجباري. تنظر كذلك في الطعون المتسلطة على قرارات حافظ الملكية العقارية أو حاليا تسميته مدير الديوان الوطني للملكية العقارية. وتنظر كذلك في مطالب التحيين. إذن هنا بالنسبة للي عنده أرض باش يعملها تيتر بلو يمشي يقدم مطلب تسجيل اختياري لدى المحكمة العقارية. وكيف كيف زاد الدولة كل عام تحدد مناطق مشمولة بالمسح الإجباري بما معناها أنه هي معفية من الرسوم اللي يدفعها المواطن على كاهله عند طلب التسجيل تسجيله لعقاره بصفة فردية. هذا ما يسمى بالمسح الإجباري. تنظر كذلك في عندما يقدم المواطن إذا مطلب لترسيم مشترى أو مطلب لترسيم أي وثيقة في الرسم العقاري المودع بالدفتر خانة يسمى بين ظفرين أو بالديوان الوطني للملكية العقارية ويتم رفض مطلبه فإنه يطعن في ذلك القرار لدى المحكمة العقارية. هذا باختصار. نعم. إذن هذا فيما يتعلق باختصاصي المحكمة محكمة الاستئناف والمحكمة العقارية.
0: واضح جدا. يعطيك الصحة أستاذة. يقولي الأسبوع القادم باش نختمه بمحكمة التعقيب هكا ولا؟
1: مبدئيا محكمة التعقيب هي معناتها بجملة وحيدة هي تنظر في طعون المتعلقة في القانون بالقانون فقط التي تتسلط على القانون في أعلى الأحكام الصادرة عن المحكمة. أي. محكمة الاستئناف
0: لو ناخذ عليها أكثر تفاصيل الأسبوع
1: ولكن نحن إذن سننظر في اختصاص المحكمة الإدارية باعتبارها مختلفة عن المحاكم العادية الأخرى اللي كنا تناولناها في حصة سابقة.
0: واضح جدا. يعطيك الصحة. شكرا لك على كل التفاصيل هذه. وأكيد أنه نوروا الناس طبيعا مهم بطبيعة مهم جدا، على الأقل يعرفوا وين يتوجهوا، لأن محكمة يتوجهوا حسب الوضعيات متاعهم. موصينا معكم ديما بالإيقاعات والأنغمة. الله معنا والله مع الجميع إن شاء الله، وإحنا أكيد نرجع معكم بعد موجز الأحداث في مواصلة لمشوارنا مع برنامج ريحانة حتى نص النهار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تختتم اليوم بتطوين الحملة التحسيسية حول تهيئة الأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل. ستشهد ولاية جبل سركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في إطار مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مركب للتشغيل والتكوين المستمر. سيتم يوم 24 من جويلية بولاية جبل تنظيم الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي، حسب ما صرحت به مديرة الشؤون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر. تصل صباح اليوم أولى رحلات للشركة التونسية للملحة خلال الموسم الصيفي الحالي قادمة من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية، على متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة. استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم، وأصيب آخرون بجروح في غارة جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان ليلا وفقا للأعلام الرسمية. أعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان وفق تقرير إعلامي صدر اليوم. نبقى بعد الفصل مع فقرة البلاغات.
1: بلاغات.
2: في صفحة البلاغات، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدينة حرفائها أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الإدارة الترابية للإنتاج بالجنوب الشرقية بمدينة بالرزاز 3 على إثر عملية تخريب وسرقة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديتي جرجيس وبنجردان، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء طريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 مساء. تعلم عائلة الميلادي أن ابنها الفرجاني البالغ من العمر 47 سنة يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، غادر منزلهما منذ فجر أمس في جرجيس ولم يعد إلى الآن، وعند مغادرته المنزل كان يرتدي تبان نوع جين وقميص أحمر اللون، فعلى من يعثر عليه يتصل بأقرب مركز أمن أو بوالدته على الرقم 24-501-099. انتهى هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: أهلا بكم. مونديال 2026 بداية نارية وأرقام تتحدث. افتتح كأس العالم 2026 منافساته بجولة أولى استثنائية حملت معها سيلا من الأرقام والإثارة، فقد اهتزت الشباك 75 مرة في 24 مباراة بمعدل تجاوز 3 أهداف في مباراة واحدة، في واحدة من أقوى البدايات الهجومية في تاريخ المونديال. الجولة الأولى شهدت 15 انتصار مقابل 9 تعادلات، فيما أشهر الحكام 41 بطاقة صفراء وثلاثة بطاقات حمراء، إضافة للأربع ركلات جزاء نجح في تسجيلها بالكامل. أما النتيجة الأكبر فكانت من نصيب ألمانيا التي أمطرت شباك كوراساو بسبع أهداف مقابل هدف واحد في أكبر انتصار خلال جولة الافتتاحية. وعلى المستوى الحضور الجماهيري أكد المونديال مكانته العالمية بعدما تجاوز معدل الحضور 63 ألف متفرج في المباراة الواحدة مع امتلاء أغلب الملاعب بالجماهير، كما شهدت النسخ الحالية أو النسخة الحالية ظهورا تاريخيا لأول مرة في كأس العالم لعدة منتخبات أبرزها الرأس الأخضر، أوزبكستان، كوراساو والأردن، في تأكيد على اتساع رقعة المنافسة مع النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، وهو نظام انعكس مباشرة على ارتفاع عدد المباريات والمعدل التهديفي. ولم تخل جولة من الفوجعات بعدما فرض منتخب الرأس الأخضر التعادل السلبي على إسبانيا، بينما انتزع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية تعادلا ثمينا بهدف لمثله أمام البرتغال. وفي الجانب الفردي خطف الأسطورة ليونيل ميسي الأضواء بتسجيله هاتريك في شباك الجزائر، ليؤكد أن الكبار ما زالوا يكتبون التاريخ في أكبر محفل كروي على وجه الأرض، أنها بداية تعد بمونديال استثنائي، الإثارة حاضرة، الأهداف غزيرة والمفاجآت لا تتوقف. مع تحيات هادي السيارة.
3: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
6: ريحانة. ريحانة. ريحانة. ريحانة مع ليلى صحنون.

0: وعلى الإيقاعات هذه للصبوحة أو للشحرورة كما يحلو للبعض تسميتها، نرجع معكم للجزء الثاني والأخير من برنامج ريحانة، مجلة المرأة والأسرة التونسية. وأكيد أغلب الأسر التونسية خاصة اللي عندهم وليداتهم وبنياتهم يستنوا في نتيجة البكالوريا بعثوا الإرسالية القصيرة، وإن شاء الله يربي يجيهم إرسالية تفرحهم وتفرح كل العائلات التونسية وتكون نتيجة سنة مميزة بالنجاحات وتعلو زغاريد كل البيوت التونسية. طبيعة الانتظار، وما أدراك ما الانتظار، هذا هو موضوعنا الموالي، مش كان في القراية الحقيقة، في الحياة الكل، اللي يستنى في نتيجة واللي يستنى في سفر واللي يستنى في مولود واللي يستنى في خبر يفرحه، والانتظار في حياتنا بصفة خاصة. أكيد كي تبدأ تستنى في حاجة فما مشاعر خاصة، الناس تبدأ عايشة على أعصابها تستنى، حتى التليفون ساعات كيسونيا ولا كينوكس تليفون القلب يتهز ويتنفض ويرجع، فالانتظار ما هوش سهل. وزاد أيضا تقبل النتيجة مهم جدا، احنا إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية وتفرح الناس الكل، ولكن الدنيا فيها هذا وذاك، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، إذا نجحنا فبها، وإذا ما نجحناش بهيش نهاية الدنيا. إن شاء الله أكيد فرحة مؤجلة سوى في فترة أو في دورة التدارك أو في سنوات قادمة بإذن الله. من القلب حديث صديقتنا لميا الخروبي الخرشاني المختصة في علم النفس، باش يكون موجه للناس اللي تستنى في أي حاجة.
1: من القلب،
0: من القلب، من القلب. سيدة لميا صباح النور، أهلا وسهلا بيك ونحييك من القلب، مرحبا.
2: عايشك صحيح متبادلة، صباح خير الأخت ليلى وصباح النور كل إخوة المستمعين لإذاعة الطريق.
0: يعطيك الصحة. كما قلت اليوم عايشك. التعامل مع انتظار أي خبر ماهوش ساهل، وقديش الساعات تطوال وقديش الوقت يتمغط وقديش نبداو على أعصابنا. اليوم إدارة التوتر ربما لانتظار أي خبر في الحياة أو تركيز على شيء ما، احنا اليوم اخترنا موضوعنا تزامنا مع الفترة هذه اللي كل العائلات تقريبا اللي عندهم صغارهم في الباك يستنوا في نتيجة. كيفاش نتعاملوا مع الانتظار؟ كيفاش نجموا عملوا إدارة ربما للتوتر اللي صاحب انتظار خبر ما؟
2: صحيح، في الحقيقة هو الانتظار معناها كحالة نفسية، وهو احنا نشترك فيه معناها أغلب المشاعر والأحاسيس، هو مش تكون فترة معناها مربوطة بالتوتر، مربوطة بالقلق، مربوطة بالخوف، التفكير المستمر. عنا معناها نفس الفكرة اللي نتداولوا فيها طول النهار، كذلك تقلب المزاج معناها للكل، سواء المربوط بنتيجة البكالوريا أو أي انتظار آخر.
0: نعم.
2: وإحنا لازمنا نواكبوا معناها الأحداث، الرأي العام وكل شيء اللي نعيشوها يوميا، والعائلات والأسر التونسية إنه عنا معناتها نتيجة البكالوريا نستنوا فيها الناس الكل. وهو الحقيقة الخوف والتوتر هو أمر طبيعي، لأنه لازمنا نحس إن ركزوا على النتيجة، ولكن لازم يكون عندنا إدراك وفهم للموضوع، وعنا طريقة تعامل معها صحيحة، طريقة إيجابية اللي ما تعطيناش عندها أثار سلبية أخرى احنا في غنى عنها.
0: برشا يقولوا إنه الانتظار ساعات أصعب من نتيجة في حد ذاتها.
2: أكيد هو أصعب يمكن حتى من فترة الامتحان. دونك الفترة الحقيقة هي طويلة فوق حتى 10 أيام، دونك هي تخلق حقيقة خوف كبير داخل الطلاب والأسر. عنا أول حاجة نفكروا فيها كيفاش باش نعملوا إدارة للقلق أو الخوف اللي عنا. أول حاجة لازمنا نفكروا ندركوا أنه الامتحان هذا انتهى، وبريسك حتى فترة الانتظار شافت على الانتهاء، معناها بريسك نهارين وكلين وتظهر النتيجة ولا حتى أقل،
0: حتى أقل ما نعرفوش وقتاش يتسيبوا للسمس. نعم.
2: دونك ولازمنا نبدو نركزوا على ما بعد النتيجة كيف ما هي، لأنه إحنا أي طالب أو تلميذ أكيد راه قدم جهده وأكثر.
0: نعم.
2: دونك النتيجة مش مربوطة بها، مش مربوطة به هو، معناتها تو النتيجة في ناس أخرين. دونك هذاك علاش هو فترة انتظار صعيبة ديما، خاطر القرار ماهوش عندنا، قرار إحنا نستنوا فيه باش يجينا من جهة أخرى.
0: معقول.
2: دونك نعم. نتيجة الامتحان، نتيجة الامتحان أي كانت يعني غير متوقعة، سواء كانت سلبية أو إيجابية أو العكس، يعني فما ناس يكونوا ما مش متوقعين انهم هما باش ينجحوا وينجحوا، سيرهم انفعال زايد يعني فرحة زايدة، حتى ذلك ينجم يأثر ردوا بيننا بشوي بشوي.
0: واحدة واحدة سيصر واحدة، المحافظة على الهدوء مهم جدا. نعم.
2: اي وحتى مش معناها ما نفرحوش زي لا وحتى الناس اللي كانوا متوقعين انهم ينجحوا من الاول وبون ويتيحوا كنترول والا ريفي زي معناتها لا قدر الله دونك زيدا نحافظوا على الهدوء نتاعنا ونحاولوا نقدروا الى ما بعد النتيجه
0: نعم.
2: دونك نجموا ناخذوا بعض الاجراءات ان نحاولوا نقعدوا مع شخص حنا في ثقه ونحاولوا نحكوا ما نحاولوش نكتسو معناتها ما نكتسوش
0: نعم.
2: اذا كان لازم واحد يبكي يبكي مثالس
0: نعم.
2: اذا كان يحكي لازم يعبر ايا كان النتيجه نحاولوا زيدا ما نقارنوش واحنا بناس اخرين
0: نعم.
2: لانه كل واحد ومستواه كل واحد وظروفه اللي تعدى بها لمده سنه كامله او حتى اكثر من سنه.
0: سيده لميا فما ظاهره لاحظتها جديده خاصه في السنوات الاخيره انه ليامات الهذيه نتاع الانتظار تلقى العباد تحضر في روحها للباك اللي كمان دال حلو اللي يعمل في جراميناج واللي يدهن واللي كذا انا نتصور هذا يزيد يركب ستريس اكثر للتلميذ يعني اللي ينتظر في نتيجه ماذا بينا الحصيره مش قبل الجامعه معناها ماذا بينا ننجحوا وبعد نفرحوا
2: اكيد انا شخصيا
0: موجوده الظاهره
2: موجوده بكثره ولينهم هما صحيح عنهم
0: يقول لك فيه الخير احنا واثقين فيه وفيه الخير احنا نتفائلوا بالفرحه صحيح معقول ولكن راهي المفاجآت الكل تنجم تصير في البكالوري
2: اكيد الاحتمالات الكل موجوده وهذا ما يزيد يخلي فما صدمه معناها
0: لكن
2: هو صار العكس لا قدر الله كل فما صدمه مثال ايش يبدا فما بعض التحضير اما ماهوش
0: دون مبالغه
2: يكون متاكد النتيجه معناها بصفه غلبه اكثر من 100% لا ديما فما راهو احتمالات ديما فما حاجات يعني اللي تنجم تخرق القاعده اللي هو الانسان حاطها في مخه
0: الخبر اليقين هو نهار اللي يسكم النتيجه ونهار اللي توصل معناها الاعلان الرسمي على نتيجه البكالوريا نعرف حتى الحديث في الموضوع راهو يستريسي شويه للناس اللي يسمعوا فينا ولكن صحتنا العقليه وصحتنا النفسيه مهمه جدا بطبيعه نعرف الاضطراب النفسي الكبير اللي يصير والضغط الكبير اللي يصير على العائلات وهي تستنى في نتيجه صغيراتها والتلميذ او التلميذه في حد ذاتها فتره صعيبه فيها برشا قلق فيها تطور الحالة النفسية فيها مزاجية كبيرة ساعات ما عادش يعرفوا حتى شنو يعملوا كيفاش نجموا نلهيو أنفسنا سيدة لميا في الفترة هذه شنية ربما النصائح ربما الحاجات اللي تخلينا نسيطروا أو عنا حسن إدارة للتوتر والضغط هذا
2: أول حاجة نحبوا نعيشوا مع تحية طبيعية جدا ما نشفش نشفوا بلاصة ونقعدوا نخمموا منتها نعملوا تماريننا كيف العادة نخرجوا كيف العادة نسهروا كيف العادة مع العائلة مانيش نقعدوا مسكنين على رواحنا ونستنوا في النتيجة وكنا معناها تشنج ونستنوا كان في الوقت وكيفاش باش نشوفها هذه أول نقطة ثاني حاجة أنه الإنسان لازم يفكر أنه راهو الفشل تاعك في الامتحان ماهوش مربوط بفشلك أنت كشخص وإنما تنجم تكون التخطيط للعملية ككل وكمراجعة هي اللي ما كانتش طريقة محكمة وناجحة لا أكثر ولا أقل يعني محاولة أخرى بتخطيط جيد تنجم تكون خير وبرشا ناس معناتها ما كانوش موفقين من الاول وعاودوا وحاولوا محاوله اخرى وكان النجاح خير من الاول. يعني كان ينجم يكون النجاح في الاول ماهوش معناها ماهوش معدل كبير اللي ما ياهلوش وين يوصل معناتها وين يحب هو يوصل.
0: نعم.
2: في المحاوله الثانيه يكون موفق خير. زاد معناها النجاح نتاعه مش مربوط معناها انه هو قوي ولا لا مش مربوط بمقاومات نفسيه اللي يعني في الاخر خلاص هي نتيجه امتحان، الامتحان عنده ظروفه. اي دونك ما ناخذوهاش من الباب هذايا عندي زاد توجيهات للاولياء معناتها نحب نقول لهم انت رفقا بفلذاتك بيتكم وحاولوا تركزوا على سلوكاتكم اثناء النتيجه معناتها ردود
0: انفعالاتكم يعني
2: أي.
0: نعم
2: ورايت نجم في صوره معناتها في حاله سلبيه راهي تنجم معناها توصلنا الوضعيه كارثيه نفسيه في ابنائكم تجنبوا زاد النقاش والحلول اثناء المشاعر المتشنجه اذا كان جات نتيجه عكسيه نجم نسكتوا نهدوا
0: هو وارد راهو نجاح فما والرسوب فما والدنيا كلها فما موجوده يعني كما فما نجاح فما الرسوب فما الاخفاق فما الكنترول معناها هذه الحياه لانه فيها امتحان وفيها مره الفوق ومره اللوطه سبحان الله يعني ماهوش مؤكد وجميع تصير نتيجه 100% الناس تكون ناجحه احنا نتمنوا ولكن فما ناس مش باش يحالفها الحظ هذه مش معناها نهايه الدنيا راهي معناها محطه مهمه في حياتنا صحيح امتحان البكالوريا وفما
2: فما حتى
0: نعم.
2: محاولة أخرى عام
0: نعم.
2: آخر معناها تكون ناجحة يمكن في ركزوا دي مع الحلول ونحسوا أبنائنا أنهم هم معناها نتجنبوا المقارنات تاعهم مع الأهل الآخرين يمكن اللي هم يكونوا حالفهم الحظ في العام هذية، ونحسسوا أبنائنا أنه هما أغلى شيء عنا بغض النظر عن النتيجة اللي صارت.
0: وحصي لما في الصدور توا كما قلنا البداية اللي بدينا فيها اللي فما إن شاء الله ما فما كان الخير، إن شاء الله اللي خدم واللي تعب بالضبط يلقى نتيجة التعب نتاعه، معناه تعب عام كامل ماهوش سهل. إن شاء الله ربي يجيبكم في الصواب، وإن شاء الله ربي يفرح كل العائلات بإذن الله. يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة لميا على الكلام المطمئن هذايا والمنطقي الحقيقة، وهذاك هو اللي لازمه يتقال، وإن شاء الله الفرحة تعم كل البيوت. احنا بنشوف لكم بالخير أكيد، نسمعوا كاظم الساهر في النغم الموالي، وبعدها فقرة أحلى دار مع صديقتنا سندس الغريسي.

0: 27 دقيقة بعد لحداش، مواصلين ديما معاكم في ريحانة.
1: ريحانة ريحانة، مجلة نسائية أسبوعية للمرأة في كل المجالات الحياتية،
2: كل المجالات الحياتية.
0: وكالعادة الدار من الحاجات المهمة برشا في حياتنا، وساعات الميزانية تحكم فينا، فبرشا ناس تلتجأ لبديل الخشب أو بديل الرخام، وهذا هو موضوعنا اليوم في فقرة أحلى دار.
3: أحلى دار،
4: أحلى دار.
0: كالعادة فقرة أحلى دار ديما في تأمينها صديقتنا سندس الغريسي، حاضرة معنا على خط البرنامج. صباح النور يا سندس، أهلا وسهلا.
5: صباح الأنوار أختي ليلى، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة التطوير.
0: شكرا لي. كما قلت يعني من البدائل اللي أصبحت متاحة وموجودة خاصة في السنوات الأخيرة واللي حلت برشا إشكالات الحقيقة، هي بديل الخشب والرخام.
5: اي كنا نعرفوا تو كثر في السوق وكثر الشواء، وبرشا يقول لك هاني لقيت ما اقل ارخص واقل تكلفه، اي سورتو جماعه اللي يوصل الفينيسيون اختي ليلى
0: يدهش ماديا
5: يدهش ماديا
0: هو ما يقراش حسابه في الاساس يعني. نعم
5: يدهش يدهش معناتها
0: نعرفوا تكلفه كبيره
5: فوالا تكلفة كبيرة. وفما شكون توا بريود سي بريود نجاحات بكالوريا تخرج مناسبة صغيرة ومناسبة كبيرة ولا نفسات تحب تبدل الرونق نتاع دارها بتكلفة صغيرة وحاجة تكون بسيطة وحاجة تكون مزيانة برشا. دونك لهنا نقطة تقنية نحب نبينها للسادة المستمعين، راهو ديما يقعد الحجر حجر والرخام رخام والبديل بديل. البديل معناتها راهو كما نقولوا احنا حاجة هي اسمه على جسمه بديل، معناتها باش تقول انت راني خدمت كما الحجر 100% لا،
0: ده هو ظهر حتى بالعين المجردة ظهر، ما هوش رخام وما هوش لوح وما هوش ماتير حقيقية معنا
5: تقنيا. نقطة معناتها حبيت ان نعرج على نقطة تقنية، معناتها راهو الانتر معناتها في معناتها القدام معناتها بتوالي للسنوات
0: طول المدة
5: راهو ميلك طول المدة ولا رانا معناتها باش نجي نهار وباش نبدلوه. مش كيما الرخام كيما نحطوه ولا الحجر كيما نحطوه ولا الخشب، معناتها حاجة نوبل، حاجة تكون نبيلة وتكون ريزيستونت معناتها شد كما نقولوا احنا مدى الحياة. بالنسبة لبديل الخشب، هذا بديل الخشب ولا بديل الرخام ولا بديل الحجر ولا اي من البدائل من الخامات الاصلية الموجودة عندنا من الطبيعة، راهو فيها منها بديل اللي نجم نصمم به نجم مع تعاوننا في التصميم باقل تكلفة. لكن ثم حاجات كوتي تكنيك انه ننساوها، الغلظ بتاع نتاع العمق مثلا نتاع الحيط والا نتاع النيش، كي نجيو نحطوا البديل هذاك ساعات انت فرضا مدام ليلى نشوفوا نيش تكون عندنا البروفوندور نتاعها محترم، نخمم انا في بديل في البديل كيلك سواء الخشب ولا الحجر ولا الرخام، نجي نحطها لي

0: نتاعها راهي تنقص. في صورة ما أنا راني باش نعمل البديل راني نقرأ حساب العمق ذاك البروفوندور. كذلك فما حاجة أخرى اللي سادة المستمعين ممكن يتفاجئوا منها، ساعات راهو الوحدة الطرف القطعة تاع البديل راهي مش كيما تشوفها محطوطة في الشوروم، راهو مش كيما باش تخدمها على المساحة فديبون المساحة اللي عندك أنت، خاطر ساعات يتفاجئ فما قصان فما ديجوان. دونك لهنا نردوا بالنا كي نختاروا، والا نهيئوا رواحنا انه راهو ليسباس نتاعنا هذاك باش يجي في جوان، ماذا بينا جوان يكون سونتري ما يكونش من الجناب معناتها على اليمين على اليسار، ولا ما يكونش معناتها جوان ظاهر من فوق وظاهر من لوطا. دونك نحاولوا كي نخدموا الكونسيبت نتاعنا نخدموها بقياسات صحيحه وبطريقه اذكيه. كذلك لهنا يقول لك البديل الخشب وبديل الرخام وين نستعملوه، معناتها اسكو نستعملوه في البيوت فقط، اسكو نستعملوه في الليول، اسكو نستعملوه، هو راهو يجي بارتو يجي في الفضاءات الكل، الا حاجه وحيده اللي بون فما شكون لي كوميرسيو معناتها لي فورنيسور الكل يقول لك احنا خدمنا بدائل راهي تنجم تجي في لي سال دو بان. اما شخصيا انا ننصح في المناطق المنديه لي سباس يونيك احنا ما نبعدو معناتها باش دو بريفيرونس انا نغلفوهم بالفايونس والا بالغري دون لا ماس. يقعد لنا لهنا في الكوجينه ممكن خاطر الكوجينه ساعات تكون كوجينه كبيره نعملو بارتي سالون مونجي اي بارتي معناتها تكون هذيك للحركه والكل. دونك كان فما شي حيط تابع سالون مونجي نجمو نأسسو ونزوقو عن طريق البديل الخشب والا بديل الرخام. كذلك نجمو نزيدو فيه دي توش معناتها لمسات فنيه ما ننساوش الكاش لميير ما ننساوش لي سبوت اللي في الفو بلافون باش تضرب عليه باش معناتها تعطيك اللي في السو هذوك نتاع ليكليراج باش تعطيه شارم باش تعطيه رونق خاص وتزيد تظهر تكستور وتزيد يظهر الفالور القيمه نتاع البديل الخشب او بديل الرخام.
1: باهي احنا قلنا سندس سامحني انه بديل الخشب والرخام هما بيدهم بدائل للخامات الحقيقيه الموجوده الريال يعني، ولكن هما بيدهم ايضا فيهم معناها لو شوا برومي شوا دوزيام شوا تروزيام شوا، معناها فما الخامات اما ربما في الليبستور نتاعها معناها في السمك او في الجوده يختلفوا هما بيدهم، فما برشا خامات موجوده في السوق.
0: هو الاغلبيه اختي ليلى مش في السمك، السمك ما هوش مشكله، الحاجة اللي تلاحظها في الامبريسيون
1: الطباع
0: سورتو تو الطباع فوالا تو البديل الخشب بديل فوالا خشب والا بديل الرخام والا بديل حتى الجري معناتها حتى الليزان هذوكم العروق كي تظهر ساعات تلقى فورنيسور يختلف على فورنيسور اخر معناتها معمل الليزان هذوكم ساعات تلقاهم الطباعة نتاعهم ماهيش واضحة وفما الطباعة اللي تظهر اون ديري معناتها حاجة حقيقية. بون ما نجموش نحكم نقولوا برومي شوا ولا دوزيام شوا، ما نتصورش كان فما برومي شوا ولا دوزيام شوا
1: حسب السعر يختلف سعر
0: اي فوالا الاسعار فوالا الاسعار راهي تختلف حسب الحجم وحسب الخامة اللي انت تطلبها. ساعات تكون خامة شرجي اكثر وتكون مزيانة اكثر وتكون اقل من خامة انت معناتها من البانو اللي اخترته يكون اغلى، لا لي شيء انه يقول لك معناتها هذيك الخامة هي تكون كثيفة وشرجي اكثر. وماذا بينا لهنا في ليلة نترقوا بحاجة للسادة المستمعين انه ماذا بينا كل خامة نعطيها الفالور نتاعها، راه فما خامات نجمو نحطوهم في البيوت النوم راهم يجيوش في الصالون والعكس كذلك بالعكس، وفما خامات راهم نلقاهم في الفضاءات التجارية وخامات نلقاهم في المكاتب معناتها في تأسيس المكاتب هو الأغلبية المنصوح به انه كما قلت لك راهي حاجة معناتها ما تدومش وقتية فوالا. دونك لهنا ماذا بينا احنا كي ندخلوا هو علاش يتقلق ساعات الحريف والا المستهلك يتقلق ساعات انت كي توريه البديل معناتها الخشب ولا الرخام يقول لك لا شفته في الريستورون فلان الفلاني، لا شفته في شكون عامله في صالون ما عجبنيش، حتى باش تقترح عليه انت معناتها باش يخدموا في بيت نوم الكل يقول لك ما عجبنيش. دونك لهنا لازم كل خامه رانا نخدموها ونحطوها في القيمه نتاعها حسب الكونسيبسيون نتاع الفضاء نتاعنا كيل كسوا معناتها بيت نوم والا اول دونتري والا سالا مونجي والا سنة.
1: عمرها الافتراضي تو سندس قديش تعيش معنا على الأقل إذا ما قلقناش منها وهي ما زالت صالحة؟ لأنه عادة الناس القلقيين معنا في ساعة يفدوا من الحاجة يبدلوا بدائل الرخام والخشب وينجموا ينوعوا، هذا معناها فرصة ليهم يعملوا بارشة ديكورات في ديارهم. ولكن عمرها الافتراضي معنا قديش تداوم معنا على الأقل؟
0: هي عمرها الافتراضي راهي تداوم بين 5 سنين 6 سنين، معناتها تشد بالباهي اللي يستحفظ اختي ليلى اللي يستحفظ، معناتها ما فماش برشا سخانه مثلا، ما فماش
1: رطوبه،
0: ما فماش رطوبه، فوالا هذا الكل راهي تقعد، معناتها حاجه تداوم. مي كيما قلت لك راه الفالور نتاعها القيمه نتاعها ديما تقعد حاجه بديل،
1: ماهيش
0: حاجه نبيله، معناتها كيما الحجر وكيما كيما الرخام وكيما اللوح اللي حتى الفيكساسيون نتاعو تكون بطريقه تقنيه اقوى وخير، معناتها تشد اكثر.
1: نعم، يعطيك الصحة يا سندس، شكرا لك على كل التفاصيل والنصائح والإيضاحات هذه فيما يخص بديل الخشب والرخام، موضوع حديثنا اليوم في فقرة أحلى دار. نلتقي معاك الأسبوع القادم بإذن الله في آخر عدد من ريحانة، نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام، نسمعوا عدنان الشواشي في النغم الموالي، وبعدها باش تكون معنا عبر الهاتف الأخت بسمة المكني المختصة في علم الاجتماع.

0: آخر فقرة معنا فقرة من الواقع، ووقعنا أكيد فيه بارش ستر من الله علينا سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا عنده ذنوب، عنده عيوب، عنده أسرار، عنده أخطاء أكيد يعيشها ويعرفها كان هو بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي بقي ستره على الجميع. ولكن الإنسان زاد بطبعه في حاجة أنه يفضفض، أنه يتكلم، أنه يحكي، أنه معناها يختار باش يفضفض كما قلنا البوح الآمن. خاصة نتحدث اليوم على الإفصاح بناء على مشاكلنا، على عيوبنا، على أسرارنا الشخصية والجسدية، على ذنوبنا ومعاصينا في الدنيا. فما ناس تحب تتكلم تقولك أنا يلزمني نفرغ قلبي وما نتفرهد إلا ما نتكلم. نحكيه اليوم على البوح الآمن، وإلى أي مدى نجم نحكيه، ما في دواخلنا ولشكون خاصة. هذا هو موضوعنا اليوم في فقرة من الواقع، وحاضر معنا عبر خط البرنامج مدام بسمة المكني المختصة في علم الاجتماع، نستقبلوها بعد الشارع. من الواقع صباح النور سيدة بسمة، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة التطاوير.
0: يعطيك الصحة، اليوم ماكش معنا لالتزامات مهنية، ولكن ديما معنا في فقرة من الواقع. كما قلت يعني اليوم احنا كنا عنا عيوب وعنا أسرار وعنا ذنوب وعنا زلات وعنا أخطاء في الدنيا، ما فما حتى حد يعني منزل سبحان الله. فاحنا في حاجة ده أيضا أنه نفضفضوا بسمة وأنه نحكي وأنه نفرغوا قلوبنا، ولكن إلى أي مدى ينجم يكون الحديث هذايا آمن؟ التفاصيل معك.
1: صحيح، هو في خلال مرحلة حياتنا وفي تجربتنا الوجودية كلنا نعيش تجارب جديدة ومشاعر متقلبة واكتشافات ساعات تكون متسارعة، وساعات نحس بالأحباط أو الناس ما تطلعش في نفس المستوى اللي نحن حطيناه فيه، فنلقاو رواحنا أحيانا نميل إلى مشاركة كل ما يحدث لينا مع الأصدقاء أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر ناس ربما مهنتها هي أنها تستمع لينا. لكن من المهم أنه نتعلم ونعلم حتى أولادنا أنه الصدق لا يعني ديما كشف كل شيء، واللي ثم أسرار مكتوب لها أنها تقعد ديما أسرار، وأنه التعبير عن الذات لا يقتضي نشر الوعي بكل تفاصيل الحياة للعلن، ولكن نخبيه حاجات ونخرجه حاجات. ومن الناحية النفسية ديما يحتاج الإنسان إلى فضاء آمن يتحدث فيه على المخاوف متاعه. ربما عنا برشا أسئلة ساعات نحبون نلقاولها أجوبة، ما نعرفوش شنو اللي يصير لنا، كيف تدار الأمور. لكن يحتاج أيضا إلى تعلم قيم الخصوصية. هناك فرق بين السر اللي يحمي الحياة الشخصية ويحفظ الكرامة والحدود، وبين الكتمان اللي يخفي خطر أو عنف أو مشكلة تستوجب طلب المساعدة. مش كل شيء نخرجوه للعباد، لأنه ثم عيوب ربما تأخذ كما آخذ علينا. علم الاجتماع شنو يقول صديقتي ليلى؟ يقول اللي تعتبر القدرة على إدارة المعلومات الشخصية جزء من النضج الاجتماعي،
0: معرفة جزء شنو من الوعي، وشنو اللي نحتفظ به النفسي وشنو النجم نشارك به غيري.
1: وأولادي ديما يلزم نعلمهم ونقول مرة ثم حاجات يتقالوا ويخرجوا للعلن، وثم حاجات وتجارب كما قلنا يجب أن تدفع ما تخرش. ليس كل ما نعيشه يصلح للنشر للتداول بين الناس، لأنه بعض التجارب تخص الفرد وحده ولا تخص الأسرة فقط ولا تخص الأصدقاء فقط. الاحترام يعكس ديما الاحترام للذات وللآخرين. ساعات ربما مشكلة ما تخصنيش أنا وحدي، مثلا تخص صديق، مش مسموح لي أني نبرتاجيها مع العباد. ساعات أنا نمشي لمكان آمن أو لفضاء آمن باش نحكي على مشكلة، مش ضروري الناس هذوكم اللي حكيت لهم المشكلة يخرجوا يشربوا التاي مثلا بحكايتي. أو يحلوا ميعاد بالحكاية اللي أنا حكيتها، حتى وإن كانت المهنة متاحة مخولة إنها تسمعني. تسمعني ديما في إطار الشفافية، في إطار احترام المعطيات الشخصية.
0: وفما مهن زادة بالقانون مفروض عليهم إنهم يحترموا أسرار الناس وخصوصياتهم. المختصين كما سيادتك مختصة في علم الاجتماع، أنت أمينة على أسرار الناس اللي فضفضوا لك، المختص في علم النفس، طبيب النفس، طبيب العادي يعني العائلة، طبيب العائلة، المحامي متاعك مثلا، هذوما ناس يعني محلفين وناس الناس مفروض عليهم انهم يحتفظوا بالاسرار نتاع الناس، ولكن ناس اخرى ماهيش مطالبه قانونا انها تحتفظ باسرار غيرها، ولكن اخلاقيا مطالبه بذلك. انا وقت اللي نأمنك على سر وإلا على حاجة تخصني، فأخلاقيا البوح الآمن اللي أنا أعطيت فيك ثقة وتحدثت معاك بثقة على حاجة تخصني، المفروض تكون عند الثقة متاعي. وربي في الأساس احنا أمرنا بالستر، يعني سواء ستر أنفسنا وإلا حتى ستر غيرنا، معنا ما نفضحوش غيرنا أو ما نحكيوش على غيرنا، وكما قلت لي نشربوا بهم تاي، فهذا مهم برشا.
1: هو من الجانب الديني ديما ربي سبحانه يقول من ستر مؤمنة ستره الله، معناتها يوم القيامة والآيات كثيرة في الباب هذا وفي الستر، ربما المجال ما يسنحش لنا المرة هذه، ولكن حتى اجتماعيا مثلا حتى في العائلة احنا ديما نحبوا نراقبوا بعضنا وديما نحبوا ننتزعوا حتى الأسرار بالقوة. مثلا أنا اليوم صار سوء تفاهم بيني وبين زوجي، حكيت لجارتي مثلا، وقت اللي نبدأ في أيامات الصفاء تبدأ ساعات تفكر فيه تقول لي ما كنت عركت ولا ما وقلك ولا مش هذاك الهدف. راهو الإنسان معرض انه يفضفض، معناه انا احيانا وقت اللي تثقل عليا المشاكل النجم نفضفض للشخص، مش معناه الشخص هذاك اللي فضفضت له باش يشدها عليا، معناها بلغتنا العاميه ولا يلزم نتعلم التمييز بين ما يمكن مشاركته وما يجب الاحتفاظ به في دائره الثقه لا اكثر ولا اقل. يمكن انه نقوله مثلا انا مثلا احكي لي وقت اللي تحتاج لي وانا موجوده هنا باش نساعدك وننصحك، لكن راهو مثلا الحاجه اللي تقولها راهي باش تقعد بيناتنا، لا تنشر لا تروى، راهو التفاصيل هذيك تفاصيل حياه راهي، والايام معناتها راهو الانسان يتبدل والقناعات تتبدل ويزيد كل يوم وعي ويزيد كل يوم نضج والنسخه متاعنا تتبدل، معناتها بمجرد خروج هكا الاسرار هذيك واسترجاعها ربما في وقت ما عادش الشخص يحب حتى يتذكرها.
0: صحيح، فما بالك يخليها عند ناس اخرى.
1: في زمن الشبكات الاجتماعيه معناتها اصبح الحفاظ على الخصوصيه مهاره اساسيه.
0: نعم.
1: ينشر معناتها اليوم ننشر انا اليوم حاجه نقعد سنوات طويله ربما نفسخها ربما عبد اخر يستحفظ بها في العلاقات في الدراسه في العمل. لذلك فالتربيه على الحكمه في الكلام لا تقل اهميه على التربيه على الصدقه او الاحترام او الصدق في الكلام. مش المطلوب ديما انه نخبي نفسي على العالم، لكن يلزمني نتعلم انه مش كل شيء صالح لكل زمان ومكان.
0: نعم.
1: وثم زاد اشخاص مناسبين والنضج عمره ما كان يقاس بما نقوله بل بما نختاره.
0: نعم.
1: وبالنسخه اللي نصبح عليها كل أيكي. يوم خير.
0: ودائرة علاقاتنا زاد احنا بالتجربة وبالنضج وبالعمر واحد يعرف يولي حتى بالكفوف في الدنيا اللي يأكلها إنسان الكفوف في الحياة توريه شكون أهل الثقة وشكون لا. أكيد أنا كي نحكي مع صديقتي نعرف صديقتي شنية. صحيح الثقة 100% واحد ماذا بيه ديما يكون حذر وينتقي بالقداء علاقاته، ولكن زاد أيضا أهل الثقة راه معروفين وعادة أقرب الناس لينا هما عائلاتنا. بس ما هكا ولا
1: صحيح ديما نحن حتى نقولوا حتى في لغتنا العامية تعرف أنت لشكون تحكي. ثم ناس معناتها أهل الثقة سواء كان في العائلة أو في محيط العمل أو في محيط الأصدقاء.
0: نعم.
1: ديما تلقى هيك اللي معروف اللي هو إنسان ثقة أهل الثقة، هم أشخاص ديما نشعر معهم بالأمان ونحفظ عندهم حتى أسرارنا.
0: نعم.
1: دون خوف.
0: نعم. نعم.
1: ونجد لديهم الصدق والاحترام والدعم في أوقات الفرح والشدة.
0: نعم.
1: ومن ناحية النفسية رأوا الإنسان يحتاج ديما إلى أشخاص يثق بهم لأنه الإنسان يشعر بالاستقرار وبالطمأنينة وما ينجمش يعيش وحده ليلى. الثقة تبنى مع الوقت كما قلت أنت من خلال المواقف من خلال التجارب ليس من خلال الكلمات. أنا اليوم حكيت لك وما كنتش أهل للثقة نشعف.
0: بالضبط.
1: يكون درس. أهل الثقة تقوى الروابط الاجتماعية معه ويتعزز معناتها تتعزز الصداقة معه.
0: أي.
1: وديما ثم علامات أنا ديما نقول حتى لأولادي ثم علامات الأهل الثقة معناتها يحفظون الأسرار يصدقون القول ينصحون معناتها يحبون بدون شروط يحترموا الحدود الشخصية. ساعات الإنسان يبدأ يحب يفك منك الكلام في حاجات أنت ما تحبش تقوله
0: يستدرجك بالحديث. صحيح صحيح. نعم.
1: ساعات الإذام تاعنا اجتماعيا يوصل لدرجة أنه أنا نحب نفكرك بحاجات أنت نسيتهم أو تجاوزتهم
0: وإلا يحرشك بيها أصلا في حضور ناس أخرى.
1: إلا أنه نحب نظهر نقاط الضعف اللي فيك نحب نبين اللي أنت توجعت في يوم من الأيام. وهذوكم ناس ضعاف اجتماعيا ديما يغذيوا الكمال متاعهم على النقص متاع غيرهم وكأنهم منزهون، معناها بالعكس رو خير الخطأون التوابون.
0: نعم.
1: وديما ربي سبحانه يقول معناتها نبشر الصابرين اللي صبروا على الأذى وعلى الناس وعلى التجارب وعلى الأيام وعلى المحن. لذلك الحكمة إنه نتعلموا ديما إنه راه كل صديق مؤتمن على كل الأسرار إذا كان جربناه ولقيناه أهل الثقة.
0: وسر ما تحبوش يخرج أي سر ما تحبوش يخرج خليه
1: تدرج بين اختبار الأخلاق والمواقف. يعني اللي أخلاقه عالية وعنده قيم ومبادئ في الحياة تلقاه ديما يحترم الناس يحترم أسرارهم. وكما يقول المثل صاحبك مش صاحب الرخام معناها خاطر الرخام الناس الكل تقول
0: أنا
1: صاحبك ديما صاحبك وقت الشدة وقت على خاطر المواقف اللي تكشف معادن الأشخاص الحقيقيين واللي في النهاية يكون راو الإنسان ديما نبدأ دايرين برشا معارف راه أما أهل الثقة قلة والأصدقاء قلة واللي يستحقوا إنه نمنحوهم مكانة خاصة ديما بمرور التجارب والحياة واللي يتعدوا على الصواب علينا.
0: نعم وإن شاء الله ربي بقى علينا ستر جميعا الناس الكل. يعطيك الصحة يا بسمة. شكرا ليك ونلتقي معك الأسبوع القادم مع موضوع جديد. ربي عاونك إن شاء الله أنت وكل الفريق اللي معك. شكرا هكا تقريبا مستمعينا نوصل معكم إلى موفى حصتنا في أكيد ريحانة. شكرا للهادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء تقنيا كذلك فيصل شوشان على مستوى اللوحة الهاتفية حبيب هدية في قاعة مراقبة البث. كنت معكم ليلى صحنون في الأعداد والتقديم لريحانة. نلتقي هلا حد بإذن الله. إلى اللقاء جميعا.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. عوان وإطارة شركة سيتاب بحقل البرما ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بجملة من الاستحقاقات المهنية والشغلية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 يومي 24 و25 من جوان الجارية. وفي العالم الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود صهاينة في جنوب لبنان. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. نظم اليوم عوان وإطارات شركة سيتاب بحقل البرما وقفة احتجاجية للمطالبة بجملة من الاستحقاقات المهنية والشغلية. أكثر تفاصيل يقدمها الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بتطاوين شريف برينية في متابعة منها الزميل سعيد العكروت.
3: نظرا لعدم الوصول إلى والجلوس على طاولة المفاوضات مع السيتاب، فدخل أعوان وإطارات الكتاب في حقل البرما في وقفات تنفيذ وقفات احتجاجية من أجل جملة من المطالب، منها زي الشغل، منها الترقيات، منها الزيادة العامة في الأجور. ووقعت في الأمس جلسة عبر التواصل الاجتماعي، ولكن لم تصل إلى اتفاق يجزي الطرفين أو يلبي هذه المطالب. فتتواصل هذه الوقفات الاحتجاجية إلى حين الجلوس أو ربما خطوة أخرى في التصعيد.
2: يشتكي سكان جزيرة جربة من الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشرب في مختلف معتمديات الجزيرة. حول هذه الإشكالية تحدث عدد منهم لميكروفون الزميلة لمية بنغالي.
4: هل يشوفوا فيه في جربة يتقسم ما غير في الصيب؟ علاش احنا يتمنى ما نحاولوا الحاجات هذه نخدموهم مشتا، نحاولوا نعملوا صيانة، علاش نخلوا الحاجة حتى اللي تتهلك تتكسر يصير عطب فجأة يعني ميشيش عطب فجأة، المامو يجي العطب وقت اللي يعني بشوي بشوي يعني حتى اللي نصيب.
5: الموضوع متاع الماء في جزيرة جربة والله أمر محير جدا، ولينا كيك اللعبة على الغميضة وانا ركامنا اللوجو على الماء ما فماش. يا اخي اذا كان فما مشكله بالنسبه للسوناد بتاع جربه يا اخويا يجوا صارحوا يقولوا راهو ما نجموش نوفروا الماء كامل جزيره جربه في الوضعيه هذه، مش تقولوا صفا واشغال وطور الانجاز وتحسين الخدمات. والله راه ماشي يتعدى حتى شيء على المواطن، ماشي يتعدى حتى شيء على المواطن، وذاق الحال ذاق. شنو هذه راهو شنو يرجع نفس الليل ويقص 4 أيام ويعاود يرجع بعد 3 أيام في نفس الليل يا اخي شنو باش نعيشوا خفافيش؟ احنا نستنوا الليل باش ندوشوا ورجلوا حالتنا ورجلوا اللي عنده دار واللي عنده مرمى واللي عنده قضيه واللي عنده حكايه.
6: نحب نفهم علاش وين يجي الصيف تمرجونا تو نورمالمون منطقه سياحيه، منطقه ما شاء الله جزيره الاحلام، علاش نحب نفهم انا كمواطنه علاش تعذبوا فينا في الماء؟ عليه توا انتو كي تسحبوا علينا فرنك تجوا تقصوا الماء وتعملوا لنا مشكله وما نعرفش شنو. يا خويا هذا حقنا، انا كمواطنه من حقي انا باش ندون بربي المسؤولين، اي مسؤول من الصغير للكبير ارحمونا في الماء.
2: انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية لسنة 2023 حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. سرور بن صالح مديرة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة تتحدث في هذا الإطار للزميلة لمية بنغالي.
7: العجز في الموازنة المائية موجود خاصة في فصل الصيف مع العدد الكبير من الحاجيات ولا الكمية الكبيرة من الحاجيات الضرورية لذروة الصيف، مع محدودية الموارد المائية شهدت نسق ومرتفع من عام لعام خاصة مع تزايد المسابح المنزلية وتزايد الاستهلاك الخاص لكل فرد في جزيرة جربة على حد سواء بالنسبة لاستعمال العادي المنزلي ولا استعمال لدى كبار المستهلكين. بالتالي ينطلق العمل بالتعديل الليلي بالمناطق المنخفضة على غرار مناطق مزرية المنطقة السياحية مع تمدية ميدون، واللي هي مناطق اللي يكون سهل تعب أمتاحها بعد التعديل الليلي، وذلك لتأمين الكميات الضرورية والمناسبة من الكمية من المياه بالخزانات. هذيك علاش انطلق العمل هذا منذ يوم الأربعاء الفارت، وبالتالي توصي الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بأخذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك الماء وتأجيل الاستعمالات الثانوية خلال فترة الذروة اليومية.
2: في إطار مشروع أولياء فاعلون في الدمج، تنظم غدا جمعية الأمل التوحد بمدنين الحلقة التدريبية الختامية لفائدة الأولياء والمعلمين والمرافقين والمختصين والمهتمين بقضايا الدمج المدرسي، وذلك بفضاء المركب الشبابي بمدنين. مدير الجمعية عبد العزيز فضلي يقدم التفاصيل في استضافة منتها الزميلة هادي قريسواعي.
8: هي الحلقة هذه استجابة للعديد من الطلبات والمقترحات اللي تم تجميعها من خلال استبيانات التقييمات والمتابعة المنجزة خلال مختلف مراحل المشروع، وباش يتم خلالها فتح المجال للإجابة على تساؤلات المشاركين ومشاغلهم المتعلقة بالدمج المدرسي للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتجميع التوصيات الختامية للمشروع قصد رفعها إلى الجهات المعنية، ثم توزيع مواد تعليمية مبسطة لفائدة الأولياء تتمثل في مجموعة من الجداول البصرية الداعمة للحياة اليومية والتعلم، وكذلك تسليم شهادة المشاركة لجميع الذين شاركوا سابقا في الدورات التكوينية السابقة.
2: ستشهد ولاية جابس تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في إطار مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مركب لتشغيل وتكوين المستمرة. وتم خلال الجلسة قرار قيام ببرنامج تهيئة بالمركز القطاعي لتكوين في الصيانة بجابس باعتمادات تبلغ 1.7 مليون دينار، يتضمن صيانة المبيتات وسور المركز وإنجاز ملعب رياضي معشب. وتم أيضا إقرار صيانة مبيت الذكور بالمركز القطاعي لتكوين في البناء والتنقيب باعتمادات تبلغ 500 ألف دينار، وصيانة مركز التكوين في الصناعات التقليدية بكلفة تفوق 150 ألف دينار. نختم صفحة الجهات بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنينة أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق للعشرين من جوان الجارية من 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بالمناطق التالية: حسي مدنين، قرار بن مغلية، وعمرة الجنوبية. كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. في الشأن الوطني، حدد نصاب زكاة المال العام الهجري 1448 ب 34 ألف دينار و 369 دينارا و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر أمس عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري وفق ما ورد في نص البلاغ. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من أجوان الجارية بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 تحت شعار التكوين المهني مهارة تبني الوطن، حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. وأضاف بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني أن النسخة الثانية من الملتقى تنعقد في إطار برنامج تكوين الذي تشرف الوزارة على إنجازه بالشراكة مع منظمة سويس كونتاكت ضمن التعاون التونسي السويسري. ويهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. ولفت بلاغ وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى أنه سيتم خلال هذا الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادرة لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. سخرت الإدارة العامة للديوان التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاجة لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. ويتنزل هذا الإجراء في إطار جهود الديوانة التونسية لتسريع العبور وتقليص فترات الانتظار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبرية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. في العالم استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان ليلا وفقا للإعلام الرسمي. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الجيش الصهيوني استهدف فجرا بغارات جوية منازل مأهولة بالسكان ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين. في المقابل أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة وإصابة 17 آخرين خلال معارك في جنوب لبنان وفق تقرير إعلامي صدر اليوم. أرجى رئيس الوزراء الباكستاني زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا اليوم بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد حسب ما فاد به متحدث باسمها. وقال المتحدث في بيان إن الزيارة المقترحة أرجئت بعدما تم توقيع مذكرة إسلامباد للتفاهم بشكل إلكتروني ودخلت حيز التنفيذ. وأضاف ستمضي المرحلة المقبلة عبر مسارات منفصلة على المستوى التقني بشأن قضايا عدة مشيرا إلى التزام باكستان المساهمة في هذا الجهد الدبلوماسي. قال ستيف ووتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال إحاطة سرية أن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران. ونقل مصدران مطلعان فحوى هذه الإحاطة شريطة عدم الكشف عن هويتهما. كما رجح مراسل صحيفة وول ستريت جورنال لقاء مدير الوكالة الدولية بالوفد الإيراني اليوم في العاصمة النمساوية فيينا. إلى هنا تكملت نشرة أخبار الظهيرة وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أعوان وإطارات شركة سيتاب بحقل البرما ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بجملة من الاستحقاقات المهنية والشغلية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 يوم 24 و25 من جوان الجارية. وفي العالم الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود صهاينة في جنوب لبنان. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي في الأخراج التقني هادي الغريبية. شكرا وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: قانون غريشام هو مبدأ اقتصادي ينص على أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول، وينسب إلى المستشار المالي الإنجليزي توماس غريشام في القرن 16، رغم أن الفكرة كانت معروفة قبله في كتابات بعض المفكرين الاقتصاديين. يقوم القانون على ملاحظة سلوك الناس عندما تتداول في السوق عملتان لهما نفس القيمة الاسمية ولكن تختلفان في القيمة الحقيقية، أي في محتواهما من المعدن النفيس كالذهب أو الفضة. فإذا أصدرت الدولة عملة جديدة تحتوي على نسبة أقل من المعدن الثمين، أي أقل قيمة فعلية لكنها أبقت لها نفس القيمة النقدية، فإن الناس يميلون إلى الاحتفاظ بالعملة الأعلى قيمة أو الجيدة وادخارها أو صهرها أو حتى تهريبها، بينما يستخدمون العملات الأقل قيمة وهي الرديئة في المعاملات اليومية. وبهذا تختفي العملة الجيدة تدريجيا من الأسواق. ظهر هذا السلوك بوضوح في الفترات التي كانت تعتمد فيها الدول على النظام المعدني كالذهب والفضة في سك النقود، حيث كانت الحكومات أحيانا تخفض نسبة المعدن النفيس في العملة لتغطية عجز مالي، ونتيجة لذلك كان الجمهور يحتفظ بالعملة القديمة ذات المحتوى الأعلى من الذهب والفضة. ولا يعني قانون غريشام أن العملة الرديئة أفضل، بل يصف سلوكا عقلانيا للأفراد في ظل نظام يفرض سعرا رسميا لا يعكس القيمة الحقيقية. كما أن القانون لا ينطبق دائما في الأسواق الحرة بالكامل، فإذا ترك تحديد الأسعار لقوى العرض والطلب دون فرض قيمة رسمية موحدة، قد تتداول العملات وفق قيمتها الفعلية دون أن تطرد إحداهما الأخرى. وبذلك يظل قانون غريشام مثالا مهما لفهم أثر السياسات النقدية على سلوك الأفراد واستقرار النظام المالي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: القصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية. وصلنا اليوم إلى آية عظيمة في سورة البقرة، اللي هي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. الآية هذه تأتي بعد أن خلق الله آدم عليه السلام وعلمه الأسماء كلها كما حكينا في الحصة الفارطة، وأظهر فضله على الملائكة بالعلم،

أراد سبحانه أن يعلمه أو أن يعلن تكريمه لهذا المخلوق الجديد، فأمر الملائكة بالسجود لآدم، سجود تكريم مش سجود عبادة، فسجدوا جميعا طاعة لله تعالى وامتثالا لأمره. لكن مخلوقا واحدا رفض السجود، واحد بركة ما حبش يسجد، إنه إبليس الملعون. ومن هنا بدأت أول معصية في تاريخ الخليقة، معناها في تاريخ الأمة كل، وأول معركة بين الحق والباطل وبين التواضع والكبر. هنا قد يتساءل البعض، لماذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ علاش أمرهم بالسجود؟ السجود هنا إخواني المستمعين لم يكن سجود عبادة، مش عبادة لا، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، السجود كان ربي عز وجل، وإنما كان سجود تكريم وتشريف لآدم عليه السلام وطاعة لله عز وجل. فالملائكة لم تسجد لآدم من تلقاء نفسها، وإنما امتثالا لأمر رب العالمين. وهذا يبين المكانة التي منحها الله للإنسان عندما يلتزم بمنهج ربه. المولى عز وجل عندما يأمرنا بعبادة أو يأمرنا في شريعته بأمر، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن الأمم التي هي معناها موجودة في القرآن والأمم السابقة، فما قالوا سمعنا وعصينا. أيوة، شفت الفرق كيفاش؟ عندما تقول سمعنا وأطعنا، حتى في آخر أوت سورة البقرة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنت تمتثل إلى أمر الله حقيقة وتتوجه إليه بقلب خاشع. هذا هو حقيقة الإيمان. استجابة الملائكة هنا، فسجدوا، هنا سجد الملائكة كلهم سجدوا، كلمة قصيرة لكنها تحمل معنى عظيم. فما إن صدر الأمر من الله حتى بادروا إلى التنفيذ دون تردد أو نقاش. ربي قال لهم أسجدوا، سجدوا، ما قعدش شمعها هكا الإنسان اللي يكون عند دم الشك، ولا وهذه كيفاش وهذه علاش وكذا، طول مباشرة امتثلوا إلى أمر الله. وهذه هي صفة الملائكة، علاش الإنسان ديم يقول ماذا بك تتصف بصفة الملائكة في أفعالك في أمائك كل شيء. قال ربي في الآية، هم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد ضربت الملائكة أروع مثال في الطاعة والانقياد لأمر الله. أما سيدي واحد بركة ما حبس يسجد، شكون هو؟ إن شاء الله ربي يجيرنا وإياكم منه. أما إبليس فقد كان حاضرا مع الملائكة لكنه ليس منهم، قال ربي إلا إبليس، ثم وصف موقفه بكلمتين خطيرتين. إيش قال؟ أبى واستكبر. إيش معنى أبى؟ أي رفض تنفيذ أمر الله، مش هكبر واستكبر، أكل كبر واستكبر، أي رأى نفسه أفضل من آدم. علاش يقول لك أن المسلم ما يكونش متكبر، ما يكونش منا عندك الكبرياء، لا لا، يكون متواضع، يكون صاحب كلام لطيف، حتى كان لربما ساعات يجيك منه ومنه مثالش عدالة كفاه على مولاه. ديما الإنسان يكون المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقد ذكر القرآن حجته الباطلة في موضع آخر، شكل أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيفاش أنا نسجد له؟ أنا راني مخلوق من نار وهو من طين. فقاس بعقله القاصر، علاش يقول لك العقل متاع الإنسان راه بسيط، وظن أن مادة الخلق هي المعيار التفاضل، ونسي أن المعيار الحقيقي هو طاعة الله وامتثال أمره. هنا رأي هذه تكتب عليها كتب ومجلدات، مش نحدث منا في درج ودرجين، هذه فيها عبرة كاملة كيف الإنسان يسلم أمره لله، التسليم لله. الله لا يفعل إلا الخير، الله لا يأمرنا إلا بصالح لأنفسنا، ولكن دائما النفس والشيطان يوسوس الإنسان، حتى في الصلاة يقول لك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ربي يرزقنا الخشوع إن شاء الله. ما يا سيدي العبر هنا، الكبر أول معصية، إن أول ذنب عصي الله به لم يكن السرقة ولا القتل، وإنما كان الكبر أول معصية عصاها، نحن نقول إحنا صارت للمولى عز وجل، هي الكبر. لقد منع الكبر إبليس من السجود، وربما
يحرم الكبر الإنسان من قبول الحق والاعتراف بالخطأ. سبحان الله، إنسان كي يكون متكبر حتى يقول لك كلمة السماح ما يقولهاش، ما يقولك سامحني، ديم يحس روح اللي هو كبير وكذا، ما عندهش التواضع، هذا يخطأ أو الاعتذار للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، بالله يسمعوا مليح سادة مستمعين وبلغوها للناس كل، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عرفتم شو مثقال ذرة؟ ليتك كي تغمض عيونك وتحلهم وتشوف الفضاء كما حاجات كريئة، هذاك هي مثقال ذرة، قل حتى هذه من الشعرة. والكبر ليس في حسن الملبس أو جمال الهيئة، مش منا في الأي، لا، إنما الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق. كي تبدا حاجة فيها حق ويقول لك حتى في المعنى الشعبي كلام الحق وجاع، ما تيجي حد أو احتقار الآخرين، لا، ما تحتقر حتى إنسان، ما تترش لها ساعات. ربي عز وجل إنسان بسيط، معناها في يعمل في عمل بسيط أو لربما لباس غير، معناها كذا ما عندش كذا، ولكن يجعل فيه ربي الولاية، كي هز يديها ربي، ربي يستجيب. حتى في الحديث: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، ما تعرش عليها وين، لا تحقرن من المعروف شيئا. وقد وقع إبليس في خطأ كبير عندما قارن نفسه بآدم فقال: أنا خير منه. وهكذا يفعل كثير من الناس حين ينشغلون بالمقارنات، ما تقارن روحك بحد، كل واحد أعطاه ربي، العاطي المولى والقابض المولى عز وجل، فيقيسون أنفسهم بالمال أو المنصب أو الجمال أو النسب. لكن الإسلام يعلمنا أن التفاضل الحقيقي يكون بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هنا نتعلم برشة دروس. شنية الدروس؟ سرعة الاستجابة المولى عز وجل. فالمؤمن إذا علم أمر الله بادر إلى تنفيذه، لا يؤجل التوبة، ما يقولش توا نتوب، ما زلت صغير خلنا نزيد كذا، لا لا لا، لا تؤجل التوبة، لا تؤخر الصلاة، صلي في وقتك، هاي مش خليها توها توها تو. حتى إبليس قال: لا أمني أنهم ساعات يحضر وقت الصلاة يذن الأذان، تقول خلنا نزيدك الدرج لحظة بن تو نرتاح شوي وتنصلي، يجيك إبليس ولا نفسك تجيك مشغل تضيعك في الصلوات كل. ولا يتردد في فعل الخير، تبدأ تفهم حاجة مشروع فيه خير ما تترددش، مباشرة أعمى، ما تعرش عدني إيش فيها. أيضا من المسائل الأخرى: الأدب مع الله. فالملائكة لم تجادل ولم تعترض، بل امتثلت الأمر بكل خضوع. أيضا من العبر الأخرى اللي هي التواضع: مع علو مكانة الملائكة وقربهم من الله، لم يمنعهم ذلك من السجود حين أمروا، على قد ما هم كانوا مقربين، على قد ما هم معناها ضخاء. حتى جبريل عليه السلام هذيك تشوفوا عنده 300 جناح، الجناح الواحد كما بين السماء والأرض، وعلى كبر المعناها الحجم تاعهم امتثلوا إلى أمر الله مباشرة، قالهم اسجدوا، سجدوا مباشرة. والدروس الأخرى من سقوط إبليس: كما نتعلم من إبليس أمورا يجب الحذر منها، أول حاجة الكبر، فهو سبب الهلاك والخسران. وأيضا الحسد: إذا حسد آدم على ما منحه الله من فضل، الحسد هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب، هو حسد آدم، لذلك الإنسان ما يحسدش الناس. والأخرى الاعتراض على أمر الله، فالمؤمن يسلم لحكم الله ويثق لحكمته وما يغترش بنفسه. لذلك التواضع في الحياة المسلم، التواضع يرفع صاحبه عند الله وعند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فكلما ازداد الإنسان تواضعا ازداد رفعة ومكانة. أما المتكبر فإنه وإن بدا كبيرا في أعين الناس فهو صغير عند الله. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعجب والرياء والحسد. اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين المطيعين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج. والأنفس أمست في حرج، وبيدك تفريج الحرج.

إذا ما شئت في الدارين تسعد، فكثر بالصلاة على محمد. سلام طيب أرج بهيج على المختار سيدنا محمد.

سامع الدعاء ويا رافع السماء ويا دائم البقاء كن وكيلي واتجاهي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظم اليوم أعوان وإطارة شركة سيتام بحقل البرما وقفة احتجاجية للمطالبة بجملة من الاستحقاقات المهنية والشغلية. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية لسنة 2023 حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. في إطار مشروع أولياء فاعلون في الدمج، تنظم غدا جمعية الأمل للتوحد بمدنين الحلقة التدريبية الختامية لفائدة الأولياء والمعلمين والمرافقين والمختصين والمهتمين بقضايا الدمج المدرسي، وذلك بفضاء المركب الشبابي بمدنين. ستشهد ولاية جاب السركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في إطار مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مركبة للتشغيل والتكوين المستمرة. سخرت الإدارة العامة للديوان التونسية عدد من أعوانها على متن بخيرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص جولان إلكترونية قبل الوصول إلى تونس. استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان ليلا وفقا للأعلام الرسمية. أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة وإصابة 17 آخرين خلال معارك في جنوب لبنان وفق تقرير إعلامي صدر اليوم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

إنك ميت وإنهم ميتون.

يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونستهديه جل وعلا، ونتوب إليه ونستغفره، وهو الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأهبوا عباد الله، تأهبوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض بها وجوهنا يوم نلقاه عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل شيء، على كل صغير وعلى كل كبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأصحاب العقول السليمة والقلوب الواعية يستعدون ليوم الحساب بمحاسبة أنفسهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية تحث على التقوى وعلى محاسبة النفس، وتذكر بأن الله يعلم الكبيرة والصغيرة وسيحاسب عليها. عمر الفاروق رضي الله عنه قال: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. استعدوا ليوم القيامة، يوم تعرضون على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. ويقول عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الفضيل بن عياض يقول: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه. لحب يضمن لنفسه تخفيف وطأة وهول وصعوبة الحساب، فليستعد لذلك من الآن، وليبدأ هو بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب. فينبغي للعاقل أن يكون له من حين لآخر ساعة يحاسب فيها نفسه، لأن الأمر الذي سيحاسب فيه نفسه، وهو طاعة الله أو عصيانه، مرضاة الله أم إغضابه، هذا الأمر يتعلق بسعادة أبدية أو شقاوة أبدية. حفظني الله وإياكم من الثانية، وأنعم علينا بالأولى، بسعادة أبدية لا تنتهي. ولابد أن يكون العبد ليكون في مستوى محاسبة النفس، لابد أن يكون من المتقين، يعني يخشى الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا ذلك لما فكر
في محاسبة نفسه. ومن هنا إذا أراد العبد أن يحاسب نفسه سيبدأ بأن يوازن بين ما أنعم الله به علينا من نعم، من عافية، من أمن، من ستر، من غنى، يوازن بين ذلك وبين ما يصدر عن العباد من معاصي ومن ذنوب. آنذاك يظهر له أن الأمر فيه تفاوت كبير بين نعم كثيرة لا تحصى وبين رد من العبد بعدم الشكر وبالمعصية، فيعلم آنذاك أنه قد زل وليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد تفطن لهذا فإنه سيعرف قدر نفسه، حتى لا يظن الواحد منا أنه قد حقق الصلاح والتقوى. كل منا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن لا يعترف بخطائه فإنه لن يتوب منه ولن يصلح حاله. ولهذا العبد إذا حاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة فإنه سيتفطن إلى ما يوجد في سلوكه وفي أعماله من تقصير. إخوتي الكرام، ينتظر من المؤمن أن يحاسب نفسه فيسألها: هل ظلمت أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل ظلمت نفسك فألقيت بها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل أذيت مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه؟ هل قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان كسبك يا نفسي حلالا طيبا أم عكس ذلك؟ هل أنفقت ما أنعم الله به علي فيما يرضي الله أم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ والمؤمنون أيها المؤمنون كلما أذنبوا وأساءوا استغفروا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغفار الذي لا يغفر الذنوب غيره. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يواصلوا فيما أخطأوا به، لم يواصلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، لم يصروا. ولكن الاستغفار أيها المؤمنون ليس للعاصين فقط، بل أيضا لمن أطاع الله. لأن المطيع المصلي مثلا بعد أن يتم الصلاة بخشوع واطمئنان يستغفر لربه سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل زلل يمكن أن يكون قد وقع فيه وهو يصلي. وهكذا كل طاعة، كل عمل في مرضاة الله سبحانه وتعالى نحرص على حسن أداء العمل وعلى أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم نستغفر الله إن كان هناك خلل أو كان هناك تقصير. في هذا الإطار، إطار تنبيه النفس من الغفلة ومحاسبتها قبل يوم الحساب، التابعي الربيع بن خثيم حفر في بيته حفرة، وكلما لاحظ أن نفسه أقبلت على الدنيا ونسيت الآخرة ووقعت في الغفلة ينزل في تلك الحفرة وكأنه قد نزل في قبره ويصيح ويبكي وكأنه في عداد الموتى ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يصعد من الحفرة ويقول: يا نفس، كنت تطلبين أن ترجعي إلى الدنيا لتعملي صالحا، فها أنت في الدنيا لم تموتي، فالأمر مجرد تنبيه، ها أنت في الدنيا فاعملي صالحا. فلننتبه أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا ومجال العمل ما زال، فلننتبه لذلك ولنعمل صالحا قبل أن يفوت الأوان. إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطوف في وديانها، ثم مثلت نفسي في النار والعياذ بالله آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح
بين أهلها. ثم قلت، وقاعد يحاسب في روحه ينبه في نفسه، ثم قلت: يا نفس، أي دار تريدين، هذه أم تلك؟ فقالت النفس: أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا كي أنال الجنة. فقلت: يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي، يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي. أيها المؤمنون الكرام، آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعوكم لنتدبرها. يقول عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا تنبيه من رب العالمين إلى أن كل عمل مسجل علينا، مكتوب في صحائفنا، والملائكة يعلمون كل ما يصدر منا. وقال سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا نسجل عليكم أعمالكم، وهذا كتابكم قد سجلت فيه أعمالكم، يومها تحاسبون على أو عن كل عمل قمتم به. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يصدر منك يا عبد الله من قول فإن هناك من يراقبك من الملائكة ويسجل عملك. في آية أخرى يقول سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. من أذنب يخشى مما في كتابه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مفلت شيء، كل شيء مسجل، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كانت أعمالك قد سجلت عليك، ما هيش أعمال غيرك، مش ربي مش يحاسبك على اللي ما عملتوش، لا يظلم الله أحدا. ولهذا أنت من يتحمل مسؤولية ما صدر عنك من أعمال في الدنيا فسجلت عليك. وصدق العبد الذي قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عبد الله، حاسب نفسك قبل أي عمل تقوم به، حاسب نفسك قبل أي كلمة تنطق بها، حاسب نفسك هل هذا الذي يصدر عنك حلال أم حرام، حاسب نفسك أثناء العمل هل تقوم به كما يجب وخالصا لله سبحانه وتعالى، ثم حاسب نفسك بعد العمل حتى لا يصدر عنك عجب وافتخار ورياء، واستغفر ربك من كل نقص. من فوائد محاسبة النفس أيها الإخوة الكرام أنها تذكر الإنسان وتبعث فيه الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي سوف يكون بين يديه الحساب سبحانه وتعالى. الأحنف بن قيس كان يجيء بالمصباح فيضع أصبعه ثم يقول: حس يا حنيف، حس النار اللي قاعدة توقد وأنت تقرب منها يدك، ما حملك
على ما فعلت يوم كذا ويوم كذا. هذه كنار الدنيا، أنا كقدرة على النار يوم القيامة. يلزم الإنسان يحط نفسه وهو في الدنيا في موضع ينقذ فيه نفسه من نار الآخرة والعياذ بالله، فيقارن بين نار الدنيا التي لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة، ويسأل نفسه كما سأل عبد الله الذي ذكرته، يسأل نفسه هل تقدر أن تضع يدك في النار وتصبر على ذلك؟ فإن كنت لا تقدر على ذلك فهل أنت قادر على الصبر عليها وتحملها وهي نار جهنم المستعرة؟ حفظنا الله وإياكم منها، اللهم آمين يا رب العالمين. ها هو يزيد الرقاشي كان يحاسب نفسه كل يوم.

والقبر بيته والتراب فراشه، فكيف يكون حاله؟ يخاف ولا ما يخافش من يوم يحاسب فيه بعد أن ينتهي العمر وتنتهي الحياة ويقبر؟ ورب إن شاء الله يرحم جميع المسلمين، وإن شاء الله ربي ينجينا من عذابه يوم القيامة يوم الدين. تابعي آخر بلغ من العمر 60 سنة فحسب نفسه وحسب أيام عمره، يلقاها زادت على 20,000 يوم. صرخ وقال: يا ويلتنا، أكثر من 20,000، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد فأنا سألقى ربي 20,000 ذنب، فكيف لو كان في اليوم 10 ذنوب مثلا أو 100 ذنب؟ تنبه ويروى أنه خر مغشيا عليه خوفا من مصيره يوم القيامة. أيها المؤمن الكريم، حاسب نفسك في هذه الدنيا الزائلة لتعرف رصيدك من الخير والشر. حاسب نفسك واسألها: ما حالك مع أوامر الله؟ ما حالك مع ما نهى الله عنه؟ ما حالك يا نفسي مع الصلاة؟ هل تؤدينها بشروطها وبأركانها وفي وقتها وفي خشوع وفي خوف من الله خالصة له سبحانه وتعالى؟ ما حالك يا نفسي مع كتاب الله؟ ما حالك مع آيات الله سبحانه وتعالى؟ لا تكوني أيتها النفس ممن قال الله تعالى عنهم وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى كانك كنت تقرأ القرآن انتبه حتى لا تهجر القرآن هجر تفهم وتدبر. أقرأ وافهم ومن بعد طبق. لو تركت التلاوة أو تركت التدبر للفهم أو تركت العمل بما في كتاب الله فقد هجرته بنوع من أنواع الهجر. الحسن البصري يقول في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، فاعمل يا عبد الله ما شئت، أقلل أو أكثر، كل ذلك سيسجل. فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة فيقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستنطق أعضاؤك، ستنطق يدك التي أنفقت في الحلال، وستنطق يدك التي آذت الغير، وسينطق لسانك الذي قال خيرا أو قال شرا، وستنطق رجلك التي سارت إلى طاعة أو إذا سارت إلى معصية. أنت وأعضاؤك وجسدك ستشهد أو سيشهد أحدكم على الآخر. يا عبد الله، اجلس مع نفسك جلسات تختارها في أوقات الهدوء والسكينة، وحاسب نفسك وقل لها: يا نفس، أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا؟ أما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون؟ يجمع ويمشي ويخليه، ويبنون ما لا يسكنون، ويؤملون ما لا يدركون، يبني كل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة السماء، يبني ويعلي ويسير، هو بعد ويماشي فوق مقره قبر محفور تحت الأرض، يبني ويعلي ويسكن في حفرة. إن شاء الله تكون حفرة خير وحفرة رضا وحفرة يسر في الحساب، وإن شاء الله نكون من أهل الجنة يا رب العالمين. فنحاسب أنفسنا ولنقل لها: يا نفس، بأي عمل تقفين بين يدي الله وبأي لسان تجيبين؟ فأعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. عباد الله، يقول الله تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم سرائر الصامتين. يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى. أذقنا برد عفوك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أذقنا لذة مناجاتك واجعلنا ممن قام بحقك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم ارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم يا كاشف كل ضر وبلية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وانصر أهلنا في كل الأرض وفي فلسطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين وضاعف حسناتنا وحسناتهم وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. غفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: السلام عليكم
2: السلام عليكم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وثانية ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نظم اليوم عوان وإطارات شركة سيتاب بحقل البرمة وقفة احتجاجية للمطالبة بجملة من الاستحقاقات المهنية والشغلية. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2023 حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. سيتم يوم 24 من جويلية القادم بولاية جابس تنظيم الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي حسب ما صرحت به مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر. منظم مرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية غدا ندوة وطنية لتقديم توصيات حول الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة. في العالم، أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين اليوم أن مقاتليه استهدفوا قوة صهيونية حاولت التسلل باتجاه مرتفع عليا الطاهر المشرف على مدينة النبطية بجنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير دبابات وإيقاع إصابات في صفوفها. قالت مصادر أمريكية لشبكة CNN الإخبارية إن الولايات المتحدة وإيران تعملان على وضع مقترحات سرية لتطبيق بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك معالجة البرنامج النووي الإيراني، بينما حذرت طهران من رد قوي وحاسم إذا حدث انتهاك للاتفاق. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسية.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز الثالثة للأنباء. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. سيتم في 24 من جويلية بجابس تنظيم الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34,000 دينار و 369 دينار و 356 مليم، وذلك وفق ما جاء في بلاغ عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري وفق ما ورد في نص البلاغ. أعلن حزب الله اللبناني اليوم أن مقاتليه استهدفوا قوة صهيونية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر المشرف على مدينة النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير دبابات وإيقاع إصابات في صفوف الصهاينة. قالت مصادر أمريكية منذ قليل أن الولايات المتحدة وإيران تعملان على وضع مقترحات سرية لتطبيق بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك معالجة البرنامج النووي الإيراني. آخر الأخبار، الرياضة في مونديال متقلب جدا في أمريكا من حيث التوقيت خاصة رباب وبقية التفاصيل.
4: شكرا لك ميلود.
2: الإذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة التاريخية. إذن مباراة منتخبنا الوطني التونسي اللي باش تلعب فجر الأحد انطلاقا من الخامسة صباحا من منتخب الياباني، مباراة باش تكون تاريخية باعتبار أنها المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. نذكر الشارع الرياضي التونسي يعول على المدرب الفرنسي فيرونار لقيادة المنتخب نحو رد فعل إيجابي يعيد الثقة للفريق في مواجهة منتخب ياباني يدخل اللقاء بشعار الانتصار من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل. المنتخب المغربي يتطلع إلى تحقيق أول انتصار عربي في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة كندا والمكسيك بمواجهة المنتخب الإسكتلندي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثالثة انطلاقا من الساعة 11 ليلا بتوقيت تونس. ذكر المنتخب القطري دخل قائمة الهزائم العربية التاريخية في كأس العالم بعد خسر أمام منتخب كندا بستة أهداف دون رد. مصادر صحفية إيرانية أكدت اليوم أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قرر تقديم شكوى رسمية للفيفا بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية إقامة منتخب إيران قبل 48 ساعة من مباراة بلجيكيا. برنامج اللقاءات اليوم المجموعة 3-11 متاع الليل، المغرب اسكتلندا، البرازيل هايتي انطلاقا من الساعة 1:30. المجموعة الرابعة الليلة 8 الولايات المتحدة الأمريكية تلتقي أستراليا، والمنتخب التركي يلتقي باراغواي. في أخبارنا الوطنية، لجنة الدعم بالنجم الرياضي الساحلي اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة تتولى الإشراف على شؤون النادي على رأسها الكاتب العام السابق محمد صالح حسويلي، من الجانب كل من شكري العميري الحاج رضا العزي أمين شعيب وشكري والناس. نادي أهلي بنغازي الليبي يرغب في التعاقد مع فراس شواد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتقدم الفريق الليبي بعرض فراس شواد مدته زوز مواسم مع راتب سنوي يتجاوز 600,000 دولار في الموسم. اللاعب السابق لنجم المتلوي ونادي الرياضي الصفاقسي أسامة البحري أمضى عقد مع مستقبل مرسى يتواصل إلى غاية جوان 2028. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط ميدان الدولي البوركيني حسامادو ودراغو قادم من النادي ريال فاسو البوركيني. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: الإذاعة التونسية.

0: عمارة النوري، المدينة الأوروبية، نطلق عليها في صفاقس باب بحر أو البلاد السوري لتمييزها عن البلاد العربي، وهي متحف معماري بأتم معنى الكلمة. نجد فيه بالخصوص الهندسة المعمارية المستوحاة من النمط العربي المحلي، وهو ما يطلق عليه الأسلوب الموريسكي، الذي تستعمل فيه مفردات زخرفية مستوحاة من الهندسة السائدة في المدينة العتيقة، مثل مبنى قصر البلدية الباذخ وعمارة بالرمضان التي تجلب الإعجاب والانبهار. كما نجد فيه العمارة الكلاسيكية وعمارة الفن الجديد على غرار عمارة النوري، نسبة إلى مالكها وهو أحد أحفاد العالم الأزهري المجاهد علي النوري، والتي تنتصب بين أقصى شارع الحبيب بورقيبة وأدناه. ماذا يقول الأستاذ سفيان السويسي، مهندس معماري رئيس بالمعهد الوطني للتراث التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس، عن عمارة النوري التي يصفها بأحد نفائس مباني بداية القرن العشرين التراثية؟
1: بالنسبة لعمارة النوري، هي لار نوفو بار اكسيلانس، هو الفن الحديث بامتياز، حيث انها تحتوي على ما يمكن ان يحتويه اي معلم من الفن الحديث، سواء الحديد المطرق، الاشكال الحيوانية والادمية والنباتية بالسبلات والبتلات، ونلقاو الطراز هذا نعرفه اللي هو طراز مستوحى في جانب كبير من الطراز العربي الإسلامي في الأشكال الزهرية والنباتية متاعه، ونعرفوا اللي احنا الفن الجديد في المدينة، وعمل ما يسمى نزوح أو ميغراسيون دي ستيل إلى المدينة العتيقة، وهيك علاش احنا ديما المدينة العتيقة وباب البحر ما نجم يكون إلا وحدة معمارية وعمرانية متناسقة. نود الإشارة اللي راهو النمط المعماري هذايا نلقاوه زادة حتى في أمريكا اللاتينية، ولكن هو بامتياز هو تراث مشترك بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط، معناها الضفة الشمالية والجنوبية، ونلقاها في 14 دولة في مدن الجنوب أو الشمال ضفاف البحر المتوسط. بالنسبة لعمارة النوري، هذه هي معلم محمي تراث وطني منذ سنة 2010، وبمقتضى قرار صادر من السيد الوزير المكلف بالتراث.
0: الفن الجديد حركة ظهرت بفرنسا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الفائت، وميزت العمارة الفرنسية في حدود سنة 1900. انتقل بعد ذلك هذا النمط المعماري بسرعة انتقال المعرفة والأفكار والسلع في 14 دولة متوسطية. هجرت هذه الحركة إلى تونس، وشيدت عمارة النوري في حدود سنة 1908، وهي عمارة نموذجية دالة على هذا الفن الجديد. لقد أقحم المهندس المعماري على واجهة عمارة النوري أشكالا إنسانية وحيوانية ونباتية، كما امتاز هذا الطراز المعماري بالخطوط المنحنية وحضور المرأة، ويمكن مشاهدة مروحة هذه الموضوعات بسهولة في هذه العمارة. يرى الدكتور خليل قويعة، أستاذ الجماليات ونظرية الفنون بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، في عمارة النوري نموذجا مهما في مجال الفن الجديد، وفي هذه المدرسة الفنية الجديدة التي عرفتها صفاقس في بداية القرن العشرين.
2: وتلاحظون كيف أن هذه العمارة مشبعة بهذه القيمة الإيقاعية، حيث أن الإيقاع ليس مجرد تكنيك، ليس تقنية أو ليس معناها إضافة تقنية معناها بسيطة، بل هو فعالية حية من أجل ضخ الحياة في الشكل الفني. نلاحظ ذلك على مستوى التركيبة، وتشاهدون ذلك في على مستوى الواجهة، وكذلك خاصة في المفردات الزخرفية، سواء في الداخل يعني مربعات الخزف أو كذلك الحديد المطرق الفيرفولجي أو كذلك الزخارف الناتئة التي هي مستمدة من الطبيعة مثل الطيور والزهور والخطوط المنحنية وغير ذلك والوجوه الأنثوية. هناك حضور مهم للأنوثة وهو ما يحيل الشكل الفني المعماري على الحياة، وهذه معناها قيمة إنسانية يمكن أن تقرب العمل الفني من المتلقي أو الساكن نفسه. في نهاية الأمر هذا ما يؤكد قيمة هذا المعلم المعماري التاريخي وضرورة الحفاظ عليه.
0: عمارة باب بحر صفاقس استلهمت من مفردات الهندسة المعمارية المحلية ومن عناصرها مثل حجر الكذال والخشب والأقواس والجبس والجليز، وبدورها هاجرت بعض النماذج في باب بحر إلى المدينة العتيقة مثل الطوابق وطراز الفن الجديد الذي نجده بنهج العدول بالمدينة العتيقة. لهذا يبرز الباحثون هذا التكامل بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية وهذا الامتداد المورفولوجي الذي يربط بينهما. وهذه مسألة مهمة لأن تسجيل صفاقس في قائمة التراث العالمي ينص على أن صفاقس مدينة مينائية في جنوب البحر الأبيض المتوسط تجمع بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية وتنفتح على البحر.
1: حب نلفت الانتباه إلى القيمة العمرانية للمعلم هذايا كالكثير من النفائس واللي تشكو للأسف من عدة نقائص منها غياب الإطار التشريعي الكافي لإصلاح المعالم التي على ملك الخواص. كيف فما بعض الإهمال من المالكين
3: بالنسبة لمدينة صفاقس اللي هي مسجلة في لائحة تمهيدية متاع التراث العالمي، مسجلة كمدينة مينائية للضفة الجنوبية للبحر المتوسط، واللي هي العمائر هذه هي جانب كبير نأمل إنها معناها نحافظ عليها باش نجمو معناها ننجحوا باش نسجلوا المدينة متاعنا في التراث العالمي.
0: عمارة النوري مصنفة مبنى تراثيا وطنيا، ولكن حالة الإهمال بادية عليه في الخارج والداخل، وتثيرك المفردات الغريبة التي شوهت خصوصياتها المعمارية مثل البلور والإشهار، وهذا الوضع يجعلنا نستفيق عن الحقيقة المرة لهذه البناية الفريدة والنادرة بصفاقس بل بالبلاد التونسية.
2: بقي أن الحفاظ على هذا التراث الإنساني واجب، ويكفي أن نلاحظ تقريب عمارة أخرى مشابهة في باريس ليست بنفس المظهر، حيث أن هناك صيانة لهوة مستمرة، هناك اعتناء مستمر، وهذا معناتها يحثنا على التطرق إلى جانب الإهمال سواء من المالكي أو حتى من عدم احترام القوانين والمنظومة التشريعية. أنا بودي يوقع تقنين التدخلات التجارية التي تقع على المبنى.
0: باب بحر صفاقس متحف معماري ينتسب إلى تراث مشترك بين بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل الدار البيضاء وبيروت ومرسيليا وأثينا، ولكنه يندثر كحبات عقد تاريخي تراثي ثمين، وعمارة النوري تكاد تكون عمارة متداعية للسقوط مثل مقر صفاقس قفصة والعمارة المعروفة بالبنك التونسي. ولا بد من الوعي بأن إدارة البريد الملاصقة لعمارة النوري هدمت سنة 2010، وقبلها سقطت أرضا العمارة المعروفة بعمارة الفراتي ذات الطراز الكلاسيكي النادر، وأن المدينة العتيقة تخسر يوميا رونقها الفياض حتى ننعم ربما بالاحتفاء بتسجيل صفاقس في قائمة التراث الإنساني بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وثائق عمارة النوري إنتاج إذاعة صفاقس مع تحيات فاطمة خنفير، طارق بكور، سمية كريشان، نص دكتور رضا القلال، أشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماتري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: امي قميره.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميره.
1: اي ليه هكاك ناس مليح وبر.
3: امي قميره
1: ناس مليح.
4: شاف قميره. لا ناس مليح
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك رديتوني زهره فايزه امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج.
6: امي قميره. تاليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. اخراج عيم

0: خويا عبد الحكيم الامور كلها منظمه صحيح
1: صحيح سيدي بابا خويا ايه؟ الفرقه تفهمت معاه وعطيتها العربو
0: كل شيء فيها ما هو كيما تفهمنا
1: ايه كل شيء سيدي بابا خويا الفرقه الوتريه والمزوديه والذكره والقصبه حفله نهار السبت نحبها مهرجان يقعد لطيف
0: تيما مهرجان تاعك تكثر من هكاك حفله نهار السبت باش يتحط عليها الجرايد والتلفز والاذاعات نتاع العالم الكل تشبيك راهو باش ينشطها فنان مش عادي
1: يزي يزي
0: ايه نزيد
1: ما تقوليش بابا سيدي خويا تفهمت مع منشط من التلفزه
0: ايه التلفزه تاعك اقوى اقوى
1: عملت انت دم الخارج
0: اقوى اقوى انا هو اللي باش ننشطها
1: انتي
0: اي
1: لا حق عاد بالحق بابا سيدي خويا باش نقعد ولا فين
0: حقرني عبد الحكيم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: اوك عم صالح عطيتو المنيو نتاع ليله السبت وكل شيء مريقل لاباس
0: هادي قول له قول له قول له على العمايل اللي عملتهم البارح قدام المرايه وانا نترين على التنشيط قول له قول له
2: للحق عمل بعماله من قوه التنشيط ما قعدت حتى مرايه في البيت لاباس اوك الذهب مريت الجلس جابها فلوس دقديك في كلمة سيداتي أواني سيسادتي أكاو
1: سيدي بابا خويا
2: وما كمل مرحبا بيكم في الأربعة متاع الصباح إلا ما بقيت المرياتات اللي في الدار الكل دق دقو
1: بابا سيدي خويا
0: ملا ملا خويا مسير راه باش واحد يولي مناشط راه
2: وكيما لقى بها وين حطني قدامه باش يصلح عليا الأغلاط الصرفية والنحوية
0: إيه ملا يا شنو يا أخي ما يزمنيش نخلي حتى فلة للنقاد
1: إيش وجهك أصبح منفوخ عينك زرقاء
2: من قوة التنشيط
0: إيه
2: راهو تبارك الله عليه وعيني ما تضره الناس تنشط بفهمها وهو ينشط بيدي وساقي
3: أوي ويمينك يمينك كرشي
4: اللطف على أخويا لباس يا ربزي
3: دبايرك دبايرك مصارني باش تقطع
4: أشنية دبايري زادة هذا كفويا اللي قاعد نحللكم في مشاكلكم
3: ما كدبرت علي قطلي باش نصدق شرار عمي باش يعطيها له لا تقرا لا تكتب
4: سي نظم له جو
3: مالي في بالي باش نلقى عمي شويه لقيت مرتي نازيها في حاله تلبس بيتزا تمضغ فيها والاخرى في داها والثالثه في الصحن قلت فرصه خليه يبديلي باللوسي اللي طاح بيا
4: هي والله فكره وهاو كفرت المره تجرب فيها هي هي ونظم لها جوها
3: لا نظم لي انا جوي نظم لي انا جوي واعطيها لي مكانه يمي انتي
4: كليت قدامه ماني وصيتك انا حتى شرب الماء قدامه لا سنة ساعة صرت سينوز وقت معاك
3: لا لا يا كرامة لا ما يظهرتي مكتوب نزيها مرتي
4: اشبيك شديت برا
3: ما عادش فيها

0: يا حسرة يا حسرة على أولاد قبل كيفاش كنا توا حتى من الطلبات تبدلت. تعرف يا شافي نزار ولدي المرة الأخرى فاش طلبني
1: في الحلوة.
0: يا ليتو راني شكريت له شكارة.
1: ما تقولش ليا طلبك في الحلقوم.
0: حلقوم حتى أنت يا سي شافي، هذا يتسمى جاتو قدام اللي طلبوا.
1: لا عاد سامحني يا سي لمجد، هذا الكل مدلال متاعك وله الدلل فيه حتى يطلبك في القطو.
0: اش خص له كان طلب القطو، اما هو قدم ووخر سيدي وطلبني باش نعطيه حق فواياج. قال لك كيفي كيف اصحابي يا اخي اش يزيدوا عليا.
1: فواياج واش
0: فواياج؟ فواياج للخارج.
1: واعطيته
0: بيد الرحال الجبهة.
1: صحيح هكا نحبك سي.
0: تتصور تتصور يا سي سافي اللبسة اللبسة يشرطوها عليا سنين. نقول لهم يا بلادي الميزانية مضعضعة، هاود باش الفريب شبيه. يقولوا لي انت متأخر.
1: وانت لاش موخر؟ ما تصدم على الدباش الفريب راهو باي.
0: ما هو السيني.
1: واش السيني هذا
0: يا سي شافي؟ يا سي شافي سيني معنتها فيه اسم.
1: اسم منه؟
0: اسم امي. نقصد سيني معنتها القطعة تلقى فيها تصحح.
1: هي ما تخوذ لهم الدباش الفريب وصحح فيه انت مكاري.
0: يا ربي
1: وكان ما نجمتش هاتا وصح ليك ناسي.
0: يا سي شافي كان جات تصحاحتي انا تمشي إيه؟ سهل، اما التصحاحه هذه لازمها تكون بتاع واحد معروف.
1: وليه ولادك ما يعرفوكش التو
0: سي شافي؟
1: ها وش بيك قفزت تقول ضبع لدغاح نجم فطير اعور
0: سي شافي؟ ما تكملش تطير لي الفيزيبل اللي خلاهولي الاولاد في مخي.

0: الحارس ديه أني سلحتكم بقصيدة عصماء أصموا بها ما تخافوش.
1: زعمة يا كرامة تمشي ذي في با
0: شنية تمشي تمشي وتجي تهناو أصموا برك.
2: تتصور با بالأربع كلمات اللي حفظتهمنا باش يوافق على عيد ميلادي ويصرف عليها؟
0: يوافق على عيد ميلادك الكلام راهو اللي مليتوا عليكم أكلام مؤثر يبكي الحجر. هيا انطلقوا وربي معاكم.
1: هيا باي كرامة باي باي, باي, باي, باي, باي, باي, باي, باي.
0: بشوية بشوية وينو حق القصيدة؟

0: باباتو يا باباتو يا أبتيهو يا أبتيهو يا عسلتيهو
1: وفلستيهو. باش بيش هذا يا لندرا شنو الذي وراه؟
2: شوف سيدي مرطبهم هالذري.
1: هاي عندك الحق ما شفت شيء من رطابة. أصبر هاو جاي الرسمي راني شاممها قارصة. أتفضل
0: باباتو يا باباتو أعطيني.
1: ما عنديش.
0: أعطيني أعطيني بوسة مرصوصة.
1: لا هكا جاتني جندية كما يقولوا يا لا حتى ميات بوسة مرصوصة دافع فيهم حاجة أنا.
2: لا لا رطابة شي يركب الكيف.
1: شو يركب الكيف؟ طوى تشوف هو يركب الكيف وسكت. استنى شوية وطبع طوى تشوف ولادي ونعرفهم. وانت سيدي
3: با يا أبتاهو
1: أدخلها بالشهر ما يقدر فيه.
3: أعطيني جبينك كي أرسم عليه قبلة حارة يا أبتاه.
1: فيها بتراكس العربية هذا اللي بيك وليدي. إيجا بابا إيجا هاو جبيني خوذه وكان تحب جيب شريال وحط عليه كواترو وبي تصوير طمك أكثر من هكا رطابة يا أسي الشافي.
0: بباتو ببوني نزار عمل عليك قصيدة تقتل.
1: أيوه بالفلوس؟
0: لا يا بباتو.
1: ملكي هكا سيدي بلوشي اشعر يا سيدي وهريني شعر. انطلق ولدي انطلق ولا تخشى لو ما تلعب.
3: أبتاهو أنت رمز الحنان أنت.
1: والله ما رمز كان أنت. ارفع الراية رمز.
3: أنت نبع الأبان أنت.
1: أيوه بدأ الدقش.
3: أنت صخرة الضمير أنت.
1: مرة يراها على قبك الصخرة لح النكتة على الحا ورجع حلقة الواو يا عدو سماوي.
0: صحوة صحوة مش صخرة يا مفط.
4: دي نعرف عليها أنا من اللي قلت لكم اكتبوني بالانجلي.
0: تيتي بالدرجة وتكوع. كمل كمل ضحكنا
4: بيه. أبتاهو
1: شعبك جد سيدي.
2: شوف الرطابة سيدي.
3: أنت من حرمنا.
1: عم الحق
3: أنت من حرمنا من الحرمان يا أبتاهو يا تشتوى.
0: وحلت وحلت ضحكنا.
2: تعرف الكلام ضايع. ما سمعتاش من ميتة ولد عمي الله يرحمه. كمل كمل ولدي.
3: أنت من لا يرفض لنا طلب أنت.
1: حقا وليت الجمع في رفض الشياط جمع.
3: أبتاه أبتاه
2: فكرتني في ولد ولد عمي منين ركاح يغوث على الضي كيفك. ربي ربي حتى توفى على بلاسته.
1: لا ياسر علي عاد شعر وفال أحرف ياسر. ها كمل كمل واعتقني يا ولدي كمل.

0: اتفضل. قلت لي حاجتك بدي.
1: سيدي جا انا حبيت نقول لك.
0: ماكش ناوي تتكلم؟ اش تحب؟
1: اسمح انا راني كشت سيدي جا وربط.
0: لا باين
1: وصعيب برش.
0: واضح اتكلم ما عنديش وقت.
1: والمراه الكاسحه ما نحبهاش.
0: باهي ومن بعد اتكلم راهي ديا ولا ترعش.
1: وانت سيدي جا كاسحه وانا تخبط فيك.
0: بربي هذوما الكلمتين اللي من قبيله تتغصور تحب تقولهم؟
1: عندي سيدي جا برشا كلام اخر لم كتنا قررت باش نقوله لك بعد ما نجرب ونشوفك تصلحي باش ناخذك ولا لا. عجلنا راني مشني شويه ولا شويه باش ناخذ اللي يجي.
0: ابو انت ماكش شويه باش تاخذ اللي يجي ومازلت تخمم باش تجربني وتشوفني انا نصلح باش سيادتك ترضى تاخذني ولا لا؟
1: بتبيعك تحبين انت على قلق بس ديجا طول ما هو حتى نثبت ونشرشي في تاريخك وتاريخ عائلتك.
0: اما لو انت بطبيعتك تشرشي ابدا بهذا حتى يا جمعي اش بيه خلبتك؟
1: وكان مش سيدي جا هشمة ولا ما نزيدك الكفلخ
0: يا وليدي يكون منك العقل. اقعد اقعد يقعد يا ولدي هكا اللي تتراوش. بسم الله بسم الله على ولدي. قل لي يا اخي انتي تضرب وتدوخ.
2: كنتم مع
3: خديجة بن عرفة، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي عبد الغفار، حميدة العبيدي، علي بن سالم، لطفي العكرمي، يحيى الفايدي، الناصر العكرمي، إيمان اليحياوي، نبيل الشيخ وعزوز الشناوي.
2: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 23 و2000 حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. ستشهد ولاية جابس تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في إطار مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مركب للتشغيل والتكوين المستمر. سخرت الإدارة العامة للديوان التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. ويتنزل هذا الإجراء في إطار جهود الديوان التونسية لتسريع العبور وتقليص فترات الانتظار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أخيرا، وفي العالم استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان ليلا، وفقا للأعلام الرسمية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
4: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الجمعة 19 جوان 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة على مناطقنا هناك استقرار للضغط الجوي. نمر الآن للتوقعات الجوية بالنسبة لشمال تونس. الريح شرقية هذه الليلة شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز محليا 25 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. البحر هادئ وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. بالنسبة لخليج جابس هذه الليلة الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز محليا 20 عقدة. والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة إلى متوسطة. نمر الآن للتوقعات الجوية ليوم الغد. في شمال تونس الريح شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز محليا 25 عقدة ثم تتقوى بعد الظهر مؤقتا إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ليصبح محليا شديد الاضطراب بعد الظهر وهناك سحب عابرة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد الريح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة والبحر يكون هادئا فمحليا قليل الاضطراب وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. بالنسبة لخليج جابس يوم الغد الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة ثم تتقوى محليا بعد الظهر إلى 25 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج في الصباح ثم يصبح محليا مضطرب بعد الظهر وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلع.

0: صلطينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس البيان
2: صلطينا
3: قالوا زيني عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: صلطينا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الخامسة هنا في تطاوين، تحية طيبة. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. في إطار مشروع أولياء فاعلون في الدمج، تنظم غدا جمعية الأمل للتوحد بمدنين الحلقة التدريبية الختامية لفائدة الأولياء والمعلمين والمرافقين والمختصين والمهتمين بقضايا الدمج المدرسي بفضاء المركب الشبابي بمدنين. سخرت الإدارة العامة للديوان التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 عسكريين اليوم، بينهم قائد كتيبة مدرعة، وإصابة 17 خلال معارك في جنوب لبنان. نختم بهذا البلاغ. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد ب 34,000 دينار و 369 دينار و 356 مليم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري، وفق ما ورد في نص البلاغ. شكرا على المتابعة. الرياضة مع رباب، ثم فوزية في أصايل.
3: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: أهلا بكم. الرجل الذي مات واقفا في لحظة تتوقف فيها عقارب التاريخ لا تكون الخسارة مجرد نتيجة بل مشهدا خالدا في ذاكرة كرة القدم. نهائي مونديال 94 بالولايات المتحدة وعلى ملعب روزبول، ألاف المتفرجين وملايين العيون حول العالم تترقب نهاية. إيطاليا تصطدم بالبرازيل في مباراة تختصر فيها سنوات من الحلم والضغط والتاريخ. بعد 120 دقيقة من الصراع تحسم المواجهة بركلات ترجيح. يتقدم روبرتو باجو أحد أبرز نجوم المنتخب الإيطالي والكرة العالمية، اللاعب الذي حمل فريقه إلى النهائي وكان رمز للأمل طوال البطولة. خطواته هادية والملعب صامت كأنه ينتظر حكم اللحظة الأخيرة. التسديدة تنطلق لكن الكرة تعلو العارضة في جزء من الثانية، يتحول المشهد من حلم كبير إلى صدمة قاسية. يقف اللاعب في منتصف الملعب، لا احتفال، لا حركة، لا كلمات، فقط جسد ثابت وعينان تائهتان وكأن الزمن توقف عند تلك اللحظة. صورة واحدة تختصر انهيار حلم أمة بأكملها. لم يحتاج التاريخ إلى شرح طويل، المشهد وحده كان كافيا ليولد وصفا ظل محفورا في الذاكرة. الرجل الذي مات واقفا، تعبيرا عن لحظة إنسانية قاسية تختلط فيها البطولة بالألم والمجد بالخسارة. لكن ما لا تقوله تلك اللحظة أن المسير لا تختصر في ركلة جزاء، فصاحبها بقي واحدا من أعظم رموز الكرة الإيطالية بما قدمه من موهبة وأبداع وأثرا خالدا في تاريخ اللعبة. هكذا تكتب كرة قدم تاريخها، ليس فقط بالألقاب بل باللحظات التي تجبر العالم على الصمت. مع أجمل تحيات الهادي السياري.
3: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
0: أصايل، أصايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل
2: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى موعد جديد من المنوعة المسائية أصايل اللي تبدأ كل يوم في مثل هذا التوقيت وتتواصل طيلة 3 ساعات إلى حدود 8 ليلا. مرحبا بكم مستمعين الكل، اليوم معكم فوزية وأيضا فريق كامل يواصل معكم بكل حيوية، ضو بن سالم على المستوى الفني وحبيب الخرازة على مستوى الهاتف وزميلنا ميلود بن هلال اللي كان معنا في موجز الأخبار، ولكن مازال باش يرجع لكم بأخبار جديدة جهوية وعالمية. وكل الزملاء يحييكم ويتمنوا لكم استماع طيب، ويشكركم على اختيار موجتنا للمتابعة والرفقة أينما كنتم. نحييكم سواء كنتم في دياركم، سواء كنتم في أماكن العمل بالنسبة للناس اللي تخدم حتى التوى وإلا في الليل، سواء كنتم على الطرقات ديما سايسوا رواحكم، ديما تذكروا أنه الله لا تقدر يعني أي سهو أو أي خطأ أو أي مخالفة مهما كانت تظن أنها بسيطة نجم تتسبب في حادث، ونحن بغنى عن هذه الحوادث اللي كل مرة تفجعنا، ولكن إن شاء الله ربي يستر الناس كله ويحفظكم الناس كله، والإنسان يحتاط والباقي على ربي، فإن شاء الله الناس كله تكونوا بخير أينما كنتم وأينما تلتقطون. بث إذاعة تتوين نبدو بالتونسي، ديما بالتونسي نبدو بالأنغام، ثم تنطلق فقراتنا واستضافتنا في أصايل ليوم الجمعة.

مرحبا بكم ديما وين ما كنتم في الاستماع. ان شاء الله تكونوا عملتوا جو باهي مع هذه الايقاعات التونسيه بامضاء رامي خليل, وهو زميلي ذو عند الحق. يعني قال لي رامي خليل هذا تونسي بالفعل, يعني الاسم مشرقي نوعا ما ولكنه تونسي, فنان تونسي شاب ما عندوش برشا اغاني ولكن عنده بعض الاغاني الجميله الايقاعيه كما كنا نسمعوا توا. ديما نحييكم مستمعينا ونعملوا ريكاب صغير ربما لبعض الأخبار أو بعض الفعاليات اللي دارت سواء مساء أمس في ساعة متأخرة أو اليوم الجمعة 19 جوان 2026. اليوم هو اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين, وبمناسبة اليوم هذا بطبيعة ديما نحيو كبار السن سواء كانوا أبائنا أو أمهاتنا أو أجدادنا أو كل إنسان كبير في السن. يعني هو إنسان مش في اليوم هذا فقط يلزم حسن معاملتهم, ولكن في كل وقت وفي كل يعني يوم يلزم نحسن معاملتهم, لأنهم ناس عمرهم تعدى والأكثر ديما تعدى في خدمة الأسرة في خدمة غيرهم. كبروا ناس, كبروا أجيال, فيلزمهم على الأقل في كبرهم يعني يعيشوا مرتاحين سواء كان صحيا أو حتى نفسانيا, والكبير في السن يتحسس برشا يعني من أي حاجة, فنحيوهم. وفي الإطار هذايا إذن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي تعتمد مقاربة تشاركية في مقاومة مختلف أشكال الإساءة للمسنين بالتنسيق مع مختلف الهياكل والمؤسسات المتداخلة في المجال, تحرص وتؤكد أنها لا تستهين ولا تتهاون مع أي إساءة للمسن عفوا مهما كان نوعها, وفق ما أكده اليوم مدير إدارة كبار السن بالوزارة خلال ندوة علمية وطنية حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن. الندوة هذه انتظمت اليوم الجمعة بمقر مركز البحوث ودراسات وتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديفة, وأوضح أيضا أن الوزارة تتلقى الإشعارات المتعلقة بحالات الإساءة للمسنين عبر الخط الأخضر 1833 أو من خلال الفرق المتنقلة والجهات المختصة, مشيرا إلى أن جميع الإشعارات الجدية يتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع المصالح المعنية بما في ذلك السلطة الأمنية والقضائية.

في خبر آخر وفي سياق آخر، أكدت تونس خلال مشاركتها يومي 17 و18 جوان في الدورة 11 للجمعية العامة للدول الأطراف اتفاقية سنة 2003 الخاصة بصيانة التراث الثقافي غير المادي، تمسكها بمبادئ الاتفاقية وحرصها على تعزيز حماية التراث الحي باعتباره ركيزة للتمسك الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة وأبرز الوفد الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. أهمية النتائج التي أفرزتها الدورة الإقليمية الأولى للتقارير الدورية باعتبارها مؤشر على التزام الدول الأطراف بتنفيذ أهداف الاتفاقية وتعزيز آليات صيانة التراث الثقافي غير المادي. وذكر الوفد في هذا السياق بأن تونس أدرجت 4 عناصر وطنية ضمن قائمة تمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، وهي فنون الأداء لدى طوائف أغبنتون وذلك عام 2024، والهريسة وصيد الشرفية بجزر قرقنة وفخار نساء سجنان. وتواصل تونس جهودها الرامية إلى تسجيل عناصر أخرى من تراثها غير المادي على القائمة التمثيلية للإنسانية بما يساهم في تثمين هذا الموروث والمحافظة عليه وتعزيز حضوره على الصعيدين على الصعيد الدولي وفق ذات المصدر. أكيد برشة يعني عناصر أخرى من التراث اللامادي تستحق أنها تنضم لهذه القائمة. أكيد أي واحد فيكم يسمع فينا في جهته ينجم يذكر على الأقل حاجة يشوفها جديرة بأنها تكون ضمن هذا التراث الإنساني الثقافي. إذن تونس عندها في الإطار هذية 4 حاجات مسجلة في عام 2024 في انتظار انضمام يعني عناصر تراثية أخرى للقائمة. نختم الركاب هذايا بخبر صحي، يعني حيث تولى وزير الدفاع الوطني خلال زيارته للمستشفى العسكري بتونس تدشين وحدة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني الجديدة اللي تم تركيزها بقسم الطب النووي. وهذا الجهاز التصوير هذايا ثلاثي الأبعاد دخل حيز الاستغلال بنفس القسم، ويعني شملت التهيئة والأشغال تجديد وتهيئة 10 غرف بهذا الجناح جناح الإنعاش الجراحي. التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني هي تقنية متطورة وتعد مرجعا في تشخيص المبكر للأورام وتقييم انتشارها ومتابعة الاستجابة للعلاج، فيما يستخدم جهاز التصوير في تشخيص أمراض العظام والقلب والرئتين والكلى من خلال الجمع بين التصوير الوظيفي والتشريحي بما يوفر دقة أكبر في التشخيص. إن شاء الله على كل حال يكون هذا مكسب بطبيعة للناس الكل، لأنه برشا مرضى يتم توجيههم لهذه المؤسسة الصحية المرموقة المستشفى العسكري بتونس، ولكن بطبيعة عنده طاقة استيعاب وأكيد مش أي مريض باش يتمتع بالامتيازات هذه. فإن شاء الله يجي نهار وتكون مثل هذه التقنيات المتطورة موجودة في كل مستشفياتنا وفي كل أقسام التمريض في المستشفيات، وهذا بعد ما نكون زادة قضينا على النواقص وهي عديدة جدا. هذا كان إذن ركاب اليوم 7 أو 25 دقيقة على موجاتنا. بعد قليل باش تكون عندنا استضافة كشفية باش نتحدث على نشاط كشفي صيفي. ابقوا معنا مستمعينا وديما مع الأنغام التونسية.

0: مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة تطوين. كنا نسمعوا في يسرى محنوش في إعادة الغنية أمها هزار محنوش الله عليك. وديما معاك إن شاء الله تونس ديما بخير وإن شاء الله أبنائها بخير. وعلى ذكر أبناء تونس وعلى ذكر مستقبل تونس اللي هما تلامذة اللي يقروا توا واللي إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب وينجحهم. الانطلاق عن إعلان نتائج البكالوريا عبر الاسماس سيكون انطلاقا من الغد صباحا إن شاء الله يا ربي تسمعوا الناس الكل الأخبار السعيدة يا رب. إذن سنبقى مع شبابنا ونبقى مع الأنشطة اللي يعني تلتئم في هذه العطلة الصيفية، وسنتحدث عن نشاط كشفي، وسنستقبل سي قيس جرتيلة وهو قائد فوج جرجيس للكشافة. سي قيس أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجاتنا.
1: أهلا بك أختي.
0: مرحبا بك سي قيس، لاباس عليك؟
1: عايشك عايشك.
0: كيفاش؟
1: مرحبا بجميع المستمعين إذا
0: تطلعوا. يعيشك يا سي قيس، شنو هي الأحوال في جرجيس؟ كيفاش الطقس يعني أموره اليوم خاصة؟
1: لا الطقس سخون والبحر معبى وبدنا نشوفه في البوادر نتاع الموسم الصيفي.
0: أي أنا أنا أنا بالصدفة بعدك إن شاء الله باش نعدوا الصيف يا أهل الكيف. هل علينا هو الصيف بالفعل توا هل؟ ويعني كيما نقولوا عبر عن نفسه بالقداء يعني سخانة. وأنا أتصور الناس اللي في البحر والناس اللي تمشي تبحر ماذا بيها ما تبردش الدنيا هيك ولا سي قيس؟ يعني عكس الناس اللي تسكن بعيدة.
1: أنا مولود في الصيف ونحب الصيف، وبالعكس الصيف يحل كل شيء نحس في مدينة جرجيس معناتها في العلاقات والكل يخدموا القهوي والرستورونات والبهجة ويروحونا جليتنا بالخارج ويحركوا البلاد وناس تشوف أهلها ودارهم حاجة باهية.
0: أي أي باهي الصيف. مولود في جوان ولا جويلية ولا أوت؟
1: جوان جوان 23 جوان بين عيد ميلادي.
0: كيفي أنا 3 جوان بيناتنا 20 يوم إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: عايشك انت حي بخير. عايشك
0: عايشك يا سي قيس. باش نحكوا على يعني مخيمكم الصيفي اللي اكيد في جويلية. كل التفاصيل سي قيس، شكون نجم يشارك فيه؟ وين شنو نجم نعرفوا عن المخيم هذايا؟ تفضل سي قيس.
1: الساعة بكل شيء كما نعرف الناس كل كشفته.

0: تنجم تستوعب الأطفال وتنجم تربيهم، يعني خلينا نقولها بكل وضوح، يعني هيك ولا سي قيس؟
1: بطبيعة هي كشافة تخدم على هدف تربوي وتنمية أقصى قدرات الصغير، نحكو على القدرات البدنية، القدرات العاطفية، القدرات الاجتماعية، القدرات الروحانية، معناتها تمس الجوانب الكل. أي نشاط كشفي للصغير هو يمس جانب من الجوانب نتاع التنمية الشخصية نتاع الصغير. كما نعرف في مجتمعنا تو ولا برشا التليفون والبي سي والألعاب مع الإلكترونية بعدت، فكشف احنا نخلو لهم في فضاء مفتوح حتى الصغار يتعرفوا مع بعضهم، حتى الحوار يكون ثنائي وثلاثي ورباعي مع الصغار مع بعضهم، يكون فيه هدف في الكشافة. كما المخيم اللي باش يتنظم إن شاء الله من 13 ل 21 جويلية في مدينة المستير، فوج جرديس كما كل عام يخرج المخيم هذا أكثر من 80 صغير وشاب وشابة. المخيم يكون فيه عدة ورشات، معناتها كي نحكوا احنا على المهارات الحياتية للصغار، كي نحكوا على الورشات العلمية، التجارب العلمية، كما نحكوا على الورشات اليدوية، معناتها الصغير يخرج من العالم الافتراضي اللي يعيش فيه تو، يحاول يباراتيكي اكثر ويخدم الشباب مع بعض اكثر.
0: نعم، نتصور اذا الصغير جاب معاه تليفون تنحوا له تليفون ولا كيفاش تتصرفوا؟ يعني
1: احنا ديما نتجنبوا في صغير باش يجيب تليفون، خاطر بالنسبه لنا احنا في الكشافه صغير ما بين 17 عام ولا 14 عام لازمش يكون عنده تليفون، لازمش يكون عنده تليفون. العائلة باش تطمن عليه عندنا نمرة القاعدة على ذمتهم، يكلموهم في أي وقت. وبالنسبة للكبار شوي في العمر كيجيبوا تليفوناتهم، احنا في الكشافة نعرف كيفاش نستغلوا تليفوناتكم من نيجاتيف للبوزيتيف، كما كنت نحكي لك في التجارب العلمية والاي اي والحاجات التوالية مواكبة العصر.
0: المصيف هذا يا سي قيس مفتوح للمخارطين في الكشافة وإلا أي عائلة نجم تقيد صغيرها في المصيف؟
1: طبيعة هو الساعة الأولى المصيف للأفراد المشاركين في فوج جرديس، ثم ننفكوا العدد ونحلوا الأبواب للأفراد الجديدة اللي تحب تلتحق بالفوج. برشا يجونا في المخيمات الصيفية، يكونوا التجربة الأولى والمصافحة الأولى مع الفوج في المخيم الصيفي، ثم يبقى طيلة العام ينشط معنا، خاطر احنا ما نرتكزوش كان على المخيم الصيفي، كون نرتكزوا على اربع مخيمات في العام، تكون شتوي وربيعي وسط الشتاء، وتكون مخيم صيفي. والنشاط اللي هو يوم الاحد، معناتها طيلة ايام الاسبوع، معناتها نشط كان يوم الاحد طيلة الشهر.
0: احنا ديما كي نقولوا كشافة نقولوا غابة نقولوا بحر، لكن صحراء عمرنا ما سمعناكم مهتمين بها سي قيس ولا
1: لا؟ نمشوا في الشتاء.
0: تمشوا اي وين مثلا؟
1: نمشوا لدوز، نمشوا لتوزر،
0: اي
1: نمشوا لتطاوين، نمشوا برشا برشا برشا بلايص في الشتاء.
0: كيفاش تكون الانشطه مثلا في الصحراء؟ كيفاش
1: اول حاجه هو راه في الكشافه لازم الصغير يعمل على روحه، مثلا الكشافه الصغير راه ما ينغسلوش الصحن، يقوم هو يغسل صحنه وحده. نحافظوا على الغذاء الصحي والسليم اللي هو نمو طاقه ووقايه، نحاولوا نركزوا في الاغذيه الكل الصحيه في الـ في الـ في الـ في المخيمات نتاعنا، باش الصغير يتعود ياكل الغذاء الصحي، ونحو لهم في حكايه اللمجه والحكايه الزائده والشوكولاته والحلو والحاجات هذيك الكل. هو في المخيم ياخذ في ورشات على الحاجه هيك، يعرف يفرق شنو النمو شنو الوقايه وشنو الطاقه، مثلا نحكوا في الغذاء الصحي السليم، ثم يلقى البلاتون تاع فيه غذاء صحي سليم باش يتعود بالحاجات هيك بشويه.
0: جميل جدا.
1: نقطه اخرى زاد الدبش بسيرته في المخيم الصيفي، يعرف يغسل دبش وحده، يعرف يطبق دبش وحده، يعرف ينظف الخيمه نتاعو وحده، يعرف الحاجات الاساسيه الكل نحاولوا نسقلها في الصغار نتاعنا.
0: نعم، يعطيكم الف صحه.
1: الانشطه الترفيهيه اللي هي كيما كنت تحكي لي تو، كي نخرج مثلا نخرجوا للصحراء، نخرجوا نشوفوا، نخرجوا على الجمل، نخرجوا في الكرهب الكاتكات العلجي،
0: يعيشوا تجارب ما يعرفوهاش ربما.
1: بطبيعه في مدينه المستير تو مثلا باش يزوروا المعالم الاثريه نتاع المستير الكل، باش يمشوا للمهديه، وباش يمشوا لقصر الجم، وعندهم رحله للحمامات، معناتها باش يمشوا لكرتاجلان، معناتها احنا نحاولوا في الكشافه
0: نعملوا
1: الترفيه وكل والاثر، معناتها كل شيء.
0: نعم، كل شيء، الجوانب الكل. يعطيكم الصحة، هذه هي الكشافة التونسية، يعني هي مؤسسة تربوية نجم نقولوا، فشكرا لكم، وإن شاء الله يكون مصيف ومخيم صيفي ناجح جدا، وتمشوا سلامات وتروحوا سلامات إن شاء الله. شكرا لك سي قيس جرتيلي، يعطيك ألف صحة.
1: شكرا، يعطيك الصحة.
0: شكرا لك. نواصلوا مع الأنغام كما ذكرت، باش نسمع محسن الرئيس، ثم نمشوا لزميلنا كيلاني الذوادي.

0: مرحبا بكم ديما على موجاتنا. وباش نمشوا مباشرة إلى كيلاني الذوادي في فقرة مع الناس. كيلاني أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك فوزي بيك وكل السادة المستمعين كل يتابع فيك على مواج إذاعة التطاوين في هذه الأمسية. نحب إن شاء الله تكون نتمنى النجاح والتوفيق لكل التلام اللي اجتازوا امتحان البكالوري وحنا على بعد أمتار نجم نقوله من الإعلان على النتائج عبر الأرسالات القصيرة. كيف نحب كذلك نتمنى النجاح لتلاميذ النفيام هم حاليا بصدد الأعداد السياسة المناظرة هذه المعهد النموذجية. وكذلك نحب نتمنى النجاح والتوفيق كذلك لتلاميذ السنوات السادسة لمناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية تنطلق إن شاء الله يوم الاثنين ثلاثاء وأربعاء 22 و24. حديث الناس هذه الأيامات ومع الناس ديما هو حول الامتحانات وجول الامتحانات. كما تعرفي كيف تستعد العائلة التونسية أو كيف تهيئ العائلة التونسية للكلام ده لاجتياز مثل هذه المناظرات الوطنية. اليوم حديثي باش يكون حول استعداد العائلة اللي انت كيفاش تهيئ الصغيرات اللي عندهم فن مترشحين في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية يعني التزيان. بحذايا مربي بحذايا ضيفي هو سي عمار بحجوب هم قيدوم وربي يديم وولي في حذايا إن شاء الله عنده بكالوريا هيك ولا هو مربي هو ولي نحكي معاه على كيف يستعد أو هي الصغيرة بتاع سواء باش يجتازوا الامتحانات أو لإجتاز امتحان البكالوريا. هذا اليوم مداخلتي على موضوعي اليوم من حديث الناس. مرحبا بك سي عمار وانتي على أمواج إذاعة التطاوين.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا سي عمار.
2: أهلا وسهلا مرحبا.
0: مرحبا بك سي عمار تفضل.
2: ربي فضلك. أهلا وسهلا بالمستمعين وأهلا وسهلا بإذاعة التطاوين وسهلا وسهلا بكل العائلة التونسية اللي مع أبنائها على الامتحانات وسيرون يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بالنسبة لمناظرة الدخول للمعهد النموذجي.
1: كيفاش أو أهمية المناظرات هذه بصفة عامة هدف تونس؟
2: نعم المناظرات لها أهمية قصوى وهي محطة من محطات الفرح. فالامتحان هو فرحة بالأساس مهما كانت النتائج. وبالتالي فالعائلات معناها من جبهة أنها تهيئ أبنائها لاجتياز هذا الامتحان.
1: نأخذ ممكن تلاميذ تنسيت هم عقارين بعض النهارين باش يجتازوا الواحد. أنت كوالي أو كمربي كيفاش تحييت صغار لاجتياز مثل هذه المناظرة؟
2: كمربي الامتحان هو محطة عادية جداً ومعناها يوظف فيها المتعلم مكتسباته وبالتدريبات التمارين اللي معناها في القسم بتاعه في المنزل بهدوء تام وتشجيع تام. ومعناها راهي محطة اللي يزيد يكتسب فيها كيفاش
1: حتى شاطرني سي عمار الراي الجانب النفسي هام مثل هذه المنطقة.
2: نعم وبالتأكيد فالجانب النفسي يحتل نسبة عالية من الإعدادات. فإعداد نفسي يساوي نجاح بحول الله.
1: مش نعدوه نفسي
2: نعدوه نفسيا بالتشجيع باعتبار الامتحان محطة عادية جدا
1: معناه ما نهولوش
2: ياسر ونحاولوا كيفاش نصنعوا الفرحة كيفاش يقول لأن الامتحان يقرأ الامتحان جيدا ويختار عنده مهارة تقدير الوقت كيف يحسب وقت على الامتحان وكيف يختار الحاجات الأسهل ليه
1: والتركيز
2: وهذا هو الأكثر حاجة هي التركيز والتركيز قراءة الامتحان قراءة جيدة واختيار الأسهل ثم الأصعب ويحاول يستجمع وإن شاء الله رب يهديه وإن شاء الله رب
1: يعطيك الصحة. باش نواصل ضيفي الآخر وهو سي كمال بوكوبا. مرحبا بك أنت ولي ومرحبا. كيفاش نهيو التلميذ بامتياز الامتحانات هذه سواء الجانب الدراسي او حتى جانب الاعداد البدايه.
3: في البدايه تحيه لجميع مستمعي اذاعه تطاوين. بالنسبه للتهيئه نتاع التلميذ بالنسبه للامتحان خلوه على راحته التلميذ وما تحطوش على برشا، هذه اهم حاجه ما لازمش تطريد، وكل عاد لازم يستعد للامتحان، مش واحد يمشي للامتحان ومش مستعد، لازم يحضر خاصه فتره تاع المراجعه، نوفروا له الهدوء في المنزل، زاد اذا كان ثم حاجه لازم نداركوها وحاجه نحسوا فيها نقص نحاولوا نعاونوه حتى عن طريق استاذ ولا معلم ولا حتى في الدار الولي الام ولا الاب ينجموا يعاونوه. وكيف كيف لازمنا نخدموا امثله على الامتحانات قبل ما نمشي للقسم.
1: ايام الامتحانات عادي شنو دور ايام الامتحانات؟ نقولوا مثلا يوم الاثنين نتوجه للبيع، شنو دور الام دور شنو كيفاش؟
3: والله اذا لزمنا الصغير نخلوه في معناتها في الامتحان في جو الامتحان في التحضير، يمشي الصباح هو معناتها حاضر نفسيا وحاضر حتى المعلومات عنده حاضره، ويحضر روحه ويجم الولي يستحب بطبيعه، وكل ولي يستحب ولده للمدرسه، ونحضروا له حتى اكله خاصه مش حاسوه في الامتحان، نحضروا له اكله خاصه
1: شويه فلوس
3: ما يكثروش من الحلو، اما
1: عارف هذا يقول لك شويه فلوس
3: صباح يعني ممكن ما عنديش فكره واضحه، ممكن مم يفطر بالقدا ما خلوش حولك الستريس امتحان ولا امتحان عادي، كي تجيك الواقع ما تخافش، الباش يعس عليك حسب المعلم تاعك مش غريب عليك، هذاك هو من
1: فيك يا محمد. من خلالك نعطوا نصيحة للأولياء للعائلة للأمهات حتى بالصغير ونقول لهم اخذوا باحثوا
3: النصيحة بصراحة ما توقفتش على روحك في الامتحان، خذ امتحان عادي حس روحك في المدرسة، هالسرعه قاعد تعدي الامتحان عادي مش نهايه العالم، الامتحان فيه النجاح وفيه الفشل، معناه واحد ديما ان شاء الله نتمنى النجاح لبدي كل، اما واحد ديما يتوقع ما يجي امتحان صعيب ينجم ما يلقاش روحه ولا حاجه لا قدر الله، معناتها ياخذها بحكايه عاديه وهي مناظره بطبيعته باش ينجح من الامتحانات واللي عداها سنه دراسيه كامله. الامتحان هذا اختبار اللي هو اذا كان انت حتى التلميذ النفسيه اذا كان هو حاضر باش يعدي امتحان ذاك، إذا كان نجم واحد خاف وشوية تراكم منه ومنه راهو عادي يصير وماهيش نهاية العالم، حتى واحد ما جاش نهاية العالم، ونتمنوا النجاح للجميع.
1: يعطيك الصحة، نورتنا سيدي جمال بتدخلك، كيف سي عمار مشكور نورتنا بتدخلك، نحب نحييكم الضيوف يعطيك من وقتكم يعطيك الصحة، هذه اليوم فوزية كانت مداخلتي من أجيال مباشرة، نحب تحية ليك وتحية كل الزملاء التقنيين اللي معاك، ونحب كذلك أن أقول ألف مبروك إن شاء الله كل التلامذة الناجحين وبشين إن شاء الله في مختلف المناظرات، ونقول لكم إلى اللقاء، نلتقي فوزي بمداخلة أخرى
0: إن شاء الله. شكرا لك يا كيلان، يعطيك ألف صحة على هذه المداخلة. والموضوع بتبيعة من نجموش نبعدوا على موضوع التعليم والتربية والامتحانات، هذا هو موضوع الساعة بالنسبة للأسرة التونسية، إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. واصلوا ديما الساعة الأولى هذه التونسية بامتياز، واصلوا مع التونسي إذن مع سعاد محاسن.

سعاد محاسن وديما مواصلين في التونسي باش نهزوكم الجون الجو الجنوب الشرقي والصوت، لكن باش تسمعوا اللون نقارات أوبيرالية ما تستغربوش، خليكم مركزين باش تجيكم الصوت. ظهر لي صوت شهيدي هيك كان ما كذبنيش ربي مع مقطع من عرض تخيل لكريم ثليبي. نرجعوكم مستمعين بعد نشرة السادسة، ابقوا معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار
2: السادسة مساء هنا في تطاوين. في عناوين النشرة: انعقاد الجلسة الأولى للجنة متابعة مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس. في جربة الانطلاق في اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. الاحتلال الصهيوني يعلن مقتل 4 جنود في جنوب لبنان. يشتكي سكان جزيرة جربة من الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب في مختلف معتمديات الجزيرة. حول هذه الإشكالية يتحدث عدد منهم.
3: علاش نخلو الحاجة حتى اللي انت تهلك تتكسر يصير عطب فجأة فجأة؟ يعني ماشيش عطب فجأة، المامو يجي العطب وقت اللي يعني بشوي بشوي، يعني حتى اللي نصيب.
4: الموضوع متاع الماء في جزيرة جربة والله أمر محير جدا. شنو يرجع نفس الليل ويقص 4 أيام ويعود يرجع بعد 3 أيام في نفس الليل؟
5: نحب نفهم، منطقة سياحية، منطقة ما شاء الله جزيرة الأحلام، عليه نحب نفهم. أنا كمواطن، أنا كمواطنة من حقي أنا
2: بش ندوي أرحمونا في الماء. هذا وانطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه وفق سرور بن صالح مديرة الشركة في جربة، وتحدثت في السياق التالي.
6: العجز في الموازنة المائية موجود خاصة في فصل الصيف مع العدد الكبير من الحاجيات ولا الكمية الكبيرة من الحاجيات الضرورية لذروة الصيف، مع محدودية الموارد المائية شهدت نسق ومرتفع من عام لعام، خاصة مع تزايد المسابح المنزلية وتزايد الاستهلاك الخاص لكل فرد في جزيرة جربة على حد سواء بالنسبة لاستعمال العادي المنزلي ولا استعمال لدى كبار المستهلكين. بالتالي ينطلق العمل بالتعديل الليلي بالمناطق المنخفضة على غرار مناطق مزرية والمنطقة السياحية مع تمدية ميدون، واللي هي مناطق اللي يكون سهل التعب أمتاحها بعد التعديل الليلي، وذلك لتأمين الكميات الضرورية والمناسبة من المياه بالخزانات. هذاك علاش انطلق العمل هذا منذ يوم الأربعاء الفارت، وبالتالي توصي الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بأخذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك الماء وتأجيل الاستعمالات الثانوية خلال فترة الذروة اليومية.
2: انعقدت اليوم الجلسة الأولى للجنة متابعة مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس صلب المجلس الجهوي، وهي لجنة انبثقت إثر انعقاد المجلس الجهوي حول هذا الملف، حيث ستقوم اللجنة بالتنسيق بين كل الأطراف بحل الإشكالات المطروحة. وفق رئيسة المجلس يسرى دخيل تحدثت للزميلة هند رزق.
7: خرجنا بجلسة قلنا باش نعملوا لجنة متابعة للوضعيات لبعض الإشكاليات الموجودة مثل انقطاع الماء الموجود حاليا في مطمعتها، كيف في الحامة، كيف في المطوية، في كل المعتمديات. معنا إن شاء الله باش تكون لجنة متابعة جمعة هذيك إن شاء الله باش تنعقد وتأخذ متابعة المشاريع المعطلة. كل المشاريع المعطلة إن شاء الله تنعملوا على متابعتها وتذليل الإشكاليات الموجودة إن شاء الله، لأنه الماء أساس الحياة والماء حق دستوري، حق كل مواطن تونسي. كيف ما إهنا في مطمطة، كيف ما إهنا في الحامة، كيف ما إهنا في المطوية، كيف ما إهنا في مير، كيف ما غنوش في ربوع جبس كلية مدبينا معناها يتعديلهم صيف جيد.
2: ودعت رئيسة المجلس يسرى دخيل إلى ضرورة إحداث إدارة جهوية للشركة بجابس.
7: حب نأكد أني اللي ضرورة بعث إدارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وخاصة بولاية جابس. مانا توفي 2026 بولاية جابس تنتمي للأقليم الخامس، ليس لها إدارة جهوية. ضغط إدارة جهوية أكيد بشتاهم في حل الإشكاليات الموجودة عنا. ليس من المعقول معناها أن نحن في 2026 وما زلنا معبانة معتمدية من معتمديات ولاية مجاورة. ضغط كي بش ناخذ البروفيزيون ما بش ناخذ إصلاحات وكل لازمنا ناخذ معناها الإذن من ولاية مجاورة. كيف معناها مذبينا هو نداء عاجل إنه يكون عنا إقليم ثاني على الأقل بش يخفف، لأنه إقليم واحد لولاية جابس ما ينجمش معناها حد ياسر ضغط عليه، على الأقل يخفف شوية الضغط على المواطن، يخفف الضغط حتى على أعوان الشركة. معناها حتى ما عندهم إشكالية لازم تتضافر جهود الناس الكلية.
2: سخرت الإدارة العامة للديوان التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. ويتنزل هذا الإجراء في إطار جهود الديوانة التونسية لتسريع العبور وتقليص فترات الانتظار وفق النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبرية. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34 ألف دينار و 369 دينار و 356 مليم وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري وفق ما ورد في نص البلاغ. أخبار العالم بعد الفاصل. استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارات صهيونية استهدفت جنوب لبنان. في المقابل أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة وإصابة 17 آخرين خلال معارك جنوب لبنان. وفيما يخص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع جبلي بالبلاد دون تحديد أي موعد جديد لها حتى اللحظة. هذا وأرجأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا اليوم بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني عن بعد. فيما قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال إحاطة سرية إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران. قالت الشرطة الأوكرانية اليوم إن شخصين قتل وأصيب آخران بجروح إثر قصف روسي لمنطقة سومية الواقعة شمال شرقي أوكرانيا بالقنابل والطائرات المسيرة والصواريخ. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. انعقاد الجلسة الأولى للجنة متابعة مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس. في جربة الانطلاق في اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. في العالم الاحتلال الصهيوني يعلن مقتل 4 من جنوده جنوب لبنان. شكرا على المتابعة. بعد موسوعة الأخبار المشوار يتواصل مع فوزية في أصايل رفقة المخرج ضوء بن سالم. إلى اللقاء.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: قانون غريشام هو مبدأ اقتصادي ينص على أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول، وينسب إلى المستشار المالي الإنجليزي توماس غريشام في القرن السادس عشر، رغم أن الفكرة كانت معروفة قبله في كتابات بعض المفكرين الاقتصاديين. يقوم القانون على ملاحظة سلوك الناس عندما تتداول في السوق عملتان لهما نفس القيمة الاسمية ولكن تختلفان في القيمة الحقيقية، أي في محتواهما من المعدن النفيس كالذهب أو الفضة. فإذا أصدرت الدولة عملة جديدة تحتوي على نسبة أقل من المعدن الثمين، أي أقل قيمة فعلية لكنها أبقت لها نفس القيمة النقدية، فإن الناس يميلون إلى الاحتفاظ بالعملة الأعلى قيمة أو الجيدة وادخارها أو صهرها أو حتى تهريبها، بينما يستخدمون العملات الأقل قيمة وهي الرديئة في المعاملات اليومية، وبهذا تختفي العملة الجيدة تدريجيا من الأسواق. ظهر هذا السلوك بوضوح في الفترات التي كانت تعتمد فيها الدول على النظام المعدني كالذهب والفضة في سك النقود، حيث كانت الحكومات أحيانا تخفض نسبة المعدن النفيس في العملة لتغطية عجز مالي، ونتيجة لذلك كان الجمهور يحتفظ بالعملة القديمة ذات المحتوى الأعلى من الذهب والفضة. ولا يعني قانون غريشام أن العملة الرديئة أفضل، بل يصف سلوكا عقلانيا للأفراد في ظل نظام يفرض سعرا رسميا لا يعكس القيمة الحقيقية. كما أن القانون لا ينطبق دائما في الأسواق الحرة بالكامل، فإذا ترك تحديد الأسعار لقوى العرض والطلب دون فرض قيمة رسمية موحدة، قد تتداول العملات وفق قيمتها الفعلية دون أن تطرد إحداهما الأخرى. وبذلك يظل قانون غريشام مثالا مهما لفهم أثر السياسات النقدية على سلوك الأفراد واستقرار النظام المالي.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
13: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل.

0: بكم. مرحبا بكم من جديد في أسايل اليوم الجمعة. المساحة هذه اللي تتواصل حتى للثامنة مساء, ورجعنا لكم بمقطع من نغم أنا أعمله لميد الحناوي. تحياتنا لكل أحباء ميد الحناوي, لكل أحباء الطرب الأصيل. ديما نحييكم ونحييكم معايا كل فريقة اللي يأنسني في هذه الأمسية. باش نحكي تو على فن آخر من الطرب الأصيل, والطرب هي فن عربي. الطرب التطريب يعني حاجة خاصة بالموسيقى العربية والخط العربي, أيضا فن عربي. وأكثر تفاصيل هو فن مش عربي لما حالة, لأنه ثم خطوط أخرى. تو نشوفوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا الخطاط التونسي العالمي عمر الجمنسي. عمر أهلا وسهلا, مرحبا بك معنا أستاذنا.
1: اهلا, مرحبا, مرحبا بكم, مرحبا بالاخوه المستمعين من تطاوين الى تونس الكل.
0: يعيشك, يعني عندي الحق يا مثل الاستدراك, لانه الخط مش فن عربي فقط, الخط فن عالمي هيك سي عمر.
1: طبعا الخط العربي هو فن عالمي, والعالم الكل اقر بان الخط العربي اجمل حروف الدنيا.
0: نعم نعم.
1: بسبب بسبب ان الحروف تاع الحضارات الاخرى لا تستطيع أن تتماهى مع الخط العربي, بينما الخط العربي يستطيع أن يتماهى مع جميع حروف وثقافات والحضارات في العالم وفي التاريخ. يعني بإمكاننا أن نكتب بالخط العربي كتابة عربية, ولكن بالأسلوب الصيني.
0: كيف هذا أستاذ؟
1: هذا مثال.
0: أي.
1: يعني وكثير كثير من الكتابات حضارات الأخرى يعني نستطيع أن نكتبها بالخط العربي.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: إذا نجم نقول الخط العربي يستوعب كل الخطوط الأخرى.
1: بالضبط, يستوعب جميع الخطوط. جميع الخطوط.
0: نعم.
1: هذا ثراء, هذا ثراء يعني بصراحة فيها أشياء جميلة جدا.
0: نعم,
1: جميلة.
0: نعم. جدا. نعم. وهذا هو ربما ما دخلنا أستاذ عمر الجمني.
1: نعم.
0: يعني عن بما أنه الخط العربي بمثل هذه الثراء, بمثل هذا الثراء, بمثل هذه النوافذ اللي نجم نفتحوها من خلاله, فأكيد وقع توظيفه في عديد الفنون. وأنا ربما الاستضافة هذه جاءت من وحي مقال كتبته سيادتك يعني في صفحتك على الفيسبوك عن احتفال بستينية التلفزة التونسية, والخط العربي حاضر في التلفزة. يعني نجمو نشوفوه, لأنه ربما في الإذاعة ما نجموش نشوفه. هو فن بصري الخط هيك ولا يا أستاذنا؟
1: طبعا طبعا.
0: نعم.
1: طبعا الخط العربي فن بصري, والخط العربي هو منتشر على جميع الدول العربية خصوصا. وكل دولة, كل دولة تقريبا عندها التراث متاعها, ولكن في الوقت الحاضر أجمعوا على أن هناك ثقافة شبه موحدة في مجال الخط العربي. يعني يكتبوا في خط في الخطوط المشرقية بشكل عام, غير أن منطقة المغرب العربي, عن المغرب وعن موريتانيا, عن الجزائر وتونس, يعني بدينا نرجع إلى التراث العميق متاعنا, وبدينا نكتشف جمالية خطوط التراث متاعنا التي هي لا تضاهيها أي خطوط أخرى في المشرق. وبالتالي يعني هي جزء من الهوية العميقة متاعنا, نحاولوا باش نبرزوا الجماليات هذية وفق شيء طبيعي, وفق قوانين معينة, وفق قواعد معينة, ووفق جماليات وتوظيف تلك الجماليات في من ناحيتين. يعني توظيفها من الجانب التقليدي الكلاسيكي بأدواته, وتوظيفها أيضا من الجانب المعاصر والفكر والفن التشكيلي المعاصر.
0: نعم نعم, نعم. خلينا إذا أستاذ عمر الجمني نبقى في المنطلق اللي هو التلفزة التونسية. وأنا لأني استحضرني ربما حضور الخط العربي في الأعمال التلفزية أو في التلفزة ككل, يبدأ من الشعار وحتى الجينيريكات وحتى وهنا يستحضرني ربما أشهر شعار تلفزيوني يحضر فيه الخط العربي, شعار قناة الجزيرة هيك ولا أستاذ عمر؟ يعني الشعارات اللي وظفت الخط العربي بذكاء, يعني ويعني حتى أنه الشعار يولي كأنه علامة مسجلة.
1: شيء طبيعي. نعم. عندما تكون المؤسسة تؤمن بجدوى وفاعلية وتأثير جمالية الخط العربي على المشاهد هنا شيء طبيعي يكون شيء إيجابي لصالحها ولصالح يعني لصالح الجميع. في الأول الأخير هو ثقافة.
0: نعم.
1: غير أن تلفزتنا الله يرحمه من اللي توفى محمد ظافر اللي هو آخر الخطاطين اللي كان يتعامل مع التلفزة الوطنية خلاص ما عادش نشوفه في حركة الخط العربي في التلفزة نتاعنا.
0: نعم.
1: لكن سبق الله يرحمه سي الحبيب بن عياد. الحبيب بن عياد أول يعني ما اشتغل على فن الخط العربي في التلفزيون في التلفزة التونسية. هو الذي كتب عديد من الأسماء البرامج، هو اللي كتب حتى اللوجو في عديد المرات في الشعار متاع التلفزة. بعث حيوية كبيرة برشا على مستوى جينيريكات وأنواع جينيريكات تتماشى وفق المحتويات. ومعناها هو يبدو لي أنه يتابع محتوى البرنامج ثم يكتب خط ويتوافق مع ذلك المحتوى لكي يكون هناك تناسق وهناك تناسب بين الخط والبرنامج.
0: نعم.
1: هذا الشيء الحبيب الله يرحمه.
0: نعم. إذن التلفزة كانت تعاملت مع عديد الخطاطين على مر التاريخ، يعني
1: ما هوش بشكل كبير لكن بشكل أساسي تعاملت مع سي الحبيب بن عياد، ومن بعد أطول مدة تعاملت زيادة مع الله يرحمه مع محمد ظافر.
0: يعني نجم نقولوا أستاذ أنه ربما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهالأشياء كل تنجم تقضي على حضور الخط العربي في وسائل الإعلام المرئية خاصة.
1: عندما تكون المؤسسة أو عندما يكون الشخص مثقف فيحسن توظيف الذكاء الاصطناعي، وإن كان مصطلح الذكاء الاصطناعي جاء معاصرا، يعني جاء اشتهر في بالأخص يعني اشتهر في هذه السنة وتم توظيفه في الحركية متاعه بدأت يعني خلينا نقوله في هذه السنة رغم أنه هو موجود يمكن من 3 أو 4 سنوات، أنا عارف قداش المدة التاريخية، ولكن توظيف الذكاء الاصطناعي بتوظيف حسن، غير أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يعمل إلا وفق الطلب، ولكن هل هذا الطلب

0: التقليدية، وبما في ذلك طبعا أنا شروطه المعاصرة.
1: نعم.
0: يعني عندما نؤمن بهويتنا كل شيء ينجم يجي.
1: نعم.
0: ونطوع بذكاء الذكاء الصناعي لخدمة هويتنا وليس لضرب هويتنا.
1: نعم. يعني ربما كي نسألك أنت سي عمر الجمني كخطاط تونسي عالمي، ونعرفوا برشا ربما كما كنت تحكي أنت التلفزة ربما تستعين بخطاطين، المعارض كما معرض الكتاب يستعين بخطاطين، برشا يعني فعاليات ثقافية تستعين بخطاطين، شنية أنت ربما أبرز المحطات اللي كان لك فيها حضور وبصمة وتعتز بهم ربما؟
0: والله بصراحة في تونس، يعني في تونس كانت عندي مبادرة رائعة جدا، يعني كتبت العملة المعدنية الجمهورية التونسية وديناران ودينار واحد وخمسمائة مليم، وكتبت البنك المركزي التونسي بالخط القرواني على جميع الأوراق النقدية.
1: يعني أنت حضورك مش فاعل بركة، أنت حضورك
0: حضوري في كل جيب مواطن تونسي سواء كان
1: إن شاء الله يا ربي
0: وليد صغير ولا وليد صغير تلقى عنده دينار ولا خمسمائة برنك ولا رجل كبير اللي عنده الأوراق النقدية، الحمد لله يعني موجود في جيوب الصغار والكبار.
1: يعني كيصير إصدار جديد للعملة أستاذ عمر تتغير الكتابة وإلا يحافظوا على كتابتك أنت، ولا كيفاش تصير العملية؟
0: هو قبل كل شيء هو هوية، هو هوية، يعني عندما الورقة النقدية يتم فيها وضع تخصصات، وضع معالم، هي وضع تخصصات تونسية أصيلة ووضع معالم تونسية أصيلة، وبالتالي يتبعها الخط أيضا خط تونسي أصيل. يعني هذا الشروط من كل الشروط اللي يلزمها تتعمل. الذي من ناحية ثانية حتى الأجنبي وقت اللي يجيب باش يجي يشوف الفلوس التونسية، وقت يشوف فلوس تونسية يلقى تونس في وسطها على جميع التخصصات. هذا هو.
1: نعم. هذا بطبيعة نتصور راه شرف كبير انه
0: اي الله يبارك فيك. حاجه من حوايج، لكن ما شاء الله عملت كتبت يعني تقريبا 9 مساجد، عندي كثير من بعض الكثير يعني من الاعمال الرسميه، عندي كثير من الاغلفه وربما المعلقات نتاع مهرجانات كرتاج ومعلقات اخرى. الحمد لله يعني أشتغل على بشكل قانوني بشكل جيد، نفكر في الإبداع دائما. الهدف متاعي هو المحافظة على التراث في المقابل تطوير التراث بعلم وبفن ودون تشويه ودون المس به.
1: نعم، وهو في الإطار هذايا تطوير هذا التراث أستاذ عمر، يعني مؤخرا كان ثم معرض إلكتروني إبداعي متميز حول الفن التشكيلي لغة عالمية، كان لك حضور في هذا المعرض ربما تحدثنا عليه، وربما أبرز تجارب اللي ربما طلعت عليها في المعرض هذايا.
0: هي في الحقيقة هناك معارض إلكترونية، يعني تم معارض إلكترونية في الهند، معارض إلكترونية في باكستان، معارض إلكترونية في إندونيسيا، معارض إلكترونية معناها على المستوى العربي، ولكن دائما العمل الذي أقدمه هو عمل معاصر وبفكر معاصر وبأدوات تقليدية. في آخر معرض في الاتحاد الفنانين التشكيليين، أول بادرة قمت بها هو توظيف عمل أصلي لابتكار الخط الكوفي المثلث. يعني هناك الخط الكوفي المربع وهناك الخط الكوفي المثلث الذي حروفه الكل تعتمد على الشكل المثلث، الأبجدية العربية كلها تعتمد على الشكل المثلث، ولكن هو تقديمه بشكل معاصر يشجع للجميع للتفكير في التقدم بكل خطات، وكيفاش يبدأ عنده أسلوبه الخاص. يعني العمل لا يكفي العرض فقط، العمل لابد أن يكون له تأثير إيجابي، ولابد أن يضيف بي بي

0: بدرجة أولى أن يضيف الشيء في الخط العربي لم يكن في السابق. والعديد من أن نوجه بصراحة نصيحة من كل قلب من كل قلبي على الإخوة الخطاطين في تونس بدرجة أولى هو أنه بعد الإتقان في الكتابة لابد أن نفكر في الإبداع، لأن الإتقان وحده لا يكفي.
1: نعم.
0: ولكن نفكر في الإبداع، يعني بماذا سنفعل بذلك بتلك الخطوط التي أتقنا كتابتها، ولكن كيف يمكننا أن نبدع بها وأن نخرج بها إلى العالم بشكل غير موجود في العالم بأسره.
1: نعم.
0: أسلوب خاص يعني يمثل الهوية الوطنية، يمثل العمل الذي خرج من تونس. ما يلزمش يكون نظير كيفه في العالم الكل. وبالتالي كيفاش أن الدور الخطاط يكون عنده تأثير ثقافي عالمي بالمفهوم والجمال العالمي، دائما نقول مع الحفاظ على الهوية.
1: نعم، ربما في الإطار هذا نستحضر أستاذ عمر تجربة الخطاط هو ابن تطاوين عبد الله عكار، نتصور أكيد طلعت عليه أنه كتب، أنت كنت تحكي على الإبداع، كتب على محمل شفاف، يعني كانت تجربة فريدة من نوعها، يعني ربما أنت هذا هو اللي حبيت يكون التركيز عليه. يعني
0: بالضبط سي عبد الله عكار نحييه في المناسبة هذه، والله تحية حارة. الرجل بصراحة طريقة اللي يشتغل عليها الأعمال الفنية متاعه ما هاش موجودة في العالم.
1: نعم.
0: وظف أجمل ما عندنا من الكتابات وحطها في إطار معاصر يستوعبه العالم الكل. سي عبد الله عكار مبدع.
1: نعم.
0: وليس خطاط مجود فقط.
1: نعم.
0: يعني مبدع، لأن تجويد الخط مسألة ثابتة، ولكن الإبداع بهذا الخط.
1: نعم.
0: هو قدم صراحة إلى اليوم ولغدا إن شاء الله ربي يعطي الصحة والعافية ويزيدنا من إبداعاته.
1: نعم.
0: عبد الله عكار بصراحة يعني عنصر من العناصر الأساسية في فن الخط العربي في تونس.
1: نعم.
0: معاه محمد سحنون، معاه طارق عبيد، معاه عديد ما شاء الله من الإخوة عندنا اشتغال شيء رائع. اسمه لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. عنا سي سامي الفقي، عنا سي عبد الحفيظ الطليلي، عنا مجموعة ما شاء الله مجموعة طيبة اشتغلت وتشتغل مليح على تمثيل تونس على مستوى دولي بأعمال رفيعة جدا.
1: نعم.
0: وهذا هو يعني
1: نعم في النقطة هذه أستاذنا، ربما هذا هو اللي باش نختموا به.
0: نعم.
1: إنه كما نفرقوا بين الخطوط، مثلا هذا خط كوفي، هذا مثلث، هذا أنواع الخطوط الكل، هل الخطاط بيدو يسعى إنه خطه يكون معروف، يعني وقت نشوفه مثلا كتابة من غير ما نشوفه السنياتير متاعها الإمضاء نعرف لهذه كتابة فلان، هل هذا ينجم يوصل الخطاط؟ يعني
0: شيء طبيعي.
1: نعم.
0: شيء طبيعي من الممارسة، من كثرة الممارسة هو بالخطاط بطبعه، حتى وإن لم يطور الخط عندما يتعلم خط النسخ أو خط ثلث ولا أي خط تقليدي آخر، هو على مر الوقت الأسلوب متاعه يتكون على مر الوقت إلى درجة أنه حتى من غير اللوحة تكون من مهش منظات نعرف أن هذا خط فلان.
1: نعم.
0: وماذا؟
1: نعم.
0: لأن فيه لمسات خاصة به هو لم تكن موجودة في اللمسات عند الخطاطين أخرين في نفس الخط.
1: في نفس الخط.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: غير أن اللمسات والأسلوب في الطابع الكلاسيكي اليوم غير كافي. صراحة غير كافي. يعني لابد من دائما التفكير في التطوير، ودائما التفكير في الإبداع، وكيف يمكن الإضافة حتى على مستوى التقليدي لابد من الإضافة، وحتى على مستوى الإبداع لابد من الإضافة والعمل عليه، لأن نعيش في عصر الابتكار، في عصر الديزاين، في عصر الإبداع. هي بصراحة بلخص في الخط العربي هي مازالت ثقافة تنقصنا نوعا ما في تونس، بناء على الحركة الفنية متاعنا هي بدأت تدب بشكل كبير برشة، وموجودة في تونس ما شاء الله، يعني عديد عديد عديد عديد من الناس يحبوا يكتبوا الخط، يحبوا يعملوا حاجة، النشاط موجود. ولكن مبدئيا احنا دخلنا في مرحلة التكوين الأساسي للخط. في انتظار إن شاء الله مدة أخرى قريبة ندرسوا حكاية المسألة الإبداعية بقدرة ربي إن شاء الله. يعني في المدة القادمة بقدرة ربي نعمل إن شاء الله أشياء تشرف تونس.
1: نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله. رغم إنه أمامي توا بالصدفة أستاذ عمر يعني حديثك عن استبعاد فن الخط العربي من مدارس الفنون الجميلة، هل وقع العدول عن هذا وإلا ما زالوا في ربما في هذا الخطأ الكبير اللي ما يليقش بالخط العربي وبتاريخ الخط العربي؟ نعم
0: والله هو لغالب يعني بصراحة شيء مؤسف عندما يتم استبعاد مادة تراثية أساسية تمثل جزء أساسي من الهوية في تونس من مدرسة من مدارس الفنون الجميلة. أولا ربما لأسباب هم يعلمونها لماذا، ولكن الاطلاع على فن الخط العربي ولو بشكل غير معمق لأنهم جميع الفنانين الرسامين والمتخرجين من مدرسة الفنون الجميلة بعديد اختصاصاتهم هم سوف يحتاجون إلى الجمال الحرف العربي بشكل عام. هم سيحتاجون إذا كان مختص في الفن الجرافيك لابد أن يحتاج للخط العربي، محتاج الرسامين هم لابد أن يكونوا أيضا محتاجين إلى فن الحروفية التي تعتمد على عديد من القواعد وفق أنواع الخطوط وفق أساليب الخطوط. يعني ربما قد لا يجب التعمق بشكل أساسي في دراسة الخط العربي في هذه المؤسسات، قد لا يجدي نفعا، ربما لا يجدي نفعا إذا تم التعمق في هذه المادة، ولكن لا يجب استبعادها لأن استبعادها اعتداء بصراحة، اعتداء على هويتنا. هذه من ناحية. من ناحية ثانية تحديد فكر الرسام أو فكر الطالب المتخرج من مدرسة فنون جميلة من جانب هام الذي هو الخط العربي. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، من ناحية ثانية ثم هناك مادة، ثم هناك شيء أساسي أساسي أساسي يعني لابد الالتفات إليه ولابد العمل عليه. عندما ندرس جميع الفنون مهما كانت هذه الفنون البصرية السمعية وإلى آخره، لماذا لا يعلمون فن الإبداع؟ الإبداع، ما هي أسس الإبداع في الرسم؟ ما هي أسس الإبداع في الخط؟ لقد تعلمنا في الرسم جميع الأدوات وجميع المواد، ولكن لم نتعلم كيف نفكر. تعلمنا معرفة تواريخ الرسامين في التاريخ في العالم، تعلمنا من جميع ما، ولكن لم نتعلم الإبداع وكيف يمكن أن يكون هذا الإبداع، من أين ندخل باب الإبداع، كيف نفكر. هذه مادة فنية صراحة لسببين، إما فاقد الشيء لا يعطيه، وإلا لماذا لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع كمادة أساسية بالنسبة للطلبة الذين يتعلمون الفن بشكل عام. هذا سؤال حقيقة يعني إما فاقد الشيء لا يعطيه، وإلا الله أعلم شو السبب اللي ما يدرسوش مادة الإبداع.
1: نعم
0: الإبداع يا رسول الله راو هو الأساس. يتعلمون جميع التخصصات من أجل الإبداع، ولا فائدة من تعلم التخصصات وتطبيقها وانتهى الأمر فقط بدون إبداع.
1: نعم.
0: لكي نكون نحن نعيش في عالم صراحة يتسارع نحو الإبداع، فلابد أن نواكب هذا العالم بإبداع. إن كنا مبدعين فسوف نفتك مكاننا في العالم، وإن لم نكن مبدعين يا لها من مأساة بصراحة.
1: نعم إن شاء الله. على كل حال ربما يقام ورجعت مثل هذه القرارات، وإن شاء الله يبقى ديما الخط العربي فن من الفنون اللي كما قلت سيادتك يعني يكون مجال للإبداع ومجال إنه يتنافسوا فيه يعني المبدعون والخطاطون. يعطيك الف صحة سي عمر الجمني الفنان الكبير والعالمي والتونسي قبل كل شيء، وانا باش نسمعك اغنيه شيخ امام الخط ده خطي، يعني انت تنجم كي تتعدى تشوف حاجه مكتوبه تقول هذا يا خطي، كي تجبد ورقه 10,000 تقول الخط ده خطي. كولا سي عمر يعطيك الصحه، شكرا لك على المصافحه معنا، نخليك تسمع معنا شيخ امام ان شاء الله في مصافحات قادمه استاذ عمر. شكرا لك.
0: ان شاء الله ربي يبارك فيك. عايش مرحبا بك.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: الخط ده خطي، والنقشة دي نقشة ذوب سالم. يعني أكيد اللي يسمع المراوغات الفنية على الأثير من غير ما يعرف اسم التقني يعرف ذو بن سالم. ما شاء الله عليك ذو، ديما بنفس النشاط والحيوية منذ سنوات كثيرة. يعني احنا تقريبا دخلنا في نفس الفترة، ان شاء الله ديما متألقة، وان شاء الله ديما بالنشاط والإبداع اللي كان يحكي عليه ضيفنا. يعني ديما لمسة الإبداع لازم تكون حاضرة في كل عمل نعمله حتى نتميزه. يعني اللي يميزنا هو الإبداع وحب العمل اللي نعمله، ومن هنا يأتي الإبداع. الوقت مر بسرعة معكم مستمعين، إن شاء الله يكون إحساس متبادل. مازلنا باش نرجعوكم، مازلنا باش نحكوا على الإنشاد الديني مع الشيخ أحمد جلمان، باش يكون ضيفنا بعد موجز السابعة. ابقوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 23 و2000 حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 26 و2000، ويهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. سخرت الإدارة العامة للديوانات التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. ويتنزل هذا الإجراء في إطار جهود الديوانة التونسية للتسريع العبور وتقليص فترات الانتظار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. أخيرا، وفي العالم استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم، وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان ليلا، وفقا للأعلام الرسمية. في المقابل، أعلن المحتل الصهيوني مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة وإصابة 17 آخرين خلال معارك في جنوب لبنان، وفق تقرير إعلامي صدر اليوم. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.
1: تطاوين، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.
2: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة التاريخية. إذا مباراة منتخبنا الوطني التونسي اللي باش تلعب فجر الأحد انطلاقا من 5 صباحا من المنتخب الياباني، مباراة باش تكون تاريخية باعتبار أنها المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. نذكر الشارع الرياضي التونسي يعول على المدرب الفرنسي فيرنار لقيادة المنتخب نحو رد فعل إيجابي يعيد الثقة للفريق في مواجهة منتخب ياباني يدخل اللقاء بشعار الانتصار من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل. المنتخب المغربي يتطلع إلى تحقيق أول انتصار عربي في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة كندا والمكسيك بمواجهة المنتخب الإسكتلندي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثالثة انطلاقا من الساعة 11 ليلا بتوقيت تونس. ذكر المنتخب القطري دخل قائمة الهزائم العربية التاريخية في كأس العالم بعد خسارة من منتخب كندا ب6 أهداف دون رد. مصادر صحفية إيرانية أكدت اليوم أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قرر تقديم شكوى رسمية للفيفا بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية إقامة منتخب إيران قبل 48 ساعة من مباراة بلجيكيا. برنامج اللقاءات اليوم المجموعة 3-11 متاع الليل للمغرب اسكتلندا البرازيل هايتي انطلاقا من الساعة 1:30. المجموعة 4 الليل 8 الولايات المتحدة الأمريكية تلتقي استراليا، والمنتخب التركي يلتقي باراغواي. في أخبارنا الوطنية، لجنة الدعم بالنجم الرياضي الساحلي اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة تتولى الإشراف على شؤون النادي على رأسها الكاتب العام السابق محمد صالح حسويلي، من الجانب كل من شكري العميري الحاج رضا العزي أمين شعيب وشكري والناس. نادي أهلي بنغازي الليبي يرغب في التعاقد مع فراس شواد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتقدم الفريق الليبي بعرض فراس شواد مدة زوج مواسم مع راتب سنوي يتجاوز 600,000 دولار في الموسم. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شفت.

ذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له يا محمد أنت الحبيب، فحبك فرض عين وقلبي فيك مشغول وفانا، وفوق المرسلين رفعت قدرا، سموت بتاج الأنبياء وسموت بالرجال،

0: عليه الصلاة والسلام، يعني صوت موهبة من عند ربي سبحانه وتعالى، وصوت تونسي، صوت منشد تونسي، صوت منا وإلينا. سعادة برشا أنه يكون معنا مباشرة للحديث عن ربما نجاح جديد يضاف في نجاحات الشيخ والمنشد أحمد جلمان. سيد أحمد أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجة إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بكم الكل، بارك الله فيكم، إن شاء الله عامكم مبروك.
0: يعيش، كنت بالمثل.
1: عايش، العفو.
0: السنة الهجرية جديدة، وأكيد إن شاء الله بعد شوية تنشد لنا حاجة هيك على السنة الهجرية الجديدة سيد أحمد، هيك ولا إن شاء الله. قبل هذا باش نحكو سيد أحمد ونهنيك على النجاح الكبير لجولة، وأنت كنت حاليا راجع من جولة من فيينا من العاصمة النمساوية، فكنت حكينا يعني في ناهو إطار يعني جت الزيارة هذية والعرض هذية، وكيفاش كانت ردود الفعل واستقبال الناس هناك للإنشاد التونسي؟ تفضل سيد أحمد.
1: طبعا هو ده في إطار إنساني، سعمشين احنا مش في إطار تساكر وقص وتصرج، ده حاجات مجانية باش نعرفه بالمنتوج التونسي، خاصة التراث الديني نتاعنا كيلي يسخر برشا وكل بالأغاني الدينية وكل. وزدت أنا طورت فيها، فما حاجات معناتها ديما طورت فيها وعملت لها صبغة جديدة وكل باش تكون معناتها في منتوج العالمي وكل. وكان عملنا كيكة احنا مشينا به للهند، العرض ذا سميناها عرض هويان، وبعد الهند مشيت لتركيا، وبعد تركيا هو نفس معناتها قعد هو العرض هو بيدو قاعد يسيركولي هو بيدو.
0: نعم.
1: جيت به لفيينا. بالطبيعة احنا توا في هو يكفي انه واحد يخدم الناس، معناتها ماناش فرد لغة وكل شيء، ولكن لغة الروح ولغة القلب هي اللي تحكم الفاصل بيننا، فهمت؟
0: نعم.
1: وتطورت شوية في المديح وكله، وعملت على اسم الله معناتها والآهات الطويلة وطول النفس وكل. فالحق غريت صبغة عالمية أخرى وشيء آخر، وليت نستعمل في الكونتروشون، نستعمل في الهرموني. جماعة الموسيقى ربما يفهموا هذه أكثر، فهمت؟
0: نعم.
1: والحمد لله كان استقبال رائع جدا، وكان نجاح بالعرض جدا، وأنت تولي تكون مقطع هم يصفقوا كذا، فهمت؟ الحمد لله رب العالمين.
0: يعني الشيخ كانوا الحضور متنوعين، مش مسلمين وعرب بركة، يعني نجموا نفهموا أنه الحضور كان متنوع.
1: ساعة ساعة في الهند ما فهم حتى مسلم، أنت مش من كل مهم حتى تدخل من عرش في القلوب شنوة،
0: كما
1: الكل هنود، ما فهميش ما ريناش عرب بالكل.
0: أي.
1: حضروني قرب 3000 في الصالة
0: ما شاء الله،
1: و 3000 هذوما كلهم خطف في إطار الطب، وكل كلهم طب وجراحين، وبعد في تركيا، وبعد في فيينا. في فيينا فما يمكن 15 تونسي معنا كيكا، بطبيعة الحال اللي عملوا الزغريدة تونسية بدلت الجو شوية. أما كلهم من فيينا معناتها مستنسين بالسيمفوني، مستنسين بالموسيقى العالمية. كنت قاعدين بيتي الحقيقة كيفاش وصلنا بالدرجة الروحية كيكا، فهمت؟ خاصة في تونس معناتها تطورت برشا تونس.
0: أي، وهم في فيينا عندهم تقاليد للسمع، يعني ما يقاطعوش ربما احنا كمستمعين عرب ولا مسلمين، عندنا هكا ساعات للتعبير عن اعجابنا نقاطعوا بالتصفيق او بالأي شيء اخر، لكن هم الصمت نتصور.
1: هم والأتراك كيف كيف، هم والأتراك كيف كيف،
0: حتى الأتراك.
1: أي.
0: بالعودة أستاذ أحمد، أبعد شوية بحثك كمصدر، يعني أطفال يلعبوا ولا شنو، حطنا في الإطار سيد أحمد.
1: أيوة.
0: حاول إذا ربما نحافظ على الصمت اللي نحكو عليه توا، حتى ربما المداخلة تكون في ظروف طيبة سيد أحمد ونسمعك بالباقي. قلت لي في الهند أطباء يعني هما في نطاق استعمال الموسيقى للاستشفاء، ولا شنو الإطار يعني سيد أحمد؟
1: والله الإطار هو إنساني، معناتها فما ناس باش تعمل مشاريع نتاع سبيطارات نتاع مساحات وكل.
0: أي.
1: وزو روحاني كذا، ما حبوش باش يعملوا، ما حبوش باش يعملوا. لحظة
0: أي تفضل.
1: ما حبوش باش يعملوا أنت زو ماهوش روحاني، فهمت؟
0: أي
1: حبوا يعملوا حاجة بيه رزينة شوية وقد المقام فهمتي معناتهم يحبوشك الشتيح والرديح يحبو جو حلو برشا اختاروني انا معناتها هما العرب اختاروا الجوج ولا ثلاثه من الاكثريه انا معناتها اختاروني
0: نعم نعم نعم هو انا الحقيقه وقت اللي نحضر للقاء هذا سيد احمد وسمعت شويه رجعت شويه لبعض التسجيلات من جولاتك هذه انا لاحظت وما نعرفش اذا انت قالوها لك الملاحظه هذه ولا لا انك في بعض العروض كأنه نفس النمط نصرة فتح خان يعني نفسك الإنشاد القوالي وكما يقولوا في الباكستان يعني هل هذايا قالوه لك لاحظت أستاذ وإلا ربما ما نعرفش يعني هل تشاطرنا الرأي يعني على الأقل
1: صفتك معناتها أنا متأثر بالمصر بالمدرسة القديمة المصرية الكلاسيكية متاع نقشبندي محمد عمران رفعت مسران أما والله علي خان والله لعمرني سمعته بالكل بالكل بالكل زاد
0: والله
1: لكن شو الموسيقى العالمية تعلمتها حتى كي نمشي هنا حتى الجريز ولا مش نعمل برامج غديكة دينية في الراديو وكل شيء يصلي عني بي ما انت نشتم رائحة العالمية من الكلام ومن نغميه ومن كذا ملي تأثرت ما قعدتش جيت حد النمط التونسي ما قعدتش معناتها متقوقع في منطقة مغلوقة فهمت حاولت باش نتحل على الموسيقى كنت في كابادوكيا أنا الإيرانيين عندهم موسيقى حلوة برشا معناتها روحانية كنت في برشا بلايص في العالم نسمعهم نقعد في الكونسير نتاعهم ونسمعهم مش نقعد في الوتيل أنا حتى يجيب دورة متاعي ولا كذا ليه نمشي لكونسير الكل كل مهرجان نمشي لكونسير الكل ونحضر ونشتم منهم الرائحة متاع الروحانية
0: نعم ثم اللغة مشتركة ربما تجمع الغناء الروحي في العالم كل أستاذ أحمد
1: لغة القلب لغة القلب بكل صراحة ساعات نعيط تعيطة ولا حاجة من القلب تحس التصفيقة ولو أنا في الهند ولو حتى في باكستان وكل أنت تحس تعيطة من القلب يصفقوا عليها فأنت
0: أي
1: حس بيهم حسوا بي وحسيت بيهم هذا هو
0: نعم جميل جدا ربما نختم معاك بالحديث عن أنا ربما باش نسمع المستمعين بعد شوية مقتطف من عرض فيينا أستاذ أحمد جلمام شكون كان حاضر معاك عازفين يعني كلهم توانسة ولا ثم حتى من جنسيات أخرى
1: توانسة أنا تبرفنا برشا على الموسيقى العالمية توانسة معايا جي أربعة توانسة ومعايا بنتي بالقانون
0: أي بنتك تعزف
1: تعزف القانون ممتازة في القانون
0: ما شاء الله
1: القانون ومشيت معايا في الخط بالجاهلة غير رغم تخدم مع فرقة الرشودية وتخدم مثلا مع فرق أخرين باهين وكل لكن الحقيقة ديما الأسبقية لي أنا خاطر مشيت معايا برشا بلايس و هي وعندها زميلتها زادت تضرب على الكمانجا كانوا فاهمين شو معناتها الجو الروحاني فهمتي مش كلي ماشيين في عوادة ولا ماشيين لا لا عازف خاص جدا عازف سماوي إن صحت العبارة
0: نعم صحيح وأكيد الديكور والمكان ساعدكم حتى ربما تنسجموا أكثر أستاذ ربما كان تصفن الديكور كمكان
1: الوصف والله لا يتصف بالكل لأنه ناس حافظت على التراث متاحهم برشا وجدوا التراث نتاعهم ولاهيين به هذا اللي اكتشفناه في فيينا هي العاصمة النمسا حاجة من وراء الخيال معناتها اش عملت الناس واش بدأت الأمم معناتها ما شاء الله ما شاء الله حاجة اكسترا أوردينير حاجة مبهوتة وكأنك في جنة الدنيا معناتها
0: نعم
1: وغنت عليها اسمها فيينا
0: أي ليالي الأنس نعم وأكيد هذا حتى يعاون حتى صوتك يخرج أكثر والأداء متاعك يكون
1: فما كليكو هذاك معناتها صدين ممتاز ممتاز جدا خاطر الصالة هي متاع الأوبيرا هي معمولة خصيصا من العزف والغناء بالطريقة هذه على خاطر ما كانوش يستعملوا الميكروويف وما كانوش كذا دونك هي كل الصدى هذيك معمول فيها منها فيها فهمت احتاجناش الميكروويف برشا
0: نعم فنتصور من بعد باش تغني في تونس استاذ باش تصب عليك الحكايه نصورها
1: لا والله لا بالعكس كي نجي لتونس نولي تونسي
0: ترجع تونسي
1: لا تونسي جميل ما نستهينش به حاجه
0: حلوه برشا
1: جو آخر جو آخر جو
0: آخر. نعم يعطيك الصحة، وربما هذا هو اللي باش نختموا به أستاذ أحمد جلمام، أنه عندك عروض في الجنوب وقتاش تجينا الجنوب يعني
1: دابين نشوفوك في إن شاء الله. والله نحبوا الجنوب برشا، أنا خدمت في تطاوين وخدمت في توزر وخدمت في برشا بلايس وكل إن شاء الله إن شاء الله. على كل حال أنا معمل باش نجي إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة أستاذ أحمد جلمام، وإن شاء الله في نجاحات أخرى وفي مسارح عالمية أخرى إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم في هالإذاعة الكل، بارك الله.
0: شكرا ليك، شكرا سيد أحمد جلمام.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاتكم بوفر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل ما تبقى من أسايل إلى حدود الثامنة، وآخر فقرة معنا في أسايل الجمعة هي فقرة الثقافة وأجندة ثقافة مع الهادي بن جديان. هادي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء النور فوزية، أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل زملائي والسادة المستمعين.
0: مرحبا بك هادي، شنو وعدنا في اليوم في ربما في أجندة ثقافة أو في السلة الثقافية هذه، شنو وعدنا من أخبار هادي؟
1: مجموعة من الأخبار والمواعيد الثقافية أبداها كالآتي: احتفاء بعيد الموسيقى الموافق ل 21 جوان 2026، تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الثقافية الراجعة لها بالنظر سلسلة من التظاهرات والعروض الموسيقية التي تنتظم بمختلف جهات الجمهورية، في تأكيد لحرصها على دعم القطاع الموسيقي وتشجيع الإبداع وتكريس الحق الثقافة وتقريب الفعل الثقافي من المواطنين في مختلف الجهات. وتندرج هذه التظاهرات في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى النهوض بالمشهد الثقافي الوطني من خلال تثمين الطاقات الفنية ودعم التكوين الموسيقي وتعزيز دور المعاهد العمومية للموسيقى والرقص والمؤسسات الثقافية في اكتشاف المواهب وصقلها، إلى جانب المحافظة على الموروث الموسيقي الوطني والانفتاح على مختلف التجارب الفنية. وتشمل البرمجة عروض موسيقية وكوريغرافية متنوعة في مختلف ولايات الجمهورية، وفي تطاوين في إطار الاحتفال بعيد الموسيقى الموافق ل 21 جوان ينظم المركب الثقافي بتطاوين موعد فني للاحتفال بالموسيقى والإبداع واكتشاف المواهب الشابة بمشاركة المعهد الجهوي للموسيقى بتطاوين نادي الموسيقى بالمركب الثقافي ونادي الموسيقى بدار الثقافة ومراسن، وذلك يوم الأحد 21 جوان 2026 بداية من الساعة 10 صباحا بالمركب الثقافي بتطاوين. وفي البير الأحمر تختم دار الثقافة المكان الدورات التكوينية يوم الأحد 21 جوان، والتي انطلقت في تنفيذها يوم 30 مايو الماضي، وشملت المحاور التالية: التصميم الجرافيكي، التصوير الفوتوغرافي، الذكاء الاصطناعي التوليدي والمونتاج. وفي تطاوين أيضا تنظم جمعية نجمة النسائية بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة وعدد من المؤسسات العمومية الدورة الأولى لملتقى أرتيستا للنساء المبدعات، وذلك أيام 26 27 28 جوان 2026، وتشارك في هذا الملتقى عدد من المبدعات في مجال الموسيقى والمسرح والسينما والشعر والأدب والفنون التشكيلية من عدة جهات. أما في ولاية مجنين تحت عنوان فنون العمارة في نماذج السردية من مجنين، تنظم جمعية الرابطة القلمية بمجنين الدورة 12 لملتقى السرديات، ويهدف إلى إثراء الحياة الثقافية بالجهة وتعميق التفكير في المستقبل التنموي للمنطقة من منطلق القلم والعلم. وتجور فعاليات هذا الملتقى غدا السبت ويوم الأحد 21 جوان 2026 تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين. ينظم المركب الثقافي بمدنين حفل موسيقي بمناسبة الاحتفال بعيد الموسيقى بدعم من مركز الفنون الدرامية والروحية، وذلك يوم الأحد القادم 21 جوان بداية من الساعة 7:30 مساء بفضاء المركب الثقافي بمدنين. أما في جابس في إطار الاحتفال بعيد الموسيقى وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس، ينظم المركب الثقافي محمد البارد بجابس احتفالا موسيقيا بشاطئ الكازما جابس، وذلك يوم الأحد 21 جوان بداية من الساعة 6:00 مساء. كما ينظم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بجابس عرضا موسيقيا بفضاء الشرشارة بشنني في إطار الاحتفال بعيد الموسيقى، وذلك يوم الأحد 21 جوان 2026 على الساعة 6:00 مساء. في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك، تنظم دار ثقافة الطي الوحيشي بمارس يوم مفتوح في الشكل ورشات، ويوم الأحد القادم 21 جوان بداية من الساعة 9:00 صباحا. وختاما، وفي المركب الثقافي بالمطوية يكون الموعد مع عرض فيلم درامي طويل تحت عنوان سلم إلى دمشق، وذلك يوم غد السبت 20 جوان 2026 بداية من الساعة 4:00 مساء. هذه هي نقطة النهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية فوزية.
0: يعطيك الصحة، هذه أجندة كانت بنكهة الموسيقى اليوم هذه.
1: أكيد. نعم. أكيد بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: يعني يوم الأحد يوافق عيد الموسيقى العالمي وكل المنديديات لها أنشطة في هذا الإطار.
0: نعم، وإحنا بعدك هادي باش نسمعوا كوكتيل ليبي، نعرف برشا يحبوا الأنغام الليبية، شنو علاقتك بالفن الليبي؟
1: صحيح الفن الليبي معروف وأسماء عديدة في ليبيا على غرار محمد حسن، وتتميز الموسيقى في ليبيا بلون خاص وب
0: إيقاعات خاصة
1: وإيقاعات خاصة ومعروفة جدا، وهناك عديد الفنانين والفنانات التونسيات اللي غنوا لليبيا لكلمات ليبيا والحان ليبيا ونجحوا فيها.
0: نعم نعم نعم، أشهرهم خاصة ذكرى المرحومة ذكرى، يعني ربما تعتبر من أفضل من غنى ليبي حتى بين الليبيين أنفسهم يعني.
1: بالضبط.
0: شكرا لك هادي بن جديان، يعطيك ألف صحة، نلتقي معك في مناسبات قادمة إن شاء الله. شكرا كما قدمت إذن مع هادي، خليكم مع كوكتيل ليبي لكل أحباء الأغنية الليبية.

كوكتيل ليبي لكل أحباء الأغنية الليبية. ختمنا به مشوار اليوم من أصايل. كنت سعيدة جدا إلي رافقتكم ورافقكم معايا ذو بن سالم بكل تألق كالعادة على المستوى الفني, وأيضا تحياتنا لحبيب الخرز اللي كان معنا, وتحياتنا لزملائنا من قسم الأخبار. بعد قليل يكون معاكم عمر بودربالة في موجز الثامنة ليلا للأخبار, وبعده تستمعون إلى إعادة لبرنامج يسألونك. شكرا لكم, إلى اللقاء في مواعيد قادمة بإذن الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2023 حول اعتماد نظام الحصص الظرفي للتزود بالمياه. ستشهد ولاية قابس تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في إطار مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مركب للتشغيل والتكوين المستمر. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026، ويهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس الخميس النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصول 260 و261 و262 و264 ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. دوليا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم وثلاثة من جنوده إثر استهداف دباباتهم خلال العمليات العسكرية المتواصلة في القطاع الشرقي لجنوب لبنان في هجوم مباغت لمقاتلي حزب الله. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
1: مستمعين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أهلا وسهلا بكم إلى موعدنا الأسبوعي معكم يسألونك كالعادة على امتداد ساعة هدية، نحاول نجاوب على أسئلتكم رفقة الشيخ عبد الحكيم عشاش اللي حاضر معنا. شيخ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوير.
1: إذن شكرا شيخ. مستمعي الأعزاء، نذكركم كالعادة في بداية الحصة بطريقة التواصل معنا، ولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وأيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/تطاوين live، وتنجموا تخلوا أسئلتكم في التعليقات كالعادة. ما دخلنا اليوم شيخ، أولا نحن في بداية سنة هجرية، فما حاجتين يظهر لي تحب تعلمنا بهم ونحكوا عليهم. أولها نصاب زكاة المال لهذا العام، ثم باش نحكوا شوي على عاشوراء إن شاء الله. تفضل.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. صحيحنا في بداية سنة هجرية جديدة، وهو تقويم اعتمده سيدنا عمر بن الخطاب. الهجرة هي وقعت في شهر ربيع الأول، لكن سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي ابتدأ هذا التاريخ ببداية الأشهر، ما فيها بأس للتذكير عرفات. أول أشهر من الأشهر القمرية هو محرم. صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، ذي القعدة، ذي الحجة. من بينهم هذوما أربع أشهر حرم، اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة متواليات، يعني ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وواحد فرد صمد وهو شهر رجب. الأشهر الحرم، هذا شهر محرم هو بداية السنة، وأهم في هذا الشهر باش ما نطولوش هو يوم عاشوراء، وسمي يوم عاشوراء باعتبار العاشر منه، ووقعت فيه عديد المعجزات ربما حسب بعض الروايات. وما يهمنا منه هو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، لما سألهم قالوا له هذا يوم نجى الله فيه سيدنا موسى من الغرق ومن فرعون، فقال لهم أنا أولى منكم بموسى، هو أخي في النبوة كذا. إذن وأمر بصيامه، أمره في البداية، ولما فرض شهر رمضان أصبح يعني من السنة، واستحب عليه الصلاة والسلام، قال لئن عشت إلى قابل عماخر لأصومن التاسعة مخالفة لليهود، لأن مصوم كان يوم عاشوراء. وقال عليه الصلاة والسلام في صيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة قبله. شوف كما رأينا هوك النهار في صوم عرفات، يكفر ذنوب سنتين، فصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة قبله. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو إعلان سماحة المفتي عن نصاب زكاة المال. هو بالمناسبة أخ عرفات احنا
1: زيت برشا،
2: حتى زكاة الحبوب، احنا في موسم حصاد أكيد، حتى هي زكاة الحبوب، فلا بد أن نذكر أن النصاب هو 19 نويبة تونسي، أي 38 ثمنة للي يزمى باش يزكي. زكاة المال زاد، هي ما السبب اللي يخلي يزيد أخ عرفات؟ الأزمات العالمية والحروب ينجر عليها الناس تخاف ما عاش تستثمر. اش تشري الذهب. الذهب بيطلع. أنا عملت عملية حسابية، الجرام الذهب اللي هو معيار زكاتنا ب 404 دنانير، كي تقسم 84 مليون و 369 دينار واش النصاب الزكاة تقسمهم على على كم هو النصاب كم بالذهب 85 غرام ذهب يطلع الجرام ب 404 دينار ذهب جرام ذهب
1: هو توا برشا ناس مشت انه هذا راجع لنسبه التضخم وضعف الدينار ما عنده حتى علاقه بالزكاه عنده حتى دينار هو عنده علاقه بسعر الذهب
2: سعر الذهب
1: هذاك علاش طلعت عمليه نفكروا في حدود 27
2: 27
1: هو 34
2: اذا
1: زاد تقريبا 7000 دينار
2: شوف انا ثم بطاقه اللي هو مهبطها على التواصل الاجتماعي
1: نعم
2: شوف قفز من 9 ل 12
1: اي صحيح
2: يعني 17
1: نعم
2: السبع يعني شوف قفزات كبرى نتاع 3 4
1: 27 و 34
2: يعني
1: اربع سنين التالي كان في حدود ظهر لي 16000 دينار
2: 16 ولا حاجه
1: اي
2: صحيح. المهم اخواني اخواتي هذه الزكاه راهي فريضه وراهي ركن من اركان الاسلام اجمعوا اموركم والناس اللي هم بلغوا هالنصاب ودار عليها الحول ما فيها باس مش ياسرة على المليون 25 دينار وهالزكاة نعرفوا لمن نعطاها لأنها موحد حق للسائل والمحروم هو هذا مش فلوسك هذا هذا فلوس الفقراء عندك إذا كان أنت ما تكونش أمين وما تخرجهمش وما تعطيهمش المستحقيها
1: مستحقيها نعم
2: مستحقي الزكاة المذكورين 8 أصناف
1: نعم.
2: ربما
1: نرجع عليهم
2: لا الأسبوع القادم إن شاء الله الحين نخصوا لي للزكاة بصفة عامة
1: إذا كما قال لكم الشيخ رد بالك المال هذاك أراه ليس بمالك هو حق
2: هو عرفات أنت إيش تحب تحب تؤجر عليه
1: نعم
2: وتحب تحفظه هالحاجتين زكي
1: زكي
2: هكو يحميه لك ربي ويسيبك عليه
1: وينميه لك
2: هكو
1: ويزيد
2: هي الزكاة هي معناها نماء
1: نماء
2: مش نقص
1: مش نقص
2: مش نقص
1: يدي راو مليون مليون تدفع عليه 25 دينار 25 دينار راو حق دجاج تاخذ تمشي تاخذ يعني حتى شيء 1000 دينار تخرج عليهم معناها 25 دينار والله اللاعب 25 دينار معناها اول
2: مع ارتفاع الاسعار
1: يعني بصراحه يعني الناس اللي ما زالت الى حد الان يعني
2: تكنز المال ما تخافوش من دفع الزكاه راو تحصيل للمال وراو اجر
1: وهذا معناها أجر أحبابيه ربي الأغنياء لأنه أجر الزكاة مش عند الأغنياء يأخذوه مش عند الفقراء إذا أنت كغني ربي بجلك بهذا المال أنك تنجم تأخذ من وراه الأجر والثواب الكبير نستقبل مكالمة أولى ألو السلام عليكم
3: ألو السلام
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مباركة.
1: علينا وعليك أختي إن شاء الله تفضل
3: حبيت عندي أسئلة نسأل في الشيخ سؤالي الأول عندي رجل عمتي توفى عنده 3 أيام توا ملي توفى
1: الله يرحمه إن شاء الله الله
3: يرحمه ويا أخي عندي باباي معناها وخويا معناها باش يوقفوا في صف التعزية ثم اللي يقول معناها يقبل التعزية ثم يقولوا لا معناها هم اللي لازمهم يعزوا معناها حاش المحل راس حبيت معناها نشوف معناها كيفاش معناها يندرى معناها يقبلوا حتى هم يوقفوا في التعزية
2: اي هو شن هي القرابة بينهم وبين المتوفي
3: رجل عمتي
2: برك ما ثماش صلة رحم أخرى
3: لا لا كل واحد من
2: عرف باهي نجاوبوك
1: والسؤال الثاني
3: وسؤالي الثاني معناها شنو هما الحاجات يعني اللي مثلا نقول احنا الحزن ثلاثة ايام شنو هما الحاجات اللي يعملها العبد شنو اللي الحاجات اللي ما يعملهاش معناها زي اول حاجة الدوش معناها يقول لك كان بعد 3 ايام التدويش الدوش
1: اي باهي الحزن
3: ان شاء الله
1: واضح اختي شكرا لي الى اللقاء مكالمة اخرى لو السلام عليكم
4: السلام عليكم محمد بن يوسف من مليطة جربة
1: مرحبا سي محمد مرحبا بك
4: انتم الشيخ ان شاء الله زين عام مباركة
1: علينا وعليك ان شاء الله
2: مرحبا
1: تفضل
4: انا تكلمت عليها اللي بيتكلم عليها الشيخ نعاود السؤال
1: اي
4: بالنسبة للحوض موجود في الشرع ولا لا وحلال وحرام وإلا لا
1: الحوز
4: وباش يتحسب عليه واحد مع آخر وإلا لا هذا هو سؤالي
1: باه وصل شكرا سي محمد باه وصل المعلومه نوصل حسن المكالمه الو انقطعت المكالمه 75 870 900 باه تفضل شيخ
2: حتى بالنسبه الله يرحمه اللي توفى هذا
1: رحمن.
2: هي التعزيه من باب الاستحباب والوقوف والصف ماذا بينا ما نكثروش على الناس ساعه لساعه واحد يموت حتى كانهم اقارب وعنده برشا أبناء وأحفاد وأبناء أبناء تلقى الصف فيه 100 واحد فماش ضرورة
1: درجة حرارة
2: مع أولا يوقفوا الأرحام جماعة الأقرباء له أبناء وربما كان هو صغير الأب أو الجد وأبناء الأبناء ويكفي كوم يعني ذري تخته حتى إذا كان مربى 5 ذري تخته يوقف الكبير فيهم ما كثروش على الناس
1: أيوة.
2: يعني ماذا بين وهو من باب الاستحباب باش ما نكثروش على الناس وما فيها حتى امور شرعيه يعني فعرف
1: فيه عرف
2: عرف,
1: عرف جاري بين الناس
2: هو من باب يعني السنه تعزيه الميت موجوده من عهد الرسول بصيغ مختلفه وما نبلغوش فيها باش ما نكثروش على الناس تلقى ساعه لساعه 100 شادين 50 واحد الصف ما يجيش مش لازم ابناه ولا البابا والجد درجة أولى ما فيها باس يشدوا كل أما درجة ثانية وثالثة مش لازم مش لازم عشان الناس كل شيء بالنسبة للحزن احنا عندنا قاعدة شرعية في الحزن الحزن ما يكونش أكثر من 3 أيام إلا الزوجة فيعني باعتبارها العدة 4 أشهر و10 أيام شنو هو الحزن بالنسبة لغير الزوجة هو أن الإنسان يعبر عن حزنه يعني ضد الفرح ما يزماش أنت عندك ميت وتولي حياتك عادية جدا ما يمنعش بدل حواجك دوش حجم قوم جميع أمورك الحياتية العادة ما يمنع حتى شيء حتى المعتدة المرأة المعتدة اللي مات عليها زوجها عندها حاجات الزينة لا الخروج لا لباس الجذاب ولا فيه ألوان ولا حاجة حتى سواد ما هوش قاعدة في اللباس المهم لباس عادي محترم ساتر الاختلاط لا الخروج لا إلا كما بينا عديد المرات إلا للضرر ولا للضرورة
1: ضرورة نعم.
2: والمبيت أكثر ما يمكن يكون في دار الزوجية
1: والله أعلم مكلمة أخرى له السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله
1: مرحبا تفضل
5: نحب نسأل سيدي الشيخ مرحبا بك
1: شكرا بارك الله فيك
5: عندي سيدي الشيخ راسي مثلا الوقات يوجعني برشا ولا الضرس ما نجمش نصلي نقعد نهار نهارين ما نصلي كيف نحب نقضيهم معناها
2: لا هذه ما نتفهموش خلاص هذه حاجة ما نتفهموش عليها أصل قداش الدوم هي الصلاة الدوم 3 أو 4 دقائق
5: والله ساعات يجعني
2: أصلي من نجيب حتى الناس تنجميش تاكلي وتشربي وتقضي حاجتك
5: لا نجم
2: بطبعا أربع الصلاة راي سلم أختي أنت تطلبي من ربي باش يشفيك وتقطعي الصلة مع ربي أنت أش بنقول لك طب مانيش قادر نقولها لك أنت ارتكبتي إثم عظيم جدا تو أنت من شيرة راسك واجع ما وصلي الرب باش يشفيك ودعيه وباش يفرج عليك وباش يهز عليك هالحاجات هذه
1: انت يعني هي آلام معناها لا تحتمل هكا ما تنج آلام كبيره ياسر ياسر
5: آلام من نسجد نركع لوطه لن معاك نقد نرجع الفوق كامل
2: اي احنا ما عندنا رخص احنا عندنا رخص اذا كان الانسان ما ينجمش يشد يصلي على كرسي يومي ايماء يقعد على حاجة السرير ويومي إيماء أما أنت باش ما تصليش هذا راهو إثم كبير وعيب عيب ما يجي سلم أختي هالنهارات هذا النهارات هذا تبدي تقضيه من تو من الصبح نوضي توضي واحسبي قداش نهار ما صليتيش واقضيهم كل
5: لا نقضي فيهم أما حبيت أترك كيفاش نقضيهم
2: أقضيهم نهار كامل لا ماذا بيك هو قداش اليوم عندك برشا
5: اي مثلا برشا لكن قبل كنت نقضي فيهم بين مع الظهر نقضي ظهر والعصر هيك
2: اي ما يسالش اما شوي يزمك على الاقل نهارين تقضي كل صلاة مع صلاة ومنها تنوضي الصبح بكري ولا ضحى ولا امتى تجي وقت تزيدي تقضي نهار كامل من الصبح للعشاء واول حاجة ديرها اول حاجة استغفر ربي
1: نعم.
2: استغفر ربي في الشيء اللي درتيه
1: وكي تجيك الحالة هذه قال لك الشيخ صلي على كرسي
2: صلي على كرسي صلي قاعدة
1: اما مش نبطلوا
2: ما يمكنش نعم.
5: مفهوم الله يجزيكم كل خير ان شاء الله بارك الله فيك
2: مادام الواحد
1: شكرا
2: مادام الواحد يعني عاقل يعرف
1: اي
6: ما يلزمش يبطل الصلاة.
1: ما يلزمش يبطل الصلاة. باهي شكرا. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مرحبا بك.
7: أخوالك أخوي معك زهمول من كوتين.
1: مرحبا سي زهمول تفضل.
7: ربي حد نسأل سيدي الشيخ على الإمامة أو إمام خمس.
1: أي.
7: والله يجي يبدأ يصلي بالعباد يعني لا يجيك فيه بنطلون ويسنيه يلبس ثوبنا جبة. في هذا مظهر رايق باش نجي نصلي به وإلا مش معقول.
1: لباس معناه متاع الإمام.
6: نجاوبوك إن شاء الله.
1: باهي نجاوبوك سي زهمول شكرا بارك الله فيك. التليفون آخر. ألو. باهي في الانتظار. تفضل الشيخ نجاوبوك.
6: نجاوبوا الأخ على محمد بن يوسف على الحوز.
1: الحوز نعم.
6: الحوز ما ثماش حوز الأرض خطيتك. الأرض لابدت مش ملكك ولا مش معروفة لمن ما تحازش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبر أرض بغير الحق يعني توق من 7 أراضين من النار. رد بالك ثماش حوز. هذا الحوز إذا كان الأرض يعني ما هي حتى حد وعندك مدة متاع عندك شهود وعندك مدة متاع 10-15 سنة الناس كل يشهدوا لي أنت هذه الأرض راك تتصرفها وحرتها وغرست فيها غرس وتجيب بينة تثبت أنك أنت الشخص هذا فيها الأرض. أم أنت تعالى الأرض متاع عرش ولا أرض متاع خطياتك تعرف أنها يعني مش لك وتقولها أني حزتها؟ لا ما يجيش. لا يمكن ذلك. يزم أقرب الناس لهالأرض هذه يشهدوا أولا اللي هي ما هي حتى حد وأول شخص حازها ولا غرسها ولا عملها هو الشخص هذا.
1: جيد. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
8: ألو السلام سي عرفات.
1: مرحبا بي.
8: جمعة مبارك.
1: علينا عليك إن شاء الله. تفضل.
8: باش نسأل سؤال على حكاية الثياب في وقت تصير حالة وفاة يقعدوا يقولوا 3 أيام ما يطيبوش وما ما يشعلوش النار في محلها مع الفراء. صحيح الكلام هذا ولا مش
6: صحيح؟ نجاوبوك إن شاء الله.
1: شكرا شكرا. نواصل. 75-78-900. باه شيخ
6: بالنسبة للإمامة راهي مسؤولية وراهي تكليف قبل أن تكون تشريف. وللأسف كما قال الأخ هذا موجود يخش الإمام للجامع إنسان عادي جدا رأس عريان سورية وسروال ومنه يدخل هيك البيت كما قال يجمع سرواله ويلبس جبة ويحط عرقية فوق رأسه قال شنيا والإمام جاء. احنا ما نشكوش في صحة الصلاة انما يحس المصلي يقول في خاطره بربي انا هل نصلي وراه هو جاي في هيك الحالة هذه زعم ربي يقبل علينا صلاتنا. القبول عند الله لا اعلم. اما من المفروض اخواني نعطوا هيبة لهك المنبر وهك المحراب اللي هو انت باش تكون واسطة بينك يعني الله سبحانه وتعالى يقتدوا بيك.
1: نعم.
6: من المفروض شوي شوي يعني عناية وشوي احترام
1: نجي يعمل لبسة شيخ في الداخل في البيت بيت الإمام
6: وهو من المفروض أخلاقيا ما يخشش حتى مع المصلي.
1: أي.
6: كلهم بيوت الإمامة كلهم عندهم باب خاص. نعم. يخش منه ويجيب احترام وكذا اخواني والله كما قال الاخ
1: هو راه فما اما عندهم ظروف خاصه تلقى يخدم في خدمه اخرى ويجي وقت الصلاه
6: مقدرينهم لا مقدرينهم لانه يخدم لان الاجره اللي تقضي فيها ما تعيش
1: فبالتالي لباسه هكا يعمل اللبسه خاصه
6: حق كما قال احنا ما نشكوش صلاه ان شاء الله القبول عند ربي ان شاء الله صلاه صحه ومقبوله ان شاء الله عند ربي انما فيها شوي استخفاف وفيها شوي زي يعني تنقيص من قيمة الشخص اللي هو باش يكون قدوة.
1: صح.
6: والله أعلم.
1: والله أعلم. نعم.
6: بالنسبة بالنسبة للأكل احنا عندنا يعني الاتيان بالأكل لأهل الميت وهو سنة وهو حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اجعلوا لأهل العباس هو منين مات ولد عمه طعاما فانهم مشغولون عن ذلك لكن هالطعام ما يزمش يدوم 3 أيام ماهناش هذا النار ما تشعلش في دارهم 3 أيام وقتاش بعد الدفن. ربما نهارتها مثلا اليوم دفنوا ما فيها بس نجيبوا لهم اليوم. أما نقعد أنا نطيب لهم جمعة كاملة وهالطعام يولي ولايم ويولي طاجين ويولي سلايت وتولي جلبانة بالهم وتولي كسكسي بالرايب وتولي حاجات لا ما أنزل لا ما عادش نهار زوز يكفي,
1: يكفي.
6: ويولي مجالس متاع شن هي سبلتهم أخ عرفات هو في العادة شكون يطيبوا يطيبوا الجيران
1: أي.
6: بعد ما يطيبوا الجيران ويدفنوا الميت شكون يبغي يطيب العمة والخالة والعم والخال يقول لك أنا ما طيبتش تو بنجيب لهم لا يا أخي هل هالطياب اللي تدير هذا كل يعني وسيلة للميعاد وللغيبة وللنميمة وما أنزل الله بها مسلطة
1: وهذه
6: الحاجة ما نحبوها اشتاق
1: الوفاة
6: يلزمنا خاصة بالنسبة للأقارب
1: نعم.
6: مش الزوجة اللي لازمها عدة كذا
1: ايه.
6: الحزن وفاء
1: نعم.
6: ده الحزن
1: نعم.
6: لهذا ماذا بينا هي عادة موجودة عندنا
1: موجودة
6: ماذا بينا
1: أما يلزم ديما كما تقول أنت ما فماش حاجة يلزم
6: ما فماش يلزم
1: استحب معناها هكا الجيران
6: نهار قبل مات نهار الخميس أمس
1: ايه.
6: اليوم يدفنوه بعد صلاة الجمعة لا طيبنا النهار المساج غدو يصحوا يأكلوا على روحهم ويتيبوا على روحهم
1: نعم
6: نعم
1: ليش نعم. نواصل مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
9: ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بكم تفضل
9: مربي معك حسين بن محمد كرداوي
1: مرحبا
9: من 11 قصر المحاض
1: مرحبا سي حسين مرحبا بك
9: يعيشك يا رحم والديك
1: تفضل
9: انا بوي متوفي عام 82 وعندي 8 اخوات اخو
1: الله يرحم
9: ونحب معنا نقسم ورثة باباي ونتحنى لهم قداش لي قداش نتحنى لهم يجيكم ربي تعالوا نقسموا تعالوا نقسموا احنا تو العمر انا تو في 70 ولا اكثر ما يدري على روحي مش مسجد تو قاعد ما قسمتش الحب عن طريقكم انا وانا تشهدوا علي وتشهد علي يشهد علي ربي وتشهد علي الناس الكل تسمع فيا انا راني بريء من جميع الذنوب اللي تصير سواء تو أو بعد
1: وعلاش ما يحبوش يقسموا سي حسين خوتك علاش ما يحبوش يقسموا
9: والله عندنا واحد أختي ربي يهديه إن شاء الله مقدم قضية في المحكمة من قبل رمضان وأنا تحنى لها تعالوا نقسموا تعالوا نقسموا ما تبغاش ويودي راهي قضية المحكمة في الأراضي راهي تعطل وتبطل وما
1: نعرف
9: وجه ما تنقسم احنا ما ندري على روحنا ما تسجل المهم أنا نبري في ذمتي أنا بريء أمام ربي راهي تشري ذنوب أنا خاطيني بريء منها سواء كان أو بعد وفاته في الأولاد في بعض
1: باي سي حسين جاوبك الشيخ إن شاء الله شكرا بارك الله فيك وربي يعلم بالنيات غير واحد حتى ما يفصح بها أنت
6: هو تو مات من مكالمة خارج
1: فالمكالمة
6: هو تو مات من عام 82 هو أكبر خطأ عملوه اللي تو قاعدين يعني 18 و26 44 سنة وهم ما قسموش ميجيش راه ربي سبحانه وتعالى يعني هما جاب ربي عندهم زهر ما مات حد إن شاء الله بعد عمرته لن يولوا جيل آخر من الورثة ولهذا إخواني راه الإرث وكما قلنا عديد المرات راه ربي سبحانه وتعالى فصل بالقرآن بالتفصيل والإرث ماذا به الإنسان يكون يعني دم على خده كما يقال
1: نعم.
6: يا سيدي يصبر جمع 10 أيام 15 سنة لابد أن الإرث هذا يتقسم وكل شخص متمتع هي الإشكالية وين أخ عرفات علاش برشا ما يبغوش يقسموا لأن متمتع بجزء من الإرث
1: أيوة.
6: خايف يفكه له وهذه رأوا ما ثم حتى واحد ينجم يتمتع بشيء كان في حياة باباه ويقول لا هذا باي فماش بايك يزمى يدخل للكدس كل
1: انت ربما من النهار اللي مات باباك ومتمتع به تاخو في حاجه مش من حق
6: مش من حق
1: ولا قاعد
6: وهو حتى
1: ولا اكثر
6: حتى اظن ربما يصححوا لي بعض اهل القضاء
1: نعم.
6: قانونيا يعني يتحاكم واحد على شخص يجر في منفعة من ارث غير مقصود
1: ايوه
6: حتى المحاكم تتبع فيها ولهذا اخواني اخواتي اللي كانوا يسمعوا فينا خففوا على باباكم هو باباكم راهو ما عنده حتى اسم خلالكم ارث خلالكم رزق انتم متفاهموا في بعضكم لابد تقسموا ما تعرفوش جيبوا خبير بتصلوا بعد الاشهاد اش تبغي هالاخت اللي شاكي تبغي بايها تاخذ بايها. وكما قال الاخ عرفات اذا نعم. كان دخلت القضاء ودخلت الحاجات وتم معارضين راهو القضاء لا يقسم لك هل بديتوا متفاهمين لا بديتوا انتم ما كنتمش متفاهمين
1: ايه.
6: يقول خلي لن يتفاهموا
1: ايوه.
6: كانكم انتم توقعتوا 44 عام بعد موت باباكم لن يموت نصكم وما تفضوش الحكاية. ولهذا يا ربي جري الصالحات بيناتكم وحاولوا اغلبوا رواحكم وراوا اللي فارح بحاجة تو خذها من باباه من غير خوته راه ما يفرحش بها ياسر. هكا هكا اثم وهذا وهكا اكل اموال الناس بالبطل.
1: نعم
6: والله يهديكم
1: ان شاء الله. يهديهم ان شاء الله. باهي ناخذ مكالمة. الو السلام عليكم.
10: الو
1: السلام عليكم.
10: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: لا يا اخوي عندي زوج سؤالات.
1: تفضل.
10: السؤال الاول بكي نسمع فيك تدعو على الزكاة وما الزكاة. نحب نعرف كيفاش تعرف بنادم فقير. اش معناها فقير؟ درا فقير ما عندهش ما ياكل وما عندهش ما يشرب وما عندهش وين يسكن وما عندهش حتى كل شيء. والا الفقير اللي ما عندهش كماليات.
1: باهي.
10: انا فقير.
1: هذا
10: السؤال الاول.
1: السؤال الاول. الثاني.
10: والسؤال الثاني. الناس اللي تمشي للحج يديروا عقل هيلمان وعشوات وضوات وطرشني وطرشني اسك هيكي هم يدعوا باللي كونه صدقة فهمتش؟
1: نعم.
10: ونهار اللي باش يروح الحاج من الحج تبدا اللي هز لسقيطه يهز واللي هز مش عارف قزوز يهز واللي هز مش عارف شنو يهز وتولي معناها كان عرس. اسك هذا مقبوله صدقة كما يقولوا هم والا لا والا بلا.
6: جاوبوك سي حسين الشيخ.
1: شكرا بارك الله فيك سي احسن. سي احسن. اه واصل. تفضل الشيخ هاجب.
6: بالنسبة للفقير احنا الفقهاء الفقير والمسكين هم من بين الأصناف كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. العلماء مالكيين المالكي يعتبروا أن المسكين أقل من الفقير كما جماعة أخرين يشتشوا يقول لك مسكين في سورة الكهف عنده سفينة السفينة يعني ربما خدامه من قال لك عنده سفينة. احنا الفقير مثلا هو لازمينا مصروف العادي في الشهر 500 دينار عنده منهم 300 عنده أكثر شوي من نص بينما المسكين بالعكس عنده أقل من النص مصروفه 500 هي تو 500 أنا هبط حد شيء عنده منهم 150-200 ألف هذوما الصنف هذا تجوز عليهم الزكاة لأنهم ما هو ضروري غير متوفر. شن هو الضروري تو بالنسبة للعائلات نحن تو أكل وشرب ولباس ومواد مدرسية ومنحة جامعية أي. وماء وضوء وكراء وتليفون هذه ولت حاجات ضرورية اللي ربما قبل كانت ماكلة وشرب ولباس. ولهذا هذا هم الصنفين المعروف الفقير اللي شهريته ما تكفيش عنده منها 70% والمسكين اللي ما عنديش منها حتى 50%
1: ولا تلقاه ما يخدمش
6: ولا ما يخدمش ولا
1: مدخول على كبده وعنده صغار وعائلة معروفين معروفين
6: معروف. اسألوا إخواني هذه كلمة عديد الناس عرفت يقولك لا ما هنش فقراء هذه رأي ما هنش منه اسألوا اسألوا بروا لل انت ولدك اللي يمشي المدرسة قول له شكون يقرأ معاك تعرفش ثم جماعة ديما ما يجيبش ستيلو حوايج رثة شوي يعرفوهم المدير يعرف والمعلم يعرف والإمام يعرف والحوانتي يعرف ولهذا ما تقولش مهناش فقراء ومساكين إنما برشا ناس يستبل هو باش ما يصدقش يقول لا مهناش فقراء ومساكين
1: ولا ما لقيتش في محيط
6: لا ثم أسأل أسأل اللي يكون
1: وذاك الساعي راه تؤجر عليها
6: أكيد
1: تلوج وتسأل
6: بالنسبة للحج العرف الحج أن الحاج قبل ما يسافر للحج هو يدور على أهله وقاربه يودحهم ويطلب منهم السماح وباش يقولوا لدعينا وسلمنا على الرسول هذا العرف. وبالعكس ما نجيش نصهر قداه وما نجيش نقلق لأنه هو يزم يرتاح لأنه قادم على يعني أتعاب وقادم على صفر وقادم على

0: هذا جاب له سقيته وهذا جاب له نص وهذا جاب ما ثماش ثماش علاش ما
1: انزل هل وتولي هذيك شبه دين يلزم الاخر كي يحج يرجع حمله
0: هذه راهي عادات خاطيه الحج وهالسنين الاخرى راهي بدت تكثر اكثر من اللازم وبالعكس ساعه على ساعه الواحد ياثم في جرتها ويولي ملام وشبيه ما ندانيش وشبيه حاجات
1: وما جابليش
0: وما جابليش هو مروح تاعب وريتوش لحاج روح صحيح وكلهم يروحوا يكحوا ومرضى ومستبردين هم في حاجة للراحة
1: سبحان الله يعني الأمور هذه قاعدة تمشي بالعكس يعني
0: بالعكس
1: والله العظيم الحاجات ما هيش ما نقولش مش باية لكن اللي مو ما تصيرش ولينا هي اللي ما ماشيين فيها
0: هي اللي طاغية على كل شيء
1: طاغية على كل شيء والحاجة توا من شيرة الحجة كتشوفه في التكاليف متاع إنسان ما يوصل يحج سبحان الله يعني كان ما فما ناس تتسلف
0: عشر سنين مقيد
1: عشر سنين واثناش سنين مقيد واربعتاش وصلوا نعرف شكون تكاليف غادي مصاريف إلى آخره الحاج غادي تلقاه في عوض يمشي يصلي على الروح ويحضر هو يدور على الهدايا وإذا كان معاه مرته هيك فلانة مخالت أم جداه والله سبحان الله يعني فماش جيل يجي يقطع مع الحاجات هذه هذه رأي لا توجد لا في قرآن ولا سنة ولا في الصحابة ولا حد شيء هذه حاجة خلقناها احنا كاكا
0: انت
1: خلقناها مع ناس معناها ربي يهديهم اللي ابتدع بدعة شيخ ما هو بدعة هذه بدت بشوية هيك ليلة ضخمة وقيس على هذا تو احنا داخلين على موسم العراس
0: كيف كيف
1: بدعة زادة في موسم العراس هيك ما تحكيش ف الله المستعان
0: ارخوا برواحكم يا عباد الله وهو ماشي يأدي عرفات هو ماشي يأدي في فريضة هذا فرض يعني استطاع باش يحج ماشي يأدي فيها الفريضة هذه ما تثقلوش خلي يرتاح
1: نعرف شكون الى تو من وقتاش روحوا الحجاج ما شاء الله عندهم
0: 15 يوم
1: الى حد البارح سهريه نعرف شكون الحاج 15 يوم ومازالت جيران تجي في الليل وتسهر يعني ناس فاضيه شغل ما عندها ما تعب الله يهدينا جميعا ان شاء الله باهي مكالمه حسن الو السلام عليكم
2: سلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بكم
2: أنا والله نحب نكلم سيدي الشيخ
1: هاي نسمع فيك هاي
2: والله عندي أخوتي حشاك عندي تو 10 سنين كاتبين الرزق وماشي ينصحني وتو نقسم بالله أنا مريضة مرض مزمن راجلي توفى وقاعدة في داري وحدي
1: هاي شو معناها أمي كاتبين الرزق شنو كاتبينه مش شنو قلتي
2: الرزق
1: ماكمش قاسمين
2: قسمناها بالعدل
1: قسمتوه ايه وشنية الاشكال
2: هم انتوا عندنا زوج اخوة رفضي حبي يبدوا القسمة من جديد وراني انا محتاج حتى دوير ما قديش نشريك وهم قاعدين لعين ترى لقلبي وجع
1: معناه فما شكون واخذ متحوز على حاجات مش تبعاته
2: متحوزين هم متحوزين الكل رزقوية كل خذول
1: باك
2: تمام
1: منين تكلم فينا انت امي منين تكلم فينا
2: من بركوك حصنية تركي
1: اي من بركوك اي باك
2: اي واني قاعدة في داري مع جيراني
1: سبحان الله اي وخوتك شنو اخوتك شبيهم علاش كي تقولي لهم اعطوني حق
2: اخواتي يا سيدي ما حبوهمش اعطوني حقي اللي اعطاهولي خويا الصغير خويا دفع علينا واعطانا رزقنا بالقوه وتو هما رافضين ما حبوش لا نبيع ولا نتملك عندي روح جاي جوديتي اما ما خلوناش نصبر
1: باه ان شاء الله
2: لا حول ولا قوه الا بالله
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: حسبنا الله ونعم الوكيل
1: باهي اختي ان شاء الله تو الشيخ يحكي في الموضوع تفضل شيخ
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام والله شيء حزن يعني حاجات زي هذه تو هي احنا ديما ناخذ على اللي قالت
1: ما ذكرت
0: يعني هي من حتى من صوتها ومن امكانياتها كونها مريضه تعبه
1: معروفه يظهر
0: وساطة نعم. يا اخواني راهو عيب هذا راهو هالحاجات هذه كلها باش تتحاسب عليها الانسان اذا كان ما يكونش هذا ارث هذا حق للاخوه

0: والأخوات في مال باباهم ورزق باباهم. كيفاش أنت تمنح الرزق ولا تحرم أختك من بايها ومن منابها؟ ويعني وكان تشكي تقول كيف شكت بيا وكيف
1: تولي خايب
0: وتولي خايب ومن حقها تشكي، من حقها تشكي. واللي واللي واللي ما عندهاش من يشكي الحاكم باباه، الحاكم هو باباه ياخذ له حقه من اخته واخواته. وحتى هكا ديما اخ عرفات ومن عموش ديما اللي ما يبغوش يكسب هو شخص منتفع من الارث، شخص من حياه باباه قاعد منتفع من هالارث، يقول لك تو بيمشي عليا. يا اخي هذا مش بايك، هذا رزق باباك ما دام هو موجود، حتى كان كنت خدمته ونميته لابد يدخل القدس. اللهم اذا كان خوتك اعترفوا لك وتنزلوا لك، اما ما دامهم كلهم يعني شادين في حقهم ياخذوا حقهم.
1: يزيد فوق هذا الكل معاناه السيده هذه،
0: السيده هذه زوجها متوفي وهي ارمله وعايشة
1: معنا في حاجة في خصاصة
0: يرسل
1: دواها مش لاقيها كيفاش أخوها واخذلها حقها
0: تو كبد أم ولد أم وباباه ولا بنت أم وباباه وما يحنش عليها وما يعني ما يزور. هو قالك عندي 10 سنين أكثر من 10 سنين لحد يخيط حد ما يجيش. رأوا أخواني الدنيا فانية.
1: نسمع في
0: الجمعة، في الجمعة سامحني ترى بربي شخص عديد الأشخاص جمعة قديش تسمع بواحد مات في جمعة المدة
1: كثير
0: بالعشرات نهار من نهارات بنكونوا احنا منهم
1: يا اخي من هوك العشرات.
0: اذا كان انت الموت ما كانت لكش وعظ باش تخاف ربي وبتعطي الحقوق لاهلها وباش ما تتنزلش وما تسمحش وما تعفوش فانت انسان غير عادي. انت انسان غير عادي تماما، ولا ربما حتى مشكوك في ايمانك وفي اسلامك. ما تمنش اللي الموت حق، وما تمنش اللي هذه حقوق عباد، وما تمنش اللي هذا إرث، وما تمنش اللي هذا والدين علاقة الرحم. يعني فأخواني متى يتعظ الإنسان؟
1: نعم.
0: متى يتعظ؟ الله يهدينا ويهديكم شر.
1: ولا من شيم الشهامة ولا الرجولة.
0: ايه
1: أنه
0: الواحد يظلم أخته.
1: يعني
0: الحلقة الضعيفة يعني تجي أنت تتهينها وتقطعها وساعة لساعة حتى ذريتها ما يرسول تحرم ذريتك من عمتهم
1: ولاد اختك. هذا هو انا معناها، هذا هو الشيء اللي معناها كيفاش ثم ناس تقبل الحاجه هذه.
0: الحز في النفس.
1: يعني باباك وامك توفوا امنوك على اخواتك اخت ولا اثنين ولا ثلاثه باش ترعاهم يعني وتكون لهم انت في عوض الاب انت في عوض الاب. لا تعمل العكس، يعني تولي هي معناها الضعيفة واللي تزيد أنت تعفس عليها من فوق تنحي لها حقها، تلقاها معناها ضعيفة ما بيناتكم.
0: وما يذيع
1: كانوا برش أخوات ومتفاهمين على أخواتهم. المشكلة أنه تلقى معناها زوز ثلاثة ذكورة في كورة، أنا نقول مش رجال، ذكور ومتفاهمين على أخت ضعيفة وإلا أختين وواكلين لهم حقهم ولا يعطوهم.
0: هو حتى يعطوهم حقهم يعطوهم فتات
1: سبحان الله.
0: يعطوهم فتات من الارث. الله يهدي ان شاء الله اخواني الانسان يزمى.
1: والله انا يعني سالتها منين، يعني عسى انه واحد يسمع فينا من اخواته معناه من
0: اخوته. هو ما اذا كان حتى هو ما هو السيده عائشه سيده ربي سبحانه وتعالى سيده الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له هل يهلك العامة فعل الخاصة؟ قال إذا كان الخاصة فعل المنكر وما ردهم حد،
1: ما ردهم حد
0: ربي يجب الكل يا جميع. وينهم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الناس اللي تأمر بالمعروف يعني عن المنكر؟
0: هل أدلكم بما أفضل من درجة الزكاة والصيام والحج والصلاة؟ قالوا له بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، تحرق الدين. يعني إذا كان ما يوصلش ثم ناس كبارات في الحومة وفي القرية وفي البلاد وفي الأقارب. إحنا من أولاد عروش وكنا أولاد عائلات، نسمع بالعائلة الفلانية في خلاف بين الإخوة بعد ما تبقى ما تسكتوش، بالعكس على ساعة يزيدوا النجارة. لا ما تعطيهمش وخلي يشكوا وخلي يديروا وخلي يعني. لا هذه مش سلوك ناس مسلمين. الإسلام ليس هذا، المسلم ليس هذا يا اخواني.
1: ويقابلك في الصف الاول ساعه يوم الجمعه
0: صحيح،
1: وانت تعرفوا معناه معرفه أكيد أنه معناها
0: واكل حق
1: أخوته وازم أراضيهم وزيتونهم ومالهم.
0: احنا نبهوا أخ عرفات احنا نبهوا
1: في المساجد
0: وفي البرنامج يعني يوم القيامة إن شاء الله أنا يعني في حل
1: عند الله تلتقي الخصوم. والله العظيم استشعروا أنك واقف قدام ربي يوم القيامة ويسألك على مال أختك هذا ولا على زيتونات أختك. أنت ديما تقول فيها كلمة شيخ وأنا نعاود فيها ديما راهو بالمليم راهو نهار آخر بالمليم
0: بالحسنات والسيئات.
1: شنو هي قيمة المليم تو شنو ما عنده حتى قيمة. ربي سبحانه وتعالى هزيت على أختك في بايها هزيت أكثر منها بعشرة دينارات ولا بخمسمية فرنك ستحاسب عليك وانت ودليلك ملك.
0: لا اكيد
1: باه مكالمه اخرى له. السلام عليكم. مواضيع الارث هذه كان نقعد ديما نحكوا فيها. علينا وعليك سي علي مرحبا بك
2: سي عبد الحكيم وفيصلك الباهي وثقب ذا كل
1: بارك الله فيك. عندك حاجه على الارث سي علي حاجه على الناس اللي تاكل في حقوقك؟
2: لا والله ما عنديش عندك الخوف من الله.
0: باهي تفضل.
1: هاي بنسمعوك
2: يا سامعي. صلي توب اذكر الله
1: هو
2: صلي على مولى الشفاعة بشر قد مكسب كل ما يفك الروح لقربة الساعة وينها ثماش من مات الحي ولا خذيم الارض شبر على قد مدة اصبع وكتيب يقابل به ظلة يساعد لخاف الله طاعة يا سامعي مد للمحتاج والمسكين اياك ذلة واليتيم إياك تأكل متاعة لا تنسى صلة الرحم واربح لجر المريض أعمل عليه طلة والمهموم شيل خفف أوجاعة فكر في الجنة نيات اللي خاف الله صلى وضميره وحبه لله وأمر لله باعة يا سامي صلي توب اذكر الله وصلي على مولى الشفاعة.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا سيد علي يعطيك الصحة. شيخ بلاي أسئلة أنا ديما نخلي فيهم ولامونا معناها أصدقائنا على الصفحة. أختنا فاطمة تقول معذرة شيخ صاير مع عديد من الإخوان قلت نشكي الحاكم باب الجميع مسكينة مش عارف تشري الدواء تقدر على المحكمة مش مفهوم. على كل يظهر لي يتعلق على الأخت اللي
0: إيه من حقها من حق قالت لي حس ما فهمت قصدها إيه؟ هي ما هيش لاقية الدواء إيه؟ بتمشي تشكي للحاكم
1: تشكي
0: لا الحاكم شو
1: نقول لك أنا ذكري
0: الحاكم أخ عرفات
1: مصاريف تو إنسان بيقدم قضية
0: لا لا لا أخ عرفات اللي ما عندهش مكينات ويصبر إيه اللي ما عندهش يسخر له الدولة تسخر له المحكمة تسخر له محامي وتسخر له كل شيء لا موجود الشيء هذا. أنا ما إنما المشكلة في إيصال صوتها
1: أيه
0: للوضعية
1: أيه.
0: يعني إيش إحنا قلنا ماذا بينا الناس أهل الخير وأهل البر يعني سيدنا أحد الصحابة ابن عباس الله أعلم معتكف وجاه واحد باش يقضي له حاجة البر والمعتكف لا يخرج من المسجد في رمضان قال لأن أمشي في حاجتي أخي المسلم
1: نعم.
0: خير من أن أعتكي في مسجد هذا
1: وحديث
0: مسجد
1: الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يعني خير من أن
1: من مشى في
0: في في في حاجتي أخي
1: نعم.
0: خير من اعتكاف في مسجد الرسول فما بالك يعني علاش إحنا قلنا الإنسان أهل الخير وأهل ما نعم. تسكتوش على الشيء هذا
1: نعم.
0: المرة هذه انصفها خيرها خير حاجة كيف أنت ما خوتها ما حبوش ينصفها ويشدوا صحيح شجح احكي للحاكم
1: نعم
0: احكي للحاكم
1: اوه كذلك. سيدة تقول انا نقرأ القرآن كل ليلة بانتظام والحمد لله نلقى سجدة نسجد وساعات لا نتعداها وساعات نسجد وفي يدي القرآن وانا مقعمزة فهل يجوز هذا ام لا؟
0: لا سجود التلاوة سنة لابد ان نسجد
1: نعم.
0: هو اولا احنا هو خلاف لكن احنا اولا لا لا هو علاش ما نقرأ القرآن كان ما نكون على طهارة باش كي تجي سجدة
1: نسجد
0: نعم. ماذا بينا كي تجي سجدة وقت الكراهة
1: نعم.
0: هوني نسبح الكراهة من من من عند الإصفار وعند الإصفرار الإصفار الصبح وقت الظن يمتضوى
1: شروق والغروب يعني
0: شروق والغروب قبل بشوي
1: قبل بشوي
0: أي هاي. إنما ماذا بينا يكون الواحد على طهارة.
1: ناخذ مكالمة له.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا بك.
3: فتح ضيفي من رقيب.
1: مرحبا سي فتح، تفضل.
3: بربي عندي سؤال.
1: تسمع فينا على الراديو ولا الانترنت خويا فتح؟
3: لا نسمع فيك على الراديو.
1: باهي توصل لرقاب والله.
3: لا ماني نخدم على خط مدنينه ما
1: نخدمش. يا باهي انت في الطريق. مسخاله وصلت لسيدي بوزيد. مرقاب تابع سيدي بوزيد.
3: مرقاب
1: يا باهي. مرحبا بك.
3: بربي راي احلى اذاعه من غير نطول.
1: مشكور مشكور.
3: بربي تنسل سؤال. انا وخويا عندنا ارض شركه.
1: باهي.
3: بعنا لخويا معناتها الولد خويا بعنا له متراج اقل من الكتار حكايه فارغه.
1: باهي.
3: قدام ربي لو خلصنا معناتها خلصنا فيها. لكن هو عنده اشكاليه مع خويا الاخر خدمه فلاح وكذا وما خلصوش حكايه 8 ملايين وكذا. قالوا خويا ما ملكش ونرجع الارض. وانا بعتها مع خويا معناتها بعتها مع خويا قلنا مع بعضنا. ما فهمتش يا رجع له فلوس وناخذها نرجع على الارض. والله سؤال محيرني ماذا بيا تقولي شنو الحل؟
0: تنجمش تصالح بيناتهم انت؟
3: لا نحن نتكلم ونتصالح. أما ولد خويا الله يهديه ولد خويا كسر له ولد خويا حقاق الحق أنه كسر له. معناتها تو الحكاية عنده جي ثلاث سنين وخدمه وياه فلاحة وما خلصوش وكل عام يقولوا تنخلصك كل مرة تنخلصك تنخلصك.
1: هو معناه في رقب اللي شاري هذا في رقب تدين الخوك الآخر وخوك الآخر شرط عليه كم يرجع له الدين باش يخلصوا فيه.
3: صحيح. وأنا ما نجمش ينام على خويا شركة ينرجعها ين نكتبوا له يعني زاد ما تكتبتش. اما راهو خالصي قدام ربي راهو خلص.
1: واضح.
3: وربي سؤال اخر. ربي راهي اذاعه تحفونه والبرنامج راهو صغير صغير صغير ياسر ياسر. واعز برنامج نستنى فيه ديما يومين. ربي بالنسبه اللي يشعر قول له ماذا بينا بدليله ان نسمع سؤال ولا يجاوب واحد اخر خير ماك القصيده الشعريه تشد وقت. لان ماذا بينا ثلاثه وربع سبايع انا منيتي ثلاثه سبايع.
1: باهي باهي بارك الله فيك. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. باهي فمك المخن جابوا شيخ
0: تو بالنسبة للحاجات هذه
1: مشكلة
0: اشكالية كبيرة هي في الأصل. أنا الشيء علاش النجم وحنا ندخلوا علاش نحبوا هي الأصل هذه تابع القضاء تابع المحاكم. إنما ما نبغوش العلاقات تسوء لأن برشا ناس كي يقول لك شكيت بيا معنى تولي قطيعة وتولي حرب وتولي وتقطعت العلاقات وخوت مع شكابية. وهو في الأصل الحاكم بابا الكل كيف زوز ما يتهموش يمشوا للقضاء ويفصل بيناتهم. احنا نحبها الأمور تقع بودية
1: يزيد يحاول معنى أخونا
0: يزيد يحاول. ثم خايفين من حاجة عرفات الفلوس تصرفوا معاش ينجم يرد للفلوس.
1: هو تو يظهر لي الشيخ كل حاجه في بلاصتها. هما حقهم زاد كي باعوا له وقبضوا فلوسهم يكتبوا. هذيك حاجه دين
0: يز حاجه واحد ما يزم الكتابه ضروريه. فاكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل يقال ربي سبحانه وتعالى. ولهذا
1: هو حتى الدين حقه كتبه
0: يزم ينجم ينكر فيه وقداش شخص ينكر فيه. ولهذا اخواني خلي المساله يعني حكموا واحد من الحومة ثم واحد من الأكابر ترضوا به الكل يحكم بيناتكم. وإذا كان ما صار شيء فالقضاء بابا الكل وكان هو مستعد باش ترجعوا له فلوسه وترجعوا على البيع ما فيها بس حفاظا على العلاقات وفي حفاظا على صلة الرحم.
1: أما أنا من رأي أخونا ذي معناها انت قبضت فلوس الارض
0: سي فتحي
1: قبض فلوس الارض يلزم يكتب للراجل وراه نهار اخر كل حد بيتحسب وحده.
0: هو اخوه هو فتحي راضي بالوضعيه
1: راضي معناها سي فتحي توا شيخ هو قبض فلوس الارض كيفاش ما يكتبش للراجل يقول له ما اخويا ما خلص
0: ما تجيش
1: عاد من الاول والله مش
0: فاختله الله يهدينا ويهديك وحسب هيك كيف ما فهمنا.
1: اما شرعا احنا ديما نحكموا نرجعوا للشرع. حاجه معناها خلصت فيها يلزم تكتبها للراجل. وهذا دين نتاع خوك تجاه الاخر هذيك قضيه وحدها هو زاد يلزم يسترجع
0: يلزم الشخص اللي الدين يلزم يوفي بالعهد. اولا الدين يلزم يكون مكتوب ومريقل ومشهود عليه. ثم يخلصوا منها بعد تالي يشري ما يخلطهاش في بعضها بعد تالي معاش تنحل المسألة خلاص. والله أعلم.
1: باهي. سؤال آخر أختنا سيدة تقول عندي رصيد في البريد خرجت وخرجت الفوائض لبناء مسكن وكملت الفلوس اللي عندي كل، هل النجم نصرف الفوائض على عائلتي ولا حرام؟
0: لا الفائض ما فيش، لا تبني به دار لا تصرف فيه على عائلتك، هذا مال غير مالك، هذا مال حرام ربا، هذا تتخلصي منه بعيد على على على وين تدوري انت في عائلتك وفي اهلك ومالك.
1: وهل كيف يعطيك شكون فلوس يقول لك اصرفهم اما راهم فوائد، هل علي ذنب اذا اخذت صرفتهم ولا لا؟
0: لا ما عليك حتى ذنب، ما هو من الاخلاق حاجتين، الاخلاق اللي دافع ما يقولش، والاخر من الاخلاق يقولك نصرفهم كيف يعني، كان هو يستحسنهم غريب يعني يقولك هذا فلوس رباه وهاكلهم وشربيهم، خواطر فيهم الخواطر كما نقولوا، لا شرعا اذا كان كلاهم وشربهم عليه وصرفهم عليه حتى شيء، اما فيهم الخواطر الافضل يتسلمهم ويسال على بعض الفقراء والمساكين، ولا يمشي التاجر الحومة، ولا يمشي للصيدليه ثماش ناس عليها كريدي ما خلصتش الدواء يصرفهم فيه.
1: ما حكم صبغ الشعر بالاسود للمراه شيخ؟ سؤال اخر على الصفحه.
0: صبغ الشعر بالأسود، الرسول صلى الله عليه وسلم منين قال يعني لوالد سيدنا أبو بكر يعني غيروا هذا وجنبوه السواد رجل، أما المرأة إذا كان باش تصبغ لزينة زوجها ما تكونش في غش ولا حاجة ما فيها بس، أما إذا كان هي صغيرة ولا يعني ما زال فيها رغبة للزواج وتبدل الوضعية نتاعها فيه غش.
1: نعم
0: فيه غش والله أعلم.
1: التلويذ شيخ يسأل أحد الإخوة أيضا عبر الصفحة، هل هو حلال أم حرام؟
0: التلويذ،
1: تلويذ، تلويذ اللي هو اللي نقوله احنا، هي كلمة موجودة في يعني هكا على العين وعلى الحسد.
0: يعني
1: تلويذ هذه الطقوس، الطقوس اللي يعملوها.
0: احنا عندنا الاصل هي الرقيه الشرعيه، وهي
1: يعملوا الملح والشب والحاجات،
0: ما عندها حتى
1: حرز حاجه،
0: لا ما عندها تعليق التمايم هذه وتعليق التمايم الحاجات هذه.
1: نعم
0: احنا عندنا التداوي بالقران.
1: نعم
0: عندنا الرقيه الشرعيه.
1: انتهى الوقت
0: يعني في الوضعيه هذه، فلهذا ان شاء الله نرجعوا لها.
1: نرجعوا لها. شكرا لكم مستمعي الاعزاء، خذنا الوقت، جمعه مباركه والى اللقاء.
4: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين. نحييكم السامعين الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تعلن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين عن تسجيل اضطرابا في توزيع المياه ابتداء من مساء اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية وغمراس، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية يوم غد ابتداء من الساعة 11 صباحا. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على منشأة الإنتاج التابعة للشركة بير شماخ جرجيسة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا يوم غدا بالمناطق العليا بجرجيسة. كما تعلم الشركة أنه نظرا إلى العطب الطارئ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالزراتة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا ابتداء من مساء اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة المياه تدريجيا يوم غد ابتداء من الساعة 10 صباحا. سيتم يوم 24 من جويليا المقبل بولاية جابس تنظيم الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسة المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجارية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي ليبي جمع. في العالم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده اليوم بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا، وأشارت إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الكيان الصهيوني اليوم وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي،
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي،
2: أرضك يا بلادي،
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. ككل مساءات يوم جمعة نلتقي في هذا العدد الجديد وفيه الكثير من الحديث عن هذه الحركية التي تعيشها الجالية التونسية خارج حدود أرض الوطن. مجموعة من الأنغام المنتقاة المهداة لكل مستمعين الكرام، وهذه أولى أنغام هذا المساء.

عودة إذن مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي. في الحقيقة في مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية سنتحدث هذا المساء في عدد من اللقاءات في الحقيقة والتظاهرات التي تنتظم هنا وهناك في عدد من بلدان العالم. بعد لحظات سنرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، رجاء مراعاة فارق التوقيت. الآن 9:15 موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله، كان هذا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بوافر المغفرة والثواب. نعود إلى برنامج أرضك يا بلادي.

أرضك يا بلادي.

إذا عودة مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي. في العدد ذايا باش نقدم مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، وخاصة الكفاءات التونسية المتميزة المتألقة في عديد المجالات في عديد القطاعات. اليوم باش تكون لنا جولة في الحقيقة في ألمانيا، في فرنسا، وخاصة في مدينة بوردو الفرنسية في ألمانيا، من خلال حديث عن ملتقى مهم باش ينتظم بين التوانسة ومجموعة من الفاعلين في المجال الاقتصادي من خلال ملتقى اقتصادي مهم ينتظم في الفترة القادمة. نتحدث كذلك على عديد الاستعدادات لتأمين العودة الصيفية لأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. البداية بشكون مدينة بوردو الفرنسية في الحقيقة في استضافة لواحد من الكفاءات التونسية المتألقة خارج حدود أرض الوطن. نتحدث على مساهمة هذه الكفاءات التونسية فيما تعيش بلادنا في الحقيقة من تطور وغيره في كل المجالات، وخاصة نتحدث على البحث العلمي، التعليم الجامعي، وهذه من الأشياء المهمة من خلال جملة التظاهرات والعلاقات اللي بطبيعة الحال يأمنها توانسة مقيمين بالخارج متميزين متألقين في عديد الجامعات الفرنسية والمخابر الفرنسية. نتحدث خاصة لمدينة بوردو من المدن المميزة في هذا المجال. كذلك عندنا مجموعة من اللقاءات اللي تم الاستعدادات على مستوى الديوانة التونسية وكذلك كل المتدخلين من أجل تأمين العودة الصيفية في أحسن الأحوال، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار اللي باش نأمنها بشكل برقي. كل هذايا في حصتنا كما ذكرت يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. بطبيعة نتحدث كذلك عن نجاحات تحقق فيها أبناء الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، لأنها والآن حتى هي فترة حصاد على المستوى الدراسي في مختلف المستويات التعليمية في عديد البلدان الأوروبية وغيرها. وكل التهاني بطبيعة الحال للعائلات التونسية المهاجرة التي تبذل مجهود كبير حتى تنجح وينشو أبنائها في مسارهم التعليمي بمختلف مستوياته داخل بلاد المهجة. نغم قصير ثم نعود لي حتى يلتحق بنا ضيفنا بعد قليل من مدينة بوردو الفرنسية.

إذن مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. كما ذكرت قبل بداية البرنامج قبل النغم هذا بطبيعة الحال اليوم اشتحثت مع مجهود

0: العلمية في مدينة بوردو الفرنسية، ونتحدث على مدينة بوردو هي المدينة الجامعية المدينة العلمية بامتياز في فرنسا. ضيفنا الأستاذ الجامعي السيد محمد مصباح، وهو نائب رئيس معهد بوردو للبوليتكنيك، ويدرس بجامعة، وهو باحث وأستاذ بجامعة بوردو الفرنسية، كذلك رئيس كرسي التنقل والنقل الذكي، هو كذلك نائب رئيس الجمعية التونسية، جمعية التونسيين بفرنسا. الآن هو يستغل كأستاذ للتعليم العالي كما ذكرت بالمعهد الوطني المتعدد التقنيات ببوردو، وباحث بأحد المختبرات المهمة في المجال يشتغل فيه. ضيفنا عزيز علينا برشا، وسعيد جدا أن يكون معنا على موجات إذاعة تطاوين. دكتور مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين الأستاذ محمد مصباح، تفضل.
1: مساء النور أخ ميس، شكرا على الاستضافة، تحية لجميع المستمعين، وأشكرك على تسليط الأضواء على الجالية التونسية، شكرا جزيلا.
0: هذا أقل واجب معاني. أني ما تحدثش على المسيرة العلمية الكل، هذا جزء صغير برشا من اللي تشتغل فيه، لأن المسيرة كانت مسيرة طويلة منذ سنوات عديدة، انطلقت في مدينة بوردو، ومنذ البداية كانت مدينة بوردو الوجهة من أولاد شامخ إلى بوردو. سي محمد، ولا كيش عملت؟
1: والله بالحق من ولاد الشامخ، معناها من مدينة تقريب قرية في وسط تونس، قرية ريفية، قريت في المدرسة العمومية حتى معناها الابتدائي والثانوي، خليت الباك، ومن بعد كملت الدراسة متاعي في فرنسا، تحصلت على دبلوم متاع مهندس، ثم دكتوراه، ثم وصلت المسيرة متاعي في ميدان الإعلامية، وحاليا أشتغل أستاذ جامعي في الإعلامية، واختصاصي الذكاء الاصطناعي والنقل الذكي.
0: ما شاء الله مسيرة طويلة، مسيرة موفقة أكيد. دكتور، أنت في حديثنا منذ قليل قبل الاستضافة ذكرت حاجة مهمة برشا دكتور، حتى تو ندخل شوي في التفاصيل شنو عملته على المستوى هذايا، مهم برشا أكيد. أنتم عندكم إيمان كبير دكتور من تكون المسيرة هذه العلمية مهمة صحيح، لكن الارتباط بتونس يبقى قوي وعميق، تمنوا بالشيء هذا دكتور محمد مصباح؟
1: هذا اسمع، الحاجة هذه ما تتعلمش لا في الجامعات ولا في المدارس، هذه حاجة معناها أني تعلمتها خلال مسيرتي، لا تدرس في الجامعات. أنا الإحساس والشعور العميق بالارتباط بالوطن ما عندوش، ما نجموش معناها حتى كيفاش نعبر عليه، ما نجموش معناها، حاجة راسخة وحاجة معناها هالارتباط متاع التونسي بالخارج. احنا ما نقولوش مهاجرين، ماذا بينا نقولوا التوانسة المقيمين بالخارج، الخطر يبقوا توانسة ويبقوا مرتبطين ببلادهم، هذه راهي حاجة راسخة. وني والله جيت نشوف معناها تقريبا عديت ثلث متاع الحياة متاعي في تونس، وثلثين ولا أكثر من ثلثين في فرنسا، والوقت تقول لي تويكا انت شنو نقول لتونس، معناها تونس راسخة وتونس في القلب.
0: وهذا هو صحيح، هو تول مش نتحدث على جانب مهم في العمل متاعكم وشغلكم سي محمد، ولكن اللي نتحدث فيه هذا واللي بدينا به هو اللي حبيته أنت كرسالة للتوانسة وخاصة للشباب التونسي، إنه ثقتهم تكون ديما كبيرة في أنفسهم أولا في بلادنا، باش ينطلقوا حتى من تونس ينجموا يشاعوا ويوصلوا لأعلى المراتب في دول العالم.
1: والله هذه حاجة مبابية، معناها رسالة، وبالفعل يجب الواحد يكون عنده ثقة في روحه، إذا كان ما عندهش ثقة في روحه لو ما نجم يعمل حتى شيء، ثقة في روحه، ثقة في أصله، ثقة في الثقافة متاعه، ثقة في الوطن متاعه، ثقة في الجذور متاعه، خاطر أنا إذا كان مع الناس، معناها إذا كان ما نمنوش بالأصل متاعنا والجذور والثقافة ومن جينا، ما نجموش نقدم القدام، يلزم الثقة في النفس، وكي تكون عندك ثقة في النفس تنجم تحقق أحلامك الكل، تنجم بالصبر والثبات والعمل. بيسير كل هذا لو ميجيش من غير تعب ومن غير صبر ومن غير ثبات ومن غير إيمان، يلزم الواحد يخدم ويعمل.

0: ولكن يلزم تكون عنده ثقة في روحه ويمشي معناها بازابا، يمشي خطوة خطوة. وراه ني والله نحب أنت شكرا على معناها مسيرتي بصفة عامة، ما نحبش نحكي عليها، لكن إذا كان تنجم تعطي معناها أن إكزومبل للشباب اللي يسمعوا فينا، نقول لهم أي ثقوا في روحكم، راهو إذا كان يعملها أي واحد آخر ينجم يعملها. لخاطر كنت شاب تونسي جاي من قرية، معناها قرية في وسط تونس، وبالعمل وبالثقة وبالإيمان وبالصبر والثبات ينجم الواحد يحقق أحلام.
1: اللي كنا نتحدث فيه مانيش نقول نظري، ولكن كما ذكرت انت ايمان بالنسبه ليك المد يد العون لبلادنا، والخبره اللي اكتسبتها ان يستفيد منها التوانسه ويستفيد منها بشكل عام الانسانيه، تكتشف تستفيد منها الانسانيه. ولكن هذا ما بقاش كما يقال دكتور محمد مصباح حبر على ورق، بل انت مشيت للتطبيق من خلال ربط العلاقات الكبيره ما بين تونس وفرنسا في المجال هذايا، خاصه انكم كنتم مؤسسين لاشياء الان نتحدث عليها تو، لكن انتم بديتوا فيها منذ سنوات عديده لما اخترتوا الاعلاميه والهندسه في الاعلاميه. الدكتور محمد،
0: والله هي بالحق هي منذ سنوات اني كنت اخترت الاعلاميه على خاطر نحب الاعلاميه، واخترت الهندسه في الاعلاميه. بالنسبه للعلاقة مع تونس، الحق ما تقريبا لم تنقطع منذ سنوات. وحاجة أخرى، لو في مدينة بوردو عندنا زادة جمعية، عندنا تونس أخرين، الخطرة معناها نجمو نتعاونوا بين تونس. عندنا جمعية التونسيين بفرنسا في العاكيتان اللي يترأسها حاليا السيد محمد بخالي، اللي هي جمعية تقوم بعديد عديد نشاطات ثقافية، معناها نعمل وكل اجتماعات متاع رمضانية، احتفالات بالعيد الوطنية، أنشطة ثقافية ترفيهية، ونقوم زادة بأنشطة علمية وأنشطة مثلا على الذكاء الاصطناعي وأنشطة مع المهندسين والطلبة. خاطر بين ظفرين الهجرة تبدلت، وبرشا توانسة موجودين حاليا في بلد في البلدان في بلد المهجر اللي هما كفاءات، والكفاءات هذوما بيان سور ينجموا يتبادلوا الخبرات وينجموا هما بيناتهم ديجا يعملوا شبكات ويعملوا خاصة جسور بينهم وبين تونس.
1: في السياق هذا بشكل عملي انتم مشيتوا للشيء العملي دكتور محمد مصباح، من خلال بطبيعة الحال خاصة تكوين هالعلاقات ما بين الجامعات ومراكز البحث التونسية والفرنسية من خلال هذه اللجنة التونسية الفرنسية المشتركة للتعاون الجامعي والعلمي. هذا هو الإطار يظهر لي تنجموا تشتغلوا فيه وتنجموا تفيدوا به بلادنا. دكتور محمد،
0: هو هذه تسمى PSC UTIC، هي كوميسيون CMCU، هو أحد أهم برامج التعاون العلمي بين تونس وفرنسا. معناها هو مدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، ومن طرف زادة وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، ويدعموا مشاريع بحثية مشتركة. معناها كل عام يختاروا عديد المشاريع بين مخابر تونسية ومخابر فرنسية، وفيها بطبيعة الحال بحث علمي، فيها إشراف مشترك على طروحات الدكتوراه، وهذه علاقة تعزز التعاون العلمي وتكون زاد جيل جديد من الباحثين اللي قادرين على مواجهة التحديات المستقبل، وزاد تعزز العلاقات. خطر تعرف الباحثين والأكاديميين هم رغم عندهم عديد الأدوار، عندهم بطبيعة الحال دور علمي أكاديمي، ولكن عندهم زادة دور دور إنساني. هم زادة يربطوا جسور بين المجتمعات في وقت صعيب. هو الواحد بيش يبني جسور، بالعكس يكسر جسور، لكن الأكاديميين بالأبحاث متاعهم وبالعلاقات الأكاديمية بين الشعوب يبنوا زادة جسور بين الشعوب. بطبيعة الحال البرنامج هذا هو برنامج علمي فيه عديد من الشبان الباحثين اللي هما يحضروا في الدكتوراه نتاعهم، معناها يعملوا يسموها ديكوتيتير، يعملوا دكتوراه مشتركة بين مخبر تونسي ومخبر فرنسي. ونين نصرف على اللجنة هذه فيها هي زوز رؤساء، رئيس من الجهة الفرنسية ورئيس من تونس. نيب بطبيعة الحال الرئيس من الناحية الفرنسية.
1: في النقطة هذه دكتور محمد، معناتك عندنا زوز رؤساء من تونس، معناتك مش من فرنسا هيك ولا؟
0: ولا عندنا زوز رؤساء من
1: تونس. من تونس
0: عندنا زوز رؤساء من تونس، لكن اللي به الفايدة هو يعني يلزمنا نخدموها بضمير، نخدموها فيها بطبيعة الحال. هي زوز رؤساء بيان سور، المدابي نتاعي هو السيد رئيس البحث في تونس.
1: وهذا مهم برشا. واخر معناتك المحطات اللي قامت بها او اللي قام به البرنامج هذايا دكتور محمد هو دول اللقاء اللي كان في الايام القليله الماضيه، اللي كان يظل لقاء مهم، خاصة أنت ذكرت وأكدت على حاجة مهمة أن تشاركوا في الباحثين والخبراء الشبان، وهذا مهم برشا لتواصل الأجيال، لأنكم أنتم أسستوا باش تواصلوا المسيرة هذه إلا بالباحثين الشبان. سي محمد،
0: في اللجنة هذه نركز بصفة خاصة على الباحثين الشبان كما حكيت بالضبط. احنا معنا الأسبوع الفارت يوم 10-11 جمعة عملنا تظاهر اسمها لدكتوريال، اللي جمع تقريبا حوالي 50 شاب، ومعاهم تقريبا 15 خبير فرنسي وتونسي، معناها من أعز الخبراء في الميادين متاعهم من فرنسا وتونس. وتنظمت التظاهرة هذه في مدينة أركاشون اللي هي معناها موجودة تابعة بوردو. والتعاون هذاي معناها الحاجة اللي تميزت بها الدورة هذه أنه أكثر الأبحاث المقدمة تتناول قضايا مرتبطة مباشرة بتونس. أنا ما نخدموا على الحوايج بعيدة على البلاد نتاعنا، نخدموا على ديكا اللي هم معناها يهموا تونس، يهموا بلاد نتاعنا، مثلا الإدارة الذكية للموارد المائية، الزراعة المستدامة. تعرف التويكا معناها الفلاحة مع الملوحة متاع الأرض متاعنا ولت مشكل، معناها ثم أعمال على تأثير الملوحة، معناها ملوحة التربة على الإنتاج الفلاحي، كيفاش نلقاو لها حلول. الصحة الرقمية، تعرف عندنا طاقم صحي والصحة ميدان ممتاز في تونس، كيفاش يلزمنا نواصلوا الرقمنة متاع الصحة. الذكاء الاصطناعي، الانتقال الطاقي، عندنا مشكل كبير ياسر الدنيا، معناها عندنا سخانة كبيرة ياسر وعندنا مشكل في الطاقة، كيفاش نحققوا الانتقال الطاقي. التنقل المستدام، البيئة. نعطيك مثال، عندنا تيز دكتوراه يخدم انت في جنوب تونس على معناها يفكروا كيفاش ينجموا يستعملوا للنخيل، اوراق النخيل، باش يردوه نسيج، معناها يعملوا النسيج من أوراق النخيل إلى آخره. معناها عديد من الابتكارات اللي هي تتعلق ببلادنا، واللي هي رأوا الاستثمار في العلم والاستثمار في المعرفة هو استثمار في المستقبل.
1: صح، خاصة خاصة دكتور معتر على المقاطعة، خاصة اخترت المواضيع المفاتيح صحة العبارة الآن، كنت حاطه من غير ما نقعد نعاودهم لأنك أنت ذكرتهم بالتفصيل ومهم جدا دكتور محمد. معناتك هذوما مفتاح المستقبل اللي يدور لي لو تتحكم فيهم الكفاءات التونسية في الداخل بالمساعدة مع أبنائها المقيمين خارج حدود أرض الوطن، يظهر لي هذا هم التحديات نجم تونس إن شاء الله تبنى عليهم وتحققهم وتحقق الهدف منهم بطبيعة الحال اللي من أجلهم ربطت هالعلاقات متاع التعاون هذه.
0: هذا هو الهدف. هو تعرف عندنا كفاءات، وكما أنت حكيت عندنا كفاءات، وبلادنا رأي مازالت معناها تنتج في الكفاءات، والكفاءات هذوما اللي مش يبنوا تونس المستقبل. والكفاءات بيان سور لازمهم يخدموا على المواضيع اللي حكينا عليهم، المواضيع هذوما مواضيع كلي، معناها الذكاء الاصطناعي، الصحة، الرقمنة، الفلاحة، الطاقة، معناها مواضيع حساسة ومواضيع مستقبل ومواضيع يلزم الأجيال القادمة تحضرها بطبيعة الحال.
1: في الخصوصية متاع سيادتك سي محمد عندك جلبتني حاجة مهمة بصراحة، كرسي التنقل والنقل الذكي، شنو هذا يا سي محمد؟ ما عندك هذا إطار، هذا برنامج باش يسهل؟
0: والله هذا في البحث متاعي، معناها في معناها العمل متاعي في البحث متاعي عندي، كنت معناها اختصاصي في الذكاء الاصطناعي والنقل. معناها النقل تعرف النقل مشكل كبير ياسر وعمود فقري للقطاع
1: الاقتصاد كل البلدان،
0: معناها للاقتصاد اي واحد يمشي باش يمشي يقرا باش يمشي يخدم باش يتنقل من بلاد لبلاد يلزم يتنقل. دونك التنقل هو عمود فقري، لكن بطبيعه الحال تشوف انت في البلدان كلها مش حتى في تونس، معناها سي سي سي كومبليكي، لكن في البلدان الاخرين زاد خاطر وصلنا تقريبا لدرجه ما نجموش نبنوا دي زوتوروت، ما نجموش نزيدوا في الانفراستركتور. وصلنا دونك كيفاش انا الخدمه نتاعي سي كيفاش نستعملوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نحسنوا من التنقل. فيه بطبيعة الحال فيه عديد من الأعمال، تبدأ حتى من السيارة الذكية اللي توصل لاستعمال الرقمنة باش نحسنوا التنقل. مثلا كيفاش نجموا نستعملوا لي دوني، كيفاش نستعملوا الذكاء الاصطناعي باش نعطوا معلومات ونحسنوا التنقل للمسافرين، ونحاولوا ندخلوا الرقمنه في الميدان هذاي، خاطر تويكا ولات حاجه اساسيه. الواحد ما عادش ينجم ما يحبش يضيع وقت ولا ما يحبش يبقى في لي بوشون والازدحام هذيك. وكيفاش نحلوا مشكل الازدحام؟ هذه حاجه كبيره، حاجه ولات مشكله كبيره ياسر في البلدان تاعنا. نروح في الميادين الكبرى في تونس العاصمه، في سوسه، في شخص، مشكله كبيره ياسر الازدحام. هذا معناه العمل نتاعنا هو كيفاش نستعملوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي.
1: طيب في النقطه هذه دكتور محمد، مشيتوا انتم بشكل عملي، ما عندك حليتوا برشا اشكالات يدور لي على المستوى الدولي، يعني كنت تشتغلوا على مستوى دولي مش فقط في فرنسا وغيرها، اللي تنجموا عندك تطبقوه واللي وصلتوا له على المستوى هذايا العملي في مستوى التنقل والنقل الذكي ينجم عندك في بلادنا نجم نهار نوصلوا له سي محمد؟
0: والله هو يلزم استراتيجية للنقل، لو مشكلة كبيرة ياسر النقل يلزم، معناها يلزم استراتيجية على عديد السنوات. بيان سور نجم نوصلوا له، احنا عندنا بلادنا صغيرة مش كبيرة، نجم ناخذوا العديد من الحلول قبل ما تولي معناها مشكل أكثر من المشكل الموجود تو. نجم نوصلوا له، يلزم التنقل، معناها التنقل يلزم تشجيع التنقل العام، تشجيع التنقل يلزم لبلادنا نستعملوا حوايج تكون كومباتيبل مع العمل نتاعنا. بطبيعة الحال نيل العمل نتاعي راهو بحث، معناها مش لكن موجودة الحلول، موجودة لبلادنا ونجم نوصلوا كل البلدان الاخرين ونجم نحلوا مشاكل النقل. اما هو معناها الحلول راهي على عديد السنوات، واستراتيجيه يلزم تبنى معناها مع فيزيون، مع رؤيه كيفاش ننظموا التنقل الخاص، التنقل العمومي، وكيفاش نربطوا بيناتهم. وهذا نستعملوا بطبيعه الحال، نستعملوا الرقمنه ضروريه باش نحسنوا من التنقل.
1: هذه في النقطه هذه بالذات نتحدث عن النقل، ولكن تحدثت دكتور محمد على مواضيع اخرى مهمه كما ذكرت على التنميه المستدامه، على الانتقال الطاقي، على غيرها من المواضيع اللي كانت هي المحور في الحقيقه في الدوره الاخيره اللي كانت يومي 10 و11 جوان. هذوما مهمين برشا، معناتها حتى بلادنا احنا نحكوا على ارتباط وثيق بين الكفاءات التونسيه المقيمه خارج حدود ارض الوطن وبلادها، زاد دعوه في المقابل في الجهه الاخرى للمسؤولين التوانسه، للاصحاب القرار في تونس، في تونس باش يقتربوا برشا منكم انتم الباحثين، لانكم يعني تملكوا الحلول صراحة وتساهموا بهالحلول المهمة لبلادنا. نتحدث على الإدارة الذكية للموارد المائية والشغل الشاغل الآن، نتحدث على الصحة الرقمية والمجهود المبذول الآن قبل وزارة الصحة العمومية، نحكيه على الانتقال الطاقي. زاد الدولة بصراحة مسؤوليها وأصحاب القرار في بلادنا يجب يقربوا لكم أكثر ويستفيدوا أكثر منكم سي محمد.
0: والله كلامك صحيح، ومستعدين راهي الكفاءات راهي مستعدة باش تعاون بلادها، ومستعدة باش معناها تعاون من غير حساب. وراهو أكثر الأعمال اللي نقوموا بها في الأكثر راهو تطوعي
1: صح.
0: لبلادنا
1: نعم.
0: لازم بطبيعة الحال لازم المسؤولين يشاركونا ويعتمدوا على الكفاءات نتاعها، لخاطر الكفاءة معناها والله بعض الأحيان يؤسفني أنه نجيبوا مثلا ديزيكسبير من برا وإحنا عندنا توانسة يخدموا يكونوا إكسبير.
1: هذا هو اللي حبيت نمشي لاني في الثنية، تفضل سمع.
0: إيه علاش، خاطر التونسي راهو الكفاءة التونسية كي تمشي لتونس راهي تخدم بقلب تخدم ضمير، راهو يخدم معناها بقلبه، ما يخدمش مش جاي باش يعدي وقته ويعمل معناها
1: سيرفيس ولا شغل بمقابل،
0: ويحس اللي هو يعاون في بلاده. راهو يزن نعاودوا على الكفاءات نتاعنا والنداء نتاعك، راهو منشاركوه الكل وتشارك الكفاءات. المسؤولين لابد ان معناها يعولوا على الكفاءات نتاعهم، لخاطر الكفاءات
1: باش نقول لك حاجه مهمه، باش نقول لك حاجه مهمه حتى نحكي بشكل عام لسي محمد. سي محمد اكيد ترجع لولاد شامخ، المنطقه الجميله الفلاحيه اللي فيها برشا حب وفيها برشا علاقات اجتماعيه كبيره برشا وترابط. ماني اكيد ما نحكي على المهديه معناتك السلطات الجهويه ولا غيرها، ساعات تجي كفاءات تعدي جمعتين وثلاثة جمع ما يسمعوش بهم جملة معناتك، وهم كفاءات موجودين بحذاهم هيك ولا لازم محمد.
0: صحيح والله معناها صحيح موجود مع الأسف موجود. ني في بصراحة في المنطقة متاعي بوم
1: حكينا اليوم عن المنطقة متاعك، أما فيما برشا كفاءات الجيرة ميجول ونعرفوهم ما نسمعوش بهم، وحتى المسؤولين ما يسمعوش بهم، ما يعطوهمش قدرهم بين الفريين. تفضلت
0: والله هذه بطبيعة الحال راهي كتاب احنا اسمع احنا توانسة اللي الموجودين البرة احنا توانسة نعرف قيمتهم. صورة التظاهرة هذه قدمناها جاو معناها جاو توانسة ما همش اكاديميين معناها متطوعين، وجابوا التوانسة اللي هبطوا في المطار وهزوهم هزوا حوصوا بهم وفرحوا بهم. وهما ما همش معناها عمل تطوعي. احنا ماذا بينا بالحق ماذا بينا توانسة الكفاءات ولا كي نروحوا ماذا بينا شوي معناها احنا نحبوا نحبوا يعطونا شوي
1: واجب. هو مش واجب مش هذا، لازم هما يحلوا عيونهم برشا بصراحة. نقول لك أنا خاطر تبع في المواضيع زي هذه، وبرشا توانسة بصراحة كفاءات كبيرة جي في الصيف وما نستغلوها بين دفرين، ما نستغلوهاش من نعطوهاش القدر الكبير حتى كي ترجع للبلدان اللي قامت تاعها تفيد بلادنا اكثر. به هو الوقت مره سريعا سي محمد مع الاسف الشديد. الشيء هذا الكل التميز هذا كما ذكرت، ونحكوا على الاعتراف والتكريمات والكل، كي نحكوا على سيادتك متحصل على جائزه البحث والابتكار سنه 2021 في فرنسا، وسام السعفه الاكاديميه الفرنسيه بدرجتي الفارس ثم الضابط، ثم دليل مهم برشا في فرنسا حول العلم والعلماء. هذا مهم برشا معناتك، هذا يخلينا معناتك احنا مقصرين برشا كتوانسه مع حق الناس اللي كيفكم سي محمد.
0: ربي يستر على كل نين. نبقى معناها نبقى تونسي بكل تواضع، بطبيعة الحال هي آخر تسمية هو إن فرنسا ضايا هو قاموس يحطوا فيه معناها قاموس تاع فرنسي يحطوا فيه الشخصيات اللي أثرت على المجتمع اللي تخلي اسمها بين ذفرين في المجتمع. القاموس هذا فيه هو معناها يحطوا فيه الفنانين والممثلين وفي برشا سياسيين بطبيعة الحال في بعض الأكاديميين. وكان من حظي أنه عن أول 2025 تم تسميتي في
1: دليل
0: هذا القاموس موجود معناها في الجوجل موجود هو سوين فرنس. بطبيعة الحال هذه فرحة ونشوة، ولكن
1: حاجة كبيرة
0: ولكن راهو كما قلت لك راهو نبقوا مهما وصلنا مهما كانت مسيرتنا الارتباط بالبلاد نتاعنا ونحب نفيد البلاد نتاعنا راهو يبقى ارتباط وتبقى وراهو اسمع هو راهو نوع من المسؤوليه نوع من الواجب مش ماناش نعملوا هذا يمزيه
1: رد جميل
0: واجب علينا
1: رد جميل
0: رد جميل
1: في اقل من دقيقه باش نخدم معك سي محمد مع الاسف معناتها كنا حبيت تكون معنا اكثر ولكن هذه استضافه اولى ان شاء الله تعقبها استضافات اخرى ان شاء الله حبيت نشكرك شكر خاص على خاطر انت ماكش فقط اكاديمي علمي فقط ولكن فتحت المجال ومديت العون للتوانسه الاخرين من خلال نشاطكم في جمعيه التونسيين بفرنسا في بوردو هي فرصة باش نشكر سي محمد بن عبد الله زاده على من الجهود الكبير المجهود اللي يقوم به كبير فتحية لكم ونختم بكلمتين هذوما الإنسان هو الطريق الأكيد لبناء مستقبل أفضل لتونس هكا ولا سي محمد
0: شكرا جزيلا ويعطيك الصحة وبارك الله فيك وشكرا للصحفيين اللي كيفك اللي يسلطوا الأضواء على الجالية التونسيين بالخارج شكرا جزيلا
1: شكرا لك من الأعماق نلتقي قريبا سواء في بوردو وإلا في ولاية شامخ الجميلة في ولاية المهدية أكيد
0: شكرا
1: نلتقي على الخير ونلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة
0: مساء الخير
1: الآن موعد على موجات إذاعة تطوي نشرة أنباء الليل بعد النشرة التي سيقدمها عبدالله معتوب نلتقي في متابعة أخرى على موجات إذاعة تطوي

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: العاشرة ليلا هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل والبداية بالعناوين. اضطرابات في توزيع مياه الشرب بولايتي مدنين وتطاوين. انعقاد الجلسة الأولى للجنة متابعة مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجبس. وزارة السياحة تعلن عن أحداث آلية تمويل خاص لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى. وفي العالم، الاحتلال الصهيوني يعلن عن مقتل 4 من جنوده في جنوب لبنان. إلى تفاصيل الأخبار. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة بير شماخ وجرجيسة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا يوم غد بالمناطق العليا بجرجيسة. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالزراتة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا ابتداء من مساء اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف. ومن المنتظر إعادة المياه تدريجيا غدا ابتداء من الساعة 10 صباحا. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين عن تسجيل اضطراب في توزيع المياه ابتداء من مساء اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية وغمراسان، نظرا إلى العطب الطارئ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالزرات. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية يوم غدا ابتداء من الساعة 11 صباحا. في جابس انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بل في جربة انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة في تنفيذ مقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية لسنة 23 و2000 حول اعتماد نظام الحصص الظرفية للتزود بالمياه. سرور بن صالح مديرة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة تتحدث في الإطار.
3: العجز في الموازنة المائية موجود خاصة في فصل الصيف مع العدد الكبير من الحاجيات ولا الكمية الكبيرة من الحاجيات الضرورية لذروة الصيف، مع محدودية الموارد المائية شهدت نسق ومرتفع من عام لعام، خاصة مع تزايد المسابح المنزلية وتزايد الاستهلاك الخاص لكل فرد في جزيرة جربة على حد سواء بالنسبة لاستعمال العادي المنزلي والاستعمال لدى كبار المستهلكين. بالتالي ينطلق العمل بالتعديل الليلي بالمناطق المنخفضة على غرار مناطق مزرية والمنطقة السياحية مع تمدية ميدون، واللي هي مناطق اللي يكون سهل التعب أمتاحها بعد التعديل الليلي، وذلك لتأمين الكميات الضرورية والمناسبة من المياه بالخزانات. هذاك علاش انطلق العمل هذا منذ يوم الأربعاء الفارت. وبالتالي توصي الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بأخذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك الماء وتأجيل الاستعمالات الثانوية خلال فترات الذروة اليومية.
2: انعقدت اليوم الجلسة الأولى للجنة متابعة مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس صلب المجلس الجهوي، وستقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع كل الأطراف لحل الإشكاليات المطروحة من انقطاعات وتعطل مشاريع، وفق مصرحت به رئيسة المجلس يسرى دخيلة للزميلة هند رزك.
4: خرجنا بجلسة قلنا باش نعملوا لجنة متابعة للوضعيات لبعض الإشكاليات الموجودة مثل انقطاع الماء الموجود حاليا في مطمعتا، كيف كيف في الحامة، كيف كيف في المطوية، في كل المعتمديات. معنا إن شاء الله باش تكون لجنة متابعة الجمعة هذيك إن شاء الله باش تنعقد وتاخذ متابعة المشاريع المعطلة، كل المشاريع المعطلة إن شاء الله سنعمل على متابعتها وتذليل الإشكاليات الموجودة إن شاء الله، لأنه الماء أساس الحياة والماء حق دستوري، حق كل مواطن تونسي. كيف ما إهنا في مطمطة، كيف ما إهنا في الحانة، كيف ما إهنا في المطوية، كيف ما إهنا في مارس، كيف ما غنوش في ربوع جبس كليكا مدبينا معناها بتعديلهم صيف جيد.
2: من جهة أخرى، دعت رئيسة المجلس الجهوي بجابس يسرى دخيل إلى ضرورة أحداث إدارة جهوية للشركة بجابس إضافة إلى أحداث إقليم ثاني.
4: حب نأكد أني اللي ضرورة بعث إدارة جهوية للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه وخاصة بولاية جابس، مينا توفي 2026 بولاية جابس تنتمي للإقليم الخامس، ليس لها إدارة جهوية. بعث إدارة جهوية أكيد بشتاهم في حل حلة الإشكاليات الموجودة عنا، قدر ليس من المعقول معناها أن نحن في 2026 وما زلنا عبارة معتمدية من معتمديات ولاية مجاورة. دونك كي باش ناخذ البروفيزيون، ما باش ناخذ إصلاحات وكل، لازمنا ناخذ معناها الإذن من ولاية مجاورة. كيف معناها ماذا بينا هو نداء عاجل إنه يكون عندنا إقليم ثاني على الأقل باش يخفف، لأنه إقليم واحد الولايات ما ينجمش معناها حد ياسر ضغط عليه، على الأقل يخفف شوية الضغط على المواطن، يخفف الضغط حتى على أعوان الشركة. معناها في حتى هم عندهم إشكالية، لازم تتضافر جهود الناس الكليك.
2: ستشهد ولاية جابس تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في إطار مشروع إرادة، فضلا عن إنجاز مركب للتشغيل والتكوين المستمر، هذا إلى جانب تهيئة المركز القطاعي للتكوين في صيانة بجابس وإنجاز ملعب رياضي معشب، إضافة إلى صيانة مبيت الذكور بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب وصيانة مركز التكوين في الصناعات التقليدية. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعية المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادة في الأجور. أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. سخرت الإدارة العامة للديوانة التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرتاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24، 25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 26 و2000 تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، ويهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. وسيتم خلال هذا الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. جاء ذلك خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا بمناسبة مشاركتها في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي انعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. في في أخبار منطقة الشرق الأوسط استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية إن الجيش الصهيوني استهدف فجرا بغارات جوية منازل مأهولة بالسكان ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين. في المقابلة أعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 4 عسكريين صهاينة بينهم قائد كديبة مدرعة وإصابة 17 آخرين خلال معارك في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده اليوم بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا، وأشارت إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. وأضاف المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال إحاطة سرية إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستعمل العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران. أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 896 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا و232 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد شهر من إعلان تفشي هذا الوباء. نقطة النهاية لنشرة أخبار الليلة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: قانون غريشام هو مبدأ اقتصادي ينص على أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول، وينسب إلى المستشار المالي الإنجليزي توماس غريشام في القرن السادس عشر، رغم أن الفكرة كانت معروفة قبله في كتابات بعض المفكرين الاقتصاديين. يقوم القانون على ملاحظة سلوك الناس عندما تتداول في السوق عملتان لهما نفس القيمة الاسمية ولكن تختلفان في القيمة الحقيقية، أي في محتواهما من المعدن النفيس كالذهب أو الفضة. فإذا أصدرت الدولة عملة جديدة تحتوي على نسبة أقل من المعدن الثمين، أي أقل قيمة فعلية لكنها أبقت لها نفس القيمة النقدية، فإن الناس يميلون إلى الاحتفاظ بالعملة الأعلى قيمة أو الجيدة وادخارها أو صهرها أو حتى تهريبها، بينما يستخدمون العملات الأقل قيمة وهي الرديئة في المعاملات اليومية، وبهذا تختفي العملة الجيدة تدريجيا من الأسواق. ظهر هذا السلوك بوضوح في الفترات التي كانت تعتمد فيها الدول على النظام المعدني كالذهب والفضة في سك النقود، حيث كانت الحكومات أحيانا تخفض نسبة المعدن النفيس في العملة لتغطية عجز مالي، ونتيجة لذلك كان الجمهور يحتفظ بالعملة القديمة ذات المحتوى الأعلى من الذهب والفضة. ولا يعني قانون غريشام أن العملة الرديئة أفضل، بل يصف سلوكا عقلانيا للأفراد في ظل نظام يفرض سعرا رسميا لا يعكس القيمة الحقيقية. كما أن القانون لا ينطبق دائما في الأسواق الحرة بالكامل، فإذا ترك تحديد الأسعار لقوى العرض والطلب دون فرض قيمة رسمية موحدة، قد تتداول العملات وفق قيمتها الفعلية دون أن تطرد إحداهما الأخرى. وبذلك يظل قانون غريشام مثالا مهما لفهم أثر السياسات النقدية على سلوك الأفراد واستقرار النظام المالي.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي في جزئه الثاني اللي تواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة في بلاد المهجر في مختلف دول العالم. في الحقيقة في متابعة لهذه الأنشطة وهذه الاستعدادات للعودة الصيفية إن شاء الله اللي بدأت في الحقيقة في بلادنا من خلال وصول أول رحلة في الحقيقة عبر الشركة التونسية للملاحة إلى ميناء حلق الواد في الفترة هذه بطبيعة الحال، وكذلك ستنطلق تباعا بقية الرحلات عبر الموانئ البحرية التونسية سواء في حلق الواد أو في مدينة جرجيس، وكذلك عبر المطارات التونسية وخاصة بطبيعة الحال الحركية الكبيرة اللي يشهدها مطار جربة جرجيس الدولي على مستوى العودة الصيفية لأبناء تونس المقيمين هناك. بطبيعة الحال العودة هذه فيها إجراءات مساندة ومساعدة لتأمين هذه العودة في أفضل الظروف. في كل مرة سنأتي على هذه الإجراءات خاصة على مستوى ما يتم تأمين في الموانئ البحرية المنظومة المينائية بشكل عام وكذلك المنظومة المينائية الجوية إن صحت العبارة، خاصة من إدارة شرطة الحدود والأجانب كذلك الديوانة التونسية وبقية المتدخلين من إدارة المطارات وإدارة الموانئ سواء في مطار جربة جرجيس الدولي أو في ميناء التجاري بجرجيس. كل هذا بطبيعة الحال من أجل تأمين هذه العودة في أحسن الأحوال. مرحبا بكم إذن مستمعينا الكرام على موجات إذاعة التوين في هذا الجزء الثاني. نتمنى لكم السلامة والأمان على طرقاتنا. في الحقيقة طرقاتنا تشهد حركية مع بداية الصيف منتظر تتكثف، خاصة بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا اللي إن شاء الله نتمنى النجاح والتوفيق لكل المترشحين وكل العائلات الآن في الانتظار للإعلان عن هذه النتائج في الساعات القادمة إن شاء الله. بعد أن تستكمل كل الإجراءات القانونية والإجرائية الضرورية للإعلان عن نتائج البكالوريا، فالحظ الوافر والسعيد لكل المترشحين ولكل عائلاتهم بطبيعة الحال، لأن موعد مفصلي تاريخي البكالوريا بطبيعة البكالوريا كذلك اللي يمر بها الكثير من أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن، وهي مناسبة كذلك للحصاد العلمي المعرفي لأبناء الجالية من الأجيال الجديدة في مختلف دول العالم. زاد نتمنى لهم النجاح والتوفيق. إذن باش نواصل مستمعينا الكرام إلى حدود 11 ليلا في مجموعة أخرى من المواضيع ومجموعة أخرى من الأنغام المنتقاة المهداة لكل مستمعينا الكرام.

0: عيوني.
1: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
2: أرضك يا بلادي.
1: تونس رجال ونساء وعشرة بين.
2: أرضك يا بلادي.
3: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.
4: إذن مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تطاوين في حصتنا الليلة اللي في الحقيقة سعيد جدا أن نقدم فيها الكفاءات التونسية المتميزين المتألقين خارج حدود أرض الوطن، كما كنا منذ قليل في مدينة بوردو الفرنسية، الآن نرحل إلى ألمانيا لكفاءات توانسة متميزين متألقين، رغم أنهم ساعات في بعض المدن الألمانية ما همش عدد كبير مقارنة بالجاليات الأخرى، ولكن ما يقدموه للمجتمع المضيف اللي هم موجودين فيه، ولكذلك لبلادنا كبير برشا من خلال بطبيعة الحال المساهمة في كل المجالات في كل القطاعات على المستوى التنموي الاقتصادي الاجتماعي التضامني ما بين التوانسة في الداخل والخارج. اليوم سعيد جدا أني باش نرحل إلى ألمانيا، ولكن للحديث عن تظاهرة مهمة في الحقيقة ستنتظم في الفترة القادمة، الملتقى الاقتصادي التونسي الألماني، وهنا صديقنا سي محمد فوزي مخلوف هو الدينامو، هو صاحب الفكرة، هو المنسق، هو اللي يشتغل ليلا نهارا مع مجموعة من التوانسة المتميزين هناك من أجل إنجاح الموعد هذا اللي هو محطة من محطات عديدة لمساهمة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن في هذا المجال. سي محمد فوزي مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
5: مرحبا سي خميس، ومرحبا مستمعين إذاعة تطاوين، مرحبا مستمعين برنامج أرضك يا بلادي. مرحبا بك.
4: شكرا لك على قبول دعوتنا سي فوزي. نعرف الوقت شوية مؤخر شوية، ولكن نسعد دائما لأن هو التوقيت صيفي سي فوزي، راهو تو الآن ناس تستمع وتسهر شوية رغم الغدوة ممكن يوم عمل لبرشا ناس، ولكن نسعد أن تكون معنا سي فوزي. خليني تعرف عليك شوية خويا فوزي، بعد نحكيو على الملتقى هذه المهم اللي باش ينتظم في ألمانيا في أحد المدن الألمانية. هي على فكرة لابد كذلك من تحية الكبيرة أخونا وصديقنا سي عز الدين زريعة اللي معاكم ومعاه إن شاء الله مع برشا وخيانة توانسة مهمين غادي تحاولوا تقدموا الإضافة لبلادنا. سي فوزي تفضل.
5: إن شاء الله نقدم روحي. محمد فوزي مخلوف، أصيل جزيرة قرقنة وبالضبط من القراطن. عندي 35 سنة في ألمانيا، جيت للدراسة، درست في ألمانيا وبعد سهلة القدرة وبقينا لهنا نخدم مع لهنا في شركة ألمانية كنت أخدم في مجال البلاستيك. أصبحت نمثل الشركة في شمال أفريقيا من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا. أصبحت الحمد لله مع الوقت الإنسان عنده خبرة في المجال متاعنا هذي، ومع العمل والمثابرة مع مدينة إسن دخلنا شوية نعاونوا فيهم. في 2015 وقت جات الأزمة متاع السوريين، وبالطريقة هذه هو العمل أكثر فأكثر. وتبارك الله لها التوانسة، احنا تقريبا 2000 تونسي ناشطين مع مدينة إسن، وبالطريقة هذه أصبح عنا تقريبا وجود قوي في البلدية متاع إسن. وبديناها السنة الماضية عن طريق أسبوع ثقافي تونسي ألماني كان متميز للغاية، وبالطريقة هذيك وعدونا أنه إن شاء الله السنة بمناسبة السبعينية العلاقة الدبلوماسية التونسية الألمانية من 56 حتى 2026 نقوم بتظاهرة كبيرة بالنسبة لنا احنا. اعطوني اني ننسق
4: التظاهرة هذه،
5: المنتدى الاقتصادي التونسي الالماني اللي بشي يكون ان شاء الله احنا 17 18 سبتمبر.
4: باهي سي فوزي. معاكسي فوزي ونحن نستمع ولا لن نتعمد دائما المقاطعة. ما تحبوا ضيفنا هو نسمعه أكثر ويحكي معنا أكثر بطبيعة الحال حتى نستفيد بطبيعة الحال ويستفيد مستمعينا الكرام. يظهر لي الرحلة إلى ألمانيا سي فوزي ما كانش بالأمر الهين. هي ممكن كانت نحكي على السنوات اللي أنت غادرت فيها إلى بلاد المهجر سي فوزي. كانت يظهر لي الوجهة تاع غالبية التوانسة سي فوزي هي فرنسا على الأكثر معناتك. ولكن ظهرت لي اخترت الطريق الأصعب إن ألمانيا بصراحة معناتك. لو الإنسان اللي ينجح في ألمانيا صحيح ما همش معنا خارقين للعادة ما همش كيما الناس كل, ولكن اللي ينجح في ألمانيا معناتك راه فما مسيرة فما كفاءة معينة لابد من توفرها. هيك ولا سي فوز؟
5: هي جت بالصدفة. أنا نجحت بكالوريا في تونس, مشيت قريت عملت عام هندسة في جيبس أيامات اللي كانت المدرسة القومية المهندسين بجيبس.
4: ومازال سي فوزي راهي مازال معناتك عمنا اللي احتفلت بالخمسين سنة على مرور تأسيسها المدرسة الوطنية المهندسين بجيبس اللي فيها ما شاء الله معناتك كفاءات كبيرة خرجتهم كما أنت سيادتك معناتك. أنا وسنة قريت فيها سي فوزي.
5: أنا قريت عام من سنة 90.
4: سنة 90 ما شاء الله تقريبا 30 عام تقريبا أو أكثر من 30 عام.
5: 36
4: عام. وهي احتفلت بالخمسينية متاحة منذ سنتين تقريبا. معناتك عراقة كبيرة للمدرسة هذه. هيك ولا سي فوزي؟
5: صحيح
4: صحيح. بعد نواصل بعد السنة في المدرسة الوطنية المهندسين في جابس كانت الوجهة إلى ألمانيا. هيك ولا سي فوزي؟
5: مباشرة بعد الوجهة إلى ألمانيا.
4: نعم.
5: في الوقت هذاك فكرة كانوا معايا أصدقاء في جيبس, كانت الفكرة أنه نخرج ونكمل ونقرأ في ألمانيا. خرجت أنا وصديق آخر تقريبا ورا بعضنا, سبقت وأنا وبعد خلطته ما كانتش سهلة لأنه ما كانش عندي منحة دراسية. معناتها من هذا الأول اللي جيت كان لازم جاب معاه شوية فلوس واحد والبقية حاول واحد باش يخدم ويقرأ في نفس الوقت. حقيقة أنا من هذا الأول جاء الهدف الوحيد هو كان أنه نلوج على حاجة جديدة نرجع بها لتونس في ميدان جديد, خاصة في ميدان الصناعة لأني مرتبط بوالدي. والدي عن شركة تصنيع في تونس صغيرة كنا بدينا به, وهذا كان الهدف الأول يعني معناتها دراسة ومجال جديد نرجع به لتونس. سهل ربي بعد تقريبا حكيت 6 شهور 7 شهور في الجامعة وين نقرأ كان فما أعلان أنهم يحبوا على إنسان يخدم على ماكينة خياطة. مشيت قدمت روحي في المصنع. المصنع كان يصنع مواد بلاستيكية صناعية ما هيش موجودة عندنا لا في تونس ولا تقريبا حتى, هي اختصاص ألماني بحت الشيء هذا. بديت معاهم لكن كان الهدف هو أني نتعلم. هم نفسهم كانوا مستغربين فيه. حاولت ننتقل من كل الورشات اللي موجودة يعني من التصنيع للعملية الصب تقريبا الورشات. في وقت من الأوقات كان المدير يخرج يقوم بزيارات في وسط المصنع. سألته قلت له هل أنك مهتم بشمال أفريقيا نشتغل على شمال أفريقيا؟ قال لي يدخل معي للمكتب ونحكي. قدمت له جبت له تقديم على تونس وعلى شمال أفريقيا بصفة عامة واستدعيت الوالد من تونس وبدينا معهم عملنا معهم شراكة. مشينا للقنصلية التونسية وعملنا عقد شراكة معهم وبدينا معهم الشغل. وفعلا كانت بداية جيدة للغاية لأنه أصبحنا نقوم بتصنيع بنفس المواد في تونس وأصبحت عنا أسواق في المغرب في ليبيا في الجزائر. وفي نفس الوقت كنا نصنع أنواع متاع قطاع هنا في ألمانيا وكنا نصدرها مباشرة زادة للمغرب وليبيا والتونس. كانت هذه البداية تقريبا.
4: لكن هي بدايه كبيره وان شاء الله متواصله بالحجم هذايا وبالقيمه هذايا, ولكن اللي يربطها والقاسم المشترك سي فوزي هو المحبة الكبيرة لبلادنا. وانت قلت كلمة مهمة، قلت معناتها كاني خممت يلزمني نرجع بحاجة جديدة لتونس، حاجة جديدة لصفاقس ولا القرقنة تفيد بها البلاد. وهذا مهم برشا عندك كنت تخمم عندك 36 سنة قبل من تو تخمم في الشيء هذا، هيك ولا سي فوزي؟
5: هو هو هو هذاك الهدف الأول والأخير. الإنسان خلى وراه عائلة، خلى وراه بلاد كاملة، بالطبيعة باش يخمم أنه باش يرجع بحاجة جديدة، وهذاك الهدف الأسمى عاديا اللي عنا الناس الكل. به الحمد لله ملي جاء واحد تقريبا بما أنه كان الهدف متاعه قينا الهدف هذاك موجود. أنا تقريبا من الأسبوع الأول اللي جيت فيه لألمانيا كان، وهذا معروف ومشهور،

0: هذا بصراحة مهم برشا, وهو مش للناس اللي تتكلم عن برد الجميل ولا الواجب والدين للتونسي المقيم خارج حدود أرض الوطن لبلاده. أنتم جسدتوه سي فوزي على أرض الواقع من خلال الشراكة هذه ونقلكم لها التكنولوجيا معناتك والاستفادة منها وبالتالي تصديرها حتى من تونس, وهذا مهم برشا سي فوزي.
1: احنا بعد تقريبا شركة السكاك الحديدية المغربية اللي هي تشغل 64 ألف عامل أصبحنا نصدروا لها من تونس, وما زالت عندنا معها علاقات وما زلنا نشتغلوا لها لحد الآن. شركة الحديد والصلب بمصرات لحد الآن ما زلنا نشتغلوا معها, وهذا الكل اشتغلناها لها من تونس لكن بمواد أولية, لكن بسواعد تونسية, مواد أولية ألمانية بسواعد تونسية اشتغلناها في ألمانيا
0: وبذكاء تونسي
1: في تونس.
0: وبذكاء تونسي خاصة, وبذكاء تونسي نعم. فوزي خاصة
1: الحمد لله
0: الحمد لله. نرجع تو الآن خاطر الوقت يخفينا برشا سي فوزي بسرعة يمر, نرجع إلى الملتقى هذايا المهم الاقتصادي التونسي الألماني اللي كما ذكرت سيادتك هو باش ينتظم في مناسبة هي مرور 70 سنة على العلاقات التونسية الألمانية. هذا يحملكم مسؤولية لأن الموعد مهم, 70 سنة معناتك ماهيش بالأمر الهين في العلاقات ما بين الدول, واخترتوا معناتك الملف هذا الاقتصادي باش تنظموه سي فوسي.
1: نحكي تقريبا شوي على البرنامج. هو اخترنا حقيقة, هو زاد شكر وشكر كبير زاد للقنصلية العامة في ديسلدورف وخاصة سي القنصل العام سي مصطفى الزيري والسيد أنيس المنسق الاجتماعي والاقتصادي, لأنهم هم بدين الفكرة مع بعضنا وخدمنا عليها من شهر جانفي تقريبا, وقدمناها لمدينة إسن وكانت الموافقة. المنتدى الاقتصادي الألماني التونسي مش يكون عنده ثلاثة محاور كبيرة, هي محور الصحة الاقتصادية بتكنولوجيا الطبية الرقمنة, الشراكة بين المستشفيات اللي قاعدين نحضروا لها ما بين وزارة الصحة التونسية ولهنا الوزارة اللي عنا في المقاطعة متاعنا, يعني مهم هو التدريب والعمالة اللي مش نحاولوا أنه نتعاون في إنشاء مراكز نركزوه في تونس حتى تكون العملية ربح للجانبين, أنه نكونوا تونس ونكونوا في نفس الوقت الألماني, يعني ما ياخذوناش الكفاءات متاعنا حاشدنا بالكفاءات أنه تبقى زادة في تونس. هذا مهم ومهم ياسر. هذا المحور الأول. المحور الثاني مش تكون إدارة المستدامة للنفايات والاقتصاد الدائري, يعني حلول إعادة التدوير, الشراكة بين القطاعين في العام والخاص, ومعايير الاتحاد الأوروبي التي نحبوها تكون زادة موجودة عنا في تونس. المحور الثالث وهو الطاقة المتحولة في مجال الطاقة, الطاقة الشمسية, طاقة الرياح, آفاق الهيدروجين كطاقة نظيفة, والبنية التحتية للشبكات. مع ذلك الاستثمارات اللي تحب ألمانيا إن شاء الله والمستثمرين الألمان اللي باش يعملوهم في تونس.
0: النقاط الكل مهمين برشا اللي باش تقوموا بهم وتتناولوهم ساعه العباره سي فوزي في المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني كلهم مهمين, ولكن النقطه المهمه يظل المحور الثاني هو تدوير النفايات والاقتصاد الأخضر, لأن النفايات ما عندك في بعض البلدان الآن أصبحت نعمة ماهيش نقمة, اللي هي موجودة النقمة هذه والصفة هذه موجودة في برشا بلدان اللي منهم تونس بصراحة مع الأسف الشديد, لأن النفايات الآن في برشا مناطق إشكال كبير. الآن في بعض البلدان يظهر لي شكون له نقمة معناتك هي يقع تدويرها من جديد وتكون أرضية لمشاريع اقتصادية وغيرها ولتحسين الدخل. هذا يظهر لي مهم برشا سي فوزي تشتغلوا عليه وتستفيد منها تونس بتبيع.
1: أنا مش نحكي لك حاجة مهمة يس. أنا في الفترة ما بين 31 ماي و7 جوان 2026 جيت على رأس وفد ألماني إلى تونس, وقابلنا مشينا لوزارة البيئة وقابلنا تقريبا

0: أهم ناس موجودين في وزارة البيئة خاصة رؤساء
1: الإدارات
0: وحدينا في الموضوع، خاصة على واستدعيناهم أنهم يجيوا لألمانيا، لأنه في 2017-2018 مدينة إسن كانت هي عاصمة العاصمة الخضراء في كامل أوروبا، لأنه عندنا عمل بيئي كبير في مدينة إسن، وهي تقريبا مثال يحتذى به. لذلك احنا قاعدين نحاولوا كيفاش نوجدوا طرق حتى نمكنوا تونس ووزارة البيئة انه ناخذوا الخبرات هذه وننزلوها لتونس ان شاء الله.
1: في النقطة هذه كما ذكرت سيادتك سي فوزي، لأن أنت تعرف جيدا معناتك الإشكال هذا اللي موجود، معناتك فرصة هي تونس معناتك تلوج ساعات على حلول مع خبرات أجنبية ولا كفاءات أجنبية، وما توانسة معناتك كيف سيادتك وغيرهم من الكفاءات معناتك أنتم نجم تقدموا لبلادنا الحلول. يظهر لي زاد حتى المسؤولين دعوة ليهم أن يقتربوا أكثر من أصحاب الخبرة الكبيرة من توانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن، وكي تجيب تخدموا بين فريم معناتك الكفاءات هذه توانسة اللي موجودة خارج أرض الوطن تخدم بعقلية أخرى بإضافة أخرى لبلادها، لأنها تأدي في واجب، مش خبير أجنبي باش يقدم الخبرة متاعها ويخو معناتك المقابل متاعه ويغادر.
0: هو احنا بالنسبة لنا احنا مهم يا سي خميس، هو دون احنا الناس اللي جينا من تونس وقرينا لهنا، هو الجيل الثاني والآن الجيل الثالث. احنا عنا جيل الآن ما شاء الله عنا خبرات اللي ناس قرات وتخرجت وحتى ماخذة أماكن سياسية، يعني على ماخذة أماكن في السلطة السياسية في ألمانيا، عنا توانسة. هو المهم الآن كيفاش نوصل ونجمع الناس هذية، لأنه يعني الملتقى هذايا ماهوش باش يكون مجرد أنه تعاون بسيط، لا احنا نحبه نثبتوه بتعاون يكون كبير، والتعاون هذا ينجم يكون كبير بحاجة واحدة، إذا كان الخبرات نتاعنا الكل نتجمع ونكونوا لهنا قوة اللي نجموا ناخذوا بها الاستثمارات وناخذوا بها التكنولوجيا الكل ونجموا نرجعوا بها. فما أمثلة كبيرة على بلدان أخرى اللي عملت نفس الطريقة لهنا، وإحنا نحاولوا بنفس الطريقة اللي عملوها من الناس اللي سبقونا وعملوا فيها نجاحات كبيرة، لأنه فما بلدان أخرى مش لازم نذكر حتى البلدان، لكن عملوا نجاحات كبيرة باش بالناس بالخبرات خاصة الجيل الثاني والجيل الثالث. هذه الأجيال الآن أنا لما جينا الآن لتونس جبت معايا أمثلة، جبت رجل أعمال تونسي مولود لهنا قرا لهنا تخرج لهنا، وفي نفس الوقت عنده شركة من أكبر الشركات، وفي نفس الوقت هو الراجل الثاني في الحزب متاعه حزب ألماني في مدينة أوبهاوزن موجود لهنا عنه. يعني هذو من الناس احنا في حاجة لهم حتى يجيبون هما نفس الشيء الاستثمارات ويجيبوا يخدموا في تونس، لأنهم إذا كان احنا ما نعملوش الرابط هذا ما بيناتنا مش نخسروه الناس هذا، وهذا مهم وهم بالنسبة لنا احنا، خاصة الآن احنا قاعدين نحاول بكل الطرق أنهم نجمعوهم في جمعية للشركات في ألمانيا، حتى يكون دائما تقريبا كل سنة ولا سنتين نحاول نعمله مثل هذه اللقاءات. وحبيت نزيد نحكي حاجة بسيطة على حاجة مهمة ياسر، لأنه احنا من الناس اللي استدعينا في ألمانيا كل سنة يعملوا 50 مرأة مؤثرة في الاقتصاد الألماني. تتصور أنه واحدة من النساء المؤثرات في الاقتصاد الألماني هي سيدة تونسية مديرة بشركة سيمنز للصناعات خاصة الطبية، وهذه مرأة تونسية جات من تونس وقرأت لهنا، وهي من 50 مرأة المؤثرة في الاقتصاد الألماني لسنة 2026. دون هذاك عنا أمثلة أخرى كثيرة، هذا قاعدين نحاول إن شاء الله أنه مش نجمعوا الناس هذا من كل حتى يقدروا هذم يجيبوا ويعاونوا البلاد. وهذا مهم مهم بالنسبة لنا.
1: والمثل المنتدى هذا الاقتصادي التونسي الألماني هو فرصة معناتك باش يكونوا بحذاكم وفرصة باش تعملوا أرضية كما ذكرت سيادتك سي فوزي أرضية مشتركة تجمعهم الناس كل هذوما في جمعية أو في هيكل أو في أي نطاق حتى تستفيد منهم بلادنا.
0: صحيح احنا حضرنا كل تقريبا شيء كل الاشياء مع سي عز الدين زريعة مع اخوة اخرين كثار حضرنا الاشياء هذه وان شاء الله الاعلان حيكون في الايامات هذيك وحيكون الناس هذوما موجودين ونحاولوا في السنوات القادمة ان شاء الله دائما يكون فما لقاءات ويكون تواجد اكثر وبفاعلية اكثر.
1: هو انت ذكرت سي فوزي معناتها قلت مساهمتكم انتم في الجيل نتاعكم معناتك مفروغ منها معناتك باش تساهموا في تنميه بلادنا وفي اقتصادها ولكن ذكرت حاجه مهمه قلت الاجيال الجديده الشبان التوانسه المتالقين خاصه ممكن حتى المولودين في المانيا والمولودين في بلاد المهجر بشكل عام بكفاءات كبيره دوركم انتم المؤسسين انكم تستقطبوهم انكم تخلوه مربوطين برشا ببلادنا ويفيدوها باي طريقه مش بالضروره باش يرجعوا للبلاد ولا العوده للبلاد ولكن حتى من البلاد المهجر ينجمعون برشا.
0: هو انا قلت لك اعطيتك مثال انا لما مشينا الان لتونس كنا متواجدين في تونس واحد من رجال الاعمال المولودين ونزيد ناكد انه مولودين هنا في في في المانيا خذيناها معنا دون هذاك هو فما الأمثلة كثيرة أنا تقريبا أنا أعرف على الأقل 10 من رجال أعمال المولودين هنا في ألمانيا والآن يشتغلوا على نطاق كبير يعني يسيروا في مؤسسات كبيرة في ألمانيا. الشيء الوحيد هو اللي ناقصنا هو شوية أنه كما قلنا نلقاو أنه جمعية وألا إطار قانوني يجمعنا الناس كل مع بعض حتى لينا نجموا عن طريق الإطار هذا نساهموا معهم هما لأنهم يمكن هما حتى أقوى منا في علاقاتهم لأنهم عندهم علاقات كبيرة مع الجانب الألماني وهذا مهم ومهم كثير. كل ما احنا كان تكون ثم هو هنا في ألمانيا قوة اقتصادية للجالية التونسية كل ما الإشعاع باش يرجع علينا لبلادنا بطريقة قوية وطريقة نجم نعاون بها البلاد أكثر فأكثر.
1: واضح بالعقلية هذه وبالإرادة هذه وبالمثابرة هذه متأكدين إن شاء الله باش توصلوا لكل اللي وضعتوه كأهداف سي فوزي بمعية كما ذكرت سيادتك مجموعة من الخيان المتميزين زادة من الكفاءات اللي موجودة في ألمانيا ومانيش نقول المحطة الأولى أكيد أنكم عاونتوا برشا في محطات سابقة ولكن المحطة هذه الملتقى الاقتصادي التونسي الألماني في ذكرى 70 سنة على العلاقات التونسية الألمانية إن شاء الله باش يكون طور جديد ومرحلة جديدة بأكثر ثبات أكيد في تأكيد هالعلاقات التونسية الألمانية سي, سي, سي, سي, سي فوزي. وكما ذكرنا هي استضافة أولى إن شاء الله لما يقترب الموعد باش تكونوا معنا مرة أخرى ومرات أخرين ونتحدثوا أكثر بالتفصيل سي محمد.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية يكون واحد معايا من الشباب من الجيل الثاني اللي عندهم فعلا عمل كبير ياسر هنا في ألمانيا وينجم يقدم لك أساس مهمة يعتزوا أنهم يجيوا ويخدموا في بلادهم ويعاونوا بلادهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله هم عندهم رؤية أخرى زادة ولكن تشتركوا فيها وفيها برشا قواسم مشتركة من أجل كما ذكرت منذ قليل أن المؤتمر أو الملتقى الاقتصادي التونسي الألماني باش يكون ليه إشعاع أكثر كما ذكرت لما يتزامن مع الإحياء ولا الاحتفال بذكرى 70 للعلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية سي فوزي.
0: إن شاء الله.
1: به يعطيك الصحة سي فوزي أكيد ما عادش كان عندك إضافة تفضل تحب إضافة أخرى على الموعد هذايا وإلا بحول الله إن شاء الله فيه تفضل سي محمد.
0: تقريبا اللي نجم نزيد هو أنه احنا جينا لتونس حاولنا اتصلنا بتقريبا مشينا للوزارات اللي باش يكون المحاور الكبرى هذوما المهتمين بهم قينا فعلا تقبل كبير من في وزارة الصحة وزارة البيئة مشينا زاد الكونكت للوتيكا قابلنا تقريبا المسؤولين الكل هم مرحبين بالفكرة، وإن شاء الله بشي يجيوا يزورونا هنا في مدينة أسن. تقلنا زاد المدينة صفاقس ومشينا المركز رجال الأعمال واستقبلونا تقريبا 25 رجل أعمال في مدينة صفاقس، نفس الشيء حتى هم مرحبين بالفكرة وإن شاء الله نمين يزورونا. فهم حاجة مهمة مهمة يسر، هم تقريبا المحاور الكبيرة، لأنه الجانب الألماني زاد يحاول يشوف محاور ديما اللي هو في مصلحته، لكن أنا حاولت زاد في نفس الوقت ناخذ حاجة مهمة مهمة كثير. في اليوم الثاني باش نعملوا ورشة خاصة بالمنتجات التونسية، كما زيت زيتونة، التمر، المعلبات، تقريبا كل، ولأنه احنا في مدينة أسن هي المنشأ الأساسي، الأكبر شركة توزيع اللي معروفة هي ألدي، هي أصلها من مدينة أسن، والشركة هذه باش تكون موجودة حتى نحاول نربط ما بين الشركات التونسية والشركات الألمانية لتوزيع المنتجات التونسية إن شاء الله.
1: إن شاء الله برنامج سلام مكتمل كامل لهذه التظاهرة، نتمنوا لها كل النجاح والتوفيق إن شاء الله. الملتقى الاقتصادي التونسي الألماني، شكرا جزيلا لك من الأعماق سي محمد فوزي مخلوف على كل الوقت هذا اللي خصصتونا، وعلى كل المحبة هذه والإرادة الكبيرة لتقديم الورد الجميل لبلادنا في المسيرة هذه اللي انطلقت من عام 92 91
0: تقريبا 91.
1: شكرا جزيلا لك كما ذكرت من الأعماق، وكل الشكر كذلك لأخونا وصديقنا سيد عز الدين الزريعة، كذلك من النشطين جدا والداعمين جدا لهالعلاقات التونسية الألمانية اللي تكون فيها الاستفادة الكبيرة لبلادنا إن شاء الله. نلتقي على الخير سي فوزي على موجات إذاعة التطوير إن شاء الله قريبا، سواء في أسن وإلا في تونس إن شاء الله. شكرا لك ونلتقي على الخير.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا وإلى اللقاء، وتحية لكل العائلة بطبيعة الحال ولكل منو يستمع لنا على موجات إذاعة التطاوين من جزيرة قرقنا الجميلة. يدور لي سي فوزي لابد من الرجوع إلى قرقنا قبل الملتقى ولا بيخدم
0: إن شاء الله؟ إن شاء الله
1: إن شاء الله مرحبتين بكم في جزيرة قرقنا التي استطاب فيها الاصطياف خاصة في الفصل الصيف. شكرا لك سي فوزي، نلتقي على الخير إن شاء الله. وتقريبا شكرا لك سي فوزي، تقريبا بهذا نأتي لنهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي. فقط بعض الأخبار بشكل برقي، كما ذكرت هي العودة الآن على مستوى عديد التدخلات وعديد المنظومات اللي تشتغل من أجل أن تكون العودة الصيفية في أحسن الأحوال، وخاصة ما تبدلوا إدارة شرطة الحدود والأجانب اللي بطبيعة الحال برمجت على المستوى هذا أن كل تونسي معادك موجود على البواخر التونسية سواء طنيط أو قرطاج ينجم يتحصل على الجواز للسفر تجديد أو تجديد بطبيعة الحال في ظرف أقل من 30 دقيقة يتحصل على جواز السفر متاعه وهو موجود في على متن إحدى الباخرتين، وهذا مهم جدا الخدمات اللي تقدم فيها إدارة شرطة الحدود والأجانب، بالإضافة إلى جملة الخدمات الرقمية اللي تأمن فيها إدارة الديوانة التونسية لفائدة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن، وخاصة في عديد المنظومات اللي الرقمية اللي تخلي المسافر التونسي اللي يرجع إلى أرض الوطن معتك برشا إجراءات وبرشا نقاط يقوم بها متاع سفر بطبيعة يقوم بها هو مازال في المنزل متاعه ومازال أو في الطريق إلى الميناء بفضل التطبيقات اللي تأمن فيهم الديوانة التونسية بطبيعة الحال، وكذلك إدارة الموانئ والمطارات التونسية كذلك عدة برمجة خاصة وإعداد خاص لاستقبال أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. كما ذكرنا الرحلة الأولى باش تكون مع بداية شهر جويلية القادم عبر ميناء التجاري بجرجيس، اللي مع الأسف كان من المنتظر أن تكون يوم 16 جوان أو اليوم على الأقل كان تحت أو أمس كان تصل الرحلة الأولى في افتتاح موسم عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج عبر الميناء التجاري بجرجيس، ولكن تم إلغاء الرحلة هذه اللي كانت كما ذكرت مقررنا توصل إلى يوم 18 جوان يوم أمس إلى الميناء التجاري بجرجيس لعديد الدواعي في الحقيقة. إن شاء الله بطبيعة الحال في قادم المواسم خاصة في الصيف القادمة بصراحة يتم تعزيز الرحلات على مستوى الميناء التجاري بجرجيس، مش إلغاء مثل هذه الرحلة اللي في الحقيقة مفروض أن الناس طالب معتك بالزيادة في الرحلات بالترفيع في الرحلات عبر الميناء التجاري بجرجيس، ولكن بطبيعة الحال تم إلغاء بسبب دواعي ظرفية كما قيل، إن شاء الله ما يكونش هذا هو التوجه معناتك لإلغاء رحلة الجوان، وإن شاء الله يتم تعزيزها في بقية وفي بقية المواسم لعودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن عبر الميناء التجاري بجرجيس. تقريبا بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي. شكرا جزيلا مفتاح خبير على هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء. في قسم الأخبار زملاء عبدالله معتوب وعمر بودربالة، بعد قليل موجز لأهم الأنباء موجز الحدية عشرة ليلة سيقدمها عمر بودربالة. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تطوين في حصة قادمة من أرضك يا بلادي، نواصل فيها في الحقيقة لقاءاتنا على مستوى الشبكة البرامجية الجديدة اللي باش تمتد على الفترة الصيفية، وفيها باش تكون بطبيعة الحال لقاءات مباشرة مع أبناء الجالية العائدين إلى أرض الوطن، وخاصة منهم الكفاءات المتميزة المتألقة كما كانت اليوم لنا لقاءات بصراحة أعتز بها كثيرا أن يكونوا معنا بالقيمة وبالحجم العلمي الجامعي للكفاءات هذه سواء في ألمانيا أو في بوردو الفرنسية. شكرا لكم، نلتقي على الخير وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين عن تسجيل اضطراب في توزيع المياه ابتداء من مساء اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية وغمرسن، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية يوم غد بداية من الساعة 11 صباحا. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا ابتداء من مساء اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة المياه تدريجيا غدا ابتداء من 10 صباحا. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظر إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة لشركة بير شماخ جرجيس، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا يوم غد بالمناطق العليا بجرجيس. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الجمعة على توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور بتونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية، وستمكن هذه الاتفاقية من دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشغيل نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. دوليا، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: حفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق مع تحيات فاتن الرحموني.

إذاعة تطاوين

إذاعة تطاوين. مع كوكب الشرق.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. في إطار مشروع أولياء فاعلون في الدمج، تنظم اليوم السبت جمعية الأمل للتوحد بمدينة الحلقة التدريبية الختامية لفائدة الأولياء والمعلمين والمرافقين والمختصين والمهتمين بقضايا الدمج المدرسي، وذلك بفضاء المركب الشبابي بمدنين. ستشهد ولاية جابس تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في إطار مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مركب للتشغيل والتكوين المستمر. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026، ويهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. في الشأن الدولي، شددت المملكة العربية السعودية على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة فورية ومستدامة ودون عوائق، ورفض استخدامها وسيلة للعقاب الجماعي أو أداة للضغط السياسي. سمع دوي في جارين متتاليين في محيط مدينة الدانة شمالي إدلب شمال غرب سوريا، ويجري التحقق من طبيعتهما حسب ما أفاد التلفزيون الإخباري السوري الرسمي مساء الجمعة، ولم يعطي التلفزيون الرسمي السوري أي تفاصيل أخرى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نعود فيها للحديث حول قبيلة الربايع. وأستضيف لكم لهذا الغرض السيد زايد ساروت، عمدة متقاعد من منطقة بنجردان. الشيخ زايد ساروت، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. الشيخ زايد، أنت عمدة متقاعد وتنتمي إلى قبيلة الربايع، ونجم نقول مرجع من مراجع التراث والتاريخ في منطقة بنجردان وحتى في الجنوب الشرقي بصفة عامة، لأن فماش برشا ناس يعتنوا، ولكن اللي يعتنوا عادة يكونوا يعني مقصد للباحثين، مقصد للدارسين، ويستفاد من أشغالهم وأعمالهم وشهاداتهم البحوث الأكاديمية والبحوث التاريخية والتراثية بصفة عامة. نحب شوية تحكي لنا على قبيلة الربايع، باعتبارك أنت يعني كنت عمدة ولكن منتمي إلى الربايع باعتبار الأصل متاعك ربعي. نحب شوية من ذكرتك أنت، مما سمعته أنت حسب الروايات الشفوية عن قبيلة الربايع، التركيبة متاعها، وهي قبيلة كبيرة جدا وموجودة في تونس والجزائر والمغرب وممتدة حتى إلى أكثر من ذلك. أصل هذه القبيلة بحسب ما هو متواتر، تحدثنا عليها وتحدثنا شوية على المعامير اللي هي كانت مقصد للربايع، يجوها مرة كل عام في خشوم الخريف، نقولوا احنا من ناحية طلبا للغيث ومن ناحية أيضا لقاء ربما ثقافي وتاريخي وتراثي. وتحكينا شوية على التركيب السكاني للقبيلة، شن هي العناصر المكونة لقبيلة الربايع. فضل.
1: أول حاجة سيد ذوي موسى، بارك الله فيك ومرحبا بك. أول ما نفتتح هذه القعدة هي وأن ربي سبحانه وتعالى في كتابه الجليل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس كلها متقاربة على مستوى الجنس، فهمتني ولا؟ إحنا جنس بشري، ولكن الانتساب لابد باش تنتسب الى قبيله ولا عائله ولا كذا، وان شاء الله يكون الانتساب معناها جميل ويكون انتساب فهمتني ولا راقي. في الحقيقه احنا كل التاريخ متاعنا تواتر، هذه حقيقه، لان ما ثماش تدوين، ما ثماش ناس زي معناها باحثين زي سيادتك هكا فهمتني ولا بحثوا وجمعوا فهمتني ولا حاجه على هالقبيله هذه. القبيله هذه قبيله عربيه حسب التواتر الموجود، وإنها انطلقت من الجزيرة العربية أو من اليمن إلى مصر إلى شمال أفريقيا، ومن الجملة كانت قبائل رحل وتعتمد شنية حتى الاقتصاديات متاعها كلها تربية ماشية، وإنها قبيلة اشتهرت بتربية الإبل. ولكن جت الموقع الاستراتيجي هو الموقع هذا متاع جبل سيدي توي، يقولوا استقرت وما كانتش تم حدود ما بين الدول، لأن الحدود هذه حدثت عام 1907 تقريبا بينه وبين ليبيا، كانت القبائل الليبية والتونسية متقاربة،
0: رسمت في 1910 بالضبط
1: تقريبا يعني. هذا التواتر الموجود. المهم ثم خلاف ما بين القبائل، تعرف ثم خلاف يقولوا هذا اللي متواتر، وأن القبيلة هذه في التواجد هذا صار خلاف، ارتحلت معناها على مراحل حتى اللي وصلوا لطوال الربايع اللي هي في الظهر تو، وهذاك قعدت معلم، هو أنا من المعالم في الظهر، وإن يسموه طوال الربايع.
0: عن جلوة الربايع التي حدثت على إثر الخلاف الذي وقع بين قبيلتي الربايع وقبيلة أولاد شبل، يحدثنا المرحوم ضو بن سعيد بن قايد من ربايع الرمادة.
2: جلوة عندنا هي السبب نتاعها كان هي في عركتهم هم أولاد شبل، كان قبل واحد يقولوا من أولاد شبل جاء من النجع نتاعهم، من قبل سكن حدا نجع الربايع، جاء حدا شيخ نتاع الربايع ونزل عنده طفل يمشي يصطاد، هو ولد الشيخ نتاع الربايع يبط الورنب يعطيه هاك المشي الجبل، ولد الشيخ يعطيه المشي الأشيرة.
0: يعطيها له عن طواعية ولا فكرة؟
2: لا يعطيها له زي قدرية. يروح يقول باباها ما طورت حاجة اليوم، يقول له جيت أرنب أعطيته المشي الجهاز، وقال له شيل درنبك ليه غد غزال، شيل درنبك ليه غد غزال. والطفل مش فاهم ياسر، ما قعد متمادي هكاك، نهار من النهارات قلت له شاه غزال، قال الربع قال المشي هذه بنروح به هنا اليوم، قال له ما كلكش ماكش نتاع صيد، جيت وقت اللي جيت له باباه تغشش رحل ولا هو اللي النجع نتاعه ولا تشد اسمه تقريبا بقعة يقولها طيب بن حمدان شرق طفل هكا هنا وين ضاقت به حاله وعرفت اللي ولاد شب الجهج مع الرباية قال نمشي نهدي روحي غادي خلي قتلوني وغار ما يهجموش على النجع تم سرق تم سرق وين جاء غادي نشد نجع ولاد شب هذا وين وين واحد مول ساعي راجل كبير قال له وين نجع ولاد شب هذا حكى له بالقصة قال لنا قاتل منه واحد ونهدي روحي ثم يهجموني على النجع قال له ندبر عليك وكان تاخذ رأي ندبر عليك الضارة وراهي عندهم مرافق غيرة تحكم فيهم الكل اللي كانك تنجم تتصل بها المرا هيك ساعات يقول لك اجتمع قال لك تتصل بها قال نديرك معايا نروح بيك مع الساعي نقصد البيت المرافق غيرة جابا قصد البيت المرافق غيرة رقد الصبح نادتهم لو ضربت الطبل نادتهم قلت لهم بارح حلمت أشياء قلت لهم حلمت ما ظهم 500 جدع مسرزات من غير الخير يقرح هاجمات على طويل بن حمدان هي عملت لهم هيك خوفات وكيف الحل كيف الحل كيف نعملوا زي استشاروا منهم قلت لهم إذا كانت تمنوني علي في البيت لو نعطيهم عملتهم حل قالها من عليه قلت لهم ملا هذا هو الربع اللي قاتل ولد فلان ويلزم ما تقتلوه تاخذوا منها غرامه وتصالحوا الله فدوه خلاص تفاهموا قالوا تعطونا 60 حجه من البل قال لهم ما هي تفاهموا ادوا لهم الربايه 60 حجه العام الاخر رجعوا لهم قالوا لهم زيدونا 60 حجه عزال العام الثالث أعطوهم 60 حج العام الثالث بعثوا بقول لها ولا بقول لها ولا بقول للرباية يبعثون 60 حج قصد بيت الشيخ حكالة جمل الميعاد حار كيفاش قلت لنا جدادة كل عام نعطوا 60 حج هذا حيرين كيف يجيبوا بنت الشيخ بتخلط عليهم تعمل اقتراح حتى هي ما نجمتش تعمل اقتراح تفلت الرحاق اللي نسوي تفلت الرحاق يظنوا على الرحاق تفلت الرحاق ورسمت تغني على الرحاء قلت لهم لاش تكذب الخيل والبل لاش تباتي كباية ولاش تحمل الذل وانتم عارفين مدير الثنائي لما رحل سبع رحلات زاد القلع والهفاير ولا شبح بابا قلع كل عام هاتوا بعاير قال هذا هو الحل برا اللي بندوا فيه جدادة ما عاش نقعدوا فيه عينه في الرحيل رحل لشاش للرحيل رحل رحلوا ورقيهم واد نكريف ونجيبه واد نكريف بين على ناقة كتفنهم مركبين على ناقة قالهم بيهزوه حي بعدوه وين جاء في واد نكريف رسم جهاجي يقول تمنيت يا واد نكريف بغزي يغتليه اندلاجة وباباك قلع فوق عطريف عجاجة عقب عجاجة تمنى روح في الجيش بتاعه ولاحق الرباية قالوا تعالوا الوصيفة ما قالوا ما قال شدوا شرحوه تم يصير تقول لا حاجة وتعدوا تعدوا عاملين في كل دار وين يباتوا يخلوا عزوز الناس تعم تحتها كاكا يخلوها يقول لك يخلوها يقولوا خيل من الدرجات وينهم باش كيف يلحق غزي ولاد شبل ينسدوا العزوز هيك تبعد لهم المسافة ثماش ما يولوا ثماش ما ييسوا يولوا لحقوا داروا عيد ونحكي لحقوا مع جر عزوز وعزوز نشدوها وين النجع يوم العزوز قلت لهم النجع زاز قويرات للا ضفايف عقب ضفايف واللي عقب منه ولا طلب راحته في الحفل اللي ما عفات فيه مش عماه يعد مع شيخ تعدوا وتموا مالقين نشوفوا مشية مسافة أخرى يقوع عزوز أخرى نشدوها وين النجع يوم العزوز قلت لهم زحازيح من شرب الريح جنازيع متقفيات النجع ترى لك ما دلو دراجيح تلافاه مولاه فات دلو جرار كيف يطيح من مولاه ما عاد يشط مع يشد بعدت لهم المسافة تموا مالقين أبغوش يقولوا بقى تم في دار أخرى باقي يقوع عزوز أخرى وين النجع يا أم العزوز قلت لهم همتوه داير مراحيل زاد الجنيفين سامس دار سرب فصل المهاميد قصد سوف غربي غدامس تم خاتمي مشي مشي جو عزوز أخرى وين النجع يا أم العزوز قلت لهم نقل ورا نقل والنقل الآخر قبالة بايت إجمالة بلا عقل بلا صلخ بايت غزالة خلاه يسوق الليل كل ما حتى الغزال يصفوا فيه صادوا فيه الخيل ما صابوش يصفوا. آخر مسافة عزوز الأخرة باعات النجم، هي اللي باعت النجم، نشوف العزوز الأخرة نشدوها وين النجع يم العزوز. قلت لهم يا هب ريح برير ولاح السفيف المذاري، تعالوا على شافة البير يجيكم من بكر وساري. قالوا هذا هو الحل، تو نولوا نبت الحار ربيع، تو في الصيف وقت اللي تولي زويل للمي وتولي الناس ترد المعاطن في المناقيض، نقول احنا المناقيض نجوم نشدوهم المعاطن تو نحصلوهم بالكمش. قالوا هكاك عملوا الحل هكاك، وقت اللي شهل الشهيلي وصيف الصيف ولوا داروا عقد يوم وليين وردوا المعاطن. هوك كيف دخلوا منا يقولوا بقع يقولها طوال الربايع احذبوا في ليجي من غادي هاي سمتي على المجت لهيك طوال الربايع، ويجب طوال الربايع هوضا طبوا الرمل ويقول عشبوا في بالهم كيف خشوا الرمل غادي اطمانوا بدوا ما مشوش. وهوك رجعوا لهم رجعان فالنقضة رجعوا لهم وين وردوا المعاطن، يقول جرة على المعاطن بعثوا صيف قالوا لبرا تبعها جرة ليل تلقى شاهلها. جاء قالوا يقولوا جاء مدينة على راس، جاء على راس كي تلعب يدعو لي حتى منين مصلة لو حجريته وبدأ يلعب في الشحباري معهم. لا قالوا منين لك في سبتك قالوا صيف هاك يلعب في الشحباري، ويقولهم اليوم هام يلعب بني وغد ويبدأ السيف يشله قني، اليوم هام يلعب بني وغد ويبدأ السيف يشله قني، ما لعب معهم مشوار وثبت الحكاية قد قد وثبت النجع والمغرب البس يجريده تم السجد. لا منين لا وين هاك هو رصدهم موغد وهجموا عليهم. صارت عاد المجت طوال الرباية هذه صارت المعركة، ومن ثم زحفوا جول الصابرية هذه للفوار، قعدوا فيه مدة زمنية وقوها عوينة هيك شوي وما تكفيهمش مية وما يكفيهمش وقعها ضيقة. قالوا احنا بنحضر الواد سوف مش واحد منهم نجح يكون صار مش معهم قطعة من الصابرية اللي سموهم السوامس. تو هذا هو الصابرية في الأصل السوامس هو مشروع ما الرباية التو قاعدين معهم، قعدت منهم القطر قعدت هنا من الصابرية سموها الفضيلية، سموهم يعني فضل قاعد يسموه الفضيليين. واللي مشو غادي قال وين، قال هاوينهم راحوا السوامس سموهم السوامس على هيك من الرحل ومن قاعد وعاد هكو منها قاعد بعد النجاح هذا الربيع. هذا اللي نعرف من تاريخ الربيع.
3: بارك الله فيك.
4: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
0: نجو لازم عمير اللي تحكي عليهم انت. المعامير هضمية فهمتني ولا حتى هم تواتر انهم ناس صلحوا في زمانهم، وانها معناه الناس تتبرك به. احنا انظروا النجع كامل، نجع بن قردان وجونا من الجزائر وجونا من ليبيا وتتلمد فخشوم الخريف. الناس تجمع على الأقل تعرف بعضها أول حاجة، وتتقارب وتتحاب وتتعاطف، ويطلبوا في ربي غادي، ما يطلبوش في هاك الزاوية ولا يقولوا الزاوية رزقينا ولا عملينا ولا كذا، يطلبوا في ربي. وتعرف ما اجتمعوا معناها مجموعة كبيرة، ما اجتمعت مجموعة كبيرة وطلبت ربي إلا إن شاء الله فيهم ناس صالحين أحياء ينقبل عليهم الدعاء. ممكن المكان هاك يكون مكان معناها نظيف ومكان مقبول عند ربي سبحانه وتعالى. هذا هو التراث متاعنا.
3: إذا كنت تحكي لنا على الزيارة، هي محتوياتها تاع الزيارة تاع الربيع هذه تاع التوي،
0: هي زيارة التوي، هذه زيارة التوازين، نجعة التوازين ما فيه الربيع جزء لا يتجزأ من العائلة. وقت اللي ولي فهمتني ولا، وإنهم هالنجعة تاع بن قردان اللي 120 ألف نسمة بيزوروا منهم مجموعة كبيرة، بطبيعة الحال أبناء الزاوية هم اللي يسبقوا في هيك الزاوية، يحضروا الترتيبات ويحضروا كذا ويحضروا كذا، ويزور النجع ليلة الجمعة ويجتمعوا ويذكروا ربي سبحانه وتعالى ويطلبوا ربي ويروحوا من غدو الصباح. والعائلة تمشي قبلها بثلاث أيام تقريبا، العائلة عائلة اللي تنتمي إلى هذه المعامير اللي هم قبيلة الربان.
5: إذا أعاد التاريخ نفسه سيظهر عجز الإنسان عن التعلم من التجارب. جورج برنارد شو.
6: هذه الزيارة دأب عليها الربايع منذ عشرات السنين، يجتمعون هناك ثلاثة أيام بلياليها، وربما تجاوز البعض منهم ذلك أو سبق الموعد بيوم أو يومين. وفي الموعد يتم اللقاء السنوي، فيه يتلاقى الصديق بالصديق، وفيه يلقى الأخ أخاه، يسأل بعضهم البعض عن الحال وعن الأحوال، عن الإبل وعن البر والمراعي كيف هي هذا العام. وفي لقي الربايع ديوان وحضرة وأذكار. هذا السيد المبروك بن محمد بوقديمة يتحدث عن هذه التظاهرة السنوية.
7: احنا يا سيدي عندنا عادة نديروا فيها التوي، وهذه مجهود لقيناها من قدامنا، من قدامنا احنا وقدام حطباتنا، ومتركزة على أمور عقيدة. تم نوايا صافية، الناس كل تجمل وتمشي غادي للتوي للجبل الغادي. هو أنا يعمل تقريب 70 كيلومتر ولا حتى أكثر.
6: هذا في أي فصل تقع زيارة؟
7: هي تقع بالخريف، معنا ما دخول أكتوبر، عنده دخول أكتوبر نزور الناس تجمل. معنا عندنا 9 مشايخ موجودين في بن قردان، وهم مشايخ لونين اللي متركز عليهم القبائل. احنا 10 مشايخ وضايا بالنسبة للمشوخة الربايع، هذه عندها معزة تأخذ معزة الروح، والمشوخة الأخرى متاع بن قردان توازين مثلا ومتابعها هون معناها ثم الحم أخرى معناها متلاحقة مع توازين زي جليدات مثلا وزي معنا. أما إحنا الربايع مشوخة كاملة معنا نأخذوا معزة، وجماعة الأخرين يجملوا يأخذوا في ثور. قبل كانوا يأخذوا زوج ثيران ويهزوهم ويزوروا الربايع بعيالهم، الربايع يزوروا بنسوره، وبعض توازين تزور هنا معنا بنسوره، لكن الأكثرية يزور كان كريس. ونجم لو غادي نقعدوا في 3 أيام أنا في التوي، نبدو من ليلة الربحة، من ليلة نكون نهار الربحة، وليلة الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت، هذا كنا نقعدهم غادي. أنا كنا نمشوا، قبل كانت الناس يا أخي تمشي على البل، نقعد معنا بالبل ونقعد ثم حتى لما معنا تكمل هيك زيارة وتروح. لما تو ولت كرها بدأت إحنا ثم ناس ما يخلطوا علينا، كان نهار الخميس العشية بات عمال ليلة الجمعة الصباح الناس كلها تروح، يبقوا كان ربايع وبعض من الناس اللي هي فاضية ثم كده. عاد معنا
6: الحضرة اللي تشتق الحضرة الكبيرة
7: ليلة الجمعة، هي ترسم من ليلة الخميس، ولكن الحضرة الكبيرة اللي تجمل فيها الناس الكل هي ليلة الجمعة في أم رتالة. أنا هكي وين تجمل الناس، عاد هي تجي هي الطرفية في رأس الجبل من شيرة الغرب. عاد نمشي نزوره في هيك المدينة، عاد وساعة الآن ما حبناش نقطعوها، توا ثم ناس ساعات واجيال هنا قريب شوي بدأت تشعب علينا شوي، لكن الحمد لله ما زالوا الناس الكبار وكلهم شادين فيها. ويقول لك لا هذه ولا بد احنا نلقوها قدامنا، ما نعرفوهاش علاش متركزة، وممكن متركزة على حاجة معناها زاد شابحينها هيك يعني كرامة، معناها شابحينها معناها سوسوا. عاد قاعدوا يديرين العادة هيك. عاد احنا في كل زيارة، في كل زيارة معنا قبل كانوا الأولين يجيبوا قصيدة على الذكر. عاد من جملة عندنا واحد توفى رحمة الله عليه يقول لعمر المصباح من جدودنا يجيب يذكر قبل يذكر في الذكر على معناها أمور زيارة وكيفاش تزور الناس، ويطلب للناس وكل ما يطلبش كان له خاص، يطلب للنجع ويطلب للسكان البلاد. هذا أنا بجيبوا له قصيدة يقول شيك زاير هالنجع قيل عليك يور التيل لشرق الدورس هول. وفعلا يذكرها وبحول الله الروح ديما تصب المطر، متى نخرج وإحنا من غادي لابد ما تبطش مطر ويجيب ربي الخير. والحمد لله التوى الحمد لله قاعدة موجود. النجع قيل جاك زاير هالنجع قيل عليك يا روتيل لشرق الدورس هاويل جاك زاير هالنجع قيل جاك زاير هالنجع قيل عليك يا روتيل لشرق الدورس هاويل جاك زاير نجعي في طرابة الله تجعل نجعي في طرابة زينب الغابة ما تفلش فيه النهابة يشبع بالصابة كل عام الخير ثاني لا يقعد في قايب يصلح لامير يشكيه لجاك زاير النجعي عقيه لجاك زاير النجعي عقيلة عليك يا روتيه لشرق الدورس هاوي ولجاك زاير نجعي الحمزات مطلوب لك نجعي الحمزات عند البيات وردة ما بين جنانات يغلب لوقاته ويصلق يغلب لوقاته كل عام الخير ثاني لا على درجة سيدي تروى في ليل جاك زاير النجعي عقيل جاك زاير النجعي عقيلة عليك يا روتيه لشرق الدورس هاوي لجاك زاير نجعي في مكانه الله تجعل نجعي في مكانه
8: زي الرمان جلو من داخل مليانة في ضوحي وانا في ضفيفة قصعب النيلة بركة مولاي نهاك ما قادر ندعي نجاك زاير النجوي عقيه نجاك زاير النجوي عقيلة عليك يا رتيه لنشرق الدور اسحاوي ونجاك زاير نجعي في برا الله تجعل نجعي في برا زي الأرض الحرة دي ما عش بتات تغرى في الصيف وحرة تتغاب النوار هبيلة العاجل يضرى بعقيدة وما فيها حيل جاك زاير النجوي عقيه لجاك زاير حيل نجوي عقيلة عليك يا رتي من نشرق الدور اسحاوي بلجاك زاير النجوي عقيني لجاك زاير حيل نجوي عقيلة عليك يا رتي لنشرق الدور اسحاوي بلجاك زاير
5: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
3: التركيبة السكانية متاع القبيلة هذه شكون هم الربايع يعني مناش متكونة القبيلة الربايع نحكو عليها هنا في بنقردان يعني في الجنوب الشرقي؟
9: لا ربما إن شاء الله ما نخطوش في التركيبة متاع العائلة. أولاد حميد جوارنا زيادنا وغبر وسيايرة قوايدة وقدادمة أولاد عامر زمزم مداهين وغنادرة وباليع زمازم وفرجان وندرة هذا التركيبة اللي نعرفها هنا في العائلة.
3: سمعناش بعض المعامير اللي تعرفهم أنت متواترة على الأقل؟
1: ثم معالم تو موجودة حاليا اللي هي بناءات ثم معناها زوايا مبنية. الزاوية الأولى سيدي أبو بكر اللي هو عندي فيه وثيقة هتنعطيها لك نمدها لك وثيقة مرجعية هو الأساس ثم يجي حواش يجي سيدي مادي ويجي سيدي صالح يجي سيدي علي بوناب يجي هم 14 معمورة لكن ثم المعامير هذه اللي عليها بناءات ثم المعامير اللي هي معناها روضة روضة كما نقوله بلغتنا احنا التقليدي روض وهم 14.
3: أعطينا الوثيقة سيدي.
1: هذه الوثيقة سيدي اللي عندي هنا مرجع نعتبرها مرجع هاي تفضل هذه سيدي البي هنا طبع البيريتة ختم البيريتة من كيف اللي بدو البيات بدأ التدوين.
3: شو التاريخ متاعها من اللوطة هذه؟
1: التاريخ متاعها هذه 25 ربيع الثاني 1296
3: هجري
1: إلى من يقف على أمرنا هذا من أبنائنا أمراء الأمراء وأعيان الوزراء وأمراء الألوية وأمراء الأديان وقائمي المقامات وأمناء الأديان والبنبشية وكافة الجنود العسكرية والقواد والمخزنية والسائر للولايات فيما لنا من الجهات أصلح الله تعالى أحوال الجميع. أما بعد فأننا أصدرنا أمرنا هذا في احترام زاوية المغتفر الشيخ سيدي أبو بكر الملقب بالطوي الكائن في الأعراض وفي احترام أبناء الزاوية وهم الحاج مسعود بن صالح صاروت وأبناء أخيه وأوصينا بالزاوية وبهم خيرا وعلى الواقف على أمرنا هذا أن يعمل بمقتضاه والأمر كله لله والسلام عليكم من الفقير إلي إلى ربه تعالى عبده المشير محمد الصادق باشا بي وفقه الله. هذه الوثيقة.
3: بارك الله فيك.
5: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
10: صار الربايع يحسون شيئا فشيئا بابتعادهم عن كسب الإبل ورعايتها. أهرم كسب الظي والغبدة أداء المرحوم المبروك بن محمد بوكديمة شاعر مسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالقاسم بن الهوش بوكديمة.
8: تحرم كسب الضيل والغدا ليش كسب الضيل والغدا للهامد اليوم هاي في حال الشد حرم كسب
11: بنت المعجود النكار وقبل مبالاه
8: كنت
11: الضفاف البر وجوده طي الحيفان مبنى.

0: أما العودة مفريص واخذ عليها واقف في رودة كان إنسان في أمج فيها مكف المعمود فراسين اللي يقولوا بها لأن كانوا صيود اليوم وراقب عليها وعليها بك المغدودة خذوها تبد السواك لو جيلات منين النجع سلاحها مد حرم كسب
1: الضيل والغد حرم كسب الضيل والغد دانش كسب الضيل والغد دان لها مد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسب
0: رحنا يا أيام من كان يوفي في شروطها في الفج خيامة وعيادتها مهم مربوطة كانوا نجام بعد العلوة واللولوطة ونحل حجامة مستبلد ويكسر حيوطة شايت وماما اما ما عاد يفوتا بنت الرزامة تجارة ما بين شطوطة ناري لها مريت شكف عربي مبهوتة يوم فهارا وسوا يملو منا كيف يخف بيروح صن من يستعنى بالشي قد حرم كسب
1: الضيل والغد حرم كسب الضيل والغدان اش كسب الضيل والغدان الهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسب
0: يا كل العوهب ومسدي فضار الدير منزل عصيبة كل نسبة حزد وغير ويرن سبيبة كل يوم القدام يسير فقفات الهيبة حوم يلقى الله الخير فالرمل وجيبة وين يلقى دير حفيرة بريوك تلذيبة فجيحوا ما كان الطير فروات غصيب شعالة دار وغير خضبت خضيبة ومربع وشب كثير غلاب وغيب ما وين الطبان بنير جوب التدبيبة قلبوه المال محاكير والقام صيبة هز الواد ودار مرير لو كان قريب زل برق وردول وبير بانر واجيبة والنبت يدين الغزير والريم جليبة والنبت يقمر تدمير واسلاق لبيبة من المرصاها دار الصغير هزة والجيبة وخذاطة بمشافة قصير ربي شعلت تشبه كان الحاف كبير طقان زريب من كان الغواري غير والبلع طيب الظرفه اولاد القصير يرطب وطيب ما عاد زي قبل تحير يلحر عيب مربي في البلدان الصغير بنت الغراد كان نزعك صالح ميعاد اليوم له سلمت العاد ونارك عجيلك لتعد حرم كسب
1: الضيل والغد حرم كسب الضيل والغدان اش كسب الضيل والغدان الهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسبة
0: كان والغمة كان نجعل يقولوا بيه كان نجعوهم لا شمش منه يديه كانوا في جمع كان حتى العون ماتيه يرحل باللم مقور حيفان لزاليه جوها بالذم الغدا يتام ضراريه حل ياسر غم ساق المال بدو عليه لدفاير دم جاب حصان يغمر فيه جهاد الكم مكسي بالملف مغطيه سجاب الكم كبير قلب أمان جواجه يرحي في سم هاجف عقاب بكاليه وضراري عم عجم حسور يرغب فيه يرزم بونم يتناوب بين أماليه شمل الذم وسمل يهبال أراميه بالله بيوت معروف اللي فيك موت وكانوا ركاب المسحوت يرد المغدودة تتكذب
1: حرم كسب الضيل والغد حرم كسب الضيل والغد ليش كسب الضيل والغد للهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسب
2: هذا الآن جزء من ميعاد الرباية سجلته منذ أكثر من 30 عاما ينشطه المرحوم مبروك بن محمد بوكديمة ويشارك فيه المرحومان مسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالقاسم بن الهوش بوكديمة رحم الله الجميع.
3: في عام 42 تلاقوهم واحد أصبعي هم مخازني.
4: من هم مخازني؟
3: مخازني المبروك بن حسن المزطوري والمنصر بن علي زغدو.
4: أيوة.
3: هم في باترو 6 من الخير والصبعي جاي قاطع مكحلت.
4: أي.
3: ويجي في البير الغارد دي يلقى مولا غلم ثمكتها الضحايا قال له زمط لي زمطه طلبه في الماكلة دار اللي زمط قال له باه زمط انت على روحك بر خالي ما هناش خريف قال له باه اذا انت زمط على روحك وانا يمشي عندي عقب غلم بلحقها وين راه غادي يرقب قال له حد رجاي راه شازك غادي
5: يختفي فجاج
3: قال له ويشبح يلقى المخزني يسير وقال له يا صويعي برا يا ودي تقي وجهك راه مخيل هم جايات ملكه قال له والله اذا ما تحد رجاي راه نبدا نمرقها منك حسابه غير يخوف فيه ولا هو ولا وهبط وين هبط نقطة تلامح هو الخيل من ثم هرب شرق غرب طب المرتوب جو الخيل زوز ده مين هو جماعة المغطولي والزغدودي الخير الاخرات السائر ومغادم ويطبين مال الغلب. قال لهم يا ولدي توا واحد هنا مكحلته كان قدامكم وراه وما قالوا وما قال اه قالوا احنا هذا نحوم الحوامه شدوا جرته وجو لحقينا وقت اللي راهم طاح في رضاه بره وبعده خطوني لهدوه طور مزطوري ضرب ضربه هو الخيل يجري وطاح عليه تم والزغدودي لحق له تلحيق في التلفته لحق للزغدودي ضرب على العضله وعلى الحصان على كلوة الحصان الحصان قعد الدعثر هيك الحزر يزيد ولا المزطوري حد الزغدودي حد الزغدودي كيف عرف راح صاحبه مات وهو الحصان ضربه ولا انقلب على جنب الحصان ومرد والساعة سخن شوي عاد خلى تغلون في حاله وتلفت له ضربه قتل الزغدودي قتل الصويعي هذوك السته من الناس معناها غسلوا منهم كان زوز سي مسعود قالوا له لا عليك ما تجيب كان تجيب كم فوق الزوز قال لهم ودي الاخرين الغالب الاعلان بتاعهم ما وصلش
4: عبد القصيد الحاجه
0: اي بقول الله حيبشتري دم او غدر دم او في راسكم ودم شنب الرتم هم

منهم الفوق في الدم يا قريب حذر فوق الحلم بريشم أحمد روب لوحطة ما إحنا همي بنقول لك وين بنقول لك

طرف الهيدا أمة الكريت المبروك مضرب دهم بديدة مربة الهدم المصرف يقوى

بقولك على القهوة البقوية وشجاي جاية المبروك هو الله الوطنية أو مش قول فما

بنقول لك وين حمسني برا وجري الخبر اول عيق الشتا علي ما نظر او صفر الكلمه اهمض وبعرس عين

نحب نقولك وين جماهير جلية ومهدال زي المبروك ده من أميرة الحية وطحي شمة.

0: قلت انا لك مات او مبعد الهضا
1: وصافي من عيد العين من شماتة نبيهم فرهم ولا دور

0: للاسف هذا وقتها يجيبوا في سلاح فهمت ولا من هيك من ليبيا وعدوا في الجزائر.
1: ايوه
0: ولكن وقت اللي يوصلوا هنا وقتها احنا اخذنا استقلال داخلي، وقت اللي يوصلوا هنا معنا كيف يستكلف بهم اللي يوصلوا الخليفه ولا يوصلوا السلطه هنا التونسيه يسموا انضموا شوي معش، وهذا جوا البر عدو العسى وقتها بتاع فرنسا شد الحدود من هيك الجوج الرطم شدوه مع الحجوم منه في الحانية من البلاد فوق بجردال فوق قاعدوا عدو مساكين يضربوا للمات وهكذا صار صار
1: اش قلت فيها انت الكلام
0: هم اربع من الناس اثنين توازين وواحد حزامي وواحد

0: ابن الحس
1: صديد الطف وجد الاسفاف ما فيهم شي منه وخاف من النار
0: ابن الحس ناس ولما كاسح بارودة كحب الامراض خافونا واولاد سيودة
1: كحب الامراض خافونا واولاد سيودة
0: وبحرهم

0: والجبد الهاب ومحازم طيرون ممسودة رملات بياض حرقوها للول السوداء
1: رملات بياض حرقوها للول السوداء
0: داروا مجدات تفرج وشوف الناس ماتت كيف اتغلط تبرومهم واشخفاف من النار
1: الصادي زطف
0: كزحنا بالصادي زطف.

0: منطوبة وعليهم زنب ولما يرجع أسلوبة
1: وعليهم زنب ولما يرجع أسلوبة
0: وجهود قام محمد يزهر في صوبة هادي مسمام الحمر وجزيرة مذنوبة
1: هادي مسمام الحمر ونجارة مذنوبة
0: الحزام حزام كرسبة وكبار قلوبة وكتول الإسلام خلوه زنا يزم قلوبة
1: وكتول الإسلام خلوه زنا يزم قلوبة
0: حين حظام جوهاظم لخيار الكوبة حربي رشامي متمرقة صن مكتوبة
1: الحربي رشامي.

0: من الخوف من النظر
1: حاجب العم حلابي وعموم شوشان وقف واحد وامه هيا كان فلان فلان
0: وقف واحد وامه هيا كان فلان فلان
1: يا بلال الهمة ما تلقوا كان العصيان يرحي في سمة ومحزمته فوق المسلان
0: يرحي في سمة محزمته فوق المسلان
1: نوض بولم ما تسبح كان الدخان والعسكر غمى يزاقها زي الجديان
0: والعسكر غمى يزاقها زي الجديان
1: هبت والغمى فجوية دار وميدان بدأ يجري دمى في حوازة في وسط النان
0: بدأ يجري دمى في حوازة في وسط النان
1: في دار يسوق في الحي من قصر الفوق بجدوية طالح

0: امشي من الخاف من النار.
1: ليالي السعديدة تطفق دول اسفاف
0: ما فيهم شي منه خاف من النار من دار قلية
1: يجربون اما صادية موض الحربية تتكلم بنجاي وغادية
0: موض الحربية تتكلم بنجاي وغادية
1: لا تقعمية تصبر للحب الغزادية وقلوب قوية ما فيهم شي اللي بوجادية
0: وقلوب قوية ما فيهم شي اللي بوجادية
1: قالوا له هيا بدأ مصبر باباك نادية وسيادة زي ومحمد وعمال هادية
0: وسيادة زي ومحمد وعمال هادية
1: حاسوف جوي بتطال تما بدادية تقولوا قبل الوحمية طح بيهم بو سفة عادية
0: قبل الوحمية طح بيهم بو سفة عادية
1: واندرت ليا في الحنيك سر العدادية نيراني حيا عالخوتي مقلول رقادية
0: نيراني حيا عالخوتي مقلول رقادية
1: سر العداد واللي حضروا كل ناس صبروا للحب الجسد الواحد زي البرني
0: هاف من الناس الصادي زطف
1: كتحنا
0: الصادي زطف
1: من الناس
0: الصادي زطف كدول اسفاف ما فيهم شي منه خاف من الناس حسه يتوحى

0: حب الدندس والعاقل يجرايا والقوم قدحب وسفى ما حرز الرايا
1: والقوم قدحب وسفى ما حرز الرايا
0: نفسه ودحب الاسمر قالوا يتهرى في دم اسمحة الشلق جعبا كسرايا
1: في دم اسمحة الشلق جعبا كسرايا
0: واللي يرفعها كان منه حامز مررة مشي لوحا ويهود ويملحي سرايا
1: مشي لوحا ويهود ويملحي سرايا
0: ريحه وفح المجاهد في الجنة دارا نوبة ما سح من الطيح كفار من سرايا
1: نوبة ما سح من الطيح كفار من سرايا
0: شايب المكتوب نهر ماتك ما يفيد هروب

0: شي منه وخاف من الناس.
1: انا سيدي صادر علي سيدي في البلد وانا بطيت عليه ياسر يوصيني يقول له الرمي هذا بربي نردلك شوي خريطة سيباتكو سنين سنة بعتالي ولا تغسل سنوة تقالي انا غريب اللي جمالي جمالي عندنا جمال جملة مخازنية في عرب السطيف غريب اللي جمالي وهجل مروح الكلب يكلب فيه حفظ الزيان اطغال الكلب يا بابا وين جاب لي الكلمة ولا استعيدت استقيدت مسعيدان وجيت انعذرت كل مشبهني قال هذا ما ضرت
2: يعني فيه
1: عاد جيت عاد ما مخزني عاد حارب لهم قبل حليب ياسر وعارفهم على كريس عندادي وتليش شوي هتوا هذا اليوم بتغدى يا المخزني جيت السلام عليكم السلام لا سوي لا سوي جي اللي ظهروا علي عاد مخزني ما عرفوش علي ما خبروني عاد قالوا لي يا سي مسعود رام اجمال هز جاهم سيدك هزموا وسلام قلت عليك اجمال هزم عاد انا استرح نروح للدلة تهنيت توعد العرض انا سوي شوي لجعل ظهر بشاوي السلام سي مسعود اشحال هزني يا سيدي سنينهم عندهم ضيفة ليلتها نهارتهم دايرين ضيفة للبشاوي يدوروا بعض سنهم هاك باش متحشمينهم ما قدوش تو يا سيدي قال العيال كانوا لي عايشه ركبه غدا سي مسعود عند اللحم حتى هو رسمت الطيب الغدا وتاخذها قبليني وتنادي يا باشاوي يا باشاوي قال له مانيش ماشي نتغدى سي مسعود هو سمك ستر رب هاي يا سيدي ولا عاد سقت قلبه مسعود مره ثانيه انا ناسي عندها ضمان خوت يعني سقت عاد لهم يا سيدي هو تغدى غداه وانت غديت دقايق وجا مروح عشان سي مسعود تغدى قلت تغدي دار الشاي يا سيدي وعقب النهار عداني روحت عاد انا يا سيدي انا سوي سوي حتى هم حرجاني على الجماعه هوك انا قبل ما تحقش البشاوش هوك كان دادي وكان حليب يشم يقتلهم
3: فك؟
1: ايه كلهم داير فيني تو روحت نغلي يا اخي عاد واحد منهم واحد علي بن بالله علي بن
0: علي بن سعيد اللافي وسعد بجديدي سلايم وخلطين وضوء اسمه بالقاسم الجيرو ما زال موجود يرزق
1: بالقاسم الجيرو وترى من هو
2: ثم طاف الغناء يجو
1: وليت يا سيدي اول عاد اروح وجيت للزراري قلت له ما بتراني ما تراني قالوا له احنا حوالي السيساج وين بيجيبوا لي كل الزراري انا ما عنديش بخبر قالوا بابا ما حتى عند السيساسي مسيسي محمد الحاصل عطاه الحليب شرى الشكوى وخلاه كان مهز عليب ودور غداه وهاك ما بغاش والله هو اللي بس جبت انا في المليون ونقول عرض بشاوس عرض سخون باقي راحت ليل وتريش يبرهم في عيونه صرخوا بالخير.
3: هيك
1: جيت مشرر للقعوفيه نلقى قطع اولاد والعرض استعنوا بي صغار كل انقاد جمروا كل واحد من فيا نصبين الميعاد وبفتوا لا منكرش فيا حتى واحد كان ساعد وقسومه وعليا ثاني من الاجواد اسمع بيهم فطازيه يقولوا خيار وقساد عندي ظهر ابو جاديه شاكرانكم واد هواد نغبش او شروح بيا منين في كمرات كسر خير ارحب بيا بشوش لجيت يمل الفجار الشاشيه وفيلي في الكيل جيت عاي الظرح نتكدوا عطياني وراقي بسل عرض بشوش حكا حدا والتلسيم وسعود وصل مباقي الحساب نسعد يا شيخ وكما عرضوش كل علي دنكس بالقاسم ضد اخبار سعد بجريدي كل سيساسي من نور مرد بالطيب كلام التل في بار من الطور رد سافرته في مول بل نكتب في كلامي وان قد ما نجيبه ما فيش مير هالموقف لازم بنعده خلنا نبقى مرقص طويل بيني وبينكم كيف بدون يخسركم من اللي جاكم وقدامه واختصرتكم وعرضتكم ما عرف الا حتى جيب ولا غير هالي فاتتكم بس واتت فيكم تلسيمع معايا ما خيبها عملتكم ما نساعدت وقدامه خبر بها في جمالتكم ما يدوروها كنت ليل حتى سبلة ما فاكيتكم منكم بتعدي في الحين عرض مشوش عرض سخون باقي راحت ليل وتريش يبارهم في عيون خسار الكوب الخير الجنب بعبيك
3: نعم غناي
1: ينش فيه قال له عرضنا شي مسعود
3: هيك
1: شوية مرة من المرات جابت لشت في البعض
3: ايوه
1: هو جاء ضيفنا واحنا جينا اهل بالريفات جينا العرض على ريت عمارة بن هلال غادي يرد اللباد من قدام قال لي يا سي مسعود ها جمي بن عبيدة هنا ومشيت عليك قال لي سي مسعود سامع العاد بن معي قلت لهم بعد وين قال هو في الحفر مولوط قلت له خليه يرقد هاي غنينا لهم يا سيدي قلت لهم الليل ومشينا بعد تالي قالوا ضاي هاي النور بقى سي مسعود بقى قلت لهم وين النور يا بابا انا صاحبي هاو هنا انا النور وين برضو في الامان انا بنقابل صاحبي قالوا لي نشوفوه علي خلمي يا سيدي ضاي الشكلي هنا الصبح قلت لهم هاي عدوني كده جمي بن عبيد السلام عليك صحة السلامة يا سلامة يا جمي بن عبيد السلامة سي مسعود كيف انك اشلين بخازنية قلت له وجاك يا بابا انا عمتين قال لي ها وبديت يا اخوي شبك عاد ما تريح قلت له تعرف وبديت صفت طلعت جبت هالة عاد سوشة قلت له تعرف يا جمي بن عبيد احنا ودي زي زي غلب واحد يسيب عشرة قال له ليه تودي خطط راسي لما الخطاب لما الرحم يا سيدي ليش
4: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيفي المبجل السيد زايد صاروط العمدة المتقاعد من منطقة بن قردان كما أترحموا على السادة لو بن سعيد بن قايد والمبروك بن محمد بوكديمة ومسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالقاسم بن الهوش بوكديمة أراجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى. إذاعة تطاوين.